لبئس ما كانوا

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ، وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصوات ومشاعر، وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي، قصة بدأت بالعبودية ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler، الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي، وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شائع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذو البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بيه كل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت بكثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير، من أناشيد الغاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة مثل الجاز والبلوز والروك آند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية، ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة. صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقاً.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي ما اكتفت بفيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد وحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض، قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم Hidden Figures، ثلاث عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند ذا بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعة. I

نجوم الصف الأول كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدأت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتييه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بي هوليود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدأت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيدسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب، بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فرودفول ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح. هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي

أقرس من المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقا يعني بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت، انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ونتكرر هذا الشيء بالعام الوراء، تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. فالسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي يتم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمية؟ كان رد الفعل سريع نسبيا والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها، ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة، بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل صناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني، حاصلة على تعويض الغبن السابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها، ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

0: قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Butler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي تناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها. بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا الأرث السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Butler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات اللي تحدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض. عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي يختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يروي من خلال إنسان عادي وبسيط ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولا إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل المجتمع السود.
1: I'm thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what did your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic played an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: This prison?
6: I know your son is a freedom rider.
7: Turn the bus! Everybody out!
8: No, I never understood what you all really went through. You've changed my heart.
9: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
10: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
11: This country treats us like dogs.
12: In love, Mr. President. You need to go.
13: What?
14: Get the hell out of here!
15: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي قدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة، وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي يتميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقا للظروف اللي انولد بيها، واللي راح نشوفها بالفيلم المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها، واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقه نحو السلام ويكون عائله واسره ويحافظ عليها. لكن الابن اللي ولد بنعيم نسبي، صحيح انه ابوه كان خادم بالبيت الابيض، لكن كان موفر له مأوى ودخل محترم، وهذا الشيء اللي كان ما متوفر للاب. ومعروف انه اندفاع الشباب ورغبتهم بالتغيير، صح نحن مع التغيير، ولولا هذه الدماء والشباب اللي أنطت أنفسها بطريق الحرية والنضال ودقت باب الحرية بالأيادي المضرجة بالدماء، ولم يتم الحصول على المكتسبات الحالية للأمريكيين السود من دون هاي التضحيات والدماء. وهذا حال الإنسانية والبشرية للأسف من يوم صارت. بكل وقت إحقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد ونظرات العيون والصمت، وخلق من شخصية سيسيل جينز إنسان قريب من المشاهد يحمل همومه بصمت ويترك للأحداث أن تتحدث بالنيابة عنه. أما أوبرا وينفري فقدمت شخصية زوجة تحمل عبء الأسرة وتعيش تناقضات الحب والخوف والانتظار، ودورها أضاف للفيلم دفء إنساني واضح. نال الفيلم استقبال نقدي وجماهيري جيد، وأشاد كثير من النقاد بقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد عمقها الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء، خصوصا فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم ذا باتلر هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته للنفس وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة في فيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعده جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقسى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيرادات 170 مليون دولار عالميا، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقديا فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري وبقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جدا من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية، كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة إلى اتهامه بعدم الدقة التاريخية، وهاي النقطة أثرت عليه بشكل كبير. لماذا غاب عن الأوسكار؟ رغم النجاح الكبير لم يحصل الفيلم على أي ترشيح لجوائز الأوسكار، ويبدو أنه خرج من المنافسة باللحظات الأخيرة. البعض يرى أنه المنافسة بذاك العام كانت استثنائية وضمت أفلام مهمة مثل 12 Years a Slave، Graffiti، American Hustle، Dallas Buyers Club، وهاي الأعمال استحوذت على معظم الاهتمام خلال موسم الجوائز، إلى أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبيا مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار.

بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، يعني يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مرور يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بيها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة، وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة. وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة ومنحت مساحة لأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة في فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها في فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل، لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سيلما اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت الشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً. لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز، والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات، لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده، لكن تشكل جزء من هوية الأمة، وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية تشهد اليوم حراكا متسارعا لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرنة والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم المتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
4: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة إلى التكنولوجيات الأجنبية، إلى الخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة، وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفط، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
3: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
5: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
3: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
6: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادرة الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصة مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربة في حقل المجنون بعد مغادرة الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوة بل اكثر انتاجية. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعودة العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العمالة اللي غادرت هي بكوادر وطنية. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات. عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان نكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
3: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والـ FCC وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
7: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
11: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مداري ساعة من الآن المبدع عمار مشتاق.

0: طبعا أيها الأحبة، في مجال السيارات الكهربائية يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منحا آخر، وأقصد بذلك أنها بدأت تتسارع في عالم يدخل وبسرعة في مجال السيارات الكهربائية، بل أنه يقفز قفزات كبيرة. يعني بصراحة البي واي دي ما يتلحق عليها، بدأ غزت الأسواق وأخذت ما أخذ. طبعا احنا نتحدث عن السيارات اللي هي الشرق أوسطية وليس استيراد الصين كما يعبر عنها، لأنه هذه فيها يعني مشكلات بسبب حرارة الجو أو ما شابه. ولكن الأسواق في سباق تكنولوجي كبير جدا، يعني بدأت سيارات البلاك إن أيضا تدخل حتى في السوق العراقية، وهي طبعا نافعة جدا ومفيدة، تخلصك من الوقود وبشكل نهائي. مشكلتها فقط في إعادة الشحن، لأنه هي شحن سريع أعتقد 58 يعني كيلوات بالساعة، في حين الشاحنات اللي تجي هي 7 كيلوات بالساعة، يعني يحتاج إلى محطات شحن خاصة، هذه غير متوفرة. إذن البنية التحتية للسيارات الكهربائية بصراحة في العراق غير متوفرة، وهذه دعوة للحكومات المركزية المتتالية في حكم البلد على أن تولي هذا المجال اهتماما أكبر. صحيح العراق بلد نفطي، وصحيح ممكن آخر برميل نفط في العالم يخرج من العراق، زين، ولكن مع ذلك الحفاظ على البيئة، مساندة البيئة عبر السيارات الكهربائية ضرورة ملحة، وأعتقد الحكومة العراقية أبدت اهتمام في الفترات الأخيرة، أعفتها من الجمرك، سمحت بدخولها بكميات كبيرة، سهلت تسجيلها للراغبين، باعتها في الأقساط عبر بعض المصارف إلى آخره. إذن هي شجعت على نظام السيارات الكهربائية، طبعا بالخصوص الهايبريد. السوق العراقية إلى الآن يعني سوق الهايبريد، البلاك إن اللي هي الكهربائية بالكامل موجودة، ولكن هناك معاناة في عملية شحنها وطريقة شحنها، لأنه عدم انتشار الشاحنات على في الطرق السريعة في إلى آخره، يعني هذه أساسية ومهمة. فاليوم هناك سياسات وطنية على أو في بعض الدول منها شرق أوسطية، يعني في السعودية في الإمارات، لما يعرف بتوطين هذه السيارات. يعني أنت لكي توطن السيارة الكهربائية وتجعلها ثقافة عامة وتخلي الناس تبتعد عن ثقافة الديزل وثقافة البنزين إلى آخره، أنت من الواجب عليك أن توفر البنية التحتية. هذه نقطة أساسية، نقطة مهمة. طبعا هنالك أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية وتحديات. التحديات على رأسها هو المناخ الصحراوي، حرارة الصيف في الشرق الأوسط غير اعتيادية، فلذلك هنالك مخاوف. يعني حتى السيارات الكهربائية، حتى المصنعين يحسبون حسابات للسيارات الكهربائية الشرق أوسطية. ليش صارت عندنا بعض الحوادث يعني حماكم الله في مجال السيارات الكهربائية غير المخصصة للشرق الأوسط؟ صارت مشكلات، يعني بغض النظر عن أو بدون ذكر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية. يعني البطارية بدل ما تكفيك، خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6 7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين، بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة، وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75 ألف سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5000 شاحن بحلول عام 2030، تزامنا مع خطة كهرباء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15 و20%، نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل لـ40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة، ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائقة السرعة والشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، وبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية، ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذ انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني، من فترة الانفجار العظيم After the Big Bang حتى اليوم، ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة، لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق، نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا.

0: بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيراسي روبن في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحاً في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسمياً عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبن، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المرصد الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار و4 أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلا من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة. كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعا من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جدا من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعا الأهداف العلمية لصاحبنا فيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريما لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبن التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا سيروبين أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيراً أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين يعني وجدوا في هذه البلاد، ترك بصمة كبيرة على مستوى العراق والعالم العربي وكذلك على مستوى العالم. علي الوردي درس شخصية الفرد العراقي وتحدث عن التناشز، كما استكمل ما بدأه ابن خلدون في صراع البداوة والحضارة. علي الوردي اسم كبير في سماء المعرفة العراقية، حق لنا أن نتوقف عنده، نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب، ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض، واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بين التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلاً من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعاً نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضاً لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعاً اجتماعياً معقداً. ونحن نقول أنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن 70، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف. فهنا نقول أنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقولي أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين، لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق، والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة، وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عنده التراكم في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه. يعني مو بالضرورة أنت تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، تبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرجة والذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات 9 هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
3: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يومياً من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة. فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسراً نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 ديناراً للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولاً إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
4: اليوم أملنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. احنا ناس جينا الضامن الأول انه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، واحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذا الخسارة هو مصرف التي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح المتحققة من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
3: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها. فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
4: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عدنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
3: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
5: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح لبغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
3: تاثير هذه الازمه لا يتوقف عند حدود المكاتب الاداريه، يمتد مباشره الى الحقول والورش الارتكازيه، حيث ترتبط بكل شركه مئات العائلات البصريه التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
6: أنت جاي يشوف هذا كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركة فيها أكثر من ألف عامل يعني، وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب أصل موجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص هذا. زين فهاي العوامل وين تروح يعني؟ احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار سنه ما مستلم. زين شلون يسد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين هالشركه شركات جلات الاخذ يقول لك انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك، انا مو مشكلتي انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف طبعا يتوقف البنك كونتراكت، المقاول الرئيسي اكيد يتوقف لأن أنت سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، أنت كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تستلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ حتى على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي ترى كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
3: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والاضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
7: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا أبو جولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف، المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، 4 أضعاف الربا والفايز. المصرف شو، وين الدولة؟ الدولة غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار، ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
3: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات، وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايمز سكوير،
9: بصرة تايمز سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنا أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني. قالت بني لقد ولدت مبعثرا، نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
8: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب، وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
11: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالاجراءات الاخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الادارات والوزارات بالفترة الاخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الامكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوة الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
8: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق، وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية
12: نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
13: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهذه الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
12: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
14: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه الحملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
12: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
15: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات كثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
12: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
16: طبعا التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعا التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جدا كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
12: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة، ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي، حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
17: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
2: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
18: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول

0: مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
1: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم، لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثاً عن طبيعة العمل هناك.
2: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع، توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية في هذا الشهر الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
1: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
3: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية أنحاء محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، وإحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح كثرة الذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا إحنا عاجزين أن نوقف قدام أو نحيد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة إلى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمونه الأطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
1: ولكي نحمي أنفسنا لابد أن نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي أعراضه الأساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
4: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية، ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
5: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك.

0: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
1: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
0: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
2: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
0: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
3: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت

0: نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي حسب قانون العقوبات العراقي، حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام. فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
2: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يلقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر، أنا فرحانين الحقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
3: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالباً باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزاً على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفياً وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازاً بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصوراً دورياً يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصوراً فلسفياً ودينياً أكثر من كونها رعباً وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر؟ لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملاً حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية. وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر. فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضاً، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعاً بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل. ووفق بعض الحسابات، حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة، فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم. من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجاً بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملاً حاسماً في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعاً في درجات حرارة سطحها وتدهوراً في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض، وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالاً على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهداً على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانينسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام المئة المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة.
9: من قلب البصرة.
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز ومشوار نبتدئه معا في عالم الأفكار وعالم الثقافة والأدب والفنون. شكرا لكل من يسمع مجاز في هذه اللحظة وكل من تواصل برسالة وتعليق ومحبة. هذه رصيدنا الذي نفتخر فيه ونعتز حقيقة. اليوم البرنامج تحديدا في شهر تموز يصل لعامه العاشر، وأتذكر أول حلقة للبرنامج كانت في تاريخ 16/7/2016، اليوم احنا 18/7/2026، فمضى على البرنامج، على عمر البرنامج 10 سنوات كاملة ويومين. وهذا يعني لحظة حقيقة غريبة جدا، لحظة أنا بقد ما سعيد بها بقد ما فخور بأنه على مدار 10 سنوات استطاع برنامج مجاز أن يتواصل. التواصل والاستمرارية في برنامج ثقافي أدبي فني فلسفي ربما يكون صعب في كثير من محاورة وكثير من الموضوعات التي يستهدفها، هذا في بحد ذاته إنجاز. نفتخر أنه احنا قدمنا على مدار 10 سنوات عشرات إن لم يكن مئات الكتب العربية والأجنبية، قسم منها حتى بعد غير مترجم. قدمنا مئات الشعراء بدءا من امرؤ القيس في الجاهلية إلى أحدث شاعر أو آخر شاعر شاب في العراق. لدينا مجموعة كبيرة كانت من اللقاءات، مجموعة كثيرة جدا من الملفات والمحاور اللي فتحناها. الحقيقة برنامج مجاز أصبح عائلة إلي أنا شخصيا. ربما قبل لا أدخل لمجاز كنت أكتب شعر وأعمل بالصحافة الورقية، لكن عالم الإذاعة والشكر هنا موصول لإخواني علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي الذين هم أول من آمن بي إذا كنت أستحق حقيقة هذا الإيمان، وقالوا وراهنا وأنه أنا ممكن أسوي شيء. يعني 10 سنوات مرت سريعة ومرت سعيدة أيضا بكم وبتواصلكم. اليوم مجاز لديه جمهور طيب كريم محب مثقف، هم عائلتي حقيقة الأولى من شبابنا اللي يسمعونا في لندن، أخوان وإلى أصدقائنا في ستوكهولم في السويد، هاي نبدي من خارج البصرة وخارج العراق. تحياتنا لإبراهيم عبد الملك اللي هو حقيقة سفير نادي برنامج مجاز في أوروبا، إلى اللي يسمعونا في أستراليا، اللي يسمعونا في دول العربية بدون ذكر أسماء يعني كثيرة حقيقة الحمد لله، إلى عائلة البصرة الحقيقية داخل المدينة اللي من السر مناسبة واجتماعية حقيقة ألتقي بهم، وأشعر بفخر كبير أنه برنامج مجاز يوصل ويأثر، وإلى متابعين وإلى مفتقدين، لدرجة أنه أكثر شيء أنا أواجهه صعوبة أنه بعض الإخوان المستمعين يردون أرشيف للبرنامج، يردون حلقات القديمة، يردون يسمعونه. تعرفون الإذاعة تبث، لكن تبث مباشر وتبث حلقات إعادة، لكن ماكو مكان تحتفظ به الحلقات حتى يرجعوا لها. فأكون كل السعيد حقيقة بتجينا رسائل أنه أريد الحلقات تكون موجودة على منصة، على بس تعذرونا للأسف إحنا مشكلة الأغاني، مشكلة الموسيقى هي اللي مخليتنا أنه إحنا مسألة الحقوق، يعني ما نقدر نخليه على اليوتيوب، ما نقدر نخليه على منصات معينة، لأن مسألة الحقوق تصادر وحتى ترفع الحلقة من المنصة. المهم كل عام وانتم بخير، 10 سنوات على مجاز، كل عام ومصطفى بخير حبيبنا، هو المخرج الأقدم في البرنامج، وأحب أن من خلاله أحيي عمار مشتاق وحتى أوراس فترة من فترات طلعوا ويانا. حلقة جميلة إن شاء الله راح تكون محضر لكم إياها، فاصل ونبلش، حياكم الله.

إذن أصدقائي، أهلا بكل من يسمعنا سواء من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا رب تكونون بخير وصحة وعافية. لما أكون مسافر طالع خارج البصرة وأطل من نافذة السيارة أو من نافذة القطار، من نافذة الطائرة حسب أي شخص يسافر بوسائل مختلفة، أطل على المساحات الواسعة لبلادنا، كثبان الرملية في الصحراء الغربية، السهول، المروج، الصباخ. عندنا حقيقة مساحة واسعة جدا من البلاد. أتساءل دائما وش قد أكو كنوز دفينة في هذه الأراضي. حقيقة تاريخ أسلافنا ممن عبروا وممن استقروا في هذه القفار يثير فضول أي باحث ومهتم وأي رجل إنسان وطني يحب شؤون الحياة، شؤون أحوال البشر قبل آلاف السنوات اللي عاشوا في هذا المكان. العراق عنده آثار، بس اللي مكتشف من آثار العراق ترى ما يتجاوز 11% بحسب بعض المنظمات. لدينا أكثر من 85% من مساحات العراق، عشرات الآلاف من المواقع غير مكتشفة، ما حافريها، ما مسوي لها حفريات. أنا أتوقع كل شبر بالعراق تحت آثار وتحت حياة وتحت ماضي عريق وتحت كنوز. المفارقة أنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الآثار نفكر إحنا بباطن الأرض اليابسة، يعني باعتبارها هو موطن لكل ما هو غامض وثمين يستحق الاكتشاف. لكن أنا هذه المرة قرأت عن أسرار دفينة حملتها كبسولة زمنية بحرية كما يسميها العلماء، حيث عثر باحثون نرويجيون على حطام سفينة تجارية من القرن 18 راقدة في أعماق البحر لأكثر من 200 عام. هذا الاكتشاف حقيقة كان شحنة كاملة من الخزف الصيني والأواني والثريات والتوابل والسلع التجارية التي بقيت محفوظة بصورة مدهشة، حتى وصفها الخبراء بأنها من أفضل الشحنات الأثرية حفظا في شمال أوروبا. يعني وكأنه قطار الزمن، من أشوف التقرير وأقرأ الخبر، قد توقف داخل تلك السفينة لحظة غرقها ثم عاد ليفتح ويفتح أبواب الباحثين بعد قرون طويلة.

هذا الاكتشاف سفينة كاملة نرويجية لقوها غرقانة محتفظة بكل الحمولة مالتها يذكرنا أحبتي أصدقائي في كل مكان إنه الآثار مو بالضرورة دائما تكون تحت أقدامنا، لا، قد تكون تحت أمواج البحر. وإحنا عدنا الخليج وعدنا نهر دجلة من أعلى العراق إلى أسفله، وعدنا الفرات مساحته كبيرة، وعدنا الأهوار، يعني مساحات واسعة نقدر نعيد بيها اكتشاف الإنسان الذي عاش قبلنا، ونقدر نعرف كيف كان يأكل وكيف كان يشرب وكيف كان يتاجر وكيف كان يسافر وكيف كان يبني حضارته. أنا دائما أقول إنه إحنا للأسف معتمدين فقط على النفط كمورد للدخل القومي، بينما عندنا من إمكانيات سياحية تخلي الأجانب ما يوقفون عن الدخول إلى البلاد ودفع الفيزا، ويقعدون بالفنادق ويأكلون بالأسواق ويشترون سلع، يأكلون بالمطاعم ويشترون سلع وآثار. شوفوا مصر وش قد مستفادة من السياح، شوفوا تركيا، شوفوا الأردن، شوفوا الإيران. إيران، يعني أنا سافرت مرة لإيران وهي بلد محاصر، كنت في مكان قديم في أصفهان، شفت سائحين من إسبانيا ومن إيطاليا يلتقطون الصور ومستمتعين، وأنا باوعت المكان اللي كنا بي في العراق موجودة بي على الأقل فد 10,000 موقع بنفس مواصفات الموقع اللي كنا بي، الحديقة نقش جهان اللي صايرة في اللي رايح لأصفهان كده يعرفها، بيها جوامع تراثية قديمة جدا وزخارف وإسلامية ومآذن وقباب وبناء قديم. السياحة حقيقة إحنا ما مستفادين منها، ما عندنا ثقافة سياحة. حتى من فترة أخيرة من صار شوي انفتاح وجو إنه شفتوا أنتوا شنو صار من مهازل، اعتداءات من بعض الشباب السيء، بعض الأجهزة الأمنية ما تعرف تتصرف مع السواح، بعض المفارز، بعض الحقيقة نحتاج إلى ثقافة سياحية، ونحتاج إلى أن نفكر جديا بأن نجعل السياحة ونجعل الآثار مكسب ونافذة لإدخال الأموال إلى بلادنا، لأن هذا راح يشغل هواي ناس وراح يعطي زخم كبير للبلاد، ينوع مصادر الدخل. تشول عندنا وعوفك من التشول موجود، المياه اكو مياه مندرسة يابسة واكو مياه لا تزال موجودة. شط العرب هذا الله يرحمك يا حامد البازي ايش قد بي يتكلم عن دفائن وغوارق جولجت من مئات السنين للبصرة، ايش قد اكو اسرار بالسفن البرتغالية والهولندية والاسبانية والانجليزية والهندية والصينية، هاي من تكتشفها انت وتطلعها ايش قد ممكن تلفت نظر الاعلام الاجنبي، الاعلام الغربي الاسباني، يجون يجوز هاي فرصة انه يجون دولة من اسبانيا من جديد ومن البرتغال ويسوي لهم استثمارات، فتحوا لهم مطعم، يسوي لهم مصنع، وهكذا الهند وهكذا الصين. احنا عندنا صلات كانت بكل دول العالم، كانت البصرة هي مركز تجارة عالمي. فاذا كانت اعماق البحر في النرويج قد حفظت هاي الكبسولة، فإنه منطقتنا العراقية وحتى الخليجية وحتى العربية تزخر أصدقائي بكنوز لا تقل دهشة، لأنها كانت مهد للحضارات وقبلة للأمم في سالف الأزمان.

وشيء بالشيء يذكر حقيقة، هناك دول قطعت أشواط جيدة في مسألة البحث عن الآثار. احنا صارنا فترة طويلة متوقفين عن مسألة البحث، يعني في دولة الإمارات كشفت حفريات في منطقة ساروق الحديد في دبي عن شواهد حضارية تعود إلى آلاف السنين، تضمنت أدوات معدنية ومصنوعات تدل بما لا يدع مجالا للشك على وجود مركز تجاري وصناعي متقدم في قلب الصحراء. وتبين حقيقة أن هناك مواقع رئيسية في هذا الموقع لصهر النحاس وتصنيع الأدوات والأواني المتنوعة منذ بداية العصر الحديد الثاني 1270 وإلى 800 قبل الميلاد حسب ما قرأت في موقع وزارة الثقافة. كذلك كشفت جهود التنقيب الأثرية في جزيرة دلما عن أدلة على استقرار بشري يعود إلى العصر الحجري، الأمر اللي يؤكد أنه هذا الإقليم هو قريب على أبوظبي حقيقة يزخر كان مزدهر منذ آلاف السنين. وبس هاي، الكويت أيضا أظهرت جهود التنقيب في جزيرة فيلكة، طبقات متعاقبة من الحضارات من الإغريق حتى الحضارة الإسلامية كنا نستمتع برؤيتها وهي تزين المتاحف. احنا حقيقة كل هؤلاء اللي كانوا يمرون بالخليج هم جايين لنا أيضا، يعني الإسكندر المقدوني احنا قدمنا في القصخون حلقات ذكرنا بها متى اجى الإسكندر المقدوني للبصرة والمكانات اللي بناها والمكانات اللي أقام بها. احنا نستطيع حقيقة يعني هذه نستطيع أن نضيف معلومات واكتشافات مهمة وملهمة في باطن الأرض وفي باطن الخليج قريبة علينا في ضمن مياهنا الإقليمية. تخيلوا جد ممكن نلقى كنوز في نهر دجلة على امتداده من الشمال إلى الجنوب. نهر دجلة مرت بحوادث، مرت بأحداث كبيرة، الحرب العالمية الأولى، ثورة 20، حوادث اجتماعية.

0: تعامل مع الآثار بمسألة اليابس. خلينا نسمع هذا التقرير أصدقائي الذي يتحدث عن قيمة البحث عن الآثار تحديدا التنقيب في المياه وفي قاع المياه، وراح نعطي تصور عن العالم في العالم كيف ممكن أكو اكتشافات مهمة صارت بالفترة الأخيرة من التنقيب في قاع الأنهر والبحار والمحيطات. نسمع ونرجع.
1: يمتلك العراق أكثر من 15,000 موقع أثري مسجل، ما يجعله أمام فرصة تاريخية لتحويل هذا الإرث الجيوسياسي والثقافي إلى رافد اقتصادي مستدام يكسر هيمنة النفط على نحو 90% من إيرادات الموازنة العامة، وذلك عبر تفعيل قطاع السياحة الثقافية والأثرية. تشير البيانات العالمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية إلى أن السياحة الثقافية تمثل نحو 40% من إجمالي السياحة الدولية، وهي الأثرى اقتصادياً لأن السائح الثقافي ينفق عادة أكثر من غيره. عند النظر إلى تجارب دول الجوار نجد مصر نموذجاً بارزاً، حيث حققت عوائد سياحية قياسية بلغت نحو 14.9 مليار دولار في الآونة الأخيرة بفضل الاستثمار المستمر في كشوفات الآثار والمتاحف الكبرى. وفي سياق مشابه تساهم المواقع الأثرية في إيطاليا بنسب مؤثرة في دعم الناتج المحلي الإجمالي، مستقطبة ملايين السياح سنوياً عبر ربط التقنيات الأثرية بالصناعات الخدمية والترفيهية. إن تفعيل هذا الملف في العراق يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تقوم على مرحلتين: الأولى الاستكشاف الذكي عبر تشجيع بحثات التنقيب الدولية، ما يسفر عن اكتشافات جاذبة لوسائل الإعلام العالمية ويعيد تمطيط خريطة السياحة العراقية مثل آثار أور وبابل ونينوى. الثانية الاستثمار الهيكلي من خلال بناء فنادق فخمة وتطوير شبكات النقل وتحديث المتاحف وتوظيف التقنيات الذكية لإثراء تجربة الزائر وتسهيل منح تأشيرات الدخول. لا تقتصر العوائد الاقتصادية للتنقيبات على رسوم دخول المواقع الأثرية فحسب، بل تمتد لتخلق مضاعفاً اقتصادياً ينعش قطاعات الطيران والفندقة والنقل الداخلي والصناعات اليدوية المحلية. وبحسب دراسات المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن كل وظيفة مباشرة في قطاع الآثار والسياحة تخلق نحو وظيفتين إلى 3 وظائف غير مباشرة في المجتمع. إن تحويل الآثار من شواهد صامتة على التاريخ إلى مشاريع استثمارية حية هو مفتاح العراق لبناء اقتصاد مرن ومتنوع. فالنفط ثروة قابلة للنضوب، أما إرث وادي الرافدين فهو طاقة متجددة تضمن تدفقاً مستداماً للعملة الصعبة وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب العراقي.
0: طبعاً ممكن استخدام غواصات مسيرة صغيرة مع باحثين من جامعاتنا العراقية، مثل البعثة اللي قادها فريق البحث عن حطام سفينة التايتانيك القابعة في شمال المحيط الأطلسي. وحبذا طبعا لو يشارك الشباب وشابات في هذه الرحلات وتنقلها وسائل الإعلام، الأهم من هذا أن يكون عندنا متحف بحري نوعي يضم كنوز الخليج وكنوز دجلة وكنوز الفرات ومقتنيات التراثية والأثرية مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرئياته. ممكن أيضا أن يضم أحبتي اكتشافات لبحار أخرى حتى نمنح الزائر تجربة إقليمية وعالمية ثرية لا تنسى. الأمم اللي تهتم بتراثها وتبحث عن كبسولات زمنية مثل كبسولة النرويج هذه اللي لقوها في بداية المحور، حقيقة هي تستثمر في كثير من المجالات، تستثمر في التعليم، تستثمر في السياحة، تستثمر في البحث العلمي، وأيضا في تعزيز الهوية الوطنية وتعميق إيمان الناس ب بقيمة بلدانهم.

يا حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، وهذه إذاعة راديو تايمز سكوير 102.5 FM. أثارت الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك الحاصلة على جائزة نوبل لعام 2018 أثارت موجة من الغضب بعد تصريح لها خلال مشاركتها في مؤتمر إمباكت 26 في مدينة بوزنان. اعترفت خلال هذا المؤتمر أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لإتمام بعض المهمات في كتابة روايتها الأخيرة، ووصل السخط في البعض إلى حد المطالبة بسحب الجائزة العالمية من الأديبة. وقالت هذه توكارتشوك أنه هي اشتركت في نموذج متقدم للذكاء الاصطناعي وانبهرت من النتائج اللي حصلت عليها، ووصفت الذكاء الاصطناعي بأنه يوسع الآفاق ويعمق التفكير الإبداعي. ومن بين ما قالته أنه بينما كانت تكتب روايتها اللي تصدر الخريف المقبل وتدور أحداثها في القرن 19، لجأت إلى برنامجها الأثير، يعني برنامج بالذكاء الاصطناعي، وسألتها عن الأغاني التي رقصت عليها شخصياتها في تلك الفترة من الزمن القرن 19، حتى تكمل مشهد تكتبه عن حفل راقص. وحسب ما قالت الأديبة فإن أسماء إحدى الأغنيات لم تكن صحيحة، لذلك فهي تحذر من هلوسة الذكاء الاصطناعي. زين، إذا هي تحذرين من هلوسة الذكاء الاصطناعي وطلعت الأغاني اللي رشحتها لشد الذكاء الاصطناعي عن الفترة القرن 19 مو صحيحة، شابعد عليها ما نتي تاخذينه، يعني شو شي ما يشبه شي. زادت توكارتشوك هذه الطين بلة لما شرحت أنها أحيانا تعود إلى برنامج الشات جي بي تي وتسأله: كيف يمكنني يا عزيزي أن أطور هذه الفكرة الروائية بشكل جميل؟ وهذا ما يعني أنها تطلب المساعدة حتى في بناء الرواية أصدقائي. واعتبرت الأديبة أن هاي التقنية حسب ما اكتشفت إلها نتائج وأبعاد لا تصدق. طبعا الخبر انتشر وصارت نقاشات واسعة خصوصا حول أحقية استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الروايات وفي العمليات الإبداعية بشكل عام. اضطرت الأديبة النوبلية تصدر بيان توضح فيه أنه هي ما كانت تلجأ للذكاء الاصطناعي في الكتابة، إنما في البحث عن المعلومات والأرشفة. حكي فيه دش حجية تقلتي أنا أقل لي يطور البناء، يعني هاي ما تحس من الكتابة، يعني أفكار تطوير الرواية تجيبها من الذكاء الاصطناعي. طبعا هاي على مستوى نوبل، وتخيلوا أنتوا لعد اللي أقل منها والأقل والأقل واللي استوى بادي. يعني حقيقة أنا أقول أنه الذكاء الاصطناعي قضى نهائيا على الأدب، قضى على الإبداع الإنساني الأدبي. هسه بعد واحد ايش يدوخ روحه يطوب على الذكاء الاصطناعي ويقول له اعطيني فكرة مال قصة، او اكتب قصة، او اكتب رواية وطورها وطول خلقه شوية بالتعديلات وبالإضافة وبالحذف. يعني يكتب له، مو يكتب رواية، يكتب للبرنامج والبرنامج هو ينفذ وخلاص، طلع له رواية وطلع له ديوان شعر وطلع له كتاب نقدي، طلع له كتاب ممكن حتى هم يترجم إذا أراد. وما شاء الله الناشرين قسم منهم ما يدققون، والحق ربعك. ولهذا تشوف أنت زيادة تضخم كبير في الإصدارات، شوفه واحد استوى طالع وعنده 10 كتب، واللي عنده 12 كتاب، واللي طلع لك كل سنة ديوان وديوانين ورواية ورواية، عنده 4 روايات خلال 3 سنوات. يعني ما تفهم شنو القضية حقيقة.

هسه بصرف النظر عن مدى استفادة الكاتبة نوبل أولغا الشهيرة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وهي أديبة وإلها رواياتها وإلها تاريخها وإلها نتاجها المتميز، وهذا النتاج يمكن يحمي شوية سمعتها، إلا أن الخطورة الفعلية أصدقائي هي في صعوبة مقاومة الأدباء لمهارات التطبيقات التوليدية، وأعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يقدرون يقاوموها. السؤال المطروح أنه هل بقي للكاتب من وظيفة؟ وهل الإبداع عملية بشرية متجددة؟ لو قضية تقنية نقدر نستنسخها ونقدر نقلدها، يعني وإذا كان الأمر هكذا، هل الذكاء الآلي سيكون سبب في موت الإبداع، في موت التجدد الإنساني؟ للأسف أيا تكن الإجابة، هناك من يعتقد أنه كبح أو فرملة أو دوس بريك لهذا التطور التقني هو أمر شبه مستحيل. أكو تنافس تجاري متوحش بين الشركات الكبرى، وأكو استثمارات بمئات مليارات الدولارات، وهي تتنافس حتى تتمكن من تعويض ما استثمرته في أسرع ما يمكن، فبالتالي تقدم خدمات وتقدم إبداعات وتقول لك أسوي لك رواية وأسوي لك بحث وأكتب لك قصيدة وأرسم لك لوحة ولا ألحن لك لحن، شو تريد؟ بس اشترك، بس ادفع لي هال10 دولار، هال20 دولار، هال30 دولار. هسه جاي يسوي فيديوهات، لك اليوم منى زكي وأنغام تشرت لها صور شبه حقيقية مسيئة بالذكاء الاصطناعي، عشر عقب مصايب يسوون للعالم بالذكاء الاصطناعي. فبالتالي يصعب التمييز في كلام مسؤولي هذه الشركات الكبرى بين الوعود الترويجية المزيفة وبين الواقع الفعلي. لكن علماء كثيرين، بعضهم حاصلون على نوبل وحاصلون على جوائز عالمية، يعتبرون أن العقل البشري بتمايزه لا يزال إلى الآن العامل الأساسي في الابتكار والتحليل والتفسير العلمي، يعني أنه بعدنا نشتغل، بعد الذكاء الاصطناعي ما قدر يعوض الإنسان. لكن في خضم هذه الفوضى فازت الكاتبة اليابانية ريكو دان بجائزة مرموقة اسمها جائزة أوكتاغوا، رغم اعترافها بأنه نحو 5% من روايتها برج التعاطف في طوكيو أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي. عشتيدش خالة، يعني هي تقول 5%، هسه هاي 5% ما نعرف، 5 10 35، باكر عقب الكاتب الفلاني ايش قد يصير؟ يابا 5%، قالت والله 5%. وهاي أيضا أثارت جدل واسع بين من يريد أن يبيع الكتب ويربح المال بأي ثمن، ومن يود أن يستفيد من الأدوات المتوفرة حتى يدفع بإبداعه لقدام. هنا تختلف نوايا الكتاب وأهدافهم من استخدام التقنيات المتاحة.

كاتب كندي معروف مثل ستيفن مارش خاض مغامرة سنة 2023 تحت اسم مستعار. سوى له اسم سمى روحه إيديان مارشين، وصدر له رواية سماها موت المؤلف، وقال إنه 95% من النص تم توليده بالذكاء الاصطناعي. حلو، الرواية ما كانت فتشي واو، ما كانت فتشي يعني بديع، لكنها محاولة. وصفتها نيويورك تايمز بأنها أول رواية ذكاء اصطناعي قابلة للقراءة إلى حد ما. احنا عندنا بالبصرة هنا أكثر من واحد، ذاك اليوم صديق يتكلم أنه ابنه بالمتوسطة مسوي له رواية ورايح والدائرة والمدرسة مكرمته وكذا. قلت له يابا رواية بالذكاء الاصطناعي غير، قال لي بالذكاء، بس هم المدرسة ما كانوا يدرون. هناك من يعترف من الأدباء، هذا طفل بالله، بس هناك أدباء يستخدمون الذكاء الاصطناعي. قسم منهم يعترفون وقسم لا يعترفون بأن البرامج التوليدية باتت لا غنى عنها أثناء الكتابة، سواء بالبحث أو بالأرشفة. ومنهم من يبلغ به الحال حد المساعدة في تطوير الشخصيات والحبكات. يعني هاي أولغا فايزة بنوبل 2018 تقول له والله أنا أقول تشات جي بي تي، أقول له طور لي الأحداث، والله شوية هاي الشخصية أنا ما عجبتني، سوي لي فد احتمالات، فد اقترح لي أحداث ممكنة لتطوير الرواية. الأديبة هذه أثارت نقاش حساس حول حدود إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هي واحدة من أبرز أدباء جيلها، إضافة إلى نوبل حاصلة على جائزة بوكرمان. يعني مو فد وحدة، المصيبة مو هاي، أنا من قرأت عنها اكتشفت أنه هي ناشطة حقوقية، وكتاباتها تعكس اهتمامها بالإنسان وبالهوية وسؤال الحرية والبيئة وتحليل السايكولوجي، تحليل النفس البشرية. لجنة نوبل قالت عنها أنه خيالها السردي الذي يتميز بشغف موسوعي يجسد عبور الحدود كوسيلة للحياة. لذلك فإنه رأيها في التحديات اللي يتعرض إلها الأدب بسبب التطورات التقنية يجب حقيقة أن نأخذه على محمل الجد، وهو رأي انتشر كالنار في الهشيم لأنه تم تناقله بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال فيديو يعني تسجيل مصور. كلمة توكارتشوك تقول أنه على عكس ما يتردد، أعتقد أننا نحن الكتاب بحكم خصوصية حرفتنا سنكون الأكثر انسجاما مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

0: بالطبع حقيقة يعني لم يعتبر محبو هذه المؤلفة ما تقوله خبرا سارا أو خبرا مطمئنا. يعني أكو صحفية بولندية كتبت أنه يجدر التذكير بأن هذه الجائزة تؤكد على فردية الكتابة وأصالته، ومن الصعب الحديث عن هذه الأصالة عندما يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء الحبكات والجمل نيابة عنا. شوف شلون صحفية نبهة تقول هي من مرتكزات جائزة نوبل أن تكون الكتابة أصيلة وفردية، فبالتالي شلون وهسه الناس كلها جاي تجيب كلامها وأفكارها وجملها وباراغرافاتها وفقراتها من الذكاء الاصطناعي؟ مو هي المصيبة وين إخواني؟ المصيبة أنه الجاي للكتابة هسه جاي لعالم الثقافة والكتابة، هو ما جاي للفن، هو ما جاي للإبداع، هو ما جاي يمارس الكتابة حتى يخلي الحياة أجمل. الفن واحدة من وظائفه هو الجمال، تعميق الجمال. هو لا، هو ما جاي هيجي، هو جاي حتى يسوي شول نفسه، هو جاي حتى يحقق ذاته، هو جاي حتى يعوض نقص في في في شخصيته، في حياته، في يومه، في عالمه، من خلال الوجاهة الأدبية. الأدب الآن والثقافة والإعلام والمحتوى هو وجاهة طشة. يعني مثلا واحد مثل كاظم الساهر ليش يسوي لقاء مثلا ويا هذا شو اسمه نزار او شو اسمه هذا ولد الاماراتي؟ لانه طاش، ترى مو لانه عميق ومهم ويقدم اسئله جوهريه. هاي واحده من الامثله. انا اتعامل مع الناس اللي طاشين، انا اريد اصير طاش. قيمه الانسان هسه تجي من انه اكو فد صفه اله ما حد يقبل يصير عادي، كلها خارقه ما شاء الله. كل هاي والعراق غرقان، يعني احنا بلاد والعالم غرقانها، مو بس العراق غرقان، العالم غرقان. بينما البشر يا اولت لزمه هذا الكاتب وهذا الاديب وهذا الشاعر وهذا مخترع السيكوتين وهذا فاتح السيفونه وهذا محرر المريخ من الكائنات الفضائيه. لو احنا جايين للادب لان نريد نخدم الادب بتقديم فن حقيقي راح تهمنا الحقيقه، فمن أقدم أنا فن مكتوب بالذكاء الاصطناعي وين الحقيقة؟ هذا تشويه، هذا تزييف، هذه سرقة، هذه ضحك على الجمهور، هذا بؤس وانحطاط من قبل الكاتب أو الكاتبة. انحطاط، أصر أنه أقول انحطاط. فهي تجي تبرر العينتين، تجي تبرر تقول والله مش يسمونه وإحنا كتاب والذكاء الاصطناعي كتابة وإحنا نقدر نتوالم وياه. يا بحجية ما حد قال ليش ما تقدرين تتوالمين، بس وين الحقيقة؟ وين لو عادي بعد القضية صارت؟ نسمع هذا التقرير عن ظاهرة اعتراف الأدباء باستخدام الذكاء الاصطناعي في رواياتهم ونرجع في مجاز. حياكم.
1: حين تعلن روائية بحجم أولغا توكارتشوك الحائزة على جائزة نوبل للأدب أنا لا تنوي كتابة رواية طويلة أخرى، فإن الأمر يتجاوز قراراً شخصياً يتعلق بمسيرتها الأدبية. ما تقوله الكاتبة يعكس قلقاً متزايداً حول مستقبل القراءة العميقة في عصر السرعة الرقمية. أمضت توكارتشوك 7 سنوات في كتابة روايتها الضخمة كتب يعقوب، وهي عمل يتجاوز 1000 صفحة ويعتمد على بحث تاريخي واسع وجهد طويل في الكتابة والتوثيق، ما أثار إحباطها أن عدداً متزايداً من القراء أصبح يلجأ إلى الملخصات والمراجعات المختصرة لمعرفة مضمون الرواية ونهايتها، متجاوزاً التجربة الكاملة التي صمم العمل الأدبي من أجلها. هذه الملاحظة تقود إلى سؤال أكبر يتعلق بطبيعة علاقتنا الحالية بالمعرفة. فالمحتوى الرقمي يدفع نحو السرعة والاختزال، الأخبار تستهلك في ثوان، والأفكار تقدم في مقاطع قصيرة، والكتب تختصر في صفحات معدودة أو مقاطع مصورة. ومع مرور الوقت أصبح من الصعب على كثير من الناس تخصيص أسابيع أو أشهر لقراءة عمل أدبي طويل. قلق توكارتشوك لا يتعلق بانخفاض المبيعات فقط، وإنما بتراجع قيمة التجربة القرائية نفسها. الروايات الكبرى عبر التاريخ كانت تتيح للقارئ العيش داخل عالم كامل والتعرف على شخصيات متعددة واختبار أفكار وتحولات لا يمكن نقلها في ملخص أو مراجعة سريعة، جزء كبير من قيمة أعمال كتاب مثل بلزاك ونابوكوف ودوستوفسكي، يكمن في الزمن الذي يقضيه القارئ داخل النص. وفي الوقت نفسه تتحدث الكاتبة عن جانب اقتصادي لا يمكن تجاهله. إنتاج رواية تستغرق سنوات من البحث والكتابة أصبح أكثر صعوبة في سوق نشر تتغير بسرعة، تكاليف النشر ترتفع واهتمام الجمهور يتوزع بين آلاف المنصات والمحتويات اليومية. الذكاء الاصطناعي في نظرها قد يساعد في اختصار بعض الجهد المرتبط بالبحث والتوثيق، ومع ذلك يبقى السؤال الأهم بعيدا عن التكنولوجيا نفسها، هل ما زالت الثقافة المعاصرة تمنح الوقت الكافي للأعمال التي تحتاج إلى صبر وتركيز وتأمل؟ ربما لا يتعلق الأمر بمصير الرواية الطويلة وحدها، وإنما بمصير قدرتنا على القراءة البطيئة وفهم الأفكار المركبة في عالم يتسارع باستمرار.
0: أنا الكلام اللي قالته حقيقة أولغا في التقرير يكشف عن أزمة وجودية عميقة أخواني تواجه الأديب. يعني مهما بلغت مكانته، مهما بلغ مستواه الإبداعي، هو يعيش مزاحمة الآلة له، يعيش تهميش دوره، يعيش لجوء القراء لقرصنته، يشترون PDF ويشترون كوبي وكذا، يعيش تلخيص أعماله. ليش هو الكاتب من يلخصون أعماله شي يصير بيه؟ أكو تطبيقات لتلخيص الأعمال، بل يعيش الاكتفاء منها بما يختصره الذكاء الاصطناعي في جمل قليلة وسريعة. يعني هسه بالجديد حط الرواية قل اختصر لي اياها، احكي لي اياها، احكي لي هذا الكتاب شي يقول، يروح يحكي في ريلز. فبالتالي هذا هم يريد يدافع عن نفسه، شي يسوي؟ قسم منهم يضعفون وقسم منهم لا يتماهون مع القضية. إذن أصدقائي أحبائي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أتمنى في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: تايم سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايمز سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
6: نبض من وحي الكلمات.
1: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية، وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً. ولهذا من وجهة نظره، فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق، والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب، في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
7: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
8: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة ومريحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيب وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
9: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم ولا لا الخطايا، يعني ذبهن ورمهن كلهن من كتفه من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاي يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا. يعني صراحة يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبة، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمة أو بدون علمة. أو نحمد الله والشكر على كل شيء.
8: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العامة، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
10: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
8: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم، تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات: مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة؟ هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلمي السعد ذلك قائلا:
11: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوب في قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
8: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضلي تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
12: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفه من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج

0: دوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج. ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكول إنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
1: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
3: لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات

فقد مني المنتخب التونسي بهزائم 3، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثم ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية رح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

0: ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرك كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية، الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر، الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: يمثل هرمز شريان التاجي للاقتصاد العالمي، وممر نجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق، فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40%، وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
4: تدي هي البضائع 90% أكثر من 90% تجي على البحر. هسه إحنا بضائعنا واقفة عند شهرين واقفة بالبحر. 90% سبب المواد إحنا ما عدا بالمحل، خلص المواد تخلص إذا ما نقدر نجيبها كلها موجودة. 3/4 العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفة السوق انتهى تقريبا. الأسعار صعدت تقريبا 30-40% الأسعار قديمة، والبضائع 3/4 مثل اللحوم والحوم راح يصير لك إسبار تنتهي بالبحر بعد ما أقدر أجيبها أنت. هسه أنا بالنسبة لي عندي هواي شغلات بالبحر، عندي باقية بالبحر ما أقدر أجيبها على مضي 5-5 ما أقدر أجيبها. فالسوق تأثر 100% مو 100% تأثر السوق. وإذا ضل على هاي الحالة يعني يصير مشاكل، هواي مشاكل اقتصادية بالبلد. الرز، الزيوت، الغذاء، يعني العطارين الحين مثل الكركم، الكاري، البرياني، هاي ثلاث راجعات فقد. إحنا عندنا مخزون، مخزوننا راح يخلص، خلاص انتهى الموضوع مالنا. نقعد نجيب بضاعة ظلت المدة بعد شعور العزل إحنا يعني. من بضاعة نيجي نجيبها إحنا من الخارج، وكلها مواصلة، كل ما بقت مادة ما صعدت. هاي الأبرة، الأبرة شنو الأبرة صعدت، صعود من الأبرة إلى شنو موجود ببالك كله صعد، ماكو شيء ما صعد أبد 100% صعدت المواد.
3: هذا القلق التجاري تدعمه لغة الأرقام والمؤشرات الأكاديمية، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
5: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير. أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز، بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق. لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران، مع تركيا، مع سوريا، ممكن استغلال هذا، بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
3: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
6: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة. هناك منافذ برية الآن تعمل، بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس، وكذلك منفذ الشلامشة، كذلك هناك في كردستان. كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية. استطاع العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة، أكثر من 20 باخرة.
3: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر. يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.
7: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي. ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون، وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها، أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر، وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

في بلاد ما بين النهرين. فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
4: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
5: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
4: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
6: بأكد كتير،
4: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
7: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
8: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
9: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
10: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
10: من مول بصرة تايم سكوير،
11: بصرة تايم سكوير.
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
12: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
13: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

رجعنا لكم من جديد بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل أروقتم البصرة تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. نرحب بكم بأجمل وأطيب ترحيب. أكيد راح نبلش مشوار حلقتنا لهذا اليوم، وسأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. تقول قبل كان الإنسان عنده خصوصية، هسه كل شيء صار مكشوف من صورنا، المكان وجودنا، طبتنا، طلعتنا، حتى تفاصيل يومنا صارت تنزل على السوشيال ميديا. أكو ناس تشوف هذا التطور طبيعي، وأكو ناس تقول إنه زمن الخصوصية انتهى وصارت حياتنا عبارة عن كتاب مفتوح. بحلقة اليوم نريد نسأل، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية؟ لو بعد أكو حدود نقدر نحافظ بيها على حياتنا الشخصية؟ تعالوا نسمع.

0: نتعرف بالأخ ونسمع رأيه بهذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا وسهلا حياك.
0: اسم حضرتك؟
1: علي أحمد بدر.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شلونك؟
2: زين.
0: أي صف؟
2: خامس.
0: رحت للخامس. شنو اسمك؟
2: مختار.
0: مختار. مختار أخو علي ولا لا؟ أنت وعلي إخوان؟ زين. اليوم علي مطلعك مو؟ شنو سبب وجودك هنا بالمول؟ اليوم احنا من ها لعبت بالألعاب؟ اشتريت لك شيء؟ أكلت؟
2: ايه لعبت.
0: إن شاء الله تستمتع بوجودك هنا داخل المول. علي اليوم أنت شاب وريد تعرف يمكن الجيل الحالي شوي يميلون للسوشيال ميديا، تفعلوا ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر من السنوات اللي مضت. زين، فهو الناس قبل كانت تقول إحنا عندنا خصوصية، بس بالوقت الحالي ناس بدأت تنشر كل شيء على السوشيال ميديا وتحس إنه ماكو خصوصية. يعني صورنا الأكلة وصورنا الطبة وصورنا الطلعة والقعدة، واليوم إحنا جايين للمول ممكن نصورها، وحتى مشيتنا اليوم إحنا مشينا بالطريق الفلاني بالشارع الفلاني ونزلناه على السوشيال ميديا. فأريد أسمع وجهة نظرك، هل فعلا انتهى زمن الخصوصية بالوقت الحالي وليش؟
1: حاليا يعني بهذا الزمن تقريبا انتهى زمن الخصوصية، لأن مثل ما نقوله سبق ما ذكرتي أنه الإنسان ظل كل ما يطلع كل ما يطب يأكل، يعني ظل ينشر وين ما يروح وين ما يدخل. فمثل ما نقول أو مثل ما نحب نبلغ أنه لازم الإنسان يكتفي بخصوصياته. أكو أشياء تنشر أكو أشياء ما لازم تنشر، أنه الإنسان لازم يكتفي بها. فمثلا أنه يدخل أو يطلع ممكن يعني، بس أكو بعض الأشياء ما لازم تنذكر. فهذا اللي أحب أنه أذكره وأنا وعلي.
0: إيش قد تحب تشارك من تفاصيل حياتك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو تحديداً اللي أنت قلت؟ أكو شغلات تنشر ممكن، أكو شغلات المفروض واحد يحافظ بها على خصوصيته.
1: يعني مثل ما قلت أنه الأشياء اللي لازم تنشر مثلاً مناسبات نقول يعني، أو أكو مثلاً أشياء ما لازم تنذكر، مثلاً العلاقات الزوجية، أمور أكو تصير بالبيت، بعض المشاكل أو غيرها، أو أكو أشياء لازم تنشر مثل الشغلات اللي إيجابية، أما الشغلات السلبية لا فهي ما لازم تنذكر.
0: إذا صار فد شيء جديد بحياتك، يعني إذا أنت جاي للمول وصار فد حدث معين موقف معين، هذا تنشره أنه باليوم الفلاني وأنا طالع للمول وصار كذا موقف تنشر هاي؟ أنت قلت أكو إيجابيات ننشرها، السلبيات المفروض ما ننشرها. شنو على صفحتك أنت جاي تنزل وتنشر؟
1: مثلاً الشيء الإيجابي نقول مثلاً في الظاهرة الزراعة فد كذا شيء، فد إنسان يعاول إنسان آخر، هذا ممكن ننشره، أو أنا يعني شخصياً أنا أنشره. أما أشياء مثل ما نقول نشوفها هي ما لازم تنشر، مثلاً بعض المشاكل قلناها وغيرها، فهي
0: يعني
1: ما أنشرها لا أبداً، يعني ما يصير أو أصلاً هو ما يجوز. يعني بالمجتمع العراقي مثل ما نقول إحنا نحب نشوف السلبيات وغيرها، فهي الأمور ما لازم تنشر.
0: داخل البيت علي، داخل البيت إحنا دائما نقول الخصوصية هي تنبع من داخل البيت. يعني أنا مو خصوصية أنا بالمول ولا بشارع معين واعتبر إنه هذا خصوصيتي، لا، خصوصيتي هي عائلتي، يعني البيت والحديقة وأنا قاعد والمطبخ والأكلة والطبخة، هاي التفاصيل أنت كشاب تنشرها ولا لا؟
1: هاي التفاصيل فهي ما لازم تنشر، لأن أنا شخصيا لا، نهائيا نهائيا لا.
0: تنتقد إذا شفت هيك منشور يعني من صديقك مقرب إليك تنصحه تنتقده؟
1: واقعيا نحكي الواقع يعني فانتقده، بس أحيانا لا النصحة، يعني أكو أشياء مثل ما قلنا هي ما لازم أساسا ما تنشر، فهاي مثل ما نقول إن مثل ما نقول نعطي بعض النصيحة إن نحاول نبعد عن هاي الأمور، أما أحيانا من ينشر لا فننتقده.
0: زين علي، الخلل وين تشوف بالناس ولا هي بالسوشيال ميديا وتفاعلها ويا السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ خلل وين بحيث انه زمن الخصوصية انتهى؟
1: الخلل احنا بينا كأشخاص، شلون يبقى السؤال هذا؟ الخلل بينا انه انا اليوم شفت انسان نشر، انا هم لازم اروح اقلده وانشره وغيره، او مثل ما نقول اشجع. فالخلل أحيانا يكون بالسوشيال ميديا، تنشر يكون من بعض التفاعلات، يظهر الفيديوهات وغيره، فالإنسان يشوف ويحب دائما يقلد، فهنا راح تكون مشكلة كبيرة مثل ما نقول.
0: سؤال أخير لك يا علي، يعني مرة من المرات نشرت فد شيء وتندمت عليها، صورة، مقطع، فيديو، شيء خاص بيك بالأهل وتندمت؟
1: مرة واحدة على حسب ما أتذكر إنه هي صارت فد مشكلة عائلية وحبيت مثل ما نقول أفضفض يعني بالسوشيال ميديا، فبصراحة ندمت عليها لأن تفكيرها وضميرها يعني ما قبلها بوقتها.
0: وبعد بطلت ها؟
1: لا نهائياً بعد ما نشرت والله ابتعدت.
0: شكراً لك يا علي، شكراً لوقتك، مع السلامة مختار، باي باي، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: أبو منو؟
1: أبو حسن.
0: أبو حسن، أهلا وسهلا بك أبو حسن. أبو حسن، زمن الخصوصية البعض يقول انتهى بحكم الصور والمنشورات، وممكن الشخص يعني أدق تفاصيل حياته بدأ ينشرها على السوشيال ميديا، فإحنا البعض يشوفه يقول لك ماكو خصوصية، لينك شو جاي نشوف. زين، البعض يقول لك لا، إلى حد الآن بعض من العوائل والأشخاص محافظين ولو جزء بسيط من خصوصيتهم، فأنت محافظ على جزء من هاي الخصوصية ولا أنت من النوع اللي كل شيء تنشر؟
1: لا، أنا من النوع اللي يحترم الخصوصية ويحافظ عليها.
0: نعم.
1: إيه، وما مو مع مشاركة الخصوصية على السوشيال ميديا يعني بصورة عامة. يعني
0: انتهى زمن الخصوصية؟
1: لا ما انتهى، اعتمادا على الشخص، مفاهيمه، ثقافته، تربيته، هواي عوامل تتحكم يعني.
0: زين، احنا في بعض الاحيان البعض من يقول لك انتهى زمن الخصوصيه، عكس رايك يعتمد هنا، انت قلت على الاشخاص، هنا يعتمد على الناس وعلى الاشخاص وعلى تربيتهم، ولا يعتمد على تفاعل الجيل الحالي وميولهم للسوشيال ميديا؟
1: طبعا هاي هم تلعب دور، الجيل يلعب دور، يعني نجي اقول لك التربيه تلعب دور، فالتربية هم تحدد كل جيل ومفاهيمه واهتماماته واختلافه يعني من جيل إلى جيل ثاني. يعني هي هاي.
0: شنو أكثر شيء تعتبره ممكن خط أحمر ما تقدر تنشره، ما تحب أحد يعرف عنك أو عن حياتك الشخصية؟
1: والله كل شيء يخص العائلة، يعني العائلة يعني بالضبط.
0: لما الأصدقاء الطبة والطلعة، موقف معين، حادثة معينة،
1: الأمور الخاصة اللي هي العائلة يجب أن تكون ضمن حلقة ضيقة، يعني مو فد شيء مفتوح للكل يعني.
0: زين، برأيك الأطفال هسه عندهم خصوصية لو ماكو كل خصوصية؟ لأن الأهل إحنا هواين نلاحظ مثلا أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور أطفال. زين، فهاي تعتبر شيء طبيعي وعادي ولا لا؟ هم هاي واحدة من خصوصيات العائلة.
1: يعني قصدي شنو، الأطفال عندهم خصوصية أو لا؟
0: لا، يعني هسه أنا كأم ما أنشر شيء غير أطفالي. اليوم مش اليوم راح المدرسة، اليوم أكل، اليوم شرب، اليوم رحنا، هاي تعتبرها
1: بالنسبة لي يعني كرأيي الشخصي أعتبرها خصوصية.
0: خصوصية
1: تعتبر خصوصية.
0: خصوصية.
1: حتى الطفل خصوصية بالضبط، لأنه مشاركة العائلة أي شيء يخص العائلة، سواء كان طفل، سواء كان أخ، سواء كان أب، سواء كان أم، يعني إلا بالمناسبات الرسمية يعني ممكن فقط لإعلام المجتمع يعني فقط، بس أما أنه كمشاركة يوميات يعني كلايف ستايل، كنمط حياة، أنا أشوفها بها شوية تجاوز على الخصوصية. بصورة عامة كل شخص يوضع حدود لهذا الشيء. يعني
0: برأيك شنو الغاية من هذا النشر؟
1: الاهتمام أكيد. إيه، قلت ليش تعتمد من شخص إلى آخر. أكو هواية أشخاص يجوز عندهم يعني فد مشكلة بشخصياتهم، يعني يسعون إلى الاهتمام بصورة يجوز ما واعي لها، فيشاركون تفاصيلهم حتى ينالون الاهتمام من الآخرين.
0: هواي من الشخصيات المعروفة المشهورة المشاهير يحاول دائما يبين تفاصيل حياته الدقيقة، يعني العائلة والبيت والمطبخ والطبخة هاي التفاصيل اللي تصير، حتى ممكن حتى المشاكل العائلية والمشاكل الزوجية، هاي ما يعتبرها خصوصية بقدر ما أنا على قولتك ممكن أثير جدل أو اهتمام. زين، هاي الشهرة ممكن خلت الإنسان يعني
1: الشهرة خلت الإنسان ما يميز بين الواقع والشيء الافتراضي اللي هو السوشيال ميديا يعني. فهو تلقينا يجوز عايش حياة هي ما تمثله، يعني مجرد أنه يتواصل حلقة توصل بينه وبين جمهوره، يعني الجمهور هو اللي يحتم عليه. ثانيا احنا ما نلومهم، لأن هم لازم يظهرون بشكل مثالي، لأن هم يعتبرون قدوة للكثير يعني، خصوصا للمتابعين، وإذا كان عنده متابعين هواي فلازم الشيء اللي نشره يعني ينشره بطريقة أنه أقرب للمثالية يعني.
0: بس هنا مو بدأ يتنازل عن خصوصيته؟
1: مو احنا رجعنا لنفس النقطة، أنه لازم أكو حدود، هاي تعتمد على الشخص وبين شخص وشخص، اكو ناس يعني شلون نقول واضعه حدود طبيعتها هالشكل، اكو ناس مفتوحه.
0: نعم.
1: يعني ما عندها شيء، اوبن مايندد اكثر.
0: انت قلت هو جزء من هذا الموضوع كله هو الاهتمام. اذا اجى احد وعرض عليك مبلغ من المال وقال لك شاركنا خصوصياتك لمده شهر، تشاركها خصوصياتك أو حياتك اليومية؟ يعني أنت اليوم قعدت الصبح، أخذت فنجان القهوة، تريقت، رحت للدوام، رجعت، صار العصر، اجيت للمول، وهكذا. تشارك هاي التفاصيل؟
1: اعتمادا على نوع التفاصيل وعمق التفاصيل اللي أشاركها. يعني أكو تفاصيل معينة المفروض ما تشارك، يعني تصب ضمن الخصوصية طبعا.
0: شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد ضياء.
0: اهلا وسهلا بك يا احمد. احمد، بحكم انت شاب وتعرف الجيل الحالي انه هو جيل السوشيال ميديا، او الزمن الحالي هو زمن السوشيال ميديا، البعض يعتبر انه هذا الزمن محى خصوصيه الشخص بحكم النشر والصور، زين؟ فاريد اسمع من حضرتك، انت من النوع كل شيء تنشر على السوشيال ميديا، ولا اكو خطوط حمراء ممكن تعتبرها هاي خصوصيه فما تحب احد يعرف عن هالشيء؟
1: اول شيء السلام عليكم وتحيه لبرنامجكم والقسم التسويق بموطن سكوير والحضره الست. شوفي ست، موضوع السوشيال ميديا والنت هو بفوائد وبي يعني مو فوائد، اكو ناس تستعملها للفائده واكو ناس. اذا بالنسبه للموضوع النشر او موضوع القصص او تشارك حياتك بالسوشيال ميديا، انا هاي تبقى ترجع للانسان ذاته هو نفسه، يعني حسب الانسان. انا بالنسبه لي ما انشر هاي، يعني عندي خصوصيه لان هي اسمها خصوصيه، انا مو كل شيء يعني يجي ببالي انشر هذا، ما اكو فائده من هذا الموضوع. لانه انت مثلا تخلي قدامك هدف، انت من تنشر مثلا تنشر عندك فد مشروع تجاري تنشر عليه، عندك فد شيء تستفاد من عدة تنشر عليه، مو يعني تجيب وانشر هذا. مثلا انا انشرت اني تاخذ اقدم محاضرات يعني بمجال الهندسه بمجال الكيو سي الفحوصات، هذا انشر على النت وقت الدوره المحاضره شنو الفائده، هاي الاشياء.

0: أنشر، أما بالنسبة لحياتي الخصوصية كخصوصية ما أنشر.
1: زين أصدقائك، قعدتكم، لمتكم، هسا أنت جايتك للمول، أكو ناس تصور حتى هي وتمشي. أنا بالشارع الفلاني جاي أمشي. هذا ما نعرف هوس ولا يريد يثير جدل، ما نعرف إحساس بالنقص في بعض الأحيان.
0: ومرات ممكن إنه يتعلم الصغير من الكبير. تلقى الكبير، يعني أنا مصادف بحياتي إنه أشوف إنسان كبير ويعني عنده إدراك وعنده هذا وينشر، مثلاً ينشر اشترى عصير بالسيارة، يعني ما أعرف شنو الغاية أو الفائدة صراحة، لأنه يعني أعتبرها كمشاهدات أو هالشيء أو مهووس بالتواصل. إيه ممكن إنه هوس هذا الشيء.
1: ممكن يثير اهتمام، يعني أنا اليوم من اشتريت عصير ما حد قال لي بالعافية، بس أنا يمكن بحكم التعليقات كله راح أصيح ألف عافية، مو عافية واحدة مو.
0: وأصلاً هذا الموضوع أكو ناس تؤمن بالحسد وناس ما تؤمن به، أنا من الناس اللي أؤمن بالحسد، وإذا أنشر هذا الشيء ممكن إنه يخرب حياتي أو يجيب لي فد يعني حسد أو عيون العنف، فأبتعد عن هذا الشيء.
1: جربت في يوم ما نشرت فد شيء وتندمت عليه؟
0: أي والله.
1: شنو اللي نشرته وانصابيت بالعين؟ يعني
0: مره من المرات زينت شعري، كان يعني قصه غريبه، فورا اسبوع ظل ساقط شعري.
1: ومن هنا انا بطلت تنشر؟ يعني
0: بطلت.
1: يعني بحكم ايمانك ولا بحكم نقدر نقول صدفه؟
0: لا يعني هي صدفه، وثاني شيء اطلعت على موضوع الحسد وهذا وانه شيء مذكور بالقران، فبحكم ايماني صارت انه بعد ما اي ما انشرك واشياء ما تنشر. يعني صراحه وهذا السوشيال ميديا يدخل عليك اللي يعرفك واللي ما يعرفك، ولا واكو ناس تعرفك ممكن تقتدي بيك، يعني ممكن تشوفك انه انت مرجع، انه شلون انه مثلا هذا الشاب احمد انا اليوم اشوفه انسان متقدم، انسان يعني جاي يطور حياته يطور بنفسه، فاتعلم من عنده زيانات، فهو اذا ينشر شيء مو زين ام راح اتعلمه من عنده.
1: على طار النشر وانه هو قدوه، ممكن نعتبره الشخصيه الفلانيه، المشاهير تعتبرهم قدوه؟
0: لا.
1: يعني اللي ينشرونه ممكن لا. ممكن نشر حقيقي لحياه واقعيه، ممكن لا، شغلات مزيفه
0: صراحه. ممكن للمشاهير، يعني انا بالنسبه لاغلبيه المشاهير ما اعتبرهم لا قدوه ولا يمثلوا لي بشيء، بالعكس انا انسان عندي شخصيتي الواحد، وإذا أريد أتصرف عندي عقل وأتصرف به، ما مجبور أتبع أحد أو أتصرف مثل أحد، بس أكو مثلاً مشاهير يعني حلو يطورون من الذات وعندهم تنمية بشرية حتى بالحديث مالتهم، مثل حسين الجزائري، أي شخص مهتم بالتكنولوجيا وال يعني بالتطورات مال التكنولوجيا، هذا حسين الجزائري أنا أحب أتابعه.
1: هما بحكم ميولك او حبك لهذا الشغله انه التكنولوجيا وكذا فتتابع هاي الشخص؟
0: لا والله انا اصلا قبل لا ادخل مجال الهندسه كنت اتابعه. اي صراحه.
1: واستفاديت من الاخير، احنا استفادينا.
0: استفاديت حتى من اريد اروح مثلا اشتري تليفون اعرف شنو المكتوب عليه، ظليت اعرف شنو اي شنو التجاري شنو الاصلي من خلاله هو ومن خلال اشخاص ثاني، فظليت اطور بال يعني مثلا من اريد شغله لا ابحث عليها واكتشفها واعرف مصلحه ومنشئها، يلا ابدي انه اشتريها او افكر اشتريها.
1: عاشت ايدك وشكرا لوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: ماكو غاية يعني مخصصة أو
1: أنت قلتي ممكن الطبة والطلعة زين هاي أمور أوكي جاي تنشريها، شنو الحدود المعينة زين تقولين أنا هذني الحدود ما أقدر أتخطاهن لأن هاي جزء من شخصيتي جزء من حياتي من تفاصيلها ما أقدر أنشرها تعتبريها خصوصية.
0: اللي ما أنشره أنه مرات واحد يصاب بحالات حزن واكتئاب يعني ما يريد الناس تشوفها، أو أنت قاعدة بين أهلك وعائلتك هم مثلا أو مواضيع هاي هم حدود حمراء ما يصير واحد يعني ينشرها ويتطرق لها أو يعني ما تردين الناس تعرفها.
1: يعني ضحى أنت قدر الإمكان جاي تحاولين تنشرين وتبينين للآخرين أنه الحياة المثالية حتى لو أنت بحزن مرة بموقف ممكن مزعج هذا ما تنشرينه، تحاولين تبينين الحياة المثالية أنه أنت دائما مرتاحة دائما متونسة طب طلعة صديقات.
0: اي احس هيك احسن اي حتى يعني ما حد يعرف عنك انت شنو او هاي،
1: بس اقرب الناس الك يعرفون شنو
0: اكيد راح يعرفون يعني هم يعني عائلتي صديقاتي راح يعرفون انا مثلا شنو.
1: زين بريش بما انه انت احد الاشخاص اللي تنشرين زين على السوشيال ميديا انتهى زمن الخصوصيه بهذا الوقت؟
0: اي اكيد طبعا انت جاي تشوفين هو يعني ناس تقتحم الخصوصية راح جاي ندخل ببيوتها جاي ندخل يعني بتفاصيل حياتها كلش، هذا الشيء غلط أعتبره أنا.
1: تتوقعين السبب وهذا النشر وانتهى زمن الخصوصية بسبب السوشيال ميديا ولا بسبب الناس الأشخاص نفسهم؟
0: لا بسبب الأشخاص طبعا أي أي من واحد الواحد حيشوف يعني هذا الشيء فينشرون كل شيء.
1: البعض من الناس هي صارت مثل كتاب مفتوح يعني ماكو كل خصوصية زين حتى بالبيت تفاصيل البيت والأطفال والزوج والمشاكل الزوجية والمشاكل العائلية كل هاي التفاصيل هي جاي يبينوها للناس بأحسن حالاتهم وأسوأ حالاتهم. زين أكو البعض لا أكو جزء محافظ عليه اللي هو من الخصوصية، الإنسان اللي حافظ على خصوصيته أقدر أعتبره شخص غامض ولا واعي؟
0: لا أكيد واعي ويعرف شنو يسوي لأنه إحنا هسه ما تعرفين إنه خصوصية مرات يصير ضدك، أي مرات الناس يعني إذا عرفوا عنك أشياء هنا راح أنتي راح يعني.
1: تشوفين المشاهير هاي الناس اللي على السوشيال ميديا المشاهير الناس الشخصيات المعروفة اللي جاي تنشر كل تفاصيل حياتها بدت تتنازل عن خصوصيتها؟
0: أي بدت تتنازل.
1: تشوفين حياة المثالية بهم تقدرين تعتبريهم هم دول حياة مثالية وأقدر أخذ منهم واعتبرهم قدوة إلي؟
0: لا طبعا مو قدوة لأن هم يعني سوت هذا الشيء بالبداية ثاني مرة بعدين راح تتعرض المشاكل هواي تشوفين انتي هواي تعرضوا المشاكل بسبب الخصوصية.
1: لو أحد طلب يفتش موبايلك توافقين لو تعتبريها جزء من الخصوصية؟
0: أكيد أعتبرها جزء من الخصوصية وما راح أوافق
1: ما راح أتوافق
0: لا
1: الكائن من يكون ولا أكو صديقات مقربات إليك أو أخت قريبة إليك تعرف كل تفاصيل حياتك أسرارك تعرفها فما أتوقع ممكن إذا تفتح الموبايل وتقعد تتصفح راح نقدر نقول عليه خصوصي لأن هي كل شيء تعرف.
0: ما أعتقد ماكو أي واحد يعني صحيح أكو الناس أقربها منك بس مو درجة أن تطينهم موبايلك ومرات أكو خصوصية يعني من الأخت من الأصدقاء.
1: إيش قد من أسرارك يعرفها أقرب الناس إليك ومنو أقرب الناس إليك ممكن يعرف عن خصوصيتك وحياتك الشخصية وأسرارك؟
0: عندي أختي الصغيرة أصغر مني يعني كل شيء تعرف عني سولف لي وأسولف لها وهيك.
1: إيش قد فارق العمر بيناتكم؟
0: 6 سنوات.
1: 6 سنوات بس ما تحسين 6 سنوات فارق العمر بالتفكير بال
0: لا
1: يعني
0: هو صحيح هو إذا يعني تشوفينه بس يعني من تشوفين عقلها وعقلي هيك يعني
1: تحسين أكو تفاهم بيناتكم من تسولفين وتتحاورين وياها وتتناقشين؟
0: أكيد إيه أكو لأنه إذا ما لقيت تفاهم ما راح يعني أكمل وأسولف وهي مسولف لي ونقعد نحل المشاكل وهيك.
1: تقبلين النصيحة من عندها بحكم إنه هي أصغر منك لو إحنا نقول شنو أنتي أصغر مني جاي تنصحيني يعني؟
0: لا بالعكس يعني هواي أخذ بنصائحها لأنه أشوفها شوية يعني أوعى مني أنا شوية مرات تجيني أصير طايشة وهيجي بس هي شوية أحسن.
1: تتوقعين وهذا سؤال أخير لحضرتك الجيل الحالي فعلا هو أوعى وأفهم من الجيل السابق لأن هواي أنا سامعة يقول لك أنا بنتي أفهم مني، أختي الأصغر مني أوعى مني، بسبب الجيل الحالي والسوشيال ميديا والموبايل والإنترنت
0: أي إيه صحيح، إحنا اليوم نعيش يعني السوشيال ميديا بكثرة، فكل شيء يعرفون، كل شيء يعرفون ومنتبهين بشكل يعني.
1: حبيبة قلبي شكرا إلك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا،
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام محمد.
0: ام محمد اهلا وسهلا بيك. ام محمد مرحبا
1: حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام حسن.
0: ام حسن وام محمد اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف، يمكن باختلاف الاجيال ممكن وكل واحد له وجهه نظر، تبقى اكو موضوعه كلش مهمه وهي ممكن تثير جدل، انه اليوم انا اشارك خصوصياتي وتفاصيل حياتي الدقيقه وحياتي الشخصيه على السوشيال ميديا، زين؟ البعض يعتبره انه انا صرت مثل الكتاب المفتوح، اثير اهتمام، فراغ، ممكن هوس، ممكن احساس بالنقص، نقدر نقول البعض يعتبره لا، هذا الكتاب وان انفتح فتبقى حدود وخطوط حمراء. فاحنا نريد نسولف ويا حضرت الست خلود. اهلا وسهلا بيك. نريد نسولف ويا حضرتك ام محمد، انه اكو حدود معينه تحاولين انه تحافظين عليها او توازنين ما بين الخصوصيه وما بين انه انا انشر؟
1: طبعا اكيد كل انسان، يعني هي من لفظه الخصوصيه، يعني كل انسان لابد ان يتوفر الى خصوصيه. فمن الصعب، يعني احنا كجيل، خلي يسمونا جيل الطيبين القدماء، احنا نرفض انه يعني ننشر كل شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، لان تبقى بلفظه الخصوصيه هي خصوصياتنا. واحيانا هو الانسان بطبعه كتوم، يعني اكو بعض البشر كتومه ما تحب احد يتفرج على كل شيء. يعني انا هسه عندي امور، يعني حتى ما اخلي يعني اختي تطلع عليها، صديقاتي ما يطلعون عليها. ف اكو ناس هي عندها حب، يعني شلون، ولع العرض امورها على الناس، وناس لا على خصوصي. يعني انا اشاهد البارحه دا اقلب بوسائل التواصل الاجتماعي، شفت الزوج يتحدث مع زوجته هناك وتعاركوا. يعني شنو قيمه هذا العمل؟ يعني انا انشر ثقافه كفن، كثقافه، كأمور، يعني أعلم بعض الأمور. مثلاً هسه على وسائل التواصل الاجتماعي تعلم حياكة، تعلم فد مهنة حلوة، أعلم مثلاً أكو دكاترة ينشرون في بعض المعلومات، هاي أمور مهمة. لكن أموري الخصوصية كسيدة بيت، وين هذه الخصوصية؟ لازم أنه المرأة تحافظ على بيتها وأسرتها من خلال الحفاظ على خصوصيتها. أنا هذا رأيي الشخصي، ويبقى كل إنسان وحريته بالمجتمع. لكن أنا عد ما أشوف أنه أنا، يعني حتى مثلا مع احتراماتي لكثير من الناس، أنه تنشر الأكل مالتها، هذه يعني كثير من الناس جياع، يعني سواء بالعراق والوطن العربي. مو احنا جاي نشوف حالات كثيرة، عندنا فلسطين، عندنا سوريا، عندنا كثير من الدول عندها نوع من يعني جوع، يعني وحتى بالعراق كثير من الناس تعاني معاناة كبيرة، يعني لا عندها وسائل ترفيهية، لا عندها. يعني أنا همين أيضا منتمية إلى جمعية بسمة يتيم، هذه الجمعية بها 995 عائلة تعاني من الفقر، وأنا لي يعني كيف، يعني هذا خطية إنه أنا كيف أنشر هذه. أذكر مرة كاظم الساهر، رغم أنه هو إنسان غني جداً، ولكن هو بطبيعته خلوق جداً من خلال الأصدقاء اللي متواصلة وياهم، لأصدقاء، فيقول أنا كنت ما أنطي التفاح والموز الأطفال أولاده، يعني في كان هو ظرف مسموح له، لكن أقول لهم لا، أطفالنا ما عندهم هاي الإمكانية. فيعني من هاي الناحية أنه أنا الأمور المهمة اللي يتعلم من عندها الشخص المقابل، الثقافة، الفن، الأمور العلمية يعني يستفاد من عندها. أكو بعض الدروس يعني هسه مالت الذكاء الاصطناعي، حتى مسألة المكياج فتشغلة حلوة، يعني يتعلمون الصبايا بهالوقت هذا، معلومات ثقافية علمية أدبية هاي أتناولها. لكن أنا أموري بالبيت، وأتعارك وأنشر واشتريت وجبت وخليت.
0: تحسين هسه هاي على قولتك إنه هو قاعد ويا زوجته وصارت مشكلة، وممكن حتى بتوث مباشرة، بث مباشر إنه يفتح، زين طبيت وطلعت وأكلت وصارت مشاكل وصار مواقف مثل معينة، هاي على الملأ. زين هذا هو فعلا واقع ولا هو مجرد أفلام مزيفة؟ يعني
1: والله بصراحة أنا أسميها تفاهة، يعني وربما كثير. يعني احنا اياد راضي باحد مسلسلاته نقل واقع انه سووا لهم مشكله، ويعني اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ايضا محكومه من قبل جهات انه سوي هالشكل حتى أنطيك هالشكل. حتى يعني مسلسل مصري أيضا سلطوا الضوء على هاي الفقرة أنه شخص يجيبهم يحكمهم بفلوس ويقولهم سووا هاي الأفلام، أنت تزوج فلانة، أنت طلق فلانة، في سبيل أنه يحصلون لايكات. يعني احنا هذا طبعا تسليط الضوء على وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الناحيه هو فد شيء يعني جميل يا بهاي المسلسلات. اي يعني احنا ما من انا ما منتبه انه هذا الموضوع ايضا عباره عن عصابات، يعني كعصابات
0: يعني مشاهير احنا نعرفهم زين، فنانين وممثلين وشعراء زين، هاي على قولت زواج وطلاق وهاي المشاكل بالعلاقات الزوجية زين. هسه هذا أنا أقدر أعتبره أنه مقابل مبلغ من المال بدأ هو يتنازل، هذا المشهور اللي هو المفروض يكون قدوة للآخرين للمجتمع زين، بدأ يتنازل عن خصوصيته.
1: طبعا هو أكيد يعني أنت يعني هي دول المؤثرين بالمجتمع لهم دور، يعني الشابة تتأثر بيهم، الشاب حتى الأطفال. يعني إحنا طبعا الظهر حكيت الأختي قلت لها خالي اتصل بي، خالي أيضا كاتب الأستاذ جواد الشاوي، أيضا قال لي خالو أكو وسائل التواصل الاجتماعي جاي تستغل من قبل الأطفال وجاي يتوجهون إلى أمور يعني غير محبذة بالمجتمع، فيا ريت أنه تتحدثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه الأطفال يبتعد عن النقال بعمر عمر المراهقة. إحنا نقول من الطفولة إلى المراهقة هي مفتوحة، لكن إحنا مع الأسف أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت مفتوحة لكل الأعمار، وهذا أكبر خطأ. هذا أكبر خطأ انه احنا طفلنا وشابنا ومراهقنا يصبح عنده ملهات، وتعرفين هي قلة الاعمال ايضا الشباب يعني يخلص دوامه او ما عنده عمل.
0: ارجع واقول انه هي حكيتها من البداية انه هو فراغ فراغ.
1: اي نعم هو الفراغ. يعني شوفي احنا ما عندنا منتديات لا للشباب ولا للطفل وبالذات الاطفال، فلذلك الى اين يتجه؟ يعني هسه احنا عندنا اطفال باعمار، اختي عندها طفل بيشي لهون بالتليفون، وهذا أكبر غلط. يعني مو بس هو، كل الأطفال تلاحظين بهالمجتمع هذا وبهذا الوقت أنه دائما تشوفين الطفل بيده نقال، وهذا أكبر غلط.
0: شكرا لك أم محمد وست خلود. شكرا لك أحبتي مستمعين الكرام، راح نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل ويا أم حسن بعد الفاصل.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي. هلا
0: ارحب بيك ام حسن ست رونق. عرفينا بحضرتك.
1: مدرسه بغداديه ابن خصيب المهنيه. باب الخصيب طبعا هي مدرسه لغه انجليزيه. والحمد لله والشكر يعني الحمد لله. كنت فترة من الفترات بطلة البصر بالمنضدة طبعا. يعني أنا كلش أحب الرياضة بس ما عاد يعني ما صار مجالي يعني اختصاصي لغة انجليزية فبعد يعني ابتعدت وتزوجت طبعا والتهيت بالأولاد ومسؤولية الأولاد والبيت.
0: هي أغلبية الناس شو تقول لك يلا هي المرأة بالأخير شنو بيتها مو؟ وصلنا لهاي النقطة.
1: أنا ضربت شوي يختلف لأنه زوجي ما موجود دائما يعني يعني أنا صرت الأم والأبو للأولاد أي فيعني ما أخذ دوري ودور أبوهم.
0: الله ينطيك الصحة والعافية ست رونق. اليوم إحنا نريد نسولف على يمكن سمعتي وجهة نظر ست خلود بهذا الموضوع. فإحنا نسمع وجهة نظرش شلون نقدر نوازن ما بين إنه أنا أتواصل ويا الناس بس بنفس الوقت أنا محافظة على خصوصيتي محافظة على حياتي الشخصية شلون؟
1: اعتيادي يعني أقدر أتواصل وياهم يعني شغلات مثل الواجبات العلاقات هسه شلون إحنا يعني علاقاتنا الاجتماعية أي وتبقى خصوصية أكو شغلات يعني خاصة بي أنا يعني هي إلي ما أدري يعني ما تبقى بس ترى مرات إحنا نحتاجها ما نفضفض خاصة شغلاتنا يعني أكو شغلات خاصة مرات ما نقدر بس يعني احنا لازم يا اما مثلا ناخذ راي احد بشغله معينه يا اما مثلا نريد نفضفض على فد شيء صار يعني بحياتي.
0: فضفض تصير على السوشيال ميديا؟
1: لا طبعا لا انا ما جاي احكي على السوشيال ميديا لا انا ابد يعني شغله الخصوصيه بالمالتي يعني السوشيال ميديا لا يعني هذا الشيء
0: على السوشيال ميديا يعني بحكم علاقاتك ويا اخت ويا صديقه ويا كذا ممكن تفضفضين وتشاركين خصوصيه
1: عن الخصوصيه شغلات السوشيال ميديا انا كلش مبتعده عنها يعني هاي يمكن بحكم انه عملي انا او بحكم بانه يعني تجاوزت هاي المرحله مالت اللي هسه الشباب البنات الصغار يعني اللي ينشرون كل شيء موجود اي يعني خاصه شغلات يعني خاصه بالشخص ما يصير يعني على السوشيال ميديا وعلى شغلات التواصل الاجتماعي.
0: ذكرتي انه الشباب هسه مو مثلنا يعني مو مثلنا هو بحكم انه اختلاف الازمان اختلاف الاجيال
1: اكيد يعني اكيد هم غير
0: انا لو هنا اقدر اعتبر انه ممكن المتابعه والمراقبه والتربيه تلعب دور يعني انا ممكن بنتي من جيلاسه بس ما تنشر خصوصياتها يعني انا ما اقدر احكم عليها يمكن لان هي من الزمن الفلاني وانا من الزمن الفلاني ممكن هنا التربيه والمتابعه والمراقبه انت شو تقولين؟
1: اي طبعا اكيد يعني احنا هسه على قولتش لازم نراقب لانه يعني كل شيء وسائل التواصل الاجتماعي اكو يعني مثلا اولاد ينجذبون شغلات خطا يعني احنا مربيهم على شغله هاي صح بس مرات التاثير اكو تاثير وخاصه التاثير الجمعي يعني اكو شيء اسمه تاثير جمعي من يشوفون انه هاي الشغله كلها تسويها فانا ليش ما اسويها صح بس تبقى هم تربيه يعني تبقى انه انت دائما وياهم دائما تشوفين شنو هم يعني على من يروحون على من يدخلون على من يعني يتابعون وتابعيهم فهاي اكيد يعني هم لها والتربيه طبعا قلت ليش انه لها تاثير على الاولاد اي وانا ما شاء الله بنتي يعني الله يخليها اهم من جيلها الوقت يعني وهم اقلها مرات ماما لا كل شيء ننشر يعني مو كل شيء اكو شغلات خاصه يعني ما يصير واحد ينشرها خاصه على قولت مثل ما قالت ست خلود اختي قالت انه يعني مثلا شغله الاكل ما اكل هم يحبون هاي الشغلات الاولاد يصورون وينشرون واحنا اكو ناس يعني يعني الألف ما عدها خاصة يعني أي فواحد مفروض يتحفظ أي صح
0: البعض إحنا جاي نشوف من خلال السوشيال ميديا إنه أكو بعض من الأمهات تنشر هسا ما أقول حياتها وعلاقتها الزوجية بس صور الأطفال أطفالها مش تحرك لعب أخذت اليوم اشتريت له هاي تحسيها هم نوع من الخصوصية تنتقدين ولا تقولين لا بالعكس يعني
1: لا أنا ما يعني أنتقد هاي الشغلة صراحة أي لأن أي يعني أقول يعني الله سبحانه وتعالى أصلا بالقرآن الكريم قال ومن شر حاسد إذا حسد صح فأنا أخاف من هاي الشغلة يعني خاصة شغلة الحسد، فأقول يعني مثلا هذا الطفل حلو، هذا الطفل على قولتش هذا مشي، هذا حكي، أكو أطفال ما يحجون، أكو أطفال ما يمشون، فالمفروض أنا هاي أكون يعني عندي خصوصية بيها، يعني شغلة إنه يعني أخاف صراحة.
0: خصوصية أقدر أعتبرها جزء من الرفاهية بالوقت الحالي؟
1: جزء ما أعرفه يعني، لا مو يعني لا يعني شلون الرفاهية مثلا يعني، يعني شو تقصدين بيها جزء من الرفاهية؟
0: ممكن أنا من أنزل إنه اليوم أنا قاعدة بالمول زين، صورت قاعدتي بالطابق الفلاني، وهاي هاي ممكن تضيف لي فتشي أحس بمتعتها بحيث أعتبرها جزء من رفاهيتي إنه أنا اليوم مرتاحة ومتونسة وشوفوني أنا وين قاعدة وين طابة وين طالعة.
1: يعني ضروري أنا أشوفها أبد أبد، ما هسه أنا قاعدة بالمول يعني مو إلا أحد يدري بأنه أنا طلعت، الشيء خاص بي هذا، أنا طلعت اليوم اللي رحت، يجوز مثلا أحكي بهذا الموضوع ويا مقربة إلي، اليوم رحت طلعت هيش قعدت صار لقاء، بس يعني مو إلا أنشر وأقول إنه أنا هيش وصعدت على الواتش طاب واشتريت هيش وجبت هيش، لا لا شيء خاص.
0: سؤال أخير لحضرتك ونختم، إحنا هسه زمن الخصوصية انتهى ولا لا زال موجود؟
1: والله من خلال السوشيال ميديا أشوف كلش انتهى صراحة. أي والله إحنا لأنه قبل وتعودنا على إنه يعني هسه إحنا أمنا ربتنا قالت إنه أكو شغلات عيب هيك تحشون برا أو ما يصير هيك تقولون برا أو هاي الشغلات بالبيت ما يصير تطلع برا، تعلمنا من عندها يعني. أي
0: نرجع لموضوع التربية والمراقبة والمتابعة
1: يعني الجيل
0: الجيل
1: يبقى يعني. طبعا كل جيل ربوا أولادكم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، هي صح يعني هم غير شكل مو مثلنا يعني أبد مو مثلنا يعني.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: حبيت مستمعين الكرام بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم تقبلوا تحياتي. كنت معكم أنا أنفال وربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة الزميل المخرج اللي رافقني في الإخراج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول البصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
4: في وقت يترقب فيه العراقيون استقرار أسواقهم، كشفت بيانات البنك المركزي العراقي عن تراجع حاد في الرصيد النقدي للدولار. هذا الرصيد انخفض من 1,180,000,000,000 إلى 693,000,000 في غضون 3 أشهر فقط. هذا النزيف الذي كلف العراق نحو 487,000,000 جاء نتيجة تعثر وصول شحنات الدولار النقدية من الولايات المتحدة، ما وضع البنك المركزي في مواجهة مباشرة لتأمين احتياجات السوق والمسافرين من رصيده الخاص. هذه الأرقام الجافة في سجلات المصارف تترجم في الشارع إلى صرخات يومية يطلقها الكادحون. أبو إيهاب بائع شاي يواجه كل صباح بؤس الغلاء وتآكل قيمة ما يجنيه، يروي لنا كيف أصبح الاستكان البسيط مثقلاً بأوجاع ارتفاع أسعار السكر والغاز، وكيف باتت لقمة العيش اليومية معركة خاسرة.
5: هذا القلاص كنا ناخذه 500 صار بألف، خاشوقة كنا نشتريها 500 صارت بألف، الشكر 2500، كل شيء غلى، الغاز ب10,000 وب15,000، ماكو شيء ما غلى عندنا، كل شيء أثر بحياتنا، كل شيء أثر. احنا ناس شغلنا شغل يومي، إذا اشتغلنا ناكل، وإذا اشتغلنا ما اشتغلنا قعدنا ما ناكل. بالنسبة لي أنا قاعد أجار هنا في الفندق هذا، ومريود مني يوميا أنطلي الفندق، ومريض، وكل مصدر عيشه ما عندي، وكل شيء غالي، شلون بيه؟ وين اروح انا شلون اعيش؟ هاي الشغلات اللي قدامك، الطماطم، البوتيتر، كل شيء ارخص الاشياء نشتريها هي كلها غلط علينا، وصارت صعبه علينا، الدواء غلى علينا، هذا دواي انا بجيبي تشتريه ب 500 هسه صار ب 1,000 وربع، شاملين اجيبه؟ وهم ملتهين بس بالسرقات، والبوق ملتهين وباحزابهم، واحد يطل الثاني، وهي افشل الحكومه.
4: خليل إبراهيم مستورد للأجهزة الكهربائية يقف أيضاً حائراً أمام تقلبات الورقة الخضراء التي جعلت من استيراد السلع مغامرة يومية، فبمجرد انتشار خبر نقص العملة تقفز الأسعار فوراً، ليبقى المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه الدورة الاقتصادية المرهقة.
6: ارتفعت الأسعار مرة ثانية كتعويض للانقطاع الدولار، بس يعني من البارحة لليوم ارتفع الجهاز من 2,000 إلى 3,000 إلى 5,000 كسعر، هي مجرد على إنه هذا الخبر. إيش حال لو طبق على أرض الواقع صارتك شحب الدولار، عصرك تأثير مباشر، والمضرر الأساسي هو الزبون كاستيراد بالدولار. هو التاجر جاي يتعامل وياك تعامل إنه هو بالعراقي، بس من يجي ياخذ على مبدأ دولار، يعني هو يصرف على دولار ويأخذ، وأغلب التجار هسه ياخذون على صرف السوق، اكو بعض الشركات الرسميه اللي جاي تاخذ على التصريف البنكي اللي هو 135، اما اكو تجار ثانيين لا جاي ياخذ على 155 او 150، فهذا هم راح يرجع ياثر عليك انه راح تزداد القيمه، يجوز توصل ل 200، يجوز توصل ل 185، وهذا مرجعها انه ترجع ترتفع السلعه مره ثانيه، السلعه من 500 راح تصير 750 او 650، نفس الوقت راح تكون اكو شحه لان طلب ماكو، اكو عرض وطلب ماكو، فبنفس الوقت راح تاذينا بشكل مباشر يعني.
4: امام هذا التخبط بين رصيف الفقراء ومخازن التجار يبرز السؤال عن الأسباب والنتائج. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يحلل المشهد من زاوية القدرة على الصمود، متسائلاً عن المدى الذي يمكن للبنك المركزي فيه الاستمرار بتوفير الدولار للمسافرين إذا ما استمر انقطاع الشحنات النقدية، محذراً من اتساع الفجوة التي ستؤدي حتماً لغلاء المعيشة.
7: بسبب الوضع الحالي وبسبب تراجع عدد المسافرين بفعل غلق الأجواء العراقية وبفعل أيضا تراجع التجارة الخارجية والتعامل التجاري للعراق مع العالم الخارجي نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، أصبح الطلب على الدولار في السوق الموازي ليس كبيرا. لو كان الطلب كبير ممكن أن نجد أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تكون كبير، لكن هذا العامل هو الذي هدأ من روعة السعر الدولار الموازي، بحيث أنه رغم كل الأخبار وجدنا أن الدولار في السوق الموازي ارتفع نصف الواحد بالمية، وبالتالي الورقة اللي كانت تباع 100 دولار كانت تباع 155 ألف دينار أصبحت 156، المعنى الارتفاع بطيء، لكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي العراقي أن يوفر دولار للمسافرين فيما ما استمر القطع لمدة طويلة، قطع البنك الفيدرالي الأمريكي في توريد الشحنات الدولارية إلى العراق، لأنه قد يصل إلى نقطة التي لا يستطيع بها توفير دولار للمسافر، عند ذلك سوف تتسع الفجوة بين الدولار الرسمي والدولار الموازي، وهذا له تأثير كبير على المواطن العراقي لأنه سوف يؤدي بالنهاية إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
4: لكن الأزمة لا تتوقف عند حدود الإجراءات الفنية، بل تمتد لتخلق توقعات سلبية تعصف بالاستقرار. الدكتور أحمد صدام خبير اقتصاديات الخليج يرى أن استمرار هذا التوقف في تدفق الدولار النقدي قد يجبر البنك المركزي على تقليص الحصص، مما سيخلق أزمة ثقة ترفع الأسعار وتزيد من معاناة الشعراء.
8: تأثيرات شحنة الدولار أو عدم إرسال شحنة الدولار المرسلة إلى العراق ممكن أن تنعكس على الواقع العراقي إذا توقف البنك المركزي أو قلل من منح الدولار النقدي للسوق العراقي للمسافرين الذين يحتاجون الدولار لغرض العلاج، للمستحقين بشكل عام. عدا ذلك لا أعتقد هناك أزمة حقيقية بحكم أن الحوالات تسير أو الاعتمادات المستندية تسير على ما يرام، هناك دولار يمنح للمسافرين حتى الآن، ولكن هذا التأثير أيضا هناك إعلان أنه هذا لا يعد وإنما لأسباب فنية وليس عقوبة أو منع، وإنما لأسباب فنية وهي حالة مؤقتة، هذه ممكن أن تكون مطمئنة للواقع الاقتصادي العراقي، وبالتالي يبقى التأثير إذا افترضنا استمر هذا التأجيل أو عدم إرسال هذه الشحنة فترات أطول مع حاجة الاقتصاد إلى دولار نقدي، هذا ممكن أن يجبر البنك المركزي إلى تقليل الحصص. إذا ما انخفضت الحصص وافترضنا ذلك جدلا، هذا أكيد سوف يؤثر على ارتفاع سعر صرف الدولار بحكم أن هذا القرار ممكن أن يخلق توقعات سلبية على أرض الواقع. أما الآن فالأمور تسير على ما يرام.
4: وبين لغة الأرقام وتحليلات الخبراء تظل الحقيقة المرة تسكن في عيون المتعبين. نعود لأبو إيهاب مجددا، ليس بصفته بائعا فحسب، بل كصوت لملايين العراقيين الذين يشعرون بالخذلان من مؤسسات دولتهم ويواجهون المرض والفقر بصدور عارية.
9: الطبقة الفقيرة انعدمت فرد مرة نهائيا، يعني حاربوا الشعب محاربة ما صايرة، كلهم ضد الشعب. اعطيني مؤسسة بالعراق تشتغل مصالح المواطن، اعطيني مؤسسة واحدة، اعطيني دائرة واحدة، نجيب نقول من المرور المركز الشرطة للوزارات، اعطيني واحد يشتغل مصالح الشعب، كلها ضد الشعب، كلها ضد المواطن. ماكو مؤسسة بالعراق تشتغل ضد المواطن، شنو هذا بهذا العمر مالي 67 ولحد الان ادخلت خاله ما خليت نائب ما خليت بشر على رعايه اجتماعيه ما عندي وانا بهذا العمر مريض لو تطي لو ماكو ما نهائيا الا اعطي فلوس 5 أيام 6 أيام يسوونها لك ما عندك انسان فقير مثلي وقاعد باجارنا وبهذا العمر نهائيا ما حد يحترم بي وانا الله خالقني.
4: تنتهي الارقام وتبدا المراره التي لا تحصى فخلف كل نقطة مئوية في سعر الصرف ثمة وجع ينهش حياة الناس هي صرخة شعب يرى طبقته الفقيرة تسحق تماما ودواءه يغلو ومؤسساته غائبة عن نجدته وفي وطن تضيع فيه الثروات بين المحسوبية والسرقات لا يبقى للمواطن سوى سؤال أبو إيهاب الحزين أين نذهب وكيف نعيش في ظل واقع يسرق منهم حتى الأمل في غد أكثر رأفة.
3: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به ألم شكواك للناس يا ابن الناس منقصة ومن من الناس صاح ما به سقم فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم هل المواساة يوما حررت وطنا أم التعازي بديل إن هوى العلم من يندب الحظ يطفئ عين همته لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي فأجبرتني على هجرانه التهم كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدمه فداس قلبي وكان القلب منزله فما وفائي لخل ما له قيم لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني جرحي عنيد بلسع النار يلتئم
10: من النهر الشحيح إلى الشط المالح التاريخ المتعرج لعطش البصرة يواجه العراق منذ بدايات تأسيس الدولة العراقية المعاصرة مطلع عشرينيات القرن الماضي تحدياً خطيراً يتمثل في ملف المياه والخلافات بينه وبين 3 دول في جواره حول هذا الملف بدأ النزاع مبكراً مع الجارة الشمالية تركيا حول حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وتأسيس الدولة العراقية واستغلت تركيا نص المادة 109 من معاهدة لوزان 1923 للتهرب من توقيع أي اتفاق بينها وبين كل من العراق وسوريا بشأن الحصة المائية لكل منها ذلك أن نص المادة المشار إليها آنفاً قد أوكل الأمر إلى الدول المعنية لتوقيع اتفاق بينها بقصد حماية المصالح والحقوق التي حصل عليها كل منها وفي حال عدم الاتفاق ينظم الأمر عن طريق التحكيم الدولي وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الصداقة وحسن الجوار عام 1946 بين العراق وتركيا وما تضمنته من تفاهمات بشأن ملف المياه، إلا أن أنقرة لم تلتزم ببنود الاتفاقية الخاصة بملف المياه، واستمرت بالتهرب والمماطلة والتسويف لتشرع عام 1966 بتشييد سد كيبان الذي تم تدشينه عام 1974، ما أسفر عن إثارة هواجس العراق فور الإعلان عن ملء خزان السد الذي يعد واحداً من أهم السدود على مجرى الفرات في تركيا، والذي يبلغ ارتفاعه 207 أمتار وتبلغ طاقته التخزينية 30 مليار و600 مليون متر مكعب.

استغلت تركيا حالة الحرب بين العراق وإيران التي اندلعت يوم 22 من أيلول 1980، ووضعت أوزارها يوم 8 من آب 1988 وانشغال العراق بتلك الحرب لتشرع منتصف ثمانينات القرن الماضي بتنفيذ مشروع جنوب شرق الأناضول GIB الذي يتضمن تشييد عدد من السدود والأنفاق على مجرى نهري دجلة والفرات، إضافة إلى قنوات ري وعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية. وبموازاة النزاع بين تركيا والعراق حول ملف المياه، كان هناك نزاع آخر بين العراق وإيران حول الملف نفسه، انطلاقاً من مطالبة طهران بعد استقلال بغداد بتقاسم السيادة على شط العرب بين الطرفين، إلى أن تم التوصل لأول اتفاق بينهما بتوقيع معاهدة 1937 التي تقضي باعتراف إيران بسيادة العراق على ضفتي شط العرب باستثناء مناطق معينة من الضفة الشرقية تكون فيها السيادة لصالح إيران. ولكن الحال لم تستمر على ما هي عليه، حيث بادرت إيران فور سقوط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري في العراق إلى المطالبة بإعادة ترسيم الحدود في شط العرب بالاعتماد على خط التالوك، لتشهد العلاقة بين البلدين توتراً، خاصة بعد رد رئيس الوزراء العراقي في حينه عبد الكريم قاسم على الطلب الإيراني بالمطالبة بإقليم خوزستان عربستان المطل على الضفة الشرقية لشط العرب، ما أسفر عن اندلاع مناوشات بين الجانبين، لكنها لم تتطور إلى إعلان الحرب.

وسعيا من إيران باتجاه تحقيق هدفها بفرض سيادتها على الضفة الشرقية لشط العرب، عمدت إلى تقديم الدعم اللوجستي للقوى الكردية المناهضة لنظام الحكم في بغداد خلال سنوات الحرب بين الطرفين شمالية العراق التي اندلعت عام 1961 واستمرت حتى عام 1969، لتبادر إيران في العام ذاته إلى إلغاء معاهدة عام 1973 سابقة الذكر من طرف واحد، قبل أن تقوم بتحشيد قوتها المسلحة بمختلف صنوفها على طول الشريط الحدودي مع العراق تحسباً لأي رد من قبل الجانب العراقي. لكن النظام العراقي الوليد في حينه بقيادة حزب البعث لم يرد، وتوجه إلى ميناء قصر الذي كان قد تم تدشينه عام 1964 ليكون منفذه على الخليج، قبل أن يلحق به ميناء خور الزبير الذي تم تدشينه عام 1974. واستمرارا للضغوطات الإيرانية على العراق، فقد عمدت إيران مرة أخرى إلى تقديم الدعم اللوجستي للقوى الكردية في حربها الثانية ضد نظام الحكم في العراق التي اندلعت يوم 16 من نيسان عام 1974، لتنجح إيران بإخضاع العراق لرغباتها وإجباره على توقيع اتفاقية الجزائر يوم 6 من آذار عام 1975 التي تنازل العراق بموجبها عن نصف شط العرب لصالح إيران مقابل وقف الدعم الإيراني للقوى الكردية في حربها ضد النظام العراقي التي انتهت بدورها يوم 25 من آذار عام 1975.

0: وبحلول شهر تشرين الأول 1977 بدأت التظاهرات المناهضة لنظام شاه إيران محمد رضا بهلوي تعم المدن الإيرانية لتعقبها الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت يوم 7 من كانون الثاني 1978 وانتهت بسقوط حكم الشاه يوم 11 شباط 1979 وقيام الجمهورية الإسلامية. وبعد 5 أشهر تقريباً على قيام الجمهورية الإسلامية في إيران وتحديداً يوم 16 من تموز 1979 شهد العراق حدثاً مهماً للغاية تمثل بوصول صدام حسين إلى منصب رئيس الجمهورية في العراق خلفاً لسلفه أحمد حسن البكر، لتشهد العلاقة بين إيران والعراق حالة من التوتر الشديد أسفرت عن إعلان الحرب بين الطرفين يوم 22 من أيلول 1980. وقد دشنت إيران خلال سنوات حكم الشاه وما تلاها من سنوات حكم النظام القائم حالياً في إيران العديد من السدود على نهر الكارون وروافد نهر دجلة بهدف تقليص حصة العراق المائية، وكذلك كانت حال سوريا التي عمدت إلى تنفيذ العديد من السدود على مجرى نهر الفرات، وأهمها سد الفرات وسد البعث وسد تشرين، لتشهد العلاقات بين العراق وسوريا توتراً إثر ذلك بين حين وآخر بسبب انخفاض واردات العراق المائية من نهر الفرات عبر الأراضي السورية.
1: وكانت للسياسات المائية التي انتهجتها الدول الثلاث تجاه العراق التي يمكن وصفها بأنها إعلان لحالة حرب المياه ضد العراق تداعيات خطيرة في المشهد العراقي، حيث تسببت تلك السياسات التعسفية بتقليص حصة العراق المائية إلى نسب منخفضة جدا، ما أسفر عن خسارة العراق لمساحات شاسعة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية وزيادة في معدلات التصحر، وما ترتب إثر ذلك من خسارة كبيرة في الإنتاج الزراعي والحيواني واختلال التركيبة السكانية جراء هجرة المزارعين ومربي المواشي والأغنام لمناطق سكناهم باتجاه مراكز المدن، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات التلوث البيئي وتفشي الأمراض وشح المياه. وكانت محافظة البصرة أبرز المحافظات العراقية والأكثر تضرراً جراء السياسات المائية التعسفية التي انتهجتها الدول الثلاث على مدار العقود المنصرمة لكونها تقع في أقصى جنوب العراق عند نهاية مجريي دجلة والفرات، حيث بدأت أزمة المياه الصالحة للاستهلاك البشري فعلياً في البصرة إثر اندلاع الحرب بين العراق وإيران يوم 22 من أيلول عام 1980، بعد تعرض العديد من محطات تصفية وضخ مياه الإسالة وخطوط النقل وشبكات توزيع المياه لأضرار فادحة جراء القصف الإيراني، بالتزامن مع تلوث مياه شط العرب الذي كان يعد في حينه والأنهار المتفرعة منه المصدر الوحيد للماء الخام لأغلب تلك المحطات، بسبب ترسب كميات كبيرة من الوقود والزيوت من السفن التي كانت ترسو فيه عند اندلاع الحرب إثر تعرضها لإصابات بالغة نتيجة القصف الإيراني، إضافة إلى توقف عمليات الكري الدورية لمسار شط العرب بسبب ظروف الحرب.

ولعدم وجود بديل عن مياه الإسالة سوى مياه الأنهار، فقد اضطر أغلب أهالي البصرة إلى استخدام مياه الإسالة لأغراض الغسل والطبخ والشرب على الرغم من عدم صلاحيتها، ما أسفر عن تفشي الإصابات بالأمراض الجلدية والمعوية والكلوية، فيما عمد الميسورون منهم لشراء المياه المعبأة لأغراض الشرب التي باتت متاحة على نطاق ضيق في الأسواق المحلية منتصف ثمانينات القرن الماضي، لتستمر الحال على ما هي عليه من سيء إلى أسوأ دون وجود حلول تلوح في الأفق بسبب استمرار الحرب بين العراق وإيران. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بإعلان وقف إطلاق النار بين طرفي الحرب يوم 8 من آب 1988 استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 لسنة 1987، عاد الأمل ليتجدد في نفوس البصريين بحل أزمة المياه التي باتت تمثل خطراً حقيقياً يهدد حياتهم، ولكنه سرعان ما تلاشى إثر قيام مؤسسات الدولة المعنية بفتح مذبات خطوط المجاري على شط العرب والأنهار المتفرعة منه إبان الحملة الكبرى لإعادة أعمار البصرة التي انطلقت فور وقف إطلاق النار بين العراق وإيران، ما أسفر عن تحول أغلب أنهار البصرة المتفرعة من شط العرب وخاصة تلك الواقعة في مركز المدينة إلى أنهار آسنة.

واشتدت وطأة أزمة مياه الإسالة في البصرة بعد غزو العراق للكويت في 2 من آب عام 1990، وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في 6 من آب عام 1990، وما ترتب على تلك العقوبات من تداعيات طالت مجمل الأوضاع في العراق، وكان أبرزها عدم قدرة العراق على استيراد المعدات والمواد الاحتياطية والمواد الكيميائية التي تحتاجها محطات تصفية وضخ المياه ومحطات معالجة مياه المجاري في عموم المحافظات العراقية التي صارت بدورها ترمي مخلفاتها في الأنهار، لتنتهي مسيرة تلك المخلفات في شط العرب لكونه يقع في نهاية مسار نهري دجلة والفرات. وسعيا من الحكومة حينها للتخفيف من وطأة الأزمة على أهالي البصرة، عمدت إلى تشييد خزانات من الخلسانة بطاقة استيعابية تتراوح بين 2000 لتر إلى 2500 لتر لكل خزان، وتوزيع تلك الخزانات في عدد من أحياء البصرة وخاصة الأحياء الشعبية والمناطق الريفية، وملء تلك الخزانات بالمياه العذبة بواسطة السيارات الحوضية التي تنقل المياه العذبة من محطتين لتحلية المياه مملوكتين للشركة العامة للصناعات الورقية في البصرة والشركة العامة للصناعات البتروكيميائية في البصرة، ليتزود الأهالي بالمياه العذبة من تلك الخزانات مجاناً بواسطة الأوعية البلاستيكية والأواني المنزلية بمختلف أنواعها وأحجامها قبل أن يتم تدشين محطة النبع الصافي.

0: ومحطة النبع الصافي هي محطة أهلية تم تشييدها في حينه من قبل أحد رجال الأعمال، وكانت تجهز بالماء الخام من نهر الغراف شمال مدينة الناصرية بواسطة الشاحنات الحوضية لتقوم بتصفيته من العوالق والأطيان وتنقيته، ومن ثم بيعه للسكان بصورة مباشرة داخل المحطة أو عبر وكلاء المحطة الذين توزعوا على عموم مناطق وأحياء البصرة الذين كانت تصل لهم المياه العذبة من المحطة بواسطة الشاحنات الحوضية. وبسبب المعوقات التي كانت تعترض طريق صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق وفقاً لقرار مجلس الأمن آنف الذكر، وبسبب تفاقم الأزمة في البصرة وما ترتب عليها من تداعيات خطيرة، فقد وجدت الحكومة نفسها مضطرة في حينه لتنفيذ مشروع وفاء القائد الذي صار يعرف اليوم بمشروع قناة البدعة. وقناة البدعة هي عبارة عن قناة مائية صناعية مفتوحة يبلغ طولها الكلي 238.5 كيلومتر، تم تبطين 144 كيلومتراً منها بالخرسانة، فيما تم تبطين المسافة المتبقية منها البالغة 94.5 كيلومتراً بالتربة الطينية المنتخبة قليلة الملوحة. وتنقل المياه من نهر الغراف على تخوم قضاء الشطرة شمال محافظة ديقار إلى مدن الناصرية وسوق الشيوخ والبصرة. وتمتد القناة بنسبة 69.8% منها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة ديقار، وبنسبة 30.2% منها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة.
1: وعند تدشين مشروع قناة البدعة عام 1997

0: 90 صارت المياه العذبة تصل عموم مناطق مركز محافظة البصرة ومراكز أقضية الزبير وشط العرب وأبي الخصيب والفاو، فيما ظلت بقية المناطق تعتمد على المصادر القديمة لتأمين الماء الخام لمشاريع الماء. أما مناطق شمال البصرة فظلت تعتمد على أعالي شط العرب ونهري دجلة والفرات مصادر تأمين للماء الخام. وفور تدشين مشروع قناة البدعة أصدرت وزارة الري في حينه تعميمات منعت بموجبها استخدام شط العرب لأغراض الإسالة، لكنه على الرغم من وصول المياه العذبة إلى الأهالي من سكان المناطق المشار إليها آنفاً لم يستخدموها لأغراض الشرب والطبخ خشية تلوثها أثناء مرورها من خلال شبكات التوزيع المتهالكة، وبقي الأهالي يشترون المياه الصالحة للاستهلاك البشري. واستمرت الحال على ما هي عليه حتى سقوط نظام صدام يوم 9 نيسان عام 2003، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل معاناة أهالي البصرة. شهدت البصرة بعد سقوط نظام صدام زيادة كبيرة في الكثافة السكانية إثر الزيادة في معدلات النمو السكاني وعودة عشرات الآلاف من أبنائها الذين هجروها نحو إيران ودول أخرى خلال سنوات حكم صدام، ونزوح مئات الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة ومحافظات أخرى إليها لأسباب عدة، ما أسفر عن استحداث العشرات من الأحياء السكنية الجديدة وتجريف عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وتفتيتها وتحويلها إلى مناطق سكنية وانتشار العشوائيات وما رافقها من تجاوزات كبيرة وخطيرة على شبكات الإسالة واستحداث دوائر ومؤسسات حكومية مختلفة وتشييد مبانٍ تعليمية وتربوية ومجمعات تجارية وترفيهية ومرافق سياحية ومنشآت صناعية وزراعية وحقول للدواجن وغيرها من المشاريع، إضافة إلى توافد مئات الآلاف من الوافدين العرب والأجانب للعمل في البصرة ليرتفع الطلب على الماء بصورة كبيرة جدا.
1: ولكن مقابل هذا الطلب لم تأخذ الجهات المعنية الأمر على محمل الجد، مما اضطرها إلى إعادة تشغيل أغلب محطات تصفية وضخ الماء بالاعتماد على مياه شط العرب، سعياً منها لتأمين احتياجات الأهالي الآنية بالتزامن مع ارتفاع نسب التلوث والتراكيز الملحية في مياه شط العرب جراء قلة الإطلاقات المائية التي تصل إليه من نهر دجلة عبر ناظم قلعة صالح إثر السياسات المائية التي اعتمدتها دول الجوار، وأسفرت كما أسلفنا عن انخفاض كبير في حصة العراق المائية. وقد بادرت بعض الدول المانحة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في حل أزمة المياه الصالحة للاستخدام البشري في البصرة عبر تقديم منح مالية لتمويل أعمال إعادة تأهيل وتطوير مشاريع تصفية وتعقيم المياه العاملة في البصرة، أو التبرع بالعشرات من محطات تصفية وتحلية المياه ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة بغية نصبها وتشغيلها واستثمار إنتاجها للتخفيف عن كاهل الأهالي. ولكن الأعم الأغلب من تلك المحطات لم تكن ذات جدوى لكونها ذات طاقات إنتاجية متواضعة لا يمكن لأي منها تأمين حاجة قرية صغيرة من قرى البصرة، ولذلك بقيت حبيسة المستودعات أو في العراء حتى تهلكت، فيما تم نصب بعض المحطات ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة وتأجيرها من قبل مديرية ماء البصرة للقطاع الخاص ليتم تشغيلها وبيع الماء المنتج للأهالي.

0: 14 عاماً على إنجازها بسبب عدم التنسيق المسبق بين الجانب الأمريكي والجانب العراقي، ما تسبب بتعرض تلك المشاريع الثلاثة للاندثار، لتتكفل منظمة اليونيسف مؤخراً بإعادة تأهيلها تباعاً. كما بادرت بعض الدول لتقديم القروض المالية للعراق بهدف تنفيذ مشاريع كبرى لتحلية المياه في البصرة ومساعدته على تجاوز الأزمة. ومن تلك الدول كانت اليابان التي أقرضت العراق قرضاً مالياً لتمويل مشروع ماء البصرة الكبير في الهارثة شمال محافظة البصرة، الذي يتكون من 4 مراحل، وما زالت المرحلتان الأولى والثانية منها قيد الإنجاز على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاق الأعمال التنفيذية للمشروع، فيما أنجزت المرحلتان الثالثة والرابعة من مراحل المشروع.
1: وقدمت المملكة المتحدة قرضاً لتمويل مشروع لتحلية مياه البحر في البصرة بطاقة إنتاجية قدرها 1,000,000 متر مكعب في اليوم من الماء الصالح للشرب، لكنه على الرغم من توقيع اتفاقية ثنائية بين الجانبين بهذا الصدد عام 2017، إلا أنه لم يتم توقيع عقد تنفيذ المشروع لغاية الساعة، لينتهي الأمر بانسحاب الشركات البريطانية التي خاضت جولات طويلة من المفاوضات مع الجانب العراقي بعد أن تيقنت من عدم جدية المسؤولين عن هذا الملف في العراق وإصرارهم على تحصيل عمولات مالية كبيرة قبل إحالة المشروع لتلك الشركات وتوقيع العقود الخاصة بتنفيذ المشروع معها. وكان لسوء التخطيط والإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري دور بارز في عدم وجود حلول جذرية لأزمة المياه الصالحة للاستخدام البشري في البصرة، فقد أنفقت مئات المليارات من الدنانير العراقية على أعمال صيانة وإعادة تأهيل مشاريع الماء المتهالكة والخطوط الناقلة وشبكات التوزيع وتنفيذ مشاريع جديدة قبل دراستها بعناية دون البحث بجدية عن حلول جذرية للأزمة، ما أسفر عن تفاقم الأوضاع دون الوصول إلى حل جذري.

0: على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سيكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: سؤال المستقبل: هل أطفالنا أغبى منا؟ انتشر منذ فترة ليست بالقصيرة أو الطويلة على تيك توك وسناب شات وباقي مواقع التواصل الاجتماعي فلتر الشيخوخة، الذي تعطيه صورتك الحالية فيقوم بصنع صورة تنبؤية عن ملامحك عندما تكبر في السن وتشيخ. تم استخدام الفلتر هذا أكثر من 11 مليار مرة في كوكب عدد سكانه أقل من 8 مليارات، نصفهم لا يملك أجهزة موبايل أو أنترنت كالأطفال والفقراء، إضافة لعجائز ليسوا بحاجة لأن يعرفوا شكل شيخوخة هم يعيشونها أصلاً. هذا يعطيك صورة عن الهوس بالنهايات رغم عدم تبدل أي معطى في البدايات. هوس النهاية طارد مخيلة البشر منذ وقت طويل، وباعتبار الفكرة محفزة للغاية وأداة للتفعيل أو للتعبئة، أعاد البشر إنتاجها عبر كثير من الحكايات، كان أهمها المأتى الديني الذي أصبحت لبه لإنتاج تصور عن نهاية العالم الذي لا نعرفه جيداً، لنذهب إلى العالم الذي يعرفه الرب ورسله وأنبياؤه فقط. وهنا تستطيع أن تراجع كل ما قيل عن يوم القيامة والحساب وعذاب القبر. ماذا لو وضعنا صورة الكرة الأرضية في فلتر الشيخوخة هذا؟ سيتوقف التطبيق لعدة ثوان، ثم سيعطي صورة كبيرة من كرة مليئة بالتفاهة والسخافة.

أحدهم لابنه ذي السنوات العشرة بعد أن فشل بتقدير المسافة بين السرير والأرض، فسقط على فمه فاقداً سنين. عافي عليك يا غبي، ثم التفت قائلاً: مسوي روحة سوبرمان. ليست الحكاية فقط سيطرة هوس الصورة من خلال مواقع الإنترنت والنجاح الذي يعني مزيداً من الأموال فقط، لكن السؤال فعلياً مطروح وإجابته القياسية تقول بدقة: نعم، أطفالنا أغبى منا بكثير، وأحفادنا سيكونون أغبى من آبائهم. ربما يعترض البعض بدليل إن أبنائهم أكثر نجاحاً منهم في الحياة العملية، لكن كما تقول الدراسات والتدليل المنطقي، النجاح ليس ذكاء، وربما العكس، فأكثرنا نجاحاً يعني أكثرنا انسجاماً مع واقع غبي، وبالتالي أكثر غباءً للأسف الشديد. من يحظى بحضور طاغ ووصول كبير على السوشيال ميديا؟ أليس كلما ازددت صفاقة وسخافة صرت مؤثرا؟ النجاح شيء وما يحصل شيء آخر. السؤال مطروح أكثر في الصحافة الغربية، ربما لأن البعض من المفكرين الجيدين ممن هالهم ما يجري في بلدانهم يتساءلون عن السبب الحقيقي خلف وصول حمقى مثل ماكرون وبايدن وترامب إلى سدة الحكم في بلادهم. طبعاً هم لم يتعرفوا على النماذج العربية التي ترفع الرأس عندنا.

تظهر دراسة نرويجية أن معدل الذكاء IQ أخذ بالانخفاض بعد قرن من الارتفاع المتدرج، وتعزو الأمر لمجموعة من العوامل الاجتماعية غير الوراثية كتدهور النظام التعليمي وقيم الأسرة والتربية، كما الهوس بمواقع التواصل وما تعممه من نماذج ناجحة وتافهة بآن معاً. كما لا تنسى الدراسة أن تضيف توافد المهاجرين من بلدان لا نظام تعليمي فيها، فالمهاجرون يزيدون نسبة الغباء الأوروبي وغباء المهاجرين ذو طبيعة معدية بحسبهم طبعاً. وتتساءل الدراسة، ماذا لو وجد أحد أطفالنا نفسه وحيداً في غابة؟ هل سيتصرف كما تصرف روبنسون كروزو؟ هل قرأ أصلاً رواية كروزو أو حتى شاهدها فيلماً؟ أم سيسرع للبحث عن إجابة على جوجل؟ أو ينشر بوستاً يتساءل فيه عما يفعله في أحد مواقع التواصل الاجتماعي؟ الطبيعة ونظام الاصطفاء الطبيعي الذي تقوم على أساسه نظرية التطور يفترض أن البقاء للأصلح وليس للأذكى أو الأكثر حساسية، الأكثر شاعرية أو الأدق نظرية جمالية. قد ينطبق في بعض الأحيان تفضيل الأذكى مع الأصلح، لكن للأسف ليس بنسبة مشجعة تجعلنا نركن إليها. البقاء للأفضل يعني البقاء للأكثر مقاومة على صعيد الحياة والمشاعر واختيار أسباب البقاء. وكما يتضح من جميع الكوارث التي تجتاح عالم السياسة والاقتصاد والفن أن الأجدر بالبقاء والأكثر قدرة على مقاومة سوء العالم كما تظهره السياسات الدولية وعقود من تخطيط المدن والاقتصادات هو الأكثر غباءً فقط.

لكن هناك سؤال يطرح نفسه، لماذا قد يجد أحد أبنائنا نفسه في موقع روبنسون كروزو في الغابة؟ فالافتراض هذا قائم على أوضاع قد لا تتكرر في أيامنا هذه، فهل من المفروض أن نطالبهم بأن يمتلكوا مهارات يدوية كإشعال النار باستخدام عودين يابسين أو صيد السمك بالرمح أو مصارعة الدببة البنية؟ تجيب الدراسة ليس هذا المطلوب، وإنما القدرة على ابتكار حلول في أوضاع مستجدة وغير مكررة. ففي قصة تتحدث عن مجموعة من العباقرة اكتشفوا في مطعم أن الملح في علبة البهارات والبهارات في علبة الملح على الطاولة، واستمرت نقاشاتهم مطولاً حتى توصلوا لأفضل طريقة يمكن فيها أن يصلحوا فيها المشكلة، وكانت تتضمن ملعقة وصحناً، حتى جاءت النادلة وقامت باستبدال غطائي العلبتين ببساطة. هذه القصة تعرف بدقة الذكاء، إنه ليس ما نعرفه، إنه بالضبط ما نفعله حين نفتقد للمعرفة. في فيلم Don't Look Up يتم الحديث عن هذا الموضوع بالذات، الغباء المعمم الذي سيسيطر على حياتنا، والذي جاءت حقبة ترامب لتظهر الجانب السياسي منه، بينما يظهر لنا الفيلم إن الغباء الديمقراطي الموزع بالتساوي على كل تفاصيل الحياة، والذي يضمن استمراره وديمومته تحالف السياسة مع الاقتصاد، يحرك العالم على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي لا نشعر أبداً بأننا أغبياء، وأن قلة المعرفة أمر مغفور بل ومحبب إذا أردنا الاستمرار في نمط الحياة الذي نعرفه واعتدنا عليه، وأن تكون حماراً ليس أمراً سيئاً، فمن الممكن أن تصبح مديراً أو سياسياً أو مؤثراً مشهوراً.

نحن في نفس المكان لكن وصلنا إليه بطريقة مختلفة. فالمعرفة لا تقل في عالمنا، إنما الجهل هو من يرتفع. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، 25% من سكان العالم العربي أميون. لا ضرورة لأن نتعمق أكثر في الدراسات ونقول أن فقدان الأيديولوجيات الكبرى، الرأسماليات الغربية والهوس بالحروب والطغيان وسيطرة التفاهة على العالم هي السبب. لنفترض أن لدينا ذئبا وماعزا وحشيشا مع قارب صغير جدا لا يتسع سوى لأنفسنا مع عنصر واحد من العناصر الثلاثة، وبطبيعة الحال لا يمكن ترك الذئب مع الماعز على الشاطئ أو الماعز مع الحشيش، فما الذي يمكن فعله لنقل الجميع بأمان إلى الطرف الثاني من النهر؟ يعود هذا اللغز الكلاسيكي إلى 1000 عام على الأقل. هذه الألغاز المختلفة تكشف أن المسابقات الذهنية نشأت تلقائياً في كل الثقافات، ما يعني بأن الاستمتاع بالألغاز هي سمة عالمية لا تنحصر بأبعاد جغرافية معينة. من ألغاز جرائم القتل إلى الكلمات المتقاطعة وألعاب سودوكو، ينغمس العقل البشري في الأحجية كنوع من بروفا للمشاكل الجادة والحقيقية التي نواجهها في وظائفنا وعلاقاتنا الشخصية. فالتحديات العالمية التي تواجه البشرية من تغير المناخ والأخبار الكاذبة تعد أكثر تعقيداً بكثير من إيصال الماعز بأمان عبر نهر وهمي. ولكن السؤال يبقى، هل أطفالنا أغبى منا؟ مع كل هذه القفزة التكنولوجية التي شهدتها البشرية، يطيب لنا أن نجيب بسؤال، من هو الأكثر ذكاء؟ رجل الكهف أم الآيفون والسامسونج أم نحن؟ ماذا لو وضعنا الذكاء الاصطناعي في المعادلة؟

كما هو معلوم، لقد قطعت البشرية شوطاً طويلاً للوصول إلى ناطحات السحاب الحضرية، ليس فقط جسدياً ولكن أيضاً معرفياً. وقد أثبتت الأدوات الحجرية والكتابة والقلم والورق إنها أدوات حاسمة في وضع الذكاء البشري على مسار لم يسبق له مثيل من قبل. ولكن ما الذي يحدث مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟ هل الإنسانية مستعدة لذلك؟ لقد شهد المجتمع الحالي تغيرات كبيرة وسريعة، لدرجة إن آلية الانتقاء الطبيعي للتطور لم تتح لها الفرصة لمواكبة التقدم الذي أحرزناه من الناحية التكنولوجية. وبالتالي فإن جزء الدماغ القادر على معالجة التفكير المجرد يستخدم لمساعدتنا على التنقل والتكيف مع بيئاتنا الأجنبية. لهذا السبب أصبح الذكاء، وخاصة الذكاء الجمعي، مهماً بشكل متزايد على مدى آلاف السنين الماضية. في هذا الصدد يجادل الباحثون بأن اختراع الأدوات أعاد تشكيل أدمغة الإنسان العاقل تماماً، لكن ظهور الكتابة ومن ثم الطباعة وأجهزة الكمبيوتر كان لها تأثير واضح على الإدراك والذاكرة والذكاء بشكل عام. فدماغ الصياد الذي كان يقطع اللحم من عظام ثدييات ضخمة بأدوات حجرية مختلف بطبيعة الحال عن دماغ الإنسان المعاصر الذي يعتمد على التكنولوجيا في كل شيء تقريباً.

بمعزل عما إذا كان البعض يعتبر أن معدل الذكاء البشري قد ازداد أو تراجع مع الوقت، فإنما هو مؤكد أن اعتماد البشر اليوم على تقنيات أكثر تعقيداً من أي وقت مضى قد ازداد بشكل كبير، بحيث أثرت على الإدراك البشري وصنع الذاكرة والذكاء بشكل عام. وعليه فإن السؤال حول ما إذا كانت درجات الذكاء لدينا أعلى من درجات مجتمع آخر سواء كان قديماً أم معاصراً ليس هو المهم حقاً، بل الأهم أن نبحث عما إذا كنا قد طورنا مجتمعات تدعم وتعزز ذكاءنا المختلف بحكمة وبشكل هادف.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5.
3: العراق وإن لم يكن طرفاً مباشراً في الحرب الدائرة، إلى أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة. ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط، تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقاً بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة، تجد نفسها اليوم أكثر اعتماداً من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديداً. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات، وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق، ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية، وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
4: طبعاً الكروة كانت 600,000، صارت 1,000,000 للبصرة، وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني يفتش زين يأخر زين ما يطبب هواي يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح وعندنا سيارات تفلشت. احنا حاليا المنفذ جاي يعمل تحت القصف. احيانا الموظفين ذاناتهم توقف يعني من قوة الصوت الصواريخ. صواريخ حنا منها يعني مو ايش نص كيلو متر طيحمك صاروا ينعكس اي شيء الهواء من تغيمهم يصعد السوق. احنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ ما عندنا شيء كل شيء نستورده. وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
3: وعلى الجانب الاخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، اذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامجة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
5: لم يتأثر منفذ الشلامجة لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني. حركة التجارة الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات. الخضروات أغلبها العلوة الخضروات في محافظة البصرة. المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
3: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
4: خمس دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية. ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية. يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا. ما عندنا خزين مثل الدول الجوار. مخازن مبردة مخازن عادية. يعني ما يخزن البوتيتة مثل الطماطة فش ما عندنا. إحنا نجيب من منها ناكل منها. انسدت منها جعنا منها. هاي طريقتنا. يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة أو التجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر مال شهرين مال ثلاثة. هسه مجرد طاح صاروخ هنا الطماطم كانت بثلاث أرباع طفرت بألف ونص. تعرف بألف ونص شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار. يعني تعرف أنت كل طن يرتفع 750 ألف. وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو البيذنجان بالعراقي 100 دينار، البصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحة. فلاح الإيراني تدمر لأن يعني بالطريقة يضربونهم، يضربون الشاحنات جاية حسبانهم بين مسيرات وفتش.
3: وعلى الرغم من هذه التعقيدات لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممراً للبضائع بل هي أيضاً بوابة للزائرين وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف حاملاً في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
6: والله الدرب اللي أنا بيأس سهل كان، ما هو صعب الخضر صعب، لا والله الدرب وايد سهل كان، عبرة حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح عن الكربلة، أروح الإمام الحسين وبفضل العباس. إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران. إن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران. إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقا وايد أجي للعراق، حلوة الأجواء للعراق وايد حلوة، وأقول لك الناس مالها وبكالات العلم وايد حلو بالعراق. قيمة الإيران والعراق فرشي، ما هو غالي لو لا فرشي.
3: ومع استمرار حركة العبور، تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب، بل تشمل أيضاً تسهيل حركة المسافرين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن شياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
5: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامجة حركة مستمرة. كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2,000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين، من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عالقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا، توجيه دائرة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية، تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
3: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود، قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف. تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.
7: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما

الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. اختلفون المفسرين أنه من المخاطب بهذه الآية الكريمة؟ هل المخاطب المشركون أم المخاطب كافة الناس؟ لأنه الآية أولا تبين أن ذولا يدعون أن الأصنام شركاء فيهم، وطبعا ويدعون أن الأصنام شفعاء أيضا لهم، وهذا المعنى ما يوجد إلا عند المشركين، فيقتضي أن تكون الآية مخاطب بها المشركون. زين، الخطاب شو وقت راح يصير؟ يصير يوم القيامة. هذا الخطاب يوم القيامة المفروض أن المشركين الله لا يخاطبهم، لأن الآية الثانية تقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فشلون نقدر نعتبرها خطاب للمشركين مع أن الله عز وجل لا يكلم المشركين يوم القيامة؟ ممكن الجمع بأن يكون الملائكة تكلمهم نيابة عن الله عز وجل من ناحية، هاي من ناحية أخرى لا، أن المخاطب بها كافة الناس. الآية تخاطب الناس بصورة عامة، ولقد جئتمونا فرادا، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث شنو معناها شنو مضامينها، لكن المخاطبين بصورة عامة المشركين وغيرهم. إنما المشركون يخاطبون بمقطع من الآية وباقي الناس يخاطبون بمقطع آخر، يعني أكو بها تفصيل الآية، بها تبيان لهذا الإجمال اللي موجود بها. زين، خلينا نجي الآن إلى مضامين الآية حتى نتعرف على المعنى المراد منها. أولا البحث الأول في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا. هذا المقطع من الآية بثلاثة مضامين، بثلاثة وحوش. المضمون الأول أن معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا يعني عندما تحشرون يوم القيامة تحشرون فردا فردا، فرادا يعني واحد بعد واحد، ما تحشرون مجتمعين، مو على هيئة جماعات، انما على هيئة افراد. ليش؟ شنو السبب؟ يعني يبدو ان هذا المشهد او هاي الصورة من صور القيامة يريد القرآن الكريم يحشد بيها وسائل الرهبة، يعني عندما يحشر الناس يكون يحشرون بشيء من الرهبة. كيف يعني بشيء من الرهبة؟ يعني الإنسان يكون يشعر بجلال الربوبية ويكون بنفس الوقت يحشر وهو عارف لوين رايح، يتوقع الحساب ويتوقع مفاجآت الحساب ويتوقع أن يكون وراء ذلك عقاب مثلا أو ثواب ما يعرف مصيره. فلما يجي واحد تشتد عليه الوحشة أكثر بعكس الجماعة. جماعة إذا يمشون جماعة يأنس بعضهم ببعض، يطمئن بعضهم إلى بعض، لكن لما يؤخذ وحده لا، تكون الرهبة أكثر وتكون الشدة أكثر. وين كان هو رايح إلى رحيم؟ تبهلي، كان القرآن اللي بيعادل بين الخوف والرجاء، هو يدري أن هذا رايح إلى الرحمة، رايح إلى الله عز وجل، والله مصدر الرحمة. فشعور بالطمأنينة كون يقابل شوية شعور بالخوف، شعور بالرهبة. شعور بالرهبة شلون يصير؟ يحشر وحده، يأتي وحده، لأن هذا إذا جاء وحده يأتي والوحشة تلفه. ولهذا تلاحظ حتى في الدنيا، حتى في الحياة الدنيا، إذا أرادوا تشديد العقوبة، تشديد العقوبة تكون بالسجون الانفرادية ما تكون بالسجون الجماعية. لأن بالسجن الانفرادي هذا الإنسان إذا ما يتفاعل ويا المجتمع، إذا ما أكو تفاعل مع المجتمع يعيش في داخله، في سجن داخل سجن، ما يجي أحد يتكلم وياه، ولا واحد يبادل رأي، ولا واحد يشكو له آلامه، ولا واحد مثلا يشكو له ما عنده من نوازع. إذن كلهن
وجود الإنسان إلى جانب الإنسان يخففهم، ولهذا تلك الإنسان يعيش مدني مثل ما يقول الإنسان مدني بالطبع، يعني ما يمكن يعيش منفرد، لازم يعيش مع مجتمع. إذا ما يتفاعل مع المجتمع يعيش في مقبرة داخل نفسه. إذا العقاب اللي يريد الشدة الآن، يعني بدأت النظرة الإنسانية، النظرة الإنسانية إلى العقاب مؤخرا بدأت تحمل على السجون الانفرادية، لأن السجن الانفرادي هذا السجين ما يردون ينتقمون من عنده، اللي يسجن ما جايبين ينتقمون منه، جايبين يصلحوه، لأن هذا غلطان والغلطان يهذبوه ما ينتقمون منه. نعم إذا اعتدى، أنا أحكي ترى من وجهة نظر المشرع الإسلامي، لأن المشرع الإسلامي بالنسبة للجرائم الكبيرة ما يجعل عقوبتها السجن، الجرائم الكبيرة عقوبتها مو السجن، ما يعتبر السجن عقوبة راجعة، جرائم الكبيرة عقوبتها الاجتثاث، يعني قاتل يقتل، نبهي ماكو سجن، سارق يقطع. السجن يترك لحالات خاصة، وإذا ترك لحالات خاصة يعني الحالات القابلة إلى المداوات، القابلة إلى المعالجة، فهو جاي يعالج، ما ينتقمون منه هذا، يعني من خلاف الإنسانية أن يوضع في سجن منفرد، لأن الوضع في سجن منفرد تدمير لنفسه، قضاء عليه. فبعض المفسرين يحمل الآية على هذا المعنى، يقول الله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء المشركين يحشرهم فرادا، يحشر يحشرون على هيئة فرادا، يعني واحد بعد واحد، ما يجون جمع، مبالغة في الوحشة وتشديد العقوبة. فمعنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا يعني فردا بعد فرد، غير مجتمعين، يعني ما اكو مجال لان يأنس بعضكم ببعض او يشكو بعضكم لبعض او يتألم بعضكم لبعض، لا، تجون وانتم تلفكم الوحدة والوحشة والشعور بالخوف. ولقد جئتمونا فرادا، قد يقول واحد زين اذا كان بهذا المعنى شلون نقدر نلائم بينها وبين المقطع اللي وراها كما خلقناكم اول مرة؟ هو فعلا الله عز وجل عندما خلقنا احنا اول مرة اجينا الى الحياة فرادا، الانسان يجي الى هذه الحياة مبدئيا فرد، ما ويا احد، حتى التوأم اذا اجى مع توأمه يجي في حالة شاذة، لكن القاعدة ان المولود ينولد فرد، ولما ينولد فرد بعد ذلك يبدأ يتفاعل مع المجتمع، وإلا يجي مبدئيا وهو واحد فرد. القرآن الكريم المعنى اللي أراد تأكيده كما خلقناكم أول مرة، يعني تحشرون منفردين كما دخلتم إلى هذه الحياة منفردين، والغاية من الحشر على صورة الانفراد التشديد في موضوع الوحشة، لأن هؤلاء قوم الحقيقة أعطوا لأنفسهم العنان، أعطوا لأنفسهم العنان في استباق الملذات، فلا بد من أن تتعرض هذه النفس للون من عقوبة الوحشة والوحدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، هذا الرأي يميل إليه من يذهب إلى أن الحشر أو البعث يوم من بعد الموت بعث روحي وليس ببعث جسماني. التلاتة سأكو عندنا مدرسة في الفكر الإسلامي تذهب إلى أن الإنسان عندما يبعث روحا لا جسدا. ليش؟ أنا أبين لك وجهة نظرهم أولا، وأبين لك أن هذا القول مقبول أو غير مقبول. وجهة نظر هؤلاء أن المعدوم لا يعاد، المعدوم ما يمكن الشيء اللي ينعدم ما يعود مرة أخرى،
لأنه كل شيء إلى صورة. نعم، إلى صورة، كل شيء من الأشياء إلى صورة حتما، وإلى وجود، وجود وصورة. فهاي الصورة راح تنعدم، والمنعدم يستحيل إعادته. نعم يعود مثله ممكن، لكن هو المعدوم يستحيل أن يعود، مستحيل إعادة المعدوم، لأنه زمانه، المعدوم إلى زمان خاص، الزمان الخاص اللي وياه ما تقدر تعيده أنت. إذا أعدت الزمن يصير للزمن زمن، وهذا باطل. سشوي ما تعرض إلى أدلتكم لأن بيه شيء من الدقة، بس أبين لك على الإجمال أن المعدوم مستحيل يعاد. وهذا يقول لك أن إذا مات الإنسان خلاص جسده انذب بالقبر، انعدم، تحول، راحت لا شيء، والمعدوم مستحيل يعاد. هاي من ناحية. من ناحية ثانية أن الإنسان مو إنسان بجسده، الإنسان مو إنسان بجسده، إنما هو إنسان بروحه بنفسه. كيف؟ يعني أنت لاحظ هذا الإنسان قد يمر عليه دور مرض يضعف، يمر عليه دور صحة، نعم لا يتعافى مثلا، في كل الحالتين هو واحد. إذن هاي أجزاء الجسم إذا زادت أو نقصت ما لها علاقة بالإنسانية، ما تأثر على الإنسانية من قريب أو من بعيد. بعدين هاي مجرد آلة، هذا الجسد إذا انزعت منه الروح تحول إلى جماد، مجرد آلة تحركها الروح. الإنسان ها إنسان بروحه، مو هذا الأديب يقول فأنت بالجسم بالروح لا بالجسم إنسانه. الواقع هكذا، الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه، لأن هذا الجسم يومي في تغير مستمر. كيف يعني؟ أنت تعرف أن كل خلية في الجسم تحترق وتجي خلية بدالها. الجسم متغير بطول أيام العمر، على طول في تغير دائم. والقرآن الكريم يقول بل هم في لبس من خلق جديد، على طول دائما الجسم في تغير، تحترق خلايا وتولد خلايا جديدة. فلو كان الجسم هو الأساسي يحشر مع الروح ينبغي أن لا يتغير. أنا أقول لك الوحيد من خلايا الجسم اللي ما يتغير خلايا الدماغ، بس خلايا المخ ما تتغير أبدا. هذه 14,000,000,000 خلية تبقى هي نفسها ما تتغير، تولد مع الإنسان وتنزل إلى القبر مع الإنسان. وقد ثبت علميا أنها ما تتعطل إلا بعد فترة، يعني تبقى عاملة حتى بعد موت الإنسان، يعني يسمع الإنسان. ولذلك عندنا يستحب تلقينه بالشهادتين، لأن هذا يسمع بس ما يقدر يجاوب، ما عنده قدرة، لأن الأعضاء عنده تعطلت عن الحركة. نبهي. وإلا ثبت أن خلايا المخ، علميا داخل الإنسان، خلايا المخ تبقى مدة عاملة من بعد الموت. زين، إسا مو هذا موضع الإشكال. موضع الإشكال أن خلايا جسم الإنسان دائما في تغير مستمر، وإذا كانت في تغير مستمر معناه مو هي اللي تألف هوية الإنسان، هوية الإنسان تتحدد بروحه، فالإنسان إنسان بروحه. فإذا كان إنسان بروحه الروحية اللي تحشر، جسمه ما إلى علا ما إلى قيمة، سواء حشر أو لم يحشر. أي اثنين، الرأي الثاني يعني الأمر الثالث، السبب الثالث، ذول اللي يذهبون إلى أن الإنسان يحشر بروحه يقولون يا جسم يحشر مع الإنسان، هو الجسم اللي عند الإنسان ماخذ من ألف جسم. كيف يعني؟ افرض هاي الفاكهة اللي أكلها أنا يوميا وتأكلها أنت، وهذا اللحم اللي نأكله يوميا، الفاكهة من إيه؟ من الشجرة. الشجرة مزروعة وين؟ بالأرض. الأرض منذ أن وجدت إلى يومك هذا تحولت إلى أجسام. الأرض من كثرة من ولد بها ومات، أنت ما تمشي على أرض، ما تمشي على تراب، تمشي على عيون، على وجوه، على أيدي، على شواعد. التراب هذا اللي يشعده هو آلاف أو ملايين البشر التي مرت بهذه الكرة الأرضية
ثم تحولت الى تراب. يقول ابو الطيب المتنبي: يدفن بعضنا بعضا، يدفن بعضنا بعضا، ويمشي اواخرنا على هام الاوالي. فكم عين مقبلة النواحي، كحيل بالجنادر والرمال. هو هذا اللي تمشي عليه الواقع، قال التراب اللي تمشي عليه هو وجوهك وجوهنا، وعيونك عيوننا، واجسادك اجسادنا، وهكذا تحولت الى تراب. طيب هذه الارض اللي هي تراب نغرس بها الشجرة، نأخذ الشجرة اشتاقل تمتص غذائها من التراب. التراب شنو هو؟ التراب عيون غيرنا، شواعد غيرنا، رؤوس غيرنا، اجزاء من اجسام غيرنا، تتحول الى غذاء، تأخذ دورتها الكيميائية وتتحول الى غذاء ونأكلها. اذا اكلناها اكلنا غيرنا، والشكل يعني يأكل بعضنا بعضا. السمكة اللي نأكلها هذه بالبحر تأكل حيوانات اخرى، والحيوانات الاخرى اكلت بشر غرقوا بالبحر، فاكلناهم ضمن ما اكلنا من سمك. وهكذا الخضرة او الفاكهة او الحنطة التي نأكلها، انما يأكل بعضنا جسم بعض الاخر او جسم البعض الاخر. فاذا كان كذلك، اذا صار البناء يحشر الانسان، يا جسم عنده يحشر، هذا مو جسمه هو، هذا جسم آلاف البشر الذين سبقوه بالدخول الى هذا الوجود. لانه طبعا كل واحد من عندنا هو خلاصة ملايين من البشر. يقول شاعرنا: مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. فيه يقول لك كيف يكون الحشر على اي جزء من اجزاء الجسم. طيب الواقع هو جوابه واضح، ان اجزاء الجسم ما له مشكلة حتى لو تغيرت، هي الاشكال مو عليها، الاشكال على الروح مثل ما قلنا. لكن اجزاء الجسم اخر جسم يموت به الانسان هذا هو الذي يحشر فيه سيدنا ان شاء الله خلال البحر. زين، الاشكال غير وارد. بس هذول اللي يقولون ان الانسان انما يبعث روحا لا جسما يريدون هالاشكالات الثلاثة اللي ذكرتها لك، وهاي الاشكالات الثلاثة كلها مرفوضة. تمام، الانسان انسان بروحه، لكن الله عز وجل اوقف فعاليات الروح على توسط الاعضاء. يعني انسان ما يقدر ينطق الا بلسان، ما يقدر يمشي الا برجل، ما يقدر يحمل الا بيد. فالآلة اللي اقترفت مع الانسان الجرم هي تحشر معه، هاي وحدة. ثانيا يقول لك الانسان انسان بروح، صحيح انا انسان بروحي، وصحيح بنفس الوقت ان انا اخذت اجزاء من ذرات غيري، بس هذا ما يقدح، غيري هم اخذها من التراب، لان الواقع هذه مو هي اللي راح تكون المسؤولية عليها، هاي مجرد آلة. المسؤولية على الروح. واكد لك حتى الالم، الالم ما يصيب الجسم، الجسم مجرد عضو يوصل الالم، الالم على الروح. يعني الان حتى بالدنيا الانسان اذا انجرح يحس بألم، ليش؟ الروح اللي تحس بألم، الجسد مجرد عضو يوصل الإحساس، وإلا الألم مو للعضو، العضو مادة والمادة لا تحس. الآن العقلاء ما يلموك أنت لا تسحق لك على حجارة، ما يقولوا لك أنت أذيت الحجارة، لأن الحجارة ما تحس، ما

الاساس. كذلك المادة خواصها مشتركة، الحجارة مادة والدم واللحم مادة، خواصها مشتركة ما بها احساس، هي مجرد وسط ناقل ينقل الاحساس، اشبه شيء بالسلك اللي ينقل التيار. علما السلك مو هو كهرباء، الكهرباء غير السلك، السلك مجرد وسط ناقل. فاذا الروح تمام هي التي تحس، لكن احساسها متوقف على الآلة. زين، فهذا الرأي مرفوض، يعني ما مو مقبول عند علماء المسلمين، لان جمهور علماء المسلمين ينصون على ان الحشر بالجسم وبالروح، معاد جسماني، الانسان يعود بجسمه. هذا ازيدك اكثر من هذا، المفسرين مثل القرطبي مثل الطبرسي مثل غيرهم من المفسرين يذهبون الى ان الى الحديث النبوي الشريف ان الانسان يعود بكل اجزائه كما خلق اول مره حتى القلفة. ماكو الان بالختان، احنا الان لما نختن الطفل منذب جزء من عضوه، الجزء هاي القلفة تعاد اليه ليحشر معها تصديقا لقوله تعالى اول مرة كما خلقناكم اول مرة. اذا المعاد معاد بالجسم وبالروح، وليس معاد بالروح فقط بل بالجسم ايضا، الجسم يعود مع الروح. طيب، هذا الرأي الأول في معنى أو البحث الأول في معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى. زين، أكو رأي آخر بعد في معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى. الرأي الآخر هو أن الفرادى ما المقصود به واحد واحد مثل المقطع الأول ولا المقطع الثاني، المقصود بأن الحشر هو عبارة عن حشر الروح دون الجسد، لا، المقصود فرادى مما لحقكم من ضروب التثنية في الدنيا. خل أوضح لك شنو يعني. احنا الآن لما يولد الإنسان يولد فرد بكل ما للفردية من معنى عريان، انا بعدين لما اولد عريان شطوني خرقة او ثوب، ايش اصير؟ اصير اثنين، انا والثوب. اولد فقير، نعم فرد، ما عندي، ما امتلك شيء، لما اجي للدنيا واملك شيء شو يصير عندي؟ يصير عندي تخصص. ها، ايش اصبح؟ اصبح انا والمال، صرنا اثنينية. لما اولد اجي وحدي، اذا صاروا عندي اولاد صرت ابو من المتضايفين، معنى الاب لا يتصور الا بوجود الولد. لما ادخل الى الدنيا ادخل وحدي صحيح، ولكن ايش اصبح بعد ذلك؟ عندي لقب، ادخل مجرد عن اللقب، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد ذلك اذا تعلمت شيء صار عندي لقب عالم، او صار عندي لقب محقق، او صار عندي لقب اديب. القرآن الكريم يقول انتم تحشرون غدا بين يدي الله عز وجل فرادى من جميع ضروب التثنية التي ذكرناها. كيف يعني؟ انت اللي دخلت الى الحياة عريان راح تطلع من الحياة عريان، مدخلت الى الحياة وانت ما عليك شيء راح تطلع من الحياة وانت عار، دخل فلفتك خرقة وخرجت فلفتك خرقة. اسمها الكفن. مو يقول الاديب انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، يقول ابن آدم أموالي وأموالي، وهل لك من أموالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأفنيت.

واعلم بان الطالبين حتات. خذ من تراثك ما استطعت، فانما شركاؤك الايام والوراث. اذا اموال، هذه الاموال الحقيقة انت سوف تتركها، ماكو بعد اضافة، ما يقال لك مالك اذا طلعت، مو بس اذا طلعت، لا قبل ما تطلع، اذا تمرر مرض الموت خلص زلزلت ملكية، زلزلت بعد اصبحت الملكية ما يقدر يتصرف بها الا بالثلث فقط، والثلث هذا الواقع تصرفه مو الى تصرف عائد للامور الاخروية، راحت ملكية انتهت بعد، يعني لازم يطي حشت من الحياة لغيره، انتهى كل شيء. انت دخلت الى هذه الدنيا بدون ولد، وستخرج بدون ولد، بطبيعة الحال هذول ما راح يجون لك الى القبر، كل ما اقعدهم جميع ما يقدرون يسووه لك ان يوصلون وياك يودعوك الى القبر. هذه اللحظات سميها لحظات وفاء، لحظات انفعال، ادخلوك الى القبر واهالوا عليك الترب وكروا عنك راجعين. حاتم بن عبد الله الطائي عند قطعة رائعة في هذا، يخاطب زوج تماوي يقول: اماوي ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشرجت يوما، يعني اذا حشرجت النفس، اذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، اذا انا دلاني الذين احبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا سراعا ينفضون اكفهم يقولون قد دم انا ملنا الحفر. اماوي ان يصبح صدايا بقفرة من الارض لا ماء لدي ولا خمر، تري ان ما انفقت لم يك ظاهري، وان يدي مما بخلت به صفر. هو الواقع اكثر ما يوصل الاولاد معه، اكثر ما يصل معه الاولاد او الاحباء او الاعزاء الى هذه المرحلة الى القبر، اوصلوه الى القبر وكروا عنه راجعين. ليه؟ بعد شيء اللي يحكي لا يفارقه اللي تابع عمله، وطبعا الى وقت يكون وياه يلتحق به هناك، والا الاولاد هذه مرحلتهم والاموال هذه بعد، حتى اللقب اللي يمكن ان يحصل عليه بالحياة يخل على هاللقب يذب على التراب. زين، حتى اللقب احيانا، حتى الالقاب، الالقاب الحقيقية مو الالقاب المشروقة، اكو القاب مشروقة في الواقع منتزعة من الباطل والاثم، القاب ما مأخوذة بحق، واكو القاب واقعية، لا هل القاب سواء كانت واقعية او مشروقة يتركها الانسان على التراب. يقول شاعر معاصر: مررت على الوادي فشفت عجاجة لم انفض عن الرأس تربها لارفع تكريما على الرأس اجدادي، طلبت ابن عباد فالفيت صخرة وقد رقشت هذا ضريح ابن عبادي، وكم كومة للترب من بعد كومة مرقمة، هذا الزعيم ولا الهادي، فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي. أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. ورحم الله سلمان المحمدي، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. الواقع اذا عند شيء تبعه هو الزاد من الحسنات، والا كل الثنائيات الثنائيات منفية بنص القرآن، لا الاموال ولا الاولاد ولا الالقاب، باجمعها منفية، يتركها الانسان ها هنا ويذهب عاريا. الجسد
الذي انتزع من الارض والتحق بالروح وهو جسد، ستنتزع منه الروح ثم يعود جسدا مرة اخرى ويعود الى التراب، وكما بدأنا اول خلق نعيده كما بدأ من التراب عاد الى التراب مرة ثانية، وحلقات البداية متصلات بحلقات النهاية. ليه؟ هاي من النتيجة الواقع. ولقد جئتمونا فرادى. زين؟ كما خلقناكم اول مرة. انتقلت الآية الكريمة الى البحث الثاني. قالت وتركتم ما خولناكم. وهذا رأي صريح من آراء التشريع الإسلامي في أن مالية الإنسان في هذه الحياة ليست ملكية واقعية، وإنما هي تخويل. نبهي، هو هذا الفرق. الآن عندنا النظريات الاقتصادية بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية المعاصرة نقدر الواقع نقسمها صنفين، مهما تعددت هي صنفين. صنف اللي يذهب الى الغاء الملكية الفردية، وصنف يذهب الى السماح بالملكية الفردية. تختلف، اكو مذاهب متدخلة، اكو مرحلة تسبق المرحلة النهائية بالشيوعية مثلا ثم تنتهي الى الشيوعية. النتيجة المذاهب الاجتماعية المعاصرة نصنفها صنفين. صنف يعتبر الانسان يملك ملكية مطلقة كما وكيف يتصرف بامواله كيف يحب، يملكها حتى يذبها بالبحر، يحرقها، يعطيها لمن يشاء، يذبها باي شيء، ما ممنوع. وصنف يسلب منا الملكية الفردية نهائية ويقول له انت انسان لك حاجاتك، تحاول ان توفر لك حاجاتك والباقي يؤخذ منك للمجموع. المشرع الاسلامي لا يختلف عن الصنفين، ما يسلب الملكية سلب نهائي زين ولا يبيعها اباحة نهائية، انما يوظفها توظيف، يعطيها وظيفة، يخولها تخويل ووظيفة. انت فرد تتصرف بحصة من الثروة الجماعية، شريطة ان تكون تصرفاتك ضمن القنوات الاسلامية، يضع لك قنوات تصرفاتك ضمن هالقنوات. هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا غلط، هذا مسموح وهذا ممنوع. الاموال اذن عندنا بالشريعة الاسلامية تخويل، ما عندنا ملكية، انت مخول بالتصرف. ليش؟ لان لو كانت ملكية حقيقية كان انا بوسعي ان اقول هذه اموالي اللي عندي، ها؟ انا ما اريد اعطيها لاولادي ولا اريد اعطيها للوالد، او لا اريد انطي اخوي مثلا هذا اكثر من اخوي هذا لاني هذا احبه اكثر. المشرع الاسلامي يقول لي لا، ما من حقك هذا، انت مو شغلتك، هذه الله عز وجل هو اللي يقسمها، يضع الحصص، يضع حصه لابنك وحصه لبنتك وحصه لاخوك وحصه للمجتمع اللي انت بيه. ما يطيني الحريه في التصرف تصرف مطلق. ولو كانت الملكية ملكية واقعية لكنت انا املك الحرية في التصرف، ابدا ما يعطيني الحرية هي اطلاقا. اذا انا عندي تخويل، ما عندي ملكية، عندي تخويل في هذه الاموال. ليه؟ كل شيء عندي به تخويل. الولد انا ما املك للولد، نعم اللي عليه حقوق الطاعة، ولذلك تصرفاتي مع الولد تصرفات مخول مو تصرفات مالك. كيف؟ الله سلب طاعة ابني إلي فيما إذا وجهت الولد إلى وجهة محرمة. لو أأمر الولد أقول له روح انتقم، أأمر الولد أقول له روح اسرق أو اعتدي، ما يجب عليه أن يطيعني. أو أجي أستطع لي أحمله على العقوق، أتدخل في حريته تدخل أكثر. مع الأسف إحنا عندنا الآباء هالنوعين، عندنا نوعين من الآباء. نوع كأن مهمته هذا انه يفرز اولاد ويطلعهم يذبهم وراح خلاص، بعد كأن وظيفته ان يذب كم بالمجتمع، كم مهمل شلون ما كان، ذب للولد بلا تربية بلا ملاحقة بلا توجيه بلا سؤال. يعني بعدين
اكثر من هذا، قد يمكن من اسباب الفساد يطير طاقات وهو بعد غير ومو مجرب يخليه يذبح الطاقات بغير مكانها. هذا نوع من الاباء، واكو نوع من الاباء يتدخل بحرية ابنه تدخل يخليه يكفر بالابوة كلها. لا هذا غلط، مو الشكل. الولد الى احاسيسه، التربية الاسلامية وضعت لنا قواعد في معاملة الاسرة، لكن هو منو من عندنا يرجع للتربية الاسلامية؟ اكو واحد من عندنا الله وكيلك احنا مسلمين بالجنسية بس، والا اكو واحد يكلف نفسه يقعد ربع ساعة يلزم الكتاب يشوف اراء التربية شنو الاسلامية، يط شوية لهب على الدنيا من الصبح النص الليل، ايش دعوة؟ اذا قلت لك ربع ساعة نص ساعة من وقتك اتعلم بها بعض الاحكام، اتعلم بها بعض النظريات عن دينك، عن خلقك، عن تاريخك، عن حضارتك، افهم شكو بها الدنيا. كل اسنافنا يعني مو تتصور، يعني حتى عاملنا، العامل مثلا تلقاه عامل يتعب خطيه ويعرق ويشقى ويكود ويكدح، غير يعرف ان هالعرق وهالتعب مشروع يو لا، مو انت جاي تتعب وشتفك واقع وتدفع بعربانه، ليش تدفع عربانه بها خمره؟ منو مكلف؟ ليش تاكل من الحرام؟ ليش تعين على الاثم في بعض الاعمال؟ تيجي تبني لك مكان وانت تعرف هالمكان راح ترتكب فيه معصيه. ليش انت الان عرقت اذا الذبه جاي تتعب؟ ذب عرقك بالمكان الحلال، عرقك خلي يكون اكلك حلال، ولا تعين على الاثم. للعامل يعرف مثلا واجباته، مثلا وان كان هو من ناحيه يقول لك شيخنا انا شو اسوي يعني انا منو عندي يثقفني او يثقفني؟ احنا نريد دورات عماليه تشرح لنا اصولنا الدينيه، تشرح لنا مهم وظائفنا في الحياه، تشرح لنا شلون ناكل، شلون نعمل، حقوقنا شنو. ما عندنا مع الاسف، ما عندنا شيء. ومع الاسف ايضا اقول هذا ولا لم يحس في نفسي، ان منابرنا قد تعتني باشياء، منابر المسلمين بصورة كافة بصورة يعني عامة قد تعتني بأشياء تلقاها بعيدة عن الحياة. أغلب المنابر بس هذا الحج هالموسم الثقافي الرائع، الحج هالموسم الضخم، مختبر القاعدة هالجماهير كنت اشتغل إلى توجيه طيب، الله وكيلك ما تسمع شيء إلا لا لا الكفرة عباد القبور، غير هاي ما تسمع شيء أبدا. تقول كأنه أكو واحد عندنا يعبد قبر. من يعبد قبر؟ من يعبد قبر؟ هو اللي يعبد القبر منه؟ اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يعبد صاحب قبر او قبر؟ ها؟ معاذ الله. احنا نبرأ من كل انسان يعبد غير الله، نبرأ ممن لا يعرف التوحيد الخالص. بالعكس احنا ذولا نعتبرهم عبيد من عبيد الله، عبيد مطيعين، نجي نكرمه، نعم نقرأ له شيء من القرآن او نأمل ان تهبط عليه البركة فتعمنا، من هذا ماكو عبد من عبيد الله. والصغير لما تفهمه يفتهم هالمعنى ابدا ابدا. بعد هي 1400 سنه وبعد الحكايه اللي تصير كل ما تحكي، ولو تظل عن بعد 1000 سنه تحكي ما فائده، فائده ما في، انا اكد لك ما في فائده، لان مو الهدف طلب واقع ابدا. فيا ريت المنبر الاسلامي ياخذ طريقه الى تهذيب الفرد المسلم في مختلف ابعاد الحياه، وتوجيه التوجيه الذي أراده الله عز وجل، التوجيه الذي أراده الله تبارك وتعالى للناس. أعود إلى صلب الموضوع. زين؟ إذا الآية تقول ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء، يعني الشيء اللي خولناكم تخويل بالتصرف به، هذا وين خليتوا؟ تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شوف المقطع هذا وراء ظهوركم، هذا اكو عندنا نسميه البيان المتحرك، البيان الشاخص اللي يرسم صور متحركة. انت شايف الانسان لما اكو اشياء يعزها ويريدها ومو شبعان منها وياخذوه بالجبر غصبا عليه ينزعوه انتزاع من عندها، يدير وجهه الى يدير عنقه يعود رقبته يلوي عنقه يظل يعاين لها بعد مو شبعان منها. شوف الصورة الشاخصة المتحركة، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ظلتوا تعينون إليه وانتزعتم منا شئتم أم أبيتم. زين؟ البحث الثالث،
قوله تبارك وتعالى: وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أن شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب هاي شنو؟ هاي طبعا بالنسبة للمشركين ذول اللي كانوا يقولون أن الصنم شفيعنا يشفع لنا، زين، واللي يقولون أن الأصنام شركاء في خلقنا. السهلون ترى أكو صنفين، أكو صنف اللي نسميهم عندهم طفولة عقلية، أو نسميهم أكو عندهم طفولة حضارية. اللي عنده طفولة حضارية ما ناقشة هذا، اللي عنده طفولة حضارية مثل إيش؟ يعني مثلا فردناش ما وصل إليهم الإرشاد، ما وصل إليهم التعليم، ما وصل إليهم الإسلام، ناس عايشين في حضارة بدائية، هذا يعبد صنم. لان هذا شنو اللي دفع الى عباد الصنم؟ فالالفت يعني الفت نظرك للنقطة شنو يمنين جاية. الانسان اكو عنده جوع للعقيدة، مثل ما عنده جوع للطعام عنده جوع للعقيدة. يعني انا معدتي لما تضج علي تريد اكل مضطر اكل اكل، زين، بس هذا الاكل انا وظروفي، مرة عندي ظرف يخليني اكل اكل محترم، ومرة لا والله ظرفي صعب اكل الاكل اللي تيسر عندي. كذلك الذهن الجوع للعقيدة، الروح الجوع للعقيدة، الروح تشعر انه لا بد من سبب لهذا الوجود. اكو اشياء تولد فطرية مع الانسان، قانون العلية هذا ينولد فطريا مع الانسان. ولذلك الطفل لما تجيب له حاجة يسألك منين جبتها، طفل بعد صغير لان يربط بين السبب والمسبب، اكو قانون علية. النفس تسأل انا منين جيت، من اللي سواني، حق من؟ النفس تسأل هذا. فهذا عنده جوع للعقيدة وما يهتدي، ما عنده وسائل يقدر توصل بها الى المعرفة الصحيحة. فشي الصور؟ يصور ان الله في جسم من الاجسام، خصوصا يفك عينه باسرة يلقى نظام الاسرة عندها اصنام تعبدها، يلقى نظام الاسرة تعبد انواع طبيعية او تعبد كواكب، يعبد مثل الاسرة عينه تحت الضغط. الواقع هذا اذا يحصل له مرشد يجوز يتغير، بس صعب تغييره، تغييره جدا صعب لان عقائد مو سهل اقتلاعها، زين. فاذا هؤلاء اللي كانوا يعتقدون قسمين، قسم عنده طفولة حضارية اللي نسميه احنا بلغة الشرع او بلغة الدين المدرسة الفقهية نسميه جاهل القاصر. الجاهل القاصر يعني ما تيسرت له سبل المعرفة. هذا واحد يعيش مثلا في غابة من غابات افريقيا ومسكين ما حد لا يعرف الدين ولا اسلام ولا نبوة، هذا يحشر يوم القيامة مع البل، هو والبل ذول على الاعراف يحشرون. هذا ما يعرف، ما عنده شيء، الله لا يعاقب، ما يعاقبه، لان العقاب مشروط بوصول المعرفة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله، زين. هذا ما وصل الى الدعوة واكلا ولا جاهل مقصر. كيف يعني انسان يعيش في هالبلدان المتحضرة، اكو مكتبات، مؤسسات دينية، مؤسسات علمية، عقل اكو عنده، نبي داخلي وهو العقل، هذا يقعد يجري بالعقل، ما يسائل عقله، يقول له العقل انا هاي قطعة حديد انا انحتها بيدي واجي اسجدلها واصلي لها على استناد، شلون يعني؟ كيف؟ شهور تنفع هذه؟ هذا اللي يعبد الانواع او الكواكب، مثلا كوكب شمس او قمر او غيره، شنو هو الكوكب؟ مجرد جسم مادي، بعضها ملتهب وبعضها مو ملتهب، يعني شنو وجه عبادته؟ هو مخلوق، والمخلوق يحتاج الى خالق. عبادة غير الله اجراء بالعقل الانساني بعد، وتلويث للفطرة، هذا ما في شك. القرآن الكريم يقول لذول شفعائك اللي تدعي انهم شركاء بيك، شو من جيت ما اجوا وياك، ما نرى اتجهتمونا فرادا، اخر غير هذا الشفيع يجي وياك حتى يشفع لك، وين خلفته؟ تركته وراء ظهرك؟ ماكو شيء.
الصنم اللي عندك عفته، والانسان اللي تصور انه يضر وينفع من دون الله ايضا عفته. زين، ولذلك احنا هاي المسألة مسألة الشفاعة فقهاءنا يعالجوها بمنتهى الحذر، لان النصوص فيها صريحة. النبي صلى الله عليه وآله شافع لأمته بلا كلام، المؤمن يشفع اي بلا كلام غدا بين يدي الله. كان الله عز وجل كرم بعض الناس فاعطاهم هالميزة. هو القرآن صريح في اثبات معنى الشفاعة، لكن واحد يضر وينفع من دون الله، من دون اذن الله، معاذ الله. اي لا يقولها مسلم يؤمن بخطوط الاسلام. الشفاعة اذا ضمن نطاق معين، هذا النطاق كما رسمه الشرع، لا يشفعون الا لمن ارتضى. زين، نطاق انا اتخطر الموضوع سبقا، اشبعت قبل هذا في العام الماضي. فالمهم موضوع الشفاعة، الله عز وجل يقولهم لذول عباد الاصنام او عباد القيم الاجتماعية، يقولهم انتم جاي تعبدون اوامر غير اوامر الله، لان الله عز وجل يأمركم بشيء تتركون امره، والقيم الاجتماعية تأمركم تطيعون امرها، فانتم مو عباد لله، عباد لغير الله. هذول اللي وياكم ما اجوا اللي دعيتم انهم شفعاء، عافوكم تركوكم في القبر وانتهى كل شيء، وفعلا يحشرون بين يديه فرادا في ذلك اليوم، اللي يعبر عنا القرآن الكريم بأنه يوم الفصل. إن يوم الفصل تعبير رائع هو في يوم الفصل، لأن ناجد تطرح لك قضية أكبر بسيطة بالمحاكم تظل تجرجر سنين، مؤشرة ليش وقت تنفصل، ليش وقت تنقطع، تخلصها 600 وسيلة تتدخل بها، هناك ماكو شيء من هذا. يوم الفصل رأسا يفصل بين المظلوم والظالم. على واحد وقف الى بعض الحكام قال له احذرك يوم النداء، بكى واحد من جماعته من ندماء، سأله قال له شو هذا بيوم النداء، قال له يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين، يقصد هذا النداء في ذلك اليوم اللي يعبر القرآن الكريم عنا بالنسبة الى الظالمين. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
4: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة.
4: تحدثنا المدن ونحاور الملوك.
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
4: تجتمع لنا الصفحات في برنامج
1: عراق ميديا.
4: عراق ميديا.
1: إعداد وتقديم
4: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا اليوم نناقش قضايا من تاريخ العراق الإسلامي وحتى تاريخ العراق القديم في حلقة هذا اليوم. في حلقة اليوم لبرنامج عراق بيديا سنتكلم بشيء من التفصيل عن ثورة زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وكيف أثرت في الواقع العراقي الإسلامي لا سيما في الفترة الأموية. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في الأيام الأولى من شهر صفر سنة 122 هجرية تحديدا، خرجت في شوارع الكوفة جماعة قليلة العدد، تقريبا لا تتجاوز يعني 318 رجل. هذه الجماعة خرجت لتواجه جيشا أمويا مدجج بالسلاح، وكان على رأس هذه الجماعة رجل من سلالة النبوة اللي هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي. زيد ابن علي طبعا ابن علي زين العابدين ابن السجاد، ومعروف عند أهل العراق ومعروف في التاريخ العراقي الإسلامي. لم تكن ثورته ضد الدولة الأموية وليدة اللحظة، إنما هي كانت مجموعة من الإرهاصات هنسميها التي ساعدت في تأجيج الوضع في الكوفة. وحتى هذه الثورة يعني تختلف عن باقي الثورات، وحتى تختلف عن ثورة الإمام الحسين عن جدة، ثورة الإمام الحسين أنها أنتجت وأثرت في المجتمع العراقي وأثرت في المجتمع الإسلامي بصورة عامة، إلى درجة أنها أنشأت مذهب خاص بها، يعني مذهب فقهي ومذهب كلامي قائم بذاته، اللي هو يعرف أو عرف لاحقا بالمذهب الزيدي أو الزيدي. اليوم أو في حلقة هذا اليوم سنحاول رسم صورة متكاملة لهذه الثورة، ثورة زيد بن علي، وأحوال العراق في هذه الفترة يعني التي احتضنت هذه الحركة أو التي احتضنت هذه الثورة، ثم كيف تعامل معها الأمويون. طبعا تعاملوا بشراسة وتعاملوا بظلم كبير، هنشوف هسه في تفاصيل الثورة، وكيف تعاملوا مع من ناصرها ومن خذلها طبعا، وأيضا النتائج التي امتدت إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية.

زيد بن علي ولد في المدينة المنورة في حدود تقريبا سنة 80 هجرية. طبعا والده هو علي بن الحسين معروف بزين العابدين، الإمام زين العابدين. أما أم زيد بن علي كانت جارية، هذه الجارية اشتراها المختار الثقفي ثم أهداها لزين العابدين بعد طبعا بعد أن تبين من طهرها وعفافها. توفي الإمام زين العابدين يعني والد زيد وهو في 14 من عمره تقريبا، فتلقى العلم من أخيه الأكبر اللي هو محمد الباقر. الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي هو الذي علم وفقه زيد بن علي، وهذا كان كله وين؟ في المدينة المنورة، لأن هم أصبحوا من كبار، مو من كبار بل هم علماء المدينة المنورة، هم أئمة المدينة المنورة، زيد بن علي وأخيه الإمام الباقر محمد الباقر. فنشأوا في بيئة فقهية، وأصبح زيد بن علي محدثا ضليعا بالقراءات القرآنية، كان مختص بالقراءات القرآنية، حتى أن الإمام أبو حنيفة النعمان ينقل يعني نقل عنه، يعني الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عن الباقر، نقل عن الصادق، ونقل أيضا عن زيد بن علي. وطبعا هو كان التقاه في المدينة المنورة وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه، أو يعني أكثر من الثناء عليه ومن على علمه وعلى فقهه وعلى سرعة بديهته. طبعا هذه شهادات ذات وزن من فقيه بحجم أبي حنيفة. يعني تصور الإمام أبو حنيفة النعمان أثنى على ما تلقاه من زيد بن علي ومن أخيه الباقر، طبعا لأنهم كانوا أئمة المدينة المنورة. يعني لاحظ، شوف لاحظ التقارب بين المذاهب وبين علماء المذاهب وبين مؤسسي المذاهب. يعني أبو حنيفة النعمان كيف يتلقى العلم من زيد بن علي، ويتلقى العلم من الباقر، ويتلقى العلم من الإمام الصادق، على عكس اليوم أنه يصور لنا أنه هذا المذهب يناقض هذا المذهب، وهذا المذهب يخالف ويعادي ويضاد هذا المذهب. هي بالأصل كلها من مصدر واحد، إما من إمام متصل بعلي بن أبي طالب ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بصحابي جليل نقل عنه. يعني تصور كما قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ من زيد بن علي وهو كان في مختص في القراءات القرآنية وحتى فقيها في المدينة المنورة. ما قبل زيد خلنا نتكلم عنها. يعني زيد بن علي عاش في مدينة كانت ملتقى للمعارضين السياسيين من فقهاء الصحابة والتابعين، وترعرع في بيئة لم تنسى بعد فضائع ما فعل يوم الحرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. واقعة الحرة هي يوم استباح الجيش الأموي استباح المدينة المنورة 63، استباحة لمدة 3 أيام طبعا في زمن يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك شهد زيد بن علي حادثة، يعني بعد استباحة المدينة المنورة شهد أيضا بعد 10 سنوات يعني 73 هجرية شهد حادثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذه في فترة صراع الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير، يعني في الفترة الأموية. وبالطبع خلنا نسميه السبب الأكثر إيلاما أو أكثر تحريكا لزيد بن علي هو مقتل واستشهاد جده الحسين بن علي في كربلاء 61. هذه كلها يعني ساهمت في الذاكرة الجماعية مثقلة بالدم، وشكلت خلفية سياسية ونفسية من خلالها تحرك زيد بن علي في ثورته في الكوفة.

قلنا أن زيد بن علي عاش في المدينة المنورة وأخذ العلم من الإمام الباقر عليه السلام، من أخيه الإمام الباقر، وعلم بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة النعمان. لكن من الناحية الفكرية، يعني رغم أنه أخذ العلم من الإمام الباقر، لكنه فكريا تميز بموقف توفيقي غير معهود في أوساط أهل البيت في ذلك الزمن، خصوصا في المدينة المنورة وفي الكوفة لاحقا. زيد بن علي كان يفضل الإمام علي على سائر الصحابة، هذا شيء ثابت عند يعني في في في المذهب، يعني من متبعي أهل البيت يفضل الإمام علي على سائر الصحابة زيد بن علي، لكنه في الوقت نفسه كان يتولى أبا بكر وعمر ويقر بشرعية خلافتهما، ويرى هذه قاعدة أصبحت للزيدية لاحقا، ويرى بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني أوكي ماكو إشكال إنه المفضول منه في رأيه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، والفاضل هو الإمام علي، هو يفضل الإمام علي عليه السلام على بقية الصحابة، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر وشرعية هذه الخلافة. طبعا هذا الأمر انفرد به زيد بن علي وأصبح قاعدة فكرية عند الزيدية لاحقا، يعني من تبع زيد بن علي، هي إمامة أو جواز، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني فاضل وأفضل، جيد وأجود، يعني هكذا مفاضل، لا بأس أنه الخليفة يكون فاضل مع وجود الأفضل منه، هو يقصد بالأفضل منه هو الإمام علي عليه السلام. هذا الموقف التوفيقي يعني الذي يعني سعى فيه إلى استقطاب أوسع قاعدة ممكنة من المسلمين، بدل أنه يحصر ولاء، يعني ولاء أتباعه في جماعة ضيقة، هذا الأمر أنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم هو الإمام علي عليه السلام، هذا الأمر استقطب جماعات كثيرة من المسلمين ووحد كثير من الصفوف من المسلمين، لا سيما في بيئة العراق التي كانت قد بدأ عليها التشقق الفكري والثقافي في الكوفة والبصرة وباقي الأمصار.

الجو السياسي للعراق قبل ثورة زيد بن علي كان يعني العراق يمثل أرض القلق الدائم. نحن حكيناها بأكثر من حلقة، قلنا العراق هو سبحان الله ساحة حرب، ساحة معارك منذ نوح إلى يومنا هذا، وحتى تستمر طبعا، وحتى الروايات الاستشرافية لنهاية العالم في الكتب الدينية تقول بأن العراق هو مصدر أو يعني ساحة المعركة الأخيرة. على أي حال، العراق في زمن زيد بن علي، قبل زيد بن علي، يعني الجو السياسي تحديدا الكوفة في العصر الأموي، كانت الكوفة منذ عهد علي الإمام علي بن أبي طالب، يعني هي العاصمة، مركز للنزاعات العلوية، وهي بداية يعني بدايات التشيع السياسي، التشيع السياسي مو التشيع الفقهي، التشيع السياسي بدايته كان في الكوفة طبعا والبصرة لاحقا. وهذه الكوفة طبعا كانت معقل للمعارضة ضد بني أمية، هذا معروف طبعا، بني أمية الذين نقلوا الخلافة إلى دمشق. بعض من أهل الكوفة يعني في حوادث سابقة، مثلا الذين بعض منهم استدعوا الإمام الحسين وتخلوا عنه في اللحظة الحاسمة، هذه السابقة يعني هاي قضية أنه يدعون الثائر، بعض منهم ما أقول كل أهل الكوفة، يدعون الثائر ويتخلون عنه في اللحظة الحاسمة، هذه ستتكرر مع زيد بن علي، يعني وراء 60 سنة من استشهاد الإمام الحسين تتكرر هذه الحالة. طبعا هذا بعد استشهاد الإمام الحسين، يعني ظهرت عندنا كثير من الحركات، منها ثورة التوابين بقيادة سليمان بن نصر الخزاعي، ثورة المختار، كلها انطلقت من الكوفة، هذه كلها كانت ممهدات لثورة زيد بن علي. من الناحية الإدارية والاقتصادية، العراق يدار في زمن الدولة الأموية يدار بولاة يتصفون بالشدة والقسوة، يعني من الحجاج بن يوسف الثقفي، طبعا هذا مشهور بسياسة الدموية معروف، إلى خالد بن عبد الله القسري، هذا نوعا ما عرف بميله إلى قدر من التسامح مع الموالي والشيعة، الموالين يعني هم غير المسلمين، وهذا طبعا كان سبب في يعني طرده من الولاية، وبل حتى مقتله لاحقا. من الولاة أيضا الذين اتصفوا بالشدة والقسوة في العراق في زمن الأمويين، يوسف ابن عمر الثقفي، طبعا يوسف بن عمر هنا قارئ مقامات يمكن عراقي بس هذا أموي، يوسف ابن عمر الثقفي هذا كان على النقيض من خالد بن عبد الله القسري، هذا أيضا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا كان أيضا مسرف بالقتل والدماء خصوصا في العراق لحساب الدولة الأموية. أهل العراق من ناحية الإدارية جاي نتكلم والاقتصادية، أهل العراق كانوا يشعرون بأنهم يستنزفون ماليا وعسكريا لصالح مركز بعيد لا يمثلهم، يعني دمشق طبعا، وهذا الشعور غذته أيضا القبلية العربية المتصارعة بين القيسيين وبين اليمانيين، إضافة إلى قضية مهمة أيضا ساعدت على تأجج الوضع السياسي والإداري، اللي هو تململ متزايد من الموالي قلنا المسلمين غير العرب، هذول كانوا يعانون من تمييز اجتماعي وحتى مالي رغم إسلامهم، يعني هم أسلموا ودخلوا بالإسلام حتى لا يدفعون الجزية، لا في زمن الأموي رغم أنه أنت أسلمت لكن تدفع الجزية. في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، هذا حكم من 105 إلى 125، في عهد هشام بن عبد الملك ظهرت ثورة زيد، طبعا هذا كان عهدا طويلا لأن حكم تقريبا 20 سنة هشام بن عبد الملك، واتسم بمركزية إدارية صارمة وضرائب مرهقة على العراقيين، وحدثت توترات وثورات متصاعدة خصوصا في أطراف الدولة الأموية في مناطق خراسان وفي مناطق أفريقيا لأنها بعيدة عن المركز. طبعا بهذا الوقت اللي هو قلنا من 100 إلى 125 في زمن هشام بن عبد الملك، العباسيون كانوا يعني يدعون إلى دعوتهم السرية في خراسان، يعني كانوا يشتغلون بهدوء وبصمت، العلويون كانوا قد انتفضوا بثورات لكن العباسيين كانوا يشتغلون
في صمت وهدوء في خراسان طبعا، ونجحوا في ذلك لأنهم أسسوا دولة لاحقا بال 128 هجرية. هذا بصورة عامة، هذا المناخ أو المناخ العام من الاحتقان جعل من الكوفة أرضا خصبة لأي دعوة تطالب بالعدل ورفع المظالم. بقى أنه نستقرأ الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي في الكوفة قبل وأثناء ثورة زيد بن علي، الكوفة كما قلنا هي كانت مدينة حامية متعددة الطبقات، فيها أشراف وفيها قادة من القبائل العربية، وفي طبعا قادة القبائل العربية استفادوا من نظام العطاء والإقطاع الأموي، لأنه كل شيخ عشيرة وكل شيخ قبيلة كان تدفع إلى الرواتب خنسمية أو العطاء، وهو الذي يوزعها بدوره على أفراد عشيرته، وهذه طبعا ارتبطت بمصالح السلطة الأموية، يعني الأمويين ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم العباسيين يعني سيطروا على الوضع الاجتماعي من خلال السيطرة على شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، أن يدفع له رواتب أو عطاء الجند أو عطاء المنتمين إلى هذه العشيرة أو إلى هذه القبيلة، وهو بدوره يدفع إلى أفراد العشيرة. هذه من خلالها سيطرة الدولة الأموية على الوضع الاجتماعي بسرعة. من جهة أخرى، الكوفة أيضا في زمن أو قبل ثورة زيد بن علي ضمت مجموعة أو جمهورا واسعا من القراء. القراء هم حفاظ القرآن وبعض صغار الفلاحين الذين أثقلتهم ضرب. طبعا الكوفة هي يعني هاي القراءات السبعة هسه اللي جاي نقرأ، مو القراءات أو يعني أعتقد هي القراءات السبعة في القرآن الكريم هي مصدرها من الكوفة، يعني من البيئة العلوية في الكوفة. مهم أيضا هناك شريحة من الموالي، الموالي اللي كما قلنا هم غير المسلمين، هم غير المسلمين سواء عرب أو غير عرب، وهؤلاء كانوا يفرض عليهم جزية رغم إسلامهم. طبعا يحرمون أيضا من المساواة الكاملة مع العرب ومع المسلمين. هذا التفاوت خنسمي البنيوي جعل الخطاب الذي رفعه زيد بن علي، يعني الداعي إلى العدل وقسمة الفيء بالسواء ونصرة المستضعفين، هو جوهر الدعوة وجوهر الثورة وجوهر شعارات زيد بن علي في ثورته في الكوفة. وحتى أنه الخطابات التي كان يخطبها كان يلامس بها يعني مصالح شرائح واسعة من سكان الكوفة والعراق، ليس فقط مجرد شعار ديني، لا، هو كان قد وضع خطة لإصلاحات اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية وأيضا بالدرجة الأساس دينية. يعني حتى هاي القضية التوتر بين القبائل اليمانية والقيسية هي أيضا أراد أن يتخلص منها زيد بن علي في ثورته في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

إذن بناء على ما تقدم يعني لاحظنا أنه لم تكن ثورة زيد بن علي وليدة لحظة عابرة، لأنها كما قلنا هي محصلة متراكمة من المظالم التاريخية والحوادث التي حدثت في العراق في زمن الدولة الأموية. ويعني رغم هذه المسببات التي ذكرناها اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وغيرها من نصرة المستضعفين والعدل وقسمة الفيء بالسواء، أعلن زيد بن علي صراحة أن دافعه الأول هو الثأر لجده الحسين بن علي ولما ارتكبه الأمويون بحق المدينة المنورة وبيت الله الحرام. وهذا طبعا خطاب يرتبط أو يربط ثورته مباشرة بالذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء، وهذه رمز للثورة ضد الظلم. طبعا كانت ولا تزال هذه الذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء. مهم تحضير الثورة للإجراءات التي قام بها زيد بن علي، أقام زيد في الكوفة تقريبا 10 أشهر وهو يعد لثورته بشكل سري، وامتدت هذه الدعوة من الكوفة إلى البصرة وإلى الموصل إلى واسط وغيرها من الأمصار في العراق. فقط في الكوفة بايع زيد بن علي ما يقارب 15,000 مقاتل بحسب الروايات. طبعا وهو رقم إن صح يعكس حجم الحاضنة الشعبية التي التفت حول زيد بن علي قبل ساعة الحسم. زيد بن علي واجه في بداية دعوتي أو قبيل خلينا نسميه قبيل إعلان الثورة، واجه ما سيتكرر لاحقا بصورة أوسع، وهو أنه ظهرت مجموعة من أصحابه من طعن على أبي بكر وعمر. هو احنا قلنا بالبداية زيد بن علي يرى بشرعية خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم وفي رأيه هو الإمام علي عليه السلام. قبل لا يعلن الثورة ظهرت جماعة من أصحابه يعني أشكلوا عليه أنه أو طعنوا في أفضلية أبي بكر وعمر، وقد رفض زيد بن علي ذلك ونهرهم عن هذا القول. فتفرقت، هذا أول تفرق عن زيد بن علي، تفرقت عنه جماعة كانت متمسكة بهذا الموقف، فقال لهم عبارته الشهيرة أو المشهورة بعد أن رفضوا ما أقره بشرعية خلافة أبي بكر وعمر انسلخوا عنه، وقال لهم أو رد عليهم بعبارة المشهورة رفضتموني. طبعا هذه العبارة تروى كأصل لتسمية الرافضة، يعني زيد بن علي أشار إليهم أو رد عليهم قائلا رفضتموني، يعني رفضت هذا ما قلت به. هذه العبارة هي التي بني عليها لاحقا تسمية الرافضة. بس الرافضة احنا نسمعها بين فترة وفترة من المسببات أو مما يعزى إليها أنها جاءت من أصل كلمة زيد بن علي رفضتموني لأصحابه اللي انشقوا عنه بسبب طعنهم بخلافة أبي بكر وعمر. طبعا لاحقا هذه التسمية الرافضة أطلقت لاحقا على من انفصل عنه بسبب هذا الموقف العقدي. بالمناسبة كلمة رافضة في مصر لحد فترة متأخرة تعتبر مسبة أو شتيمة، يعني أنا أتذكر سامحها كثير من الأفلام العربية المصرية القديمة اللي بالأبيض والأسود إذا يغلط على واحد يقول له ابن الرفضي. هسه على أي حال هذا شيء بشيء يذكر. هذا الانشقاق المبكر لبعض جماعات زيد بن علي كشف عن أنه قاعدة زيد بن علي رغم الاتساع الظاهري

تتفق معه بأفضلي بشرعية خلافة أبي بكر وعمر، وترى بتطعن بخلافة أبي بكر وعمر. لذلك هو قال رفضتموني، فسميت هذه الجماعة التي انشقت من زيد بن علي بمصطلح الرافضة.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة في حلقة هذا اليوم من برنامج العقبيدية. وصلنا إلى يعني بدايات الثورة، بدايات الثورة أو ساعة الصفر نسميها انطلاق الثورة في العراق. كان والي الأمويين في العراق يوسف بن عمر الثقفي، قلنا يعني تكلمنا عنه قبل قليل أنه هذا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، يوسف بن عمر ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا أيضا اشتهر بولائه الصارم لبني أمية وعدائه أو عدائه الشديد للعلويين، وحكم العراق بأسلوب حكم قاس، سلك منهج الحجاج تقريبا في الشدة، حتى وصف هذا يوسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج الثقفي وصف بأنه كان جبارا عسوفا. هذا مصادر التاريخ تصفه، كان جبارا عسوفا أو متعسفا رغم كرمه المعروف، يعرف أنه بالكرم. وصلت إليه والي الأمويين يوسف بن عمر الثقفي، وصلت إليه أخبار ثورة زيد بن علي، فطلب زيد ليلا دون أن يجده، فيعني أراد أنه يلقي القبض عليه في الليل لكنه لم يجده، فقبض على رجلين اتهما بمعرفة مكانه بمجرد ما يعني أول اثنين يعني ألقى القبض عليهم ضرب أعناقهما بعد أن استجوبا. طبعا لما بلغ هذا الخبر زيد بن علي خشي أن يقطع عليه الطريق، فقرر أن يعجل الخروج قبل الموعد المتفق عليه مع أهل الأمصار الأخرى. طبعا هو اتفق مع أهل البصرة وأهل الموصل وأهل واسط وأهل الكوفة على موعد محدد للإعلان عن ثورته أو على البدء بثورته، لكنه ما أن علم بالتحركات التي قام بها يوسف بن عمر الثقفي يعني دعته هذه التحركات إلى التعجيل بالخروج بالثورة، فخرج في ليلة شديدة البرودة كما تذكرها المصادر، يعني أول أيام أو أول يوم من صفر سنة 122. خرج قبل أن تصل إليه الإمدادات التي اتفق عليها مع أهل البصرة وعلى مع أهل الموصل. طبعا هذا الخروج أيضا وصل إلى هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وإلى واليه يوسف بن عمر الثقفي، فبدأ بملاحقة زيد شخصيا، بل أمر عامله على الكوفة. طبعا هو هذا يوسف بن عمر والي العراق وعامل الكوفة هو الحكم بن الصلت، قال له احصر أنصار زيد في المسجد الأعظم بالكوفة. يعني زيد بن علي كان لديه أنصار متجمعين في مسجد الكوفة، فوصلت إليه الأوامر من والي الأمويين اللي هو يوسف بن عمر الثقفي بحصر هؤلاء الأنصار وإغلاق المسجد عليهم ومنعهم من الالتحاق بصفوفه. طبعا هذه الخطوة التي قام بها الحكم بن الصلت اللي هو والي الكوفة الأموي، هذه الخطوة فرغت جيش زيد بن علي فعليا من غالبية المؤيدين المفترض أنه يبدون مع المعركة في الكوفة. من جانب آخر هشام بن عبد الملك تابع مجريات الثورة من دمشق، طبعا المتابعة كانت مراسلات عبر طريق الكوفة دمشق، تكلمنا عنها مرة، بين يوسف بن عمر الثقفي وبين هشام بن عبد الملك، يعني بين الكوفة وبين دمشق. لم يتدخل بشكل مباشر هشام بن عبد الملك، ترك الأمر ليوسف بن عمر، هذا كان كما قلنا معروف بعدائه للعلويين. لما انتهت الثورة بعد ذلك يعني بمقتل زيد يعني وحوصر زيد، طبعا زيد بقي يقاتل ليومين، يعني مو مثل معركة الإمام الحسين يوم واحد حسمت في نهار واحد حسمت، لا بقي يقاتل ليومين، ووصلت إليه بعض الإمدادات لكنها لم تكن بالمستوى الكافي الذي يواجه به الجيش الأموي في الكوفة، فضلا عن أنه يوسف ابن عمر الثقفي كما قلنا حبس بخطوة مباغتة نسميها، حبس أنصار زيد بن علي من أهل الكوفة في مسجد الكوفة، وهذا طبعا قلل من أنصار زيد بن علي، الأمر الذي آل إلى يعني خسارة أو استشهاد زيد بن علي في منطقة تسمى الكناسة. طبعا بعض الروايات تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في هذا
في هذا الأمر وفي هذا الموقع راح نمر عليها إن شاء الله. لكنه قاتل كما قلنا ليومين رغم قلة الأنصار، وانتهت ب يعني حتى مقتل أو استشهاد زيد بن علي كان مفاجئا، يعني لم يصرع وجها لوجه أو يصرع في المعركة، إنما أحدهم ضرب نبلة فوقعت في رأسه فمات من فورها. وتعرفون عندما يقتل أو يستشهد أو يموت القائد ينكسر الجيش، وبالفعل انكسر الجيش بإصابة هذه النبلة لجبين زيد بن علي وسقوطه في شهيدا في المعركة. بعد أن انتهت الثورة بمقتل زيد بن علي واستشهاده، أمر لاحقا، شوف أنها سنوات، هذا الشيء العجيب، هذا من عجيب التاريخ حقيقة، أمر هشام بن عبد الملك أن تحرق جثته. طبعا أهل الكوفة أو أنصار زيد بن علي كان هناك نهر أو فرع من نهر الفرات، جففوا هذا النهر ودفنوه في باطن النهر ثم أجروا عليه المياه. الأمويون، هشام بن عبد الملك أمر أن يعثر على قبر زيد بن علي، فوصلت إليهم الأخبار بأنه زيد بن علي قد دفن في أسفل أو في باطن النهر، جفف النهر مرة أخرى واستخرجت جثة زيد بن علي وقطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وأرسل إلى الشام وأرسل إلى دمشق، رأسه أرسل إلى دمشق. أما الجثة المقطوعة الرأس فعلقت على أو صلبت وعلقت على شجرة، وبعد هذا الصلب أحرقت، تصور أنزلت وأحرقت وذر ونشروا رمادها في الريح. تصور يعني انتهي هذه رسالة من الأمويين بأننا نتعامل مع كل من تسول له نفسه بالخروج على الدولة الأموية بهذه القسوة. هذه القسوة وهذا البطش يعني والقوة المفرطة، يعني فمسألة امتازت بها السلطة الأموية أنه يعني ينبش القبر فتستخرج الجثة فيقطع رأسها ثم يصلب البدن المتبقي ثم يحرق البدن ثم ينثر رماد الجثة المحروقة في الهواء. يعني أنا ما أعرف حسا هاي الرواية يعني أكيد صحيحة، يعني تناقلها أكثر من مصدر، يعني أنا أعرف أنه في منطقة تشيفل أو منطقة بين تشيفل وبين الحلة يعني مرقد الشهيد زيد ابن علي. طيب هو يعني إذا هذه الرواية صحت فالمرقد لمن؟ هذا المرقد لمن؟ إذا هو نثر الرماد في الهواء، أحرق علق ثم صلب علق وأحرق ونثر الرماد، فالقبر الموجود يعني أعتقد مقامه، أو أن هذه الرواية لا تصدق. لكني أنا يعني باحث في التاريخ أرى بأن السلطة الأموية تمتاز بهذا الأمر، وخير مثال هو ما فعل برأس الإمام الحسين والشهداء في واقعة كربلاء. على أي حال هذا الأمر، سبحان الله، هذا الأمر يعني مقتل زيد واستشهاد زيد وما فعل بزيد من تقطيع أوصاله من حرقه ونثر رماده، هذا الأمر سيتكرر بعد 5 سنوات مع ابن زيد اللي هو يحيى بن زيد في خراسان، الذي ثار أيضا ضد بطش وظلم السلطة الأموية.

طبعا بانتهاء ثورة زيد بن علي، طبعا هو النهاية المأساوية والأليمة للشهيد زيد بن علي. طبعا بعض المواقف التاريخية وبعض خلينا نسميها يعني من ناصر الثورة ومن وقف ضدها، سواء كان بالمعركة أو بالكلام من أهل البيت، موقف أقرباء زيد بن علي من أهل البيت يعني متباين. مثلا الإمام محمد الباقر هو أيد الثورة لكنه نصحه بعدم الركون إلى أهل الكوفة محذرا من غدرهم التاريخي. أما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق، طبعا يصير عمه زيد بن علي، يصير عم الإمام الصادق، فحين بلغه خبر استشهاد زيد حزن حزنا بالغا ووصفه بأنه استشهد علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعاه بكونه كان مؤمنا وعارفا. طبعا هذا الثناء يعكس التقدير من الإمام الصادق لزيد بن علي رغم عدم مشاركته في القتال. أيضا من الطالبيين الذين أيدوا وتعاطفوا مع ثورة زيد بن علي وحتى رثوا زيد بن علي في الشعر هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. هذا أيضا رثى وحزن على زيد بن علي، ولاحقا هو قام بثورة أيضا، عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. يعني هذه الثورة اللي قلنا يعني شارك بها زيد بن علي مع ما يقارب 218 من رجاله، استمرت كما قلنا استمرت ليومين في أزقة الكوفة رغم الثبات الذي أظهره زيد في موقفه العسكري ضد الدولة الأموية، ضد الجيش الأموي، لكن إمدادات وصلت إلى الجيش الأموي بعد يومين هي التي حالت إلى استشهاد زيد ويعني انتهاء الثورة أو الحركة بها. طبعا كما قلنا يعني سهم غادر أصاب جبين أو جبهة زيد ونفذ إلى دماغه ومات من ساعتها. ويعني أعيد وأكرر وأقول أنه أصحاب زيد بن علي دفنوا جثمانه سرا في مجرى نهر صغير بعد أن حولوا مساره وحفروا فيه قبرا، ثم أعادوا الماء إلى مجراه ليخفوا أثر هذا القبر. طبعا أحد العبيد كان يراقبهم، عبيد السلطة الأموية يراقبهم، أخبر والي العراق يوسف بن عمر الثقفي كما قلت استخرج الجثة وقطع الرأس وأرسله إلى هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أرسل الرأس، رأس زيد بن علي، إلى المدينة المنورة وعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل إلى مصر وطيف به في مصر في مشهد كما قلنا يعكس يعني السلطة الدموية للأموي. أما الجسد كما قلنا فقد صلب وهو عاريا في موضع يسمى الكناسة على أطراف الكوفة، وبقي معلق هذا الجسد أربع سنوات كاملة معلق هذا الجسد بدون رأس حتى أمر هشام بن عبد الملك أن يحرق وينسف رماده. وهذه كانت محاولة أخيرة لمحو أي أثر مادي ممكن أن يتحول إلى مصدر إلهام للعلويين والثورة، ثورة العلويين ضد الأمويين في الكوفة.

0: قبل أن ننهي الحديث عن ثورة زيد بن علي، أقول بأن أهم نتائج وأهم التأثيرات التي أنتجتها ثورة زيد بن علي أنها أنشأت المذهب الزيدي. مذهب الزيدي معروف الآن يعني في اليمن، معروفين الزيدي. طبعا هو هذا الأثر مباشر لثورة زيد، أنه نشأت الزيدية كأحد أبرز الفرق الشيعية، وهذا المذهب الزيدي يتميز عقديا وفقهيا عن الإمام الاثني عشر بعدة أصول، مثلا يعني ذكرناها في بداية الحلقة، أبرزها القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني هم يقرون خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الفاضل أو الأفضل اللي هو الإمام علي، وأيضا يقرون باشتراط الخروج بالسيف كشرط لصحة دعوة الإمامة، حتى تكون إمام يجب أن تخرج ضد الظلم بالسيف، يعني بالقوة. هذه من مبادئ الزيدية، يعني تختلف عن مذاهب الشيعية الأخرى. وحتى إن يعني تأثر زيد في تكوينه العقدي، هذه طبعا هذه الأصول اللي ذكرناها، عن أنه زيد بن علي قد تأثر في تكوينه العقدي والكلامي بحسب بعض المصادر، من تأثر بواصل بن عطاء. طبعا واصل بن عطاء هو أحد أئمة المعتزلة في البصرة، وهو الذي أضفى على المذهب الزيدي لاحقا طابعا عقلانيا مائلا إلى الاعتزال، وخالف أخاه محمد الباقر في بعض المسائل الفقهية. لكن هذا بصورة عامة لا يمنع بأن الجذر أو الأصل واحد، هو الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج أستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
4: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك، بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من، ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن، غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى. من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: على تخوم البصرة الشرقية يتجسد الطريق كشريط طويل من القصص الإنسانية ووجوه منهكة تنشد عبوراً أكثر يسراً ودفئاً. منفذ الشلامجة الذي طالما شهد تدفقاً بشرياً هائلاً وقوافل تجارية لا تهدأ يفتح اليوم فصلاً جديداً بافتتاح مبناه الحديث محاولة لجعل العبور أكثر سلاسة. البداية كانت من محاولة تفكيك معضلة الزحام المزمن الذي يعيد تكرار نفسه مع كل موسم أو مناسبة دينية لمرور الزائرين. كان لابد لمدينة كالبصرة بطبيعتها المضيافة أن تعيد النظر في كيفية استقبال هؤلاء الوافدين والبحث عن تصميم يمنح المسافرين والآليات فصلاً كاملاً يقي مسيرهم وطأة الطريق والانتظار. عن هذه الفكرة ومراحل توسعة وتطوير هذا الممر الإنساني والتبادل البري يوضح محافظ البصرة أسعد العيداني الأبعاد الخدمية لهذا المشروع.
3: لا، هو هذا بأربع مراحل. الآن هذه المرحلة الأولى، بعد مرحلتين لكافة الخدمة. القاعة الرئيسية، طبعا شوف هذه القاعة، هي هذه قاعة مو رئيسية، راح تبنى قاعة رئيسية بمساحة 10,000 متر مربع، وأيضا كل الخدمات اللي ذكرها بالبرزنتيشن. المرحلة الأخيرة بناء محطة القطار اللي هي محطة الربط السككي للمسافرين مع الجمهورية الإسلامية السعودية. لحد الآن أكو منفذ باتجاه محافظة المثنى، وإذا رحنا للمستقبل أنا من الداعمين أن يكون لنا منفذ مع المملكة العربية السعودية، ومنفذ مهم. الربط مع دول الجوار يجب أن يكون واصل مع كل دول الجوار، مع الجمهورية الإسلامية، مع الكويت، مع السعودية باعتبارنا ثلاث دول تحدنا على البصرة، لكن بصورة عامة للعراق يجب أن يكون العراق مرتبط بطرق برية وسكك حديدية مع كل جيرانه.
2: لكن الجدار الآخر لحماية هذا الشريان هو التنظيم، إذ تتدخل لغة الأرقام الصارمة مع تفاصيل الرقابة اليومية لضمان ألا تضيع حقوق الدولة بين ثنايا الحدود والمسارات الالتفافية عبر تفعيل حوكمة الأجهزة والربط الألكتروني. تسعى إدارة المنافذ لإدخال السلع بطرق نظامية تحفظ موارد البلاد وتؤمن في الوقت ذاته مصادر عيش مئات العائلات. وحول ضبط هذه الحركة التجارية والحد من الثغرات غير الرسمية لحماية الاقتصاد، يستعرض رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تفاصيل هذا التوازن الرقمي والرقابي.
4: سيتم مسح الشريط الحدودي بشكل كامل من أجل غلق المعابر والمنافذ غير رسمية، وإمكانية الاعتراف بالمنافذ اللي يمكن أن تكون منافذ رسمية. إن شاء الله هناك تنسيق عالي وسنصل إلى حسم لهذا الملف، استنادا للحوكمة الإلكترونية في برنامج ذات المنافذ وربط الشبكة للسونارات وتدقيق كافة البضائع الواردة للعراق. تمكنت هيئة المنافذ بدورها الرقابي من تعظيم الإيرادات من خلال المراقبة والإشراف على عمل الجمارك إلى 1,500,000,000,000 خلال الست أشهر الأولى من هذا العام. إن شاء الله نطمح لرفع هذا المبلغ من أجل دعم الموازنة الاتحادية بالإيرادات غير النفطية. نعمل على مدار 24 ساعة من أجل رفع مستوى التبادل التجاري وتعظيم الإيرادات. نظام الإسكودا مطبق من قبل الهيئة العامة للجمارك في كافة المراكز الجمركية، وفي قادم الأيام سيكون هناك تنسيق مع إقليم كردستان عن طريق الجمارك الاتحادية وجمارك الإقليم من أجل تفعيل نظام الإسكودا في منافذهم الأخرى.
2: وخلف هذه الحركة المزدوجة من مسافرين يبحثون عن الأمان وبضائع تؤمن قوت اليوم، يقف الهاجس الأمني كحارس غير مرئي لضمان بقاء هذا الممر هادئا وآمنا طوال 24 ساعة. التنسيق بين مفاصل وزارة الداخلية هنا لا يقتصر على المراقبة، لكنه يمتد ليكون دليلا لتسهيل الخطوات وتسيير القوافل البشرية بكرامة وهدوء. عن هذا الجهد الأمني المشترك وكيفية إدارة حشود الوافدين على هذه الأرض الحدودية. نستمع إلى وزير الداخلية وكالة الأستاذ حسين العوادي.
1: بفضل الله تم افتتاح هذا المنفذ ليكون بوابة حقيقية تليق بهذه المحافظة وتليق بالعراق، وإن شاء الله نتمنى أن يكون هناك في كل منافذ الحدود العراقية مثل هذا المنفذ يليق بالزائرين. وفي هذا الصدد نحن نستقبل زوار الإمام الحسين، وفي الأعوام الماضية كان هناك حقيقة زحم وهناك اتعاظ من بعض الزائرين للاكتظاظ، فعلى هذه محافظة البصرة ووزارة الداخلية أخذت على عاتقها تطوير هذا المنفذ يليق بالزائرين وبزائرين الإمام الحسين ومحافظة البصرة وبوابة العراق. هناك كان زخم بين الزائرين وبين مركبات التجارية، فبفضل الله تم عزل هذا الموضوع، وكذلك هناك مرحلة ثانية لهذا المنفذ ومرحلة ثالثة، وإن شاء الله سيكون هذا المنفذ هو بوابة حقيقية وإطلالة حقيقية وبصمة وضاءة في جبين محافظة البصرة وكذلك العراق، وإن شاء الله من اليوم هذا المنفذ يستقبل الزوار.
2: لا تقاس قيمة المشاريع بخرسانة أبنيتها، بل بمدى قدرتها على تغيير تفاصيل الحياة اليومية للبشر. منفذ الشلمتشة اليوم يبدأ خطوته الأولى ليكون معبرا جادا ومنظما، ممر يربط الجيران، يسهل خطى المتعبين، ويترك على بوابات البصرة الشرقية انطباعا يقول للجميع إن الرحلة هنا قد أصبحت أكثر يسراً وأماناً.
5: تايم سكوير أف أم، عنوان الذوق والإحساس.
6: تايم سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير أف أم،
5: نبض من وحي الكلمات.
6: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
11: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ، وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر، وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي، قصة بدأت بالعبودية ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شائع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذوي البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بكل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت بكثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليوود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

0: كر مسميات، صارت مشكلات عندنا في العراق. هذه السيارات لأنه قد تكون غير محمية من الحرارة العالية جدا، أكو أخطاء مصنعية إلى آخره. فحرارة الصيف القاسية هي أكبر أو أحد أكبر التحديات التشغيلية بالنسبة للسيارات الكهربائية. طبعا الحرارة المرتفعة حتى بالهايبريد، سيارات الهايبريد تقلص مدى القيادة الفعلي فيما يخص البطارية، يعني البطارية بدل ما تكفيك خلينا نقول إذا مشحونة بالكامل، خلينا نقول يعني في أجواء الشتاء بدل ما تكفيك بمثلا 5 أيام على سبيل المثال، أو عفوا 5 ساعات، راح تكفيك نصف ساعة أو ساعة، لأن درجة الحرارة 50-51، أكيد هنالك تبريد، أكيد هنالك مراوح شغالة، أكيد السيارة تشتغل بكامل طاقتها الحرارية. طبعا ناهيك عن أنه ترك السيارات بالشمس وغيرها بدون وجود ظل، هذه أيضا معوقات بالنسبة للسيارات الكهربائية. فهي الحرارة العالية تقلص مدى القيادة الفعلي بنسبة تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلا عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. يتباطأ الشحن بسبب الحرارة. طبعا أغلب المشكلات اللي تضرب أغلب الأجهزة في العالم هي الحرارة، دائما المصنعين يبعدون عن الحرارة. فلذلك شوف المعوقات في التليفون، في الهواتف الذكية، في أجهزة التسجيل، في المايكات، في البث، في كلها معوقات حرارية. كل ما ترتفع في القيادة، في أجهزة التكييف، كلما ترتفع درجات الحرارة كلما أصبح لدينا مشكلات في هذا الارتفاع. لازم دائما نخفض درجة الحرارة لكي نكون بالسيفتي سايد، يعني بالمنطقة الآمنة في موضوعة السيطرة على الأجهزة والسيطرة، وخصوصا احنا هسه في أجواء حارة، فينبغي مراقبة الحمل الحراري داخل المنزل. يعني مو بالضرورة مثلا تشغل 10 سبالت أو 5 أو 6-7 مكيفات، يعني ممكن تقتصر على المنطقة اللي أنت جالس فيها بالبيت، ممكن مثلا، ولو ما نريد نبتعد عن السيارات الكهربائية. إذن السيارات الكهربائية من الممكن أن تخفف الضغط أيضا عن محطات الوقود، ومن الممكن أن يكون هنالك بنية تحتية أيضا في طرقات سريعة، لأنه مستقبل الطاقة النظيفة يحتم عليك هذا الموضوع. يعني أنت سيارتك كهربائية بالكامل تطلع من البصرة إلى بغداد، زين بالطريق عندما يخلص الشحن، عندما تتأخر، عندما تقف، يجب أن تكون هنالك بنية تحتية لإعادة الشحن. لذلك نقول حتى الآن الهايبريد هو المسيطر، والسيارات البنزين من الممكن أن يكون هنالك يعني بنية تحتية متكاملة في المستقبل القريب أو المتوسط. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: لم تعد السيارة الكهربائية في المنطقة العربية مجرد فكرة مستقبلية، بل تحولت إلى خيار عملي يعتمد عليه في التنقل اليومي. تشهد الأسواق الإقليمية سباقاً تكنولوجياً متسارعاً نحو تبني حلول النقل المستدامة المدفوعة برؤية وطنية طموحة، وتشير لغة الأرقام إلى أن مبيعات المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط بلغت نحو 75,000 سيارة بنمو تجاوز 40%، ما يعكس حراكاً عربياً يتوازى مع القفزات العالمية التي رفعت إجمالي الشواحن العامة في العالم لأكثر من 7 ملايين نقطة، وتتصدر المملكة العربية السعودية هذه الجهود عبر شركة إيفيك لنشر 5,000 شاحن بحلول عام 2030، تزامنا مع خطط كهرباء القطرية والسياسة الوطنية للمركبات في دولة الإمارات التي تستحوذ وحدها على نصف المبيعات الإقليمية. ورغم هذه الطفرة، يقف المناخ الصحراوي وحرارة الصيف القاسية كأحد أكبر التحديات التشغيلية، إذ تتسبب الحرارة المرتفعة في تقليص مدى القيادة الفعلي بنسب تتراوح بين 15-20% نتيجة استهلاك الطاقة الفائقة في تبريد البطاريات والمقصورة، فضلاً عن تباطؤ سرعة الشحن السريع. كما يمثل السفر بين المدن المتباعدة اختباراً حقيقياً بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية وطول فترات الانتظار التي تصل لـ40 دقيقة، ما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبوق للمسارات. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفيك في السعودية ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والناشطة. في عمق هذا التحول تشكل التحالفات بين القطاعين الحكومي والخاص العصب المغذي للاستدامة عبر عقد شراكات تكنولوجية لنشر شواحن متطورة تعتمد على أنظمة بطاريات مدمجة ومستقلة عن أحمال الشبكة العامة، ويتجه المستثمرون حالياً نحو دمج أنظمة الطاقة الكهروضوئية وتشييد شبكات مصغرة موازية لتخفيف الضغط على الشبكات الوطنية في أوقات الذروة، تزامناً مع التوجه العالمي للاستثمار في تقنيات الشحن فائق السرعة الشحن ثنائي الاتجاه، ما يؤكد أن البنية التحتية العربية تسير في طريق سريع لصياغة مستقبل الطاقة النظيفة.

إذن أحبتي، أشار التقرير إلى أن السفر يمثل، طبعا السفر بين المدن يمثل المتباعدة اختبارا حقيقيا بفعل فجوات الشحن في المناطق البينية بين مدينة وأخرى، وضربنا المثال بين البصرة وبغداد، وبغداد والموصل، بغداد وأربيل إلى آخره، وطول فترات الانتظار التي تصل لأربعين دقيقة مثلا، مما فرض انتقال عقلية السائقين من رفاهية البحث العشوائي إلى التخطيط الرقمي المسبق للمسارات، لأنه فترة انتظار الشحن هو 40 دقيقة. ولمواجهة هذه العقبات الفنية والاقتصادية، تتسارع الخطى الإقليمية لطرح معالجات هندسية ومنافسة رقمية، حيث غدت المنصات الذكية مثل تطبيقات إيفك في السعودية، ونظام الألوان الديناميكي في تطبيق ترشيد بقطر، ومنصة دبي ناو بمثابة البوصلة الحيوية لتوجيه السائقين نحو المحطات الشاغرة والنشطة. وهنا ينبغي على العراق أن يحذو هذا الحذو وهذه المسارات وهذه التطبيقات وهذه البنية التحتية، ويطور فيها ويستثمر فيها، وذلك للحفاظ على مستقبل بيئة آمن ومستقبل طاقة نظيفة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في شراء السيارات الكهربائية.

0: أحبتي، واحدة من الأساسيات في علم الفلك وفي دراسة الأكوان هو وجود المراصد الفضائية. يعني كلما كثرت وكبرت المراصد الفضائية، كلما استطعنا أن نحصل ونتحصل على المزيد من المعلومات في مجالات الفضاء والكون والرصد الكوني. بدون هذه المراصد، عين الإنسان على الكون، من الصعب جدا استحصال المزيد من المعلومات، ومن الصعب أكثر أن يكون هنالك يعني دراسات قيمية أساسية تقيم ما وصل إليه الإنسان. لذلك دائما نشوف مثلا هنالك مراصد في الفضاء الفسيح، يعني مثل جيمس ويب اللي يبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وهنالك مراصد أيضا تبنى في الأرض، مراصد باستمرار، يعني في الصين، في اليابان، في أمريكا، في فرنسا، في بريطانيا إلى آخره. هذه المرة نحن أمام مرحلة أسماها العلماء جديدة غير مسبوقة، مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذ انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى هذا السجل الزمني، من فترة الانفجار العظيم After the Big Bang حتى اليوم، ماذا حصل؟ كيف تكونت المجرات؟ كيف نرى السدم؟ الغبار الكوني ما هو؟ طبعا وعمليات مسح علمية مستمرة، لماذا؟ لتكوين هذا السجل الكوني المميز لتغيرات الكون، لمآلات الكون، كيف ستنتهي الأمور وكيف تبدأ أو كيف بدأت عفوا. فهذا المشروع الكوني الطموح كما أسموه يهدف إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح للعلماء قدرة بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام، ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. وهذه عبارة مهمة، لأنه في الفضاء السحيق هنالك ما يظهر باستمرار، يعني هنالك شيء جديد يتكون حتى وإن كان بعيد عنا آلاف السنين الضوئية أو يعني ملايين السنوات الضوئية، وهنالك ما يختفي باستمرار، يعني النجوم تختفي، نتحصل على ضوئها فقط، كواكب، مجرات تنتهي، وهنالك ما يتمرأ في الفضاء السحيق، نراه موجودا واضحا للعيان. فكل هذه التفاصيل بصراحة يمنحها لنا أو تمنحها لنا هذه المشروعات الطموحة، المشروعات الطموحة، لأن هذه يعني القدرات أو استغلال هذه القدرات بالنسبة للبشر هو أساسي في رصد الأكوان، وهذه نقطة مهمة وأساسية وكبيرة جدا. لذلك أحبتي، في رصد الأكوان نحن بصدد مرصد فيرا سيروبين، وهو بعبارة أخرى مرصد جديد يعمل على المسح العلمي. طبعا بالمناسبة هو من أكبر وأكثر المراصد الفلكية تطورا في العالم، وبني معلومات عنه على قمة سيروباتشون في تشيلي، ويهدف إلى تصوير كما قلنا السماء الجنوبية بالكامل بصورة متكررة وعلى مدى 10 سنوات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: دخل علم الفلك مرحلة جديدة وغير مسبوقة مع بدء مرصد فيرا سيروبين في تشيلي، تنفيذ مشروع يعد الأكثر طموحا في تاريخ رصد الفضاء، إذا انطلقت رسميا عمليات المسح العلمي لتكوين أكبر سجل زمني لتغيرات الكون عرفه الإنسان. ويحمل المرصد اسم عالمة الفلك الأمريكية الراحلة فيرا روبين، التي قدمت أبحاثها أقوى الأدلة الرصدية على وجود المادة المظلمة من خلال دراسة منحيات دوران المجرات، ليصبح المرصد اليوم رمزاً لفك أعظم ألغاز الفيزياء الحديثة. ويهدف هذا المشروع الكوني الطموح إلى تصوير السماء الجنوبية بالكامل مرة كل عدة ليال، مما يمنح العلماء بمتابعة التحولات والتبدلات التي تطرأ على الأجرام ورصد كل ما يظهر أو يختفي أو يتمرأ في الفضاء السحيق. ويعتمد المصدر الثوري على مرآة رئيسية عملاقة يبلغ قطرها 8 أمتار وأربعة أعشار المتر، إضافة إلى أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة 3200 ميجا بكسل، والتي تستطيع التقاط صورة فائقة الجودة كل 40 ثانية تقريبا، وبمجال رؤية يزيد بنحو 100 مرة على التلسكوبات المماثلة. ويركز هذا المسح المستمر لعقد كامل على دراسة الظواهر المتغيرة في السماء، مثل تتبع التمدد الكوني المتسارع، حيث يأمل الباحثون في حسم أحد أهم الأسئلة العلمية، وهو ما إذا كانت الطاقة المظلمة موجودة بالفعل وتدفع الكون للتوسع، أم أن البشرية بحاجة لإعادة النظر في قوانين الجاذبية التقليدية على المقاييس الكونية الكبرى. ولا تقتصر أهداف هذا المرصد العملاق على دراسة أعماق الكون البعيد فحسب، بل تمتد لحماية كوكب الأرض من الأخطار الخارجية المحتملة، إذ يتوقع الفلكيون أن يكشف المرصد ملايين الكويكبات الجديدة والصخور السابحة التي قد تقترب مستقبلاً من مدارنا وتحتاج لمراقبة دقيقة، كما سيحدث نقلة نوعية في رصد الظواهر العابرة كالمستعرات العظمى والاندماجات العنيفة بين الثقوب السوداء أو النجوم النيوترونية التي تظهر وتختفي فجأة. إن هذا المشروع الممول من المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم ووزارة الطاقة يرسخ مفهوما جديدا للرصد المستمر، ويؤكد أن كل لقطة فضائية قد تحمل في طياتها كشفا عظيما يغير فهم الإنسانية لطبيعة هذا الكون الواسع.

طبعا من أبرز مميزاته مرآة رئيسية بقطر 8.4 متر، أكبر كاميرا رقمية بنيت لأغراض علمية بدقة تقارب 3200 ميجا بيكسل، يعني 3.2 جيجا بيكسل، ويستطيع تصوير مساحة واسعة جدا من السماء في كل لقطة، ثم يعيد تصويرها كل عدة أيام لرصد أي تغيرات. طبعا الأهداف العلمية لصاحبنا فيرا سيروبين هو اكتشاف ملايين الكويكبات والمذنبات بما فيها الأجسام القريبة من الأرض، دراسة المادة المظلمة والطاقة المظلمة من خلال تتبع توزيع المجرات وتأثيرات العدسات الجاذبية، رصد المستعرات العظمى والانفجارات النجمية والأحداث الفلكية العابرة، وإنتاج خريطة غير مسبوقة للسماء الجنوبية يتوقع أن تتضمن بيانات عن عشرات المليارات من النجوم والمجرات. المرصد سمي تكريماً لعالمة الفلك الأمريكية فيرا روبن التي قدمت أدلة قوية على وجود المادة المظلمة من خلال دراستها لدوران المجرات. هذه مهمة. رصد الأكوان بالفعل هو أحد أهم المشاريع الحالية لفهم بنية الكون وتطوره، ومن المتوقع أن يكون مرصد فيرا روبن أو من المتوقع أن يحدث نقلة كبيرة في علم الفلك خلال السنوات القادمة.

في ذكرى وفاة العلامة الدكتور علي الوردي يهمنا كثيراً أن نعيد بعث هؤلاء العلماء الذين أفنوا حياتهم في معاني كبيرة لإنقاذ المجتمعات من مشكلات كبيرة وقعت فيها، مشكلات ثقافية اجتماعية إلى آخره. نعم، إنها ذكرى وفاته هذا العالم الكبير علي الوردي. علي الوردي واحد من أهم العلماء الذين

نتوقف عند علمه، نتوقف عند ما كتبه في كتبه العظيمة، وعاظ السلاطين، لمحات من تاريخ المجتمع العراقي، في نقده لنظرية ابن خلدون. علي الوردي كتب في مشاهداته للمجتمع، لذلك عاب عليه بعض الأكاديميين بأنه ما كان أكاديميا في طرحه. طيب ما فائدة الأكاديمية إذا لم تكن متواصلة مع المجتمع؟ هكذا فعل علي الوردي، كان يلحظ بعض مشاهداته في السوق، في العمل، في الجامعة، ويطبق عليها رؤيته في علم الاجتماع. بصراحة علي الوردي أغدق على العراق بعلمه. يجب أن تكون هنالك يعني هذه دعوة بصراحة للجامعات، للمختصين، للحكومة المركزية، أن يكون هنالك مهرجان يحمل اسم علي الوردي، أن يكون هنالك مؤتمرات تحمل اسم علي الوردي، أن لا نكتفي فقط بالإشارة إلى ذكرى وفاته أو ما كتبه، لا، أن تكون هنالك مؤتمرات تبحث في علي الوردي، لأن علي الوردي حتى اللحظة أثار أفكارا كثيرة، أثار معرفة كبيرة، ولكن حتى اللحظة لم يقرأ بدقة، لأن علي الوردي أسس لمدرسة علم الاجتماع في العراق وأسهم فيها بشكل كبير وبارز. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.

إذن أحبتي، وكما أشار التقرير في جزئية من جزئيات علم علي الوردي بأن علي الوردي كان يثير الكثير من الأفكار في رؤيته لعلماء، في رؤيته للتاريخ، في نقده للتاريخ كذلك. علي الوردي الذي هو يعني بصراحة أثار الكثير من الناس بفكره، استطاع أن يدرس الشخصية العراقية ورأى أن المجتمع العراقي يعيش صراعا بين قيم البداوة وقيم الحضارة، مما أدى إلى تناقضات في سلوك البعض. واعتبر أن الوعظ الأخلاقي وحده لا يغير المجتمع، إذ لم يراعي الواقع والظروف الاجتماعية كما بين التقرير، ودعا إلى تفسير الظواهر الاجتماعية بالاعتماد على العوامل التاريخية والاقتصادية والنفسية، بدلاً من الاقتصار على التفسيرات الأخلاقية أو الأيديولوجية. طبعاً نال الوردي إعجاب كثيرين بسبب أسلوبه السهل كما قلنا، وربطه بين التاريخ وعلم الاجتماع، وفي المقابل تعرض أيضاً لانتقادات من باحثين كثر رأوا أن بعض تعميماته تحتاج إلى مزيد من الأدلة، أو أنها تبسط واقعاً اجتماعياً معقداً. ونحن نقول أنه لولا هذا التبسيط الذي طرحه علي الوردي لم يستطع أن يثير كل هذا اللغط، ويثير كل هذه العواصف الفكرية، ويثير كل هذه الشحونات المعرفية. رحم الله علي الوردي الذي أغدق على العراق بفكره وعلمه خيرا كثيرا.

أحبتي، وفي محورنا الأخير سن السبعين، كيف يصل إليه بعض الناس من دون تدهور في المعرفة العامة؟

0: أحبتي، دائما بعض الناس للأسف، يعني للأسف ما يهتمون بصحتهم العامة، تشوفه بالأربعين وتبدي الشيخوخة تأخذ منه مأخذا. وعندما نقول الشيخوخة مو بالضرورة بس الوجه والشكل، لا لا، الشيخوخة شيخوخة الأعضاء، يعني الصحة البدنية العقلية. أناس بالأربعينات وتبدي تدهور عندهم المعارف. فهنا نقول أنه على الإنسان أن يتمتع أو يحاول أن يتمتع بأقصى صحة مع تقدمه في العمر. وهذه النقطة هي ليست يعني إنسان مجرد أنه يصفن ويفكر يقول لي أنا أريد أصير بصحة جيدة في عمر السبعين، لا، يجب عليه أن يتخلى عن العادات المضرة، يقطع التدخين مثلا، يتعامل مع بدنه بتعامل إنساني. يا أخي، هذا الجسد، علي بن الحسين في رسالته للحقوق يقول إن لجسدك عليك حق. والجسد يمرض بالراحة، كما يقول أيضا علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب يقول الجسد يمرض بالراحة، يعني الجسد يحتاج لرياضة، يحتاج لحركة. كذلك التواصل العاطفي مع الزوجة، مع الأولاد، الدعم النفسي، وهي كلها منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينيات والأربعينيات. اللقاء بالناس، الناس الحلوين طبعا، مو الناس المزعجين، لأن الناس المزعجين أيضا يقللون من العمر البيولوجي للإنسان كما تشير بعض الدراسات. سر الشيخوخة الصحية، يجب أن تكون هنالك شيخوخة في السبعين، ولكن سر الشيخوخة الصحية أنه أنت تكون شيخ ولكن أنت بذات الوقت تتمتع بصحة جيدة وصحة حتى عقلية، مو تنسى وزهايمر والآخرين، تبني نمط غذائي سليم، البعد عن هذه الدهون العالية saturated والسكريات العالية، والنشاط البدني المبكر. الإنسان كل ما كان بنشاط، يا أخي تحرك، كما يقول الفلاسفة خلقنا الله مشائين، يجب أن تتحرك. فالحركة هي هذه، يعني حتى أنه بعض الفلسفة جاءت من المشي، أنه يقول أنه عندما يمشي الفيلسوف تأتي له الأفكار، وهذا ما طرحه الجاحظ رحمه الله الذي عاش في هذه المدينة في البصرة قبل 1400 سنة. يقول الأفكار مثل الحصى المتناثرة بالشارع، من نمشي نلمها. يعني إذن المشي مهم، الحركة البسيطة مهمة، ولكن هذا الراحة الفائقة التي يقوم بها البعض هي بصراحة التي تؤدي إلى مشكلات في الصحة العامة لا يحمد عقباها. وكلما يتقدم الإنسان بالعمر، هذه سنة بعد سنة، كل ما تزداد الشحوم لديه، كل ما يزداد وزنه بشكل سيء، وكل ما ترتفع الدهون عنده، كل ما يكون عنده التراكم في السكر سيء. يا أخي، ممكن أن تحل هذه القضايا بشغلة بسيطة جدا، وهي الحركة. حتى ورد في الحديث تحركوا فإن في الحركة بركة، حقيقة هذه. يعني مو بالضرورة أنت تروح للنادي للجيم وتتحرك، لا، مو هذا القصد، إنه أنا ما عندي وقت، لا، أنت في بيتك تحرك، لأن هذه الحركة وإن كانت بسيطة تغدق عليك صحة تستشعرها عندما يتقدم بك العمر، وتبدي المشكلات تظهر عندك بالعضلات وإلى آخره. فكلما كان الإنسان متحركا أكثر، كلما استطاع أن يؤمن على نفسه أكثر. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى سن السبعين وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة دون أمراض مزمنة كالسكر والقلب وضغط الدم؟ هذا ما كشفت عنه دراسة واسعة لكلية هارفارد تشان للصحة العامة، تابعت أكثر من 100,000 شخص، ووجدت أن سر الشيخوخة الصحية يكمن في تبني نمط غذائي سليم ونشاط بدني مبكر. ويحذر الأطباء من أن معظم الأفراد يعيشون العقد الأخير من حياتهم مثقلين بالاعتلالات، لأن التركيز ينصب على عدد السنوات لا على جودتها، في حين تؤكد أبحاث طب الشيخوخة أن التقدم السليم في العمر يرتكز على 3 عناصر متكاملة، هي الصحة البدنية والتواصل العاطفي والدعم النفسي، وهي منظومة يجب البدء فيها منذ الثلاثينات والأربعينات. وبعيدا عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أنك تتقدم في السن بصحة ممتازة، أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، مما ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. ثانياً، امتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع. كما يلعب فعل ما تستمتع به حقاً كالسفر واللعب مع الأحفاد دوراً حاسماً في طرد الملل المزمن وشغل الوقت، لتصبح القاعدة الذهبية هي ألا تجعل العمر الزمني مجرد رقم يقيد طموحك ونشاطك. وعلى الصعيد الحركي والبيولوجي، تمثل المرونة البدنية العالية وسرعة المشي المعقولة مؤشراً مباشراً على طول العمر الصحي، والقدرة على صعود الدرجة والذهاب للتسوق دون ضيق حاد في التنفس، مما يعكس كفاءة القلب والرئتين. يضاف إلى ذلك سرعة تعافي الجسد من الإجهاد والإصابات البسيطة كدليل على انخفاض الالتهابات الداخلية. وأخيراً، يعد النوم العميق والمنتظم والاستيقاظ بشعور مفعم بالانتعاش مع التخطيط المسبق للمستقبل وتوقع الاحتياجات قبل 20 عاماً من حدوثها من ركائز الاستقرار. إن الاستثمار المبكر في هذه العادات 9 هو البوابة الحقيقية لتحويل خريف العمر إلى مساحة ممتدة من الحيوية والرضا والكرامة الإنسانية المستدامة.
0: أحبتي، إذن بعيداً عن الأرقام، يحدد الخبراء 9 علامات عملية تدل على أن الإنسان يتقدم في السن بصحة ممتازة. أولها الاستمرار في تعلم مهارات أو لغات جديدة، هذا ينشط الدماغ كالعضلة ويخلق مسارات عصبية جديدة تؤخر التدهور المعرفي. وامتلاك دائرة اجتماعية حقيقية وداعمة، مو الناس التوكسيك، تقاوم عزلة الكبر، مع القدرة الشجاعة على الإفصاح عن الاحتياجات الشخصية دون معاناة صامتة بسبب نظرة المجتمع.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: احكم وثاقك. شئت أن أتحرر ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
4: في البداية إحنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح إحنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خطوة العمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
3: ورغم هذا التأييد تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
5: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر، أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من أخذ الحزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية هي طبيعة هذه الأحزاب، بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
3: من الناحية القانونية لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
6: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
3: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
7: 23 سنة من الفساد ينثر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة الحق. وثان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين حقيقة.
3: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
8: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
3: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دمع على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
9: كيف تحولت المجتمعات البدائية للنظام الأبوي؟ مع الصعود المتنامي للحركات النسوية في العالم المعاصر، بدأ النقاش حول أسباب اتصاف المجتمعات الإنسانية البدائية بصفة الأبوية الباتريركية يعود إلى الواجهة من جديد، في الوقت الذي أكدت فيه الأغلبية الغالبة من الرؤى والأفكار الدينية والتقليدية على أن تسلط الرجل على المرأة هو أمر طبيعي يتسق مع الفطرة والمنطق. فإن الكثير من المخالفين قد ذهبوا إلى أن تحول المجتمعات الإنسانية للشكل الأبوي قد وقع بشكل تاريخي تطوري بحت، وبناء على تفاعل مجموعة من الأسباب المادية التي تراكمت نتائجها على مدار آلاف السنين، الأمر الذي خلص في نهايته إلى ترسيخ النزعة الذكورية الأبوية وإظهار آثارها في كل من المدونات القانونية والمعتقدات الدينية، على الرغم من أن العديد من النظريات الأنثروبولوجية تذهب إلى أن المجتمعات الإنسانية الأولى كانت في حقيقتها مجتمعات أمومية ماتريركية، وأن السلطة فيها كانت بيد الأناث دوناً عن الذكور. واستناداً إلى مجموع الأدلة التاريخية المتوافرة حتى اللحظة، فإنه لا يمكن إثبات قيام أي مجتمع أمومي سابق، وتبقى جميع النظريات التي تحدثت عن قيام مثل هذا المجتمع معتمدة بالأساس على مجموعة من الأساطير والتأويلات الدينية فحسب. إن المجتمعات البدائية قد عرفت نوعاً من أنواع التشاركية في السلطة، وأن كلاً من الأناث والذكور قد تمتعوا بحقوق شبه متساوية لفترة طويلة، حتى وقع التحول إلى الشكل الأبوي المحض. خلال عمل الأنثروبولوجيين على تفسير تحول المجتمعات الإنسانية إلى الشكل الأبوي، تناولوا العديد من السيناريوهات، أولها أنه لما كانت المجتمعات الإنسانية البدائية قد اتسمت بالشيوعية، فإن الأعمال قد توزعت بين الرجال والنساء على قدم المساواة، وبينما اطلع الذكور بالصيد والحرب وتوفير المواد الخام، فإن الإناث قد اهتممنا بتربية الأطفال وأعداد الطعام. ومع مرور الوقت ومع تطور تربية الحيوانات، فقد ظهرت بعض الصناعات التحويلية وظهرت التجارة، مما سمح بتركيز فائض الثروة في يد الرجال، الأمر الذي نتج عنه ظهور الملكية الخاصة وظهور الحاجة إلى توريث الأموال. ومن هنا فقد تم تقييد زواج المرأة برجل واحد فقط، حتى يضمن الأزواج أبوتهن لأبناء أزواجهن، الأمر الذي أدى بالتبعية لربط أفكار البتولية والشرف والطهارة والعذرية بالمرأة، مما أتاح الفرصة لهيمنة الذكور، وهيأ الظروف لما تمت تسميته بالهزيمة العالمية التاريخية للجنس الأنثوي. وهناك فرضية أخرى معارضة ترى أن تطور الزراعة قد استلزم تماسك الجماعة ومن ثم تقوية البنية الأسرية، ولما كانت هناك فائدة كبيرة للإناث والأطفال كأيدي عاملة زراعية، فقد سعي الذكور المحاربون للسيطرة على المرأة باعتبارها مصدراً للإنجاب، وبالتالي ظهرت الملكية الفردية، بما يعني أن السيطرة على الإناث كانت سبباً في ظهور الملكية الفردية لا نتيجة للملكية.

الفرضية الثالثة ترى أنه لما كانت المجتمعات البدائية تتشكل من تجمعات صغيرة عاشت بالقرب من بعضها البعض، فأنها كانت معتادة على الدخول في حروب وصراعات متكررة بسبب البحث المستمر عن الطعام والمأوى. ولما زادت حدة تلك الصراعات، فإن البشر قد وجدوا أن الحل يكمن في عقد المصاهرات بين القبائل، ولذلك ظهرت فكرة تابو سفاح القربة، بحيث يتم تحريم زواج رجال القبيلة من نسائها، وتم استخدام النساء عندئذ كسلعة تبادلية لعقد أواصر المودة والتحالف مع القبائل الأخرى، الأمر الذي حط بالتبعية من قدر المرأة وحولها لمجرد شيء يستخدم بمعرفة ذكور كل قبيلة. أما الفرضية التي تبناها القسم الآخر من الأنثروبولوجيين فتقوم بالأساس على ربط التحول الأبوي بتطور الإنسان من جهة وظهور العبودية من جهة أخرى. ذهبوا أنه ومع اعتياد الإنسان على الوقوف على قدمين فقد عانت النساء من ضيق الحوض وقناة الولادة، الأمر الذي استلزم معه ولادة الطفل برأس صغير، وصار الأطفال يولدون لذلك في سن أصغر من السن التي يولد فيها بقية الحيوانات، مما أدى إلى طول فترة الحضانة والرعاية، وأجبر الأم على الانشغال بأطفالها حتى يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم. بناء على ذلك تمركز نشاط المرأة داخلياً، إذ كان من الصعب عليها ممارسة الصيد وهي تحمل أطفالها، بينما اهتم الرجال بالمهام الخارجية. إذا كان ذلك التعاون قد ساوى بين الطرفين في الفترة المبكرة، إلا أنه مع مرور الوقت ودخول القبائل في الحروب، فإن الذكور ولا سيما أولئك الذين حققوا الأمجاد العسكرية منهم قد انفردوا بالسلطة، ووجدوا أن فكرة اغتصاب نساء القبائل الأخرى من شأنها أن تؤكد على سطوتهم ونفوذهم، ذلك أن الإرهاب والإكراه الجسديين اللذين كانا مكوناً جوهرياً في سيرورة تحويل الأحرار إلى عبيد اتخذ بالنسبة إلى النساء شكل الاغتصاب، وتم إخضاع النساء جسدياً بالاغتصاب، وحالما كنا يحملن يصبحن مرتبطات سيكولوجياً بأسيادهن. ومن هنا صارت أداة اجتماعية لدمج النساء الأسيرات في مساكن آسرهن، وبهذا يؤكدنا لآسرهن ليس فقط الخدمات المخلصة بل لنسلهم أيضاً. التحول القانوني من شريك إلى سلعة. على الرغم من غياب أي نصوص من شأنها أن تقدم رؤية واضحة لوضع المرأة القانوني في العصور السحيقة، فإن عدداً من الآثار التي تعود للحضارة السومرية في الألف الثالث قبل الميلاد تبين أن بعض الإناث قد حزن سلطات واسعة، إذ شاركنا أزواجهن من الملوك في حكم البلاد وشاطرهن آيات القداسة والقوة، الأمر الذي ظهر في تجهيزات المدافن الملكية في أور على سبيل المثال. مع ذلك يمكن القول إنه ومع تطور الحضارة في الشرق الأدنى القديم بدأ الطابع الأبوي في فرض نفسه شيئاً فشيئاً، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في نصوص المدونات القانونية القديمة، ومنها على سبيل المثال كل من شريعة حمورابي وأسفار العهد القديم. في قوانين حمورابي التي ظهرت في القرن الثامن عشر قبل الميلاد تم التأكيد على نفوذ الأب بشتى الطرق، فمثلاً أقرت القوانين بسلطة الأب على أولاده وجرمت أي تمرد قد يقع مع الأبناء ضده، فإذا رفع الابن يده على أبيه عوقب بقطع يده، وإذا قام الابن المتبنى بتحطيم الرابطة الأبوية ناكراً الأب الذي تبناه فإن العقوبة هي قطع لسان الابن. وفي السياق ذاته حكمت الشريعة اليهودية بالإعدام على كل ابن تجرأ على ضرب أي من الوالدين. يلاحظ أيضاً أن جميع المدونات القانونية القديمة قد همشت بشكل كبير من قيمة المرأة ونظرت إليها على كونها شيئاً مملوكاً للذكر، ففي شريعة حمورابي لم يفرض أي عقاب على الرجل الذي يمارس الجنس مع خطيبته الطفلة، وكانت القوانين المتنوعة ضد الاغتصاب أدخلت كلها مبدأ أن الطرف المتضرر هو زوج أو أبو المرأة المغتصبة، وكانت الضحية ملزمة بالبرهنة على كونها قاومت الاغتصاب بالصراع أو الصراخ.
أيضاً كانت عذرية العروس شرطاً قانونياً للزواج، وكان من الممكن أن يتم إلغاء العرس في حالة أن تم اكتشاف عدم عذرية العروس، بما يعني أن التربح المادي للآباء من خلال التحصل على مهور بناتهن كان مرهوناً بالمقام الأول ببتولية تلك الفتيات، الأمر الذي أضفى مع الوقت بعداً قيمياً للبتولية وربطه بمفهومي الشرف والعفة. الحال في الشريعة اليهودية لم يختلف كثيراً، ويمكن التأكد من ذلك بمراجعة القانون الذي ينص على أنه في حالة وفاة زوج قبل أن تنجب منه زوجته، فإن أخا المتوفى يقوم بزواج أرملة أخيه ويولدها ولداً يحمل اسم المتوفى وينسب إليه، الأمر الذي تم تفسيره بأنه وفق معتقدات تلك الفترة. لما كانت تلك الأسرة قد دفعت مقابل هذه المرأة، فإنه قد وجب عليها أي الأسرة أن تستفيد منها بشكل أو بآخر، لأنها قد صارت تقع ضمن ممتلكاتهم.

التحول الديني من القداسة إلى النجاسة. يمكن الادعاء بأن التحول المجتمعي للشكل الأبوي قد ترك آثاره بشكل أكثر وضوحاً في منظومات المعتقد الديني القديمة، تلك التي عرفت في بدايتها الاعتراف بسلطة الآلهة الإناث قبل أن تبدل ولاءها بعد ذلك لتدين بالتبعية للآلهة الذكور. الإنسان البدائي الذي عرف منذ فترة مبكرة أن للأنثى قدرة سحرية على خلق الحياة، قدس جميع الأعضاء الأنثوية المسؤولة عن الولادة أو الجنس، حيث أن هناك الآلاف من التماثيل الصغيرة التي تم العثور عليها في مناطق متفرقة وتعود للألف الثالث قبل الميلاد، والتي تظهر فيها الأعضاء الأنثوية، فضلاً عن الكثير من التماثيل التي أخذت فيها المرأة وضعية الولادة أو صورت فيها وهي تحمل جنينها، الأمر الذي يعكس المعتقد القديم بقداسة تلك الأعضاء وما كمن فيها من قدرات إنجابية مدهشة في تلك المرحلة الحضارية. ظهرت عبادة الآلهة الإناث من أمثال نينهور وساك وإنانا في سومر وعشتار في بابل وعشتاروت في فينيقيا وأنات في كنعان وهيكاتي أرتميس وهيرا في اليونان وإيزيس في مصر، الأمر الذي اختلف بعد أن دخل البشر في مرحلة تدجين الحيوانات، ذلك أن الاقتراب من تلك الحيوانات حاد بالرجال ليعرفوا أن لهم دوراً مهماً أيضاً في عمليات الإخصاب والتكاثر، وأن موهبة خلق الحياة ليست مقصورة على الإناث فحسب. ولم يمر وقت طويل على إدراك تلك الحقيقة إلا وقد اقحمت الاستعارات الذكورية بالشعائر والطقوس الدينية، وتشهد على ذلك التماثيل التي تصور الأعضاء التناسلية الذكورية والتي شاع استخدامها في الحفلات والمناسبات الزراعية على وجه الخصوص. هذا التطور المعرفي ألقى بظلاله على منظومة المعتقدات الدينية لنجد أن الآلهة الذكور قد احتلوا المكانة الكبرى التي شغلتها الآلهة الإناث من قبل، ومما يشهد على ذلك ما ورد في الملحمة العراقية الشهيرة إينوما إليش، والتي ذكرت قيام الإله الذكر الشاب مردوك بقتل الإلهة تيامات مانحة الحياة، وكيف أنه قد استخدم جثمانها لخلق البشرية كلها. من جهة أخرى ارتبطت الأعضاء الأنثوية في تلك المرحلة بالتدنيس، ومن ذلك ما تواتر في العهد القديم عن نجاسة الحائض والنفساء ومنعهن بشكل كامل من ممارسة أعمال العبادة والتضرع إلى الله. هذا الانتقال بقي محفوظاً بشكل أو بآخر في الذاكرة الدينية في الكثير من الثقافات القديمة. ففي الثقافة العبرانية مثلاً تحدث سفر التكوين في بعض مواضعه عن يهوه الذي خلق الذكر والأنثى، بما يشير إلى حالة المساواة الضمنية بين الجنسين، فيما تحدث في مواضع أخرى عن خلق حواء من ضلع آدم، الأمر الذي يؤكد على تفوق الذكر وهيمنته. السفر نفسه ذكر قصة النبي يعقوب الذي يهجر أسرته وقومه ليرحل إلى مضارب زوجته فيخدم أبيها ويعيش بين عشيرتها، الأمر الذي يقترب كثيراً من الصورة الذهنية الشائعة حول تقاليد المجتمع الأممي. أيضاً تحدث العهد القديم عن العديد من الإناث التي وصلن لمكانة مهمة في بني إسرائيل، ومنهن كل من القاضية دبورة والنبية خلدة. وفي الميثولوجيا اليونانية تكلمت القصص القديمة عن شعب الأمازونيات التي برعن في أعمال القتال والحرب، وكنا يقمن بقطع أذدائهن ليسهل عليهن استخدام القوس والسهم. أما في نوميديا وشمال أفريقيا فقد بقي بصيص من السلطة الدينية في يد المرأة، ومما يشهد على ذلك الكاهنة ديهية كاهنة جبال الأوراس، والتي قادت الشعوب الأمازيغية وقاومت التوسع الإسلامي في القرن السابع الميلادي حتى هزمت في نهاية الأمر.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: حتى لو لم نكن نحتاج إليها، لماذا ننجذب إلى شراء المنتجات الأكثر مبيعاً؟ ما الذي يحكم قرارك بالسفر إلى مكان ما، أو قراءة كتاب معين، أو شراء سلعة، أو الحصول على خدمة ما محددة؟ قد تجيب ببساطة أن السبب الحاكم هنا هو رغبتك أو احتياجك أو تفضيلك الشخصي، لكن ألا يمكن أن يكون اختيارك لكتاب ما يرجع لكونه مدرجا تحت قائمة الأكثر مبيعا، أو لأن هناك كلمتين مدونتين على غلافه بلون مميز يخبرانك بأن هذه النسخة التي بين يديك هي من الطبعة السادسة أو السابعة أو العاشرة من الكتاب؟ كم مرة ذهبت فيها إلى أماكن، أو شاهدت عروضاً، أو تناولت أطعمة معينة فقط لمجرد أن أصدقائك قد اختاروا قبلك هذه الخيارات؟ عملية الاتباع هذه تجعل اتخاذ القرار أسهل، وتحميك من الشعور بالعزلة أو الوحدة أو الاختلاف عن المجموعة. لكن الجانب السلبي هنا إن اختياراتك لا تعكس تفضيلاتك الحقيقية، ولا تعبر بأي درجة عن شخصيتك أنت. هنا أنت تنجرف فقط وراء أذواق وتفضيلات الآخرين. في الخمسينيات من القرن الماضي أجرى الباحثون تجربة شهيرة لإظهار مدى استعداد الناس لتغيير سلوكهم ليتوافق ويتناسب مع الأعراف الاجتماعية. خلال التجربة وضع مشارك واحد حقيقي في غرفة مع 7 من المشاركين المتواطئين السريين. عرض الباحثون على المجموعة 4 خطوط، وطلبوا منهم تحديد أي خطين لهما الطول نفسه. على الرغم من أن الإجابة كانت واضحة، فإن المتواطئين السريين قدموا إجابات غير صحيحة عن قصد. كان الهدف من تقديم الإجابات الخطأ هو معرفة ما إذا كان المشارك الحقيقي سيكذب نفسه وعينيه اللتين تريان بوضوح الخطوط وطولها ليتوافق مع الأشخاص من حوله، أم إنه سيغرد خارج السرب ويجيب الإجابة التي يرى إنها صحيحة.

كانت النتائج مفاجئة. حوالي ثلث المشاركين الحقيقيين أجابوا بشكل غير صحيح ووافقوا على الإجابة الخطأ التي قدمتها بقية المجموعة. السبب الرئيس وراء امتثال المشاركين وترديدهم الإجابة الخطأ هو إنهم أرادوا الانسجام مع بقية المجموعة، بالإضافة إلى أنهم اعتقدوا إنه من المؤكد إن بقية المجموعة أكثر دراية منهم. يطلق على ما حدث في علم النفس اسم عقلية القطيع، وهو مصطلح يشير إلى مدى تأثر الأفراد بمجموعة

يعتقد غوستاف لوبون وهو عالم نفس اجتماعي فرنسي عرف بدراسته للخصائص النفسية للحشود وجماهير أن الحياة الحديثة تتميز بشكل متزايد بالتجمعات الجماهيرية خلال أشهر أعماله وهو كتاب سيكولوجيا الجماهير. جدل لوبون بأن الشخصية الواعية للفرد الموجود في حشد ما تكون مغمورة أو غير فعالة أو مؤثرة وإن عقل الحشد الجماعي هو المسيطر. وصف لوبون سلوك الجمهور بأنه إجماعي وعاطفي وضعيف فكريا. تدعم التجربة السابقة وصف لوبون للرأي الجماعي، فالمشارك الحقيقي ببساطة ألغى عقله وكذب نفسه وأيد الرأي الخطأ فقط لأنه رأي الجماعة.

هناك العديد من النظريات والنماذج القائمة التي تفترض أن الناس يختارون فعل ما يختاره الناس حولهم. في النهاية نحن كائنات اجتماعية، يتواصل معظمنا مع الآخرين كل يوم، بل قد نقضي أوقاتا طويلة يوميا في شكل من أشكال التواصل. لذا تظهر الأبحاث إننا لا نملك القدر الذي نعتقده من التحكم في أفكارنا وسلوكنا. الواقع إننا فقط نستقي إشارات من بيئتنا، وخاصة من الأشخاص الآخرين المحيطين بنا، وبناء على هذه الإشارات نحدد الكيفية التي سنتصرف بها، ومن هنا تأتي أفعالنا وتتكون سلوكياتنا وتنبع أفكارنا. نخلص من ذلك إلى أن هناك طريقة إرشادية يستخدمها معظمنا لتحديد ما يجب القيام به أو ما يجب التفكير فيه أو ما يجب قراءته أو شراؤه أو حتى تناوله من طعام. هذه الطريقة هي مبدأ الدليل الاجتماعي لتحديد ما هو صحيح، فإننا نفعل شيئا واحدا، وهو إننا ننظر إلى ما يفعله الآخرون ونحدد بناء على ذلك الطريقة التي نتصرف بها.

حول مسألة الدليل الاجتماعي تلك، يروي عالم النفس روبرت سيالديني صاحب كتاب التأثير علم نفس الإقناع قصة مثيرة. في متنزه غابة أريزونا الحجرية، كان الزوار حينما يصلون إلى الحديقة يتعرفون من خلال اللافتات إلى السرقات الماضية التي تعرض لها المتنزه. كانت اللافتات تحمل عبارات مثل: يتم تخريب تراثك كل يوم بسبب سرقة الخشب المتحجر من المتنزه. بشكل سنوي يسرق ما يبلغ مقداره 14 طنا من الخشب. الكمية المسروقة تصل إلى هذا الحجم البالغ من خلال أخذ قطعة صغيرة في كل مرة. رغم هذه اللافتات التحذيرية، فقد كان الزوار يواصلون أخذ الخشب. في إحدى التجارب أزال سيال الدين اللافتات من مسار معين في المتنزه لقياس أي اختلافات قد تحدث. كانت المفاجأة أن المسار الذي أزيلت منه اللافتة سجل حوادث سرقة أقل

باعتبار ردود أفعال الزوار عندما كتب على اللافتة ببساطة: من فضلك لا تزر رقائق الخشب المتحجرة. سرق أقل من 2% من رقائق الخشب. انخفض معدل السرقات إلى نحو الربع فقط لأن الناس لم يعودوا يعتقدون أن أخذ قطعة الخشب هذه هو أمر طبيعي أقدم عليه سابقون.

مما سبق يتضح لك أن خياراتك قد لا تكون نابعة من تفضيلاتك أو رغباتك الشخصية بشكل تام. قد تفعل شيئاً أو تشعر أنك تحب شيئاً أو تشتري سلعة أو تحصل على خدمة ما فقط لأن الآخرين يفعلون هذا، ولأن التشكيك في أنفسنا قد يكون أسهل بكثير من الاقتناع إن كل أولئك الأشخاص الذين يتبنون أو يفضلون شيئاً محدداً هم جميعاً على خطأ، ولأننا أيضاً لا نرغب في أن نعاني من الوحدة أو العزلة، نرغب بشكل فطري في أن نكون مع المجموع حتى وإن اضطررنا أن نكون على خطأ معهم.

يقول الفيلسوف وعالم الرياضيات الإنجليزي ألفريد نورث وايتهيد: الحضارة تتقدم وتزدهر من خلال زيادة عدد العمليات التي يمكننا إجراؤها دون التفكير فيها. قد تعكس مقولة وايتهيد الجانب الإيجابي لعدم التفكير في كل ما نتخذه من قرارات، وتفسر لما يفضل العديد من المسوقين المعاصرين عبارات مثل الأكثر مبيعاً عند الترويج للسلع والمنتجات. في كتابه يستخدم السيال ديني مثال المعلنين الذين يخبروننا إن المنتج هو الأسرع نمواً أو الأكثر مبيعاً، موضحاً أنه لا يتعين على المعلنين إقناع المستهلكين بأن المنتج يتمتع بجودة مرتفعة أو له استخدامات متعددة ومفيدة، بل عليهم فقط أن يقولوا إن الآخرين يعتقدون ذلك، لذا هم يشترون المنتج. ليصبح المنتج بعد قرارات هذا العدد من المستهلكين بالحصول عليه هو الأكثر مبيعاً والأسرع نمواً.

هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نساق وراء عقلية القطيع ونميل بشكل كامل للتوافق مع الآخرين حتى لو على حساب تفضيلاتنا. تعد معرفة هذه الأسباب هي الخطوة الأولى التي تمكنك من التفرقة بين التفضيلات التي تتبناها بسبب رغبتك الخاصة والخيارات التي تتخذها لتكون منتمياً إلى المجموعة. على رأس هذه الأسباب يأتي النفور من الصراع. يميل الأفراد الذين يتجنبون الصراع بشكل تلقائي إلى اتباع المجموعة وتبني عقلية القطيع بدلاً من التحدث أو مخالفة الآراء التي تحظى بشعبية أو تأييد جماعي. أيضاً يفضل الأشخاص الذين يفتقرون إلى الشجاعة لتحمل مخاطر الالتزام بالوضع الراهن الانسياق وراء خيارات المجموعة، لأنهم يتخيلون أن هذا هو الوضع الأكثر أماناً وأنه سيحميهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها عند اتخاذ قرارات فردية أو مختلفة. كذلك يصبح الشخص أكثر عرضة للانسياق وراء آراء وأذواق الآخرين عندما يعاني من قلة الوعي بذاته. الأشخاص الذين لم يتعرفوا بعد أنفسهم وذواتهم الحقيقية يفضلون تقمص هويات أو أدوار رصدوها سلفاً في الآخرين من حولهم. هذا يجعل تفضيلاتهم وخياراتهم هي في الواقع مطابقة لتفضيلات الأشخاص الذين يتقمصونها. من ناحية أخرى، فإن الكسل المتأصل يلعب دوراً مهماً أيضاً في الانسياق وراء أذواق الآخرين واتخاذ خياراتهم نفسها. هنا لا يتعين على الأشخاص الذين يتوافقون مع القطيع اتخاذ قرارات صعبة تستلزم بذل الجهد والوقت لتحسين حياتهم. يمكنهم بدلاً من هذا الراحة والاكتفاء بفعل ما يفعله الآخرون. بالمثل، فإن اتباع المجموعة هو أمر مريح يجنب الشخص الشك والريبة، وذلك لأن اتخاذ قرارات مستقلة يفتح الباب للعديد من الأسئلة، والتي ليس أقلها كيف تعرف إنك ستنجح إن لم يتخذ أحد هذا الخيار من قبل ليقدم لك نموذجا عمليا لتبعاته. هنا يكون اتباع آراء ومواقف المجموعة طريقة لطمأنة أنفسنا أننا نتبع طريقاً مؤكداً أو نتخذ خيارات مجربة وصحيحة. وأخيراً، فإن اتباع آراء ومواقف وتبني أذواق وخيارات المجموعة يحقق للشخص مستوى من القبول الاجتماعي الذي قد يكون من المؤلم خسارته. إذا خرجت في مسارك لتعرف ذاتك وتفضيلاتك الحقيقية، فإنك تخاطر بترك المجتمع وراءك ومواجهة قراراته المحتملة برفضك. وقد يكون من الصعب أيضا استعادة هذا القبول إذا أثبتت التجربة فشل خيارك الفردي. بعد معرفة الأسباب التي قد تجعلنا ننجرف وراء آراء وأذواق الآخرين ربما أحيانا بلا وعي، يمكنك الآن معرفة ما إذا كان اختيارك بناء على تفضيلك الشخصي أم بناء على الانسياق وراء تفضيلات الآخرين من خلال التفكير في السبب الذي يجعلك ترغب في اتخاذ قرار معين، سواء كان هذا القرار يتمثل في السفر لوجهة محددة أو قراءة كتاب معين أو حتى شراء سلعة ما. إذا كان السبب هو واحد من الأسباب السابق ذكرها، فأنت هنا منساق وراء تفضيلات الآخرين والرغبة فقط في مجاراتهم وتقليد أفعالهم.

هناك طريقة أخرى ربما تكون أكثر سهولة للتفريق بين تفضيلاتك الحقيقية والتفضيلات التي تنجرف فيها وراء أذواق الآخرين. هذه الطريقة تتمثل في معرفة نفسك الحقيقية، أخذ الوقت الكافي لتأمل شخصيتك وصفاتك الأصلية والأصيلة. مثلاً إذا اكتشفت أنك تشعر بالهدوء والانسجام وتميل إلى الشعور بالتوازن عندما تتعامل بشكل مباشر مع الطبيعة، هنا عندما تجد نفسك تختار السفر إلى المناطق السياحية الساحلية التي تمتاز بمناظرها الطبيعية المميزة، فأنت تعرف أن هذا الاختيار هو تفضيلك أنت الشخصي، لأن شخصيتك تتوافق وتنسجم مع الوجود في مثل هذه الأماكن. في هذه الحالة يمكنك ببساطة أن تتأكد من أنك لم تتخذ قرارك بالسفر لوجهة ما، لأن زميلك في العمل قد سافر إلى هذا المكان خلال إجازته الماضية، أو إنك تريد فقط أن تحصل على بعض الصور واللقطات الفوتوغرافية لنفسك في هذا المكان لتشاركها مع أصدقائك عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي لتحصل على علامات الإعجاب وتتمكن من إبهار الآخرين، أو تتشبه بأحد المشاهير الذين تتابعهم والذي شارك صورا له من المكان ذاته. صحيح أن هناك نسبة خطورة في صياغة مسار جديد وغير مثبت، تتمثل هذه الخطورة في أن هذا المسار لم يسلكه أحد من قبل، لتحدد من تجربته السابقة مدى فاعلية هذا المسار، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم نجاح كل الجهود المبذولة. لكن الأشخاص الراغبين في التواصل مع ذواتهم الحقيقية لا يهابون فكرة الفشل، بل إنهم يعتبرون الفشل جزءاً لا يتجزأ من رحلتهم، ومصدراً للتعلم وتجربة غنية يمكنهم من خلالها النمو وتحقيق النجاح حتى لو لم نكن نحتاج إليها. لماذا ننجذب إلى شراء المنتجات الأكثر مبيعاً؟

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

مقدمة ملف السحر وتحويل العالم إلى ما نشتهي. تبين في العصر الحديث أن العلم ليس نقيضاً للسحر، بل أنهما يتماسان ويتنافسان، وإن اختلفت الوسائل في الطموح إلى الخوض في غوامض الكون والذات سعياً للتحكم فيها. كان صياد العصر الحجري يرسم تصاوير تمثل الطرائد وهي جريحة أو قتيلة بسهامه، وأصحاب العزائم يصنعون الرقى والتعاويذ لعلاج المرضى أو يعالجون إصابات الصرع باستنفار الجن، وداب المحاربون على تشكيل دمى من شمع يستحضرون بها أعداءهم ويذيبونها في النار كي يسيطروا عليهم، والعشاق يتقربون إلى عشتار بالألعاب السحرية والأحاج والتماثيل لجلب وتملك المحبوب. يحفظ لنا التاريخ الأنثروبولوجي زخماً هائلاً من الممارسات المشابهة. نعرف مثلاً أن العرب يهرقون الماء على الأرض لضمان نزول المطر، وعشاقهم يشق الواحد منهم ثوب حبيبته وتشق هي ثوبه كي يدوم حبهما ولا تحول دونه الحوائل.

المشترك بين كل هذه الممارسات أنها تتوسل بالعزم السحري لتحقيق هدف حيوي، تجسيداً للرغبة في أن تنصرف الأمور عن حقائق أوضاعها كي تلائم أوضاعاً نريدها نحن. وسنكتشف في قادم كلامنا أننا لازلنا نحمل في أنفسنا هذه الأمنيات، فاستنفار كينونة الأشياء وإجبارها على الطاعة لتحويل العالم على ما نشتهي. وإلا لماذا تنتشر اليوم المتاجر الروحانية الرقمية التي تبيع الشموع والأعشاب وكتب التعاويذ؟ وانتقل العرافون وقارئو الفنجان والسحرة الجدد إلى قنوات يوتيوب وتيك توك، وبات من المألوف أن نرى في نشرات الأخبار جبهة نسوية للساحرات تطوف عضواتها وهن يحملن لافتة كتب عليها ماكرون إلى القدر في باريس، أو يهتفن ارتجفوا لقد عادت الساحرات في إيطاليا، أو يرددن أغنية أمازيغية مقدسة كتعزيم لانهيار بورصة وول ستريت.

ولطالما ساد الاعتقاد أن المرأة أكثر ارتباطاً بالسحر من الرجل، وهو ما ذهبت إليه مجموعة من الأبحاث والدراسات الإنثولوجية لأسباب تركزت حول هشاشة مكانة المرأة وإقصائها الاجتماعي والثقافي. فكلما ازداد حصار الرجل لها لجأت إلى السحر كقوة خفية لمواجهة هذا الإله البشري الذي يحاكم ويعاقب ويفرض الوصاية، والاسترجاع ما ضاع منها في العلن بكيفية سرية. وهكذا فإن السحر سواء للدفاع عن النفس أو الانتقام يوفر لها سلطة رمزية تجابه بها السلطة الذكورية. من هنا لا يعود السحر مجرد اعتقاد في تحويل الأشياء أو التأثير فيها أو التغيير في طبائعها، بقدر ما هو حاجة اجتماعية وثقافية ونفسية لتعويض نقص العالم. كما يبدو السحر اليوم وعلى نحو لا يخلو من مفارقة في غاية البراغماتية، إذ يقدم حلولاً للاتحاد مع قوى الطبيعة ومع الأرض الأم بعدما شوهتها مفاهيم الغزو والحضارة العدوانية. وأدى نظام لفهم العالم يقدم نفسه على أنه عقلاني إلى تدمير الوسط الحيوي للإنسان، ما أجبرنا على إعادة النظر فيما اعتدنا تصنيفه ضمن خانتي العقلاني واللاعقلاني.

كان لابد أن تنقص الكارثة البيئية من هيبة مجتمع التقنية، وهو ما لاحظناه مع انتشار وباء كوفيد-19، إذ لم يجد الناس حرجاً في اللجوء إلى ممارسات شبه سحرية تسير جنباً إلى جنب مع الطب لإعادة التوازن النفسي لعالم غير كائن مجهري الكثير من قناعاته العلمية ودفع به القلق إلى علوم بديلة وصلوات وتمائم وأحجبة هي أقرب لتلك التي كانت تستخدم في الإمبراطورية القديمة لدرء الطاعون وغيره من الأوبئة. يعيد الملف السؤال عن سبب صمود هذه التمثلات التعبدية والسحرية القديمة رغم التطور الهائل في العلوم وفي أنماط التفكير والسلوك خاصة في المجتمعات العربية. ويتضح لنا أن العرب سعوا مبكراً إلى ضبط المصطلحات التي تحدد السحر كعمل وصناعة للتأثير في الأرواح وغيره من الفنون التي تعايشت معه في مكان واحد، مثل العيافة وهي زجر الطير للاستبشار أو التطير، والفراسة وهي الاستدلال بهيئة الإنسان على طبائعه وصفاته، والقيافة وهي اقتفاء الأثر، والتنجيم وهو مطالعة أحوال النجوم ومواقعها للبشرى أو النذير.

التصور العربي الأول لم يفصل بدقة بين السحر والكهنة والشعر، لكونها جميعها تستند إلى قوى غير منظورة تعيش بين عالمين، عالم الإنس وعالم الجن، إذ يستند الكاهن إلى ما ينبئه به الرئي الذي يسترق أنباء مما كتب للناس في ألواح الغد، والساحر إلى جني يتسمع على السماء لالتقاط أسرار الله، وللشعر شيطان يسكن الأودية. وقد تعددت في كتب الأدب القديمة أسماء هؤلاء الشياطين، ومنها تابع امرئ القيس لافظ، وتابع النابغة الذبياني هادر، وأشهرهم هاجس الأعشى وصاحبه مسحل. لقد كان الشعر كاهنا وساحرا، وكان الساحر كاهنا وشاعرا في المعتقد الشعبي، وهو ما دفع بنبي الإسلام إلى مواجهة الكهنة والسحرة لرد الشبهتين عن الكلمة الإلهية. ولئن نجح في حملته تلك، فإن السحر ارتدى في العصور اللاحقة للبعثة لباسا آخر اختلط بالآيات القرآنية والأدبيات الإسلامية، لا سيما الصوفية والباطنية منها، لتتوج بكتاب شمس المعارف الكبرى للعلامة البوني، المؤسس لنوع من السحر الإسلامي الذي يهدف لمعرفة أسرار الأشياء وبواطنها انطلاقا من أصل قرآني وديني، ويمزج الآيات والأوفاق مع مستحضرات ذات طبيعة مادية كالأبخرة والأعشاب لتتحول إلى طلاسم ووصفات سحرية دقيقة.

وقد ذكر السحر في القرآن في أكثر من موضع، ومنها قوله في سورة يونس: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والسحر حقيقة، لكن بعضه تخيل وتلبيس ولا حقيقة له واقعية، كما جرى من السحرة فيما فعلوا من التخيل بالحبال والعصي، ويقع بعضه مؤثرا، قد يقع منه ضرر، وقد يحصل منه وبسببه تفريق بين الرجل وزوجته. ولكن كثيرا من الناس قد يتوهم هذا الشيء ويظن أنه سحر وليس بسحر، ولكنها أوهام ووساوس. يعرف السحر بثلاثة أنواع، هي السحر الأبيض والأسود والأحمر، والأخير أحد أنواع السحر الذي شاع استعماله هذه الأيام بسبب اعتقاد الكثيرين بقدرته الخارقة على حل جميع المشكلات. ويصنفه البعض بأنه السحر الأوسط الذي يستعمل في أعمال الخير والشر معا، على اعتبار أنه يقع في المسافة بين السحر الأسود وهو السفلي المخصص للأعمال الشريرة، وبين السحر الأبيض الذي يستخدم في أعمال الخير. وآخرون ينفون وجود هذه التسمية، فمن وجهة نظرهم أن السحر لا هو أبيض ولا أحمر، بل كله سفلي أسود، ويعتقدون بأن هذا الوصف ربما يرجع إلى كتابة بعض الأسحار بالزعفران والعشب الأحمر، وكذلك بعض دماء الحيوانات. ينقسم السحر بشكله العام إلى ثلاثة أقسام. الأول هو سحر التخيل، وهو أن يعمد الساحر إلى القوى المتخيلة فيتصرف فيها بنوع من التصرف، ويلقي فيها أنواع من الخيالات، ويندرج تحت السحر الحقيقي والتخيلي. ثانياً السحر المائي، يرمى السحر في البحار والأنهار والآبار وفي مجاري المياه. ثالثاً السحر الناري، يوضع السحر في أو قرب مواقد النار مثل التنور أو الفرن. رابعاً السحر الترابي، يدفن في التراب كالمقابر والطرقات والبيوت. والثاني السحر المؤثر، وهذا النوع من أشد أنواع السحر تداولاً وإضراراً، وله تأثير على المسحور في عقله وبدنه وقلبه. وهذا النوع من السحر عبارة عن عزائم ورقى وعقد وطلاسم شيطانية. والثالث السحر المجازي، وهذا النوع من السحر يقوم على الحيل الكيميائية وخفة اليد، وعلى التمويه والخداع والكذب على ضعاف العقول، وهو يعرف في زماننا هذا بالشعوذة والدجل، وسمي سحرا مجازا لاشتراكه في المعنى اللغوي للسحر، فهو مما خفي سببه ولطف مأخذه وجرى مجرى التمويه والخداع.

التمائم عبارة عن أوراق أو قماش أو قطعة من جلد أو قطعة من معدن كتب عليها بعض الطلاسم والرموز والحروف المقطعة والأرقام والمربعات والدوائر والكلمات غير المعروفة والاستغاثات بالشياطين وشيء من القرآن، فتلف بقطعة من جلد أو تحفظ في قطعة من معدن أو تخاط في قطعة من قماش أو يلف عليها بلاصق بلاستيكي. فإذا عثر على مثل هذه الأعمال فإنها تؤخذ وتقطع بأداة حادة مع النفث عليها أثناء القطع، ثم إذا استخرجت تفك هذه الطلاسم مع النفث عليها ثم يضعها في إناء، ثم يذيب الكتاب بالماء مع النفث على الماء ثم يسكب الماء، وبهذه الطريقة يفك السحر، سحر العروسة. وهنا يلتقط الساحر دمية ذات هيئة بشرية ويتناول دبوسا، ثم يبدأ ببطء شديد بغرس رأس الدبوس في أطراف الدمية بتأن وصبر حتى يمل، ثم يلقي دميته في النار. وبحسب هذا السحر فإن الراغب في إيذاء شخص ما يقوم بتصميم شكل رمزي له، سواء كان دمية من القماش أو القش أو الصلصال أو الورقة، ثم يؤدي بعض الطقوس المرتبطة بالجن أو الأرواح والكائنات الخفية غالباً، وبهذا تصبح الدمية هي البديل، بمعنى أنها تصبح مرتبطة بالمستهدف من العملية فيصيبه ما يصيبها، ويقوم الساحر بغرس الدبابيس والأطراف الحادة لسعف النخل فيه ليصيب المسحور بالألم. وأحياناً ينجح هذا الأخير في استنتاج هوية الساحر المكلف

سحر الشموع. يعد سحر الشموع أحد أخطر أنواع الأسحار السفلية التي يقوم بها السحرة تنفيذاً لطلبات بعض النساء، وهو ينتمي لأسحار التهييج والجلب والمحبة والتسليط التي تسبب الكثير من الأمراض للمسحور التي تصل إلى حد النزيف والموت، بخلاف سلبها لعقل المسحور وتحويله إلى عبد ذليل لمن قامت بسحره. ويعد هذا السحر هو أسرع الأسحار في التنفيذ، ولا يستغرق سوى بضع ساعات وبحد أقصى 3 أيام ليتم المطلوب. ويستخدم هذا السحر في 95% من الحالات لجلب الرجل، وتأثيره عليه شديد حيث يتم إلغاء عقله تماماً ويصبح أسير المرأة. السحر المشروب هو النوع الذي يدخل إلى البطن ومنه إلى الدم، حيث يقوم بالذهاب إلى المكان المراد إصابته، ويكون هذا النوع من السحر بالأكل أو الشرب. ومن علامات السحر المأكول والمشروب سواد الوجه، خصوصاً وقت الرقية، فإذا ما استفرغ السحر أشرق لونه واستنار وجهه. ويشتكي المسحور بالمأكول والمشروب بالألام في أسفل الظهر بسبب وجود السحر في القولون.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون. لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
3: روح القصة حكاية.
2: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
3: وروح الحكاية تجربة.
2: ولأن قيمة التجربة عبرة،
3: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
2: برنامج حكايتي.
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
3: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي ذا تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

نبدأ حكايتنا بهذا السؤال. حكاية اليوم: هل جمال الشاب الجمال المفرط نقمة أم نعمة؟ في حكاية اليوم، في قصة اليوم، هي نقمة، ونقمة كبيرة. أحيانا نعتقد بأنه هذه الفضائل، هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى قد منحها للبعض كميزة أو ميزة الجمال، قد تكون عاهة أكثر مما هي حسنة. حسن هو بطل القصة، طبعا قصة غريبة سايكولوجية إلى حد كبير. حسن الله سبحانه وتعالى وهب الجمال، الجمال الذي يقترب من الأنثى أكثر من الجمال اللي يتحلى بصفات رجل. عندنا الكثير من الشباب مواصفات من الوسماء اللي هم يتميزون بالوسامة الرجولية، هو لا، الله سبحانه وتعالى جعل أجمل من أخته. هو من عائلة بسيطة الحال جدا، الأب غير موظف وكاسب، حياتهم بسيطة جدا، عنده عائلة. حسن هذا الجمال تسبب إلى بالكثير من المشاكل، في دراسة يتعرض إلى التحرش، في علاقات الاجتماعية هو ليس بالمخنث، شاب يمشي بشكل طبيعي، يتحدث صوته جيد، حركاته ليست خنثوية، إنما جماله مبهر، جماله قريب إلى امرأة جميلة جداً.

نعم، هذه الميزة سبحان الله اللي الله سبحانه وتعالى طهية أصبحت ثقل عليه، يتعرض للتحرش، يتعرض للتنمر، يشاهد الكثير من الأشخاص سواء كانوا نساء أو كانوا رجال ينظروا له أو يطيلون النظر في وجهه. احنا اعتقد في مجتمعنا هكذا نماذج جاي نشوفها، الشاب حتى يعني يقلل حسن، حتى يقلل من هذا الانتباه لجماله اللي هو جمال أنثوي. نتخيل هكذا ملامح، عيون بمواصفات خاصة، هذه السحنات الخاصة اللي تبدو للوهلة من تشوفها تباوع له تقول هذا جمال عجيب. فشي يسوي الولد خطية حتى يقلل من حدة ما عليه؟ شي يسوي؟ يحلق شعره، خففه كلش. حتى في تخفيف الشعر أيضا يبدو أكثر انتباه. الجمال أيضا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذا الشاب، شوف الدقول المبتلى مات يعني شاب وكبر وصل إلى عمر 16 سنة، لكن ماكو ملامح الرجولية كالشارب واللحية. سبحان الله، الله خلقه أملس زين، تضايق، اعتزل البيت، ترك الدراسة طبعا واعتزل البيت، ساءت حالته النفسية، ضغوط داخلية من البيت، ليش ما تطلع، روح دور لك شغل، روح حالك حال الشباب، يروح يبحث عن شغل، يبقى لي أيام في هكذا عمل، أيضا يرجع للبيت وهو مبطل. شنو السبب؟ يستحي من أبوه أن يقول يا والدي أنا ترى جاي أتعرض للتحرش، جاي أتعرض، جمالي مسبب لي مشكلة. والله كوارث في حياتنا عجيبة، قصص عجيبة. يعني إحنا هسه نشوف إن شاب نقول هذا جميل، البعض يقول ما شاء الله، الله أعطاه نعمة كبيرة، ما نعرف إنه هذا الجمال هو يعني أن يكون بهذه الهيئة الرجل، هو رجل لكن بجمال امرأة. المتخيل فوت من يمك واحد مشيته مشيت رجل وشاب وبالغ وناضج وطول، لكن جماله ملفت، جمال أنثى. يمكن في أوروبا هذا الأمر قد يكون عادي، لكن إحنا كمجتمعات عربية أعتقد هذا يكون لأنه إحنا أصحاب البشرة الحنطية، ملامحنا ليست بالدقيقة دائما ناعمة على الأغلب. فهذا كان مبتلى، اعتزل، أصيب بكآبة، ظل قاعد بالبيت لا يتحرك، يتعرض للضغوط، والده رجل كبير ويطلع يشتغل والعائلة تريد أكل وهو محسوب على العائلة رجل. لقى له والده شغلة، طبعا هو يروح إلى مطعم يتعرض للتحرش، يروح يشتغل له في كذا، وش هيئته يعني جرب أن يوقف بالمصدر. يعني تتخيل واحد بهذا الشكل مثل حسن الذي حسن الله خلقه يوقف بمصدر، يعني كارثة. هلا في واقعنا في مجتمعنا علينا أن نكون بهذا الوضوح، كارثة. ما قدر، لقى له والده شغلة عند صديق، قال له يا أبو فلان أنا عندي وليدي والله سبحانه وتعالى مطي جمال وجاي يبطلونه، وأنا عرفت من فلان من الناس أنه هذا العام، يعني حكاله طبيعة حال هذا الشاب اللي الآن هو جليس البيت وكئيب متنرفز دائما. وحقه، يعني احنا اكو منطقة في الحياة يعيشها إنسان، لو نروح نعيشها نواجه صعوبة، يعني يجب أن نضع نفسنا مكان هذا الشخص ونشوف شو راح نعيش. البعض يشوف هذا عايش نعمة، أنت الناس كلها تتباوع عليك، حالك حال المشاهير لأنه أنت شكلك جميل، والبعض لأنه يريد تعالوا بدون أن أحد أصدقائي يريد يصير ترند براسه، فيقول لهم تعالوا شوفوا هيجي جمال وهكذا. هذه الأمور اتضحت فيما بعد، تشوفون تعرفون القصة وين وصل حسن بحسنه.

نعم، والده تكلم مع بعض الأشخاص، شخص عنده سنتر، قال له هو ترى يعني مخلص ثالث وبالإعدادية وترك الدراسة وما قبل يعني وينه خليه بالشرطة، أكو فرص كثيرة لكن هو يعني يروح للشرطة، يعني يروح للبحرية، يعني يروح ما قدر يعني يتعين، أكو فرص لكن جماله صعب. هذا وين أذبان بجيش يعني، لو أذبان بمركز شرطة لو ما صعبه، مو لأنه أكو دناءة أنفس، إنما شيء لا يصلح في مكان، في هذا المكان، المكان اللي هو مكان الخشونة. فكيف بشاب خلق الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، الجمال الذي تحول إلى لحنة، قال يا بجيبه جحبه، تعال يا حسن روح اشتغل بهذا السنتر، أخذ الولد وراح أبويا قال عم هذا ابني، قال عمي الله يساعده طبعا، وأنا انبهرت، اشتغل ابني. شاف الولد هادئ مؤدب حريص وكذا، ولا بعض الأمور يعني شنو الأمور، بعد أن اشتغلوا بها شهرين وثلاثة وأربعة الولد مرتاح أيضا بسبب جماله، هنا أصبح إيجابي هذه المنطقة، يعني نعرف هذا واقع حال، ولد وسيم جدا جميل وليس وسيم، إنه البنات يجين يشترن أكثر، وشاف الرجل صاحب المحل إنه هذا المحل صار عليه طلب أكثر، عليه رجل بسبب وجود هذا الدرة. شوف التداعيات القادمة في هذه الحكاية، أين يمكن أن يصل بالإنسان هذه النعمة التي تنقلب إلى نقمة. طبعا الطا ولا رجل أبو المحل متعب ما عنده ولد بس بنات، قال على وليدي تلزم الدخل، أنا خاف ما أجي يوم، خاف كذا، الصبح أتأخر بالنوم أجيك ما بعد الظهر، أو أروح الظهر ما أجيك إلا المغرب، التوب قبل الولد يداوم بالمحل بالسنتر من الصبح إلى المساء، يتعامل مع الرجل يقول هذا بعنا اليوم وكذا وكذا. لكن الحبيب شنو بقى يسوي؟ الله من تطل الأمانة إلى شخص مو كفو له وبعد شاب، حس أنه العشرين ألف اللي ياخذهن يومية كان 15 وصار 20 ما يكفن حاجاته، فبدأ يحط بجيبه من الدخل 5 10 صار 15 وال15 صار 20 وال20 صار 40 وبدأ يسلت من الأموال، عرف شلون كذا وكذا. لكن أبو المحل صاحب مصلحة، مو اليوم وأمس هو يشتغل بهذا الموضوع، فحس أنه أكو نقص بالدخل، كاميرات تقرأ مشتغل على نقالة هو ورابطها بالهذا، شوف اللي يدخلون واللي يشترون ويقيس ويحسب، وأكو نقص، أكو نقص 100، أكو نقص 75، أكو نقص وصل إلى 200. هذا الأمر يعني أزعجه، خلى من يراقب يشوف يعني الكاميرات وكذا، خلى عليه من يراقب من الآسيويين، وحس أنه أخبر أنه نعم هذا الولد حسن هو جاي ياخذ من يضع في جيبه من الوارد المحل، يضاف إلى هذا أنه يروح إلى مطعم ويأكل على حساب المحل خارج أجرته اليوم. هنا الجرس أو جرس الإنذار مو جرس إنذار فقط، إنما كان القرار وهو جرس الطرد.

طردوا حسن. قال لي ابو المحل عمي الله محمد وعليك ليش عمي لك؟ قال لا عمي هذا يسوي مشاكل ولا يتوكل على الله. ظل وين يقعد حسن؟ يقعد بالكوفيات يشرب نارجيله يشرب كذا. ففكر اسمع شباب يسولفون وكذا، تعرف على كم واحد بالكوفي هذا اللي يقول احنا نركض وشبابنا ضايع في بلد كذا واحنا حالنا حال الحراميه وجاي ناخذ هسه احنا نسرق احسن ان هذول عتم رؤوس اموال وشوف قصورهم وشوف بيوتهم. فبدأوا يزرعون بداخل هذه الفكره الشريره بالسرقه. شلون يفكر يعني؟ بدأوا يسولفوا الوليد هذول شلون نسرق هذول اللي يسرقوا يمنين. بالمناسبه يمنين تتولد هذه الشرور عند الاشخاص. شوف واحد ارتكب جريمه، شاب من عائله محترمه وكذا، طريق ظروفه وعيه دراسته وكذا مو هي المعيار، انما اصدقاء السوء وصناعه الفكره واستسهاله. واحد يبوق ويبوق منه، شلون يبوق؟ حوارات بين اصدقاء وثقوا انه أنا هذه الكوفيات انا عندي وجهه نظر بها بصراحه، يعني ادعو الى رقابه، وربما سن قانون او ربما هكذا امر سمعته قريبا على وسائل الاعلام وكذا، انه يجب ان يكون هناك عمر لدخول هكذا امكنه. وحتى لو كان العمر هو 18 او كذا، ترى 18 لا يعني البلوغ والوعي، اكثر الجرائم جاي تصير وراء 18 واللي اصغر هم ادوات، وهي هاي الكارثه. يعني مجتمع مخيف جدا اليوم. وسائل التواصل عشان تظهر أشياء، تظهر أفكار، تنشر مقالات، تنشر قفشات وفيديوهات من باب النكتة ومن باب الحصول على اللايكات، ولا لكن بالتالي ثم من ينتبه؟ أكو واحد شاب ينتبه يمنح فكرة، فكرة لسرقة، فكرة للاحتيال، فكرة، وإلا مو مبدع يعني. واللص أساسا إنسان فارغ وأجوف ويسعى إلى غاية الدونية، لكن ما يفكر أحيانا تكون هذه وسائل التواصل الاجتماعي محرضات، وكذلك أصدقاء السوء والجلوس في الكوفيات فعلون يسولفون وكذا. فجت فكرة إنه إذا يروح يدور شغل فبالتالي هم يشوف اللي يتحرش به ويشوف النظرة وغيره. فخلي يختصر الأمر هكذا، فكر عن طريق تحريض معين بصورة غير مباشرة من أصدقاء داخلكم، من أشخاص داخلكم. ونعرف هذه المزاح الكبير والكثير بين الأصدقاء بالكوفي والشتائم، ومدرسة من مجانية لتخريب العقل. شاب لا يقرأ ولا يثقف ولا يتأمل ولا وعنده اعتبارات سريعة وسهلة لاستحصال المال. يعني كان الأجدر بهكذا النموذج، عانى ما عانى مثل حسن، عانى من جماله بسبب مشاكل هو يعتقد بأنها مشاكل وأثرت على نفسيته. أنت ابقى بدراستك، ادرس وكمل واصبر واصنع رجولتك ونجاحاتك. على كل حال شنو فكر حسن؟

اللي يفكر بحسن وهذه الأفكار الشيطانية اللي تنمو يعني بانتباه من عنده في يوم من الأيام، أكو واحد بالسوق اسمه أبو أحمد، رجال صائغ عمره تقريبا فوق 60، عنده بنات وولد أخير صغير يسكن في شقة. هذا الرجال من دكانه الصغير مال الذهب من يعزل يجون أشخاص من الأقرباء، يجي له واحد بسيارته يأخذه يوصله للبيت بيد علاقة أو بيد حقيبة يعني من الجلد، اللي عرفه أنه هذه الحقيبة مال الجلد أنه هي بيها ذا يجي الصبح يفتح ويوزع الذهب الموجود في حقيبته للبيع، ومن يعزل بالليل يأخذ الذهب وياه إلى البيت يوصله هذا الشخص. فبدأ يخطط لهذه الفكرة أنه كيف يمكن أن يدخل، كيف يمكن أن يرعب هذا الرجل ويخليه يدفع المبلغ. هذه الفكرة بدأ يخطط لها، بيسعى يعزل وبيتهم وين، وهذا الشاب اللي وصله بالسيارة يا ترى ينزل ويا لا. اللي عرفه من التكرار والمتابعة والمراقبة إنه صاحب هذا المحل، واللي العفو اللي وصل صاحب هذا المحل الذهب أبو أحمد هو هذا شاب من أقربائهم يشتغل على باب الله تاكسي ومخلي يوصله للضمان والأمان، يثق بيه بس من يخلص ذاك شغله أبو التاكسي يجي للساعة بالتسعة بالليل يعزل يوصله للبيت ويجي للصبح. خطط هذا المشروع مشروع سرقة، كيف يمكن أن يدخل، بأي طريقة يدخل، ولكن شنو اللي استجد ومنع حسن من المباشرة بسرقة أبو أحمد؟

شخص، سلام عليكم. وعليكم السلام. رجل دخل إلى الكوفي، شرب نارجيلته ويطلع. شرب نارجيلته، سلم على اللي يعرفونه وكذا يبدو. فسأل واحد، قال أو من الجالسين أو يجالسون حسن، قال شفتني شلون تخلق الشرير، يعني شلون يتحول الجمال إلى قبح. الواحد قال حسب الله، هذا لا عند ذرية، الله سبحانه وتعالى ما أعطاه أبناء، وهو مرته ويبيع ويشتري بالأراضي. المن هالملايين هاي قبل يومين، قبل يومين كلش، يعني أنا كنت جالس في المكتب الفلان، هذا واحد من عتمج، هي ثرثرة مقاهي، قال باع أرض هاي هيك في باعها هيك، ما أعرف شنو يريد يشتري وكذا، باعها ب300 مليون. والمصيبة ما يخلي فلوسه بالبنك، ما يثق بالبنوك، لأنه اللي عرفته أنه ما يثق بالبنوك، والبنوك ظروفنا السياسية والأمور كلها دائما بها متغيرات وبها مفاجآت، فما يثق ويأتمن على البنوك، وهذا على قلبه القد. هنا فكرة جديدة لجريمة وسرقة جديدة.

شنو هي الفكرة الجديدة؟ هنا الفكرة اللي استثمر بيها جماله، استثمر بيها سبحان هذا الشكل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ويشبه الأنثى الجميلة. شنو سوى حسن؟ حسن لبس ملابس ابنيه ولبس حجاب. ابنيه حلوة جميلة، طلع الرجل تابع، طلع الرجل من بيته، زين طلع الرجل من بيته وراح ودق الباب، من الموجود؟ الموجود زوجته، هي بالبيت، مرأة أهم أيضا متوسطة في العمر. دق الباب، فتحت له، أهلا وسهلا بيك بنتي تفضلي. قالت لها والله أريد، أنا تعبانة وأريد أدخل التواليت، وتعرفين إحنا بنات وجايتني الكذا والأمور، تفضلي بنتي تفضلي. هو يعني بملابس رجل، بنطلون وقميص أو تيشيرت، يعني يبدو للمحيا، يبدو للناظر بأنه جمال ابنيه. زين هذا ذا لابس حجاب وملابس ابنيه، شون استثمر هذه النعمة اللي راح تحول حياته إلى نقمة. تخلي المرأة، المرأة رحبت بنية متضايقة وعتها ظروف شهرية وكذا، أنا بطني وكذا ومحتاجة، وتفضلي يمه وهذا الحمام، دخلت ادعى بأنه دخل الحمام، لكن هو كان يحمل سلاح بنية، لكن هو ولد بقوة ولد، شهر السلاح على المرأة، حطها على ركبتها. المرأة تقول ليش بنتي وتريد كتليني ولا تكتليني وهاي؟ قالت لها أريد الفلوس، كل الفلوس، شنو عندكم من ذهب وفلوس تطينيان؟ مرأة خافت على حالها، شنو فلوس؟ لأن أكيد هاي قوية، مرأة جميلة، فتاة جميلة لكن قوية، وهاي تتوسل بيها يا بنتي، تعتقد بأنه هي بنية، لكن هو بالحقيقة ولد. شون استغل جماله؟ وين راح؟ وين راح الجمال؟ شلون حول التنمر، حولت الظروف الأخرى ونظرات المجتمع إلى اللي ضايقته جدا وخلته كئيب، بعدين حولته إلى مجرم. والجريمة والخطأ والجريمة استسهال، أول ما تبدي بخطأ راح يستمر الخطأ، وهذا اللي حصل معه حسن. وين الفلوس؟ المرة قالت لها تعالي

كابتن ربطها فكر شنو المشكلة. قالت لبنية حلوة جميلة جدا، دخلت دقت الباب ورادت تدخل التواليت، وقلت لها ما تفضلي بعدين أنا بس رحت قلت خلي أضيفها وكذا. جت لي حطت السكينة على رقبتي واخذت فلوس نكلين، دق على رأس الرجال وركضوا إلى مركز الشرطة. البلاغ شنو؟ البلاغ تهجم على وسرقة البيت والأموال من قبل فتاة بهكذا مواصفات. تمت.

عمموا التعميم بنت بهذه المواصفات جميلة تدخل دخلت وسرقت كذا زين، هو نزع ثياب النساء وظل يمشي بالشارع ولد ياهو يصدق. هنا 300 مليون 10,000 دولار وذهب، ايش راح يسوي بين شاب متهور جائع لي؟ وكأنه بفعل هذا ينتقم من جماله. يعني هو مناسب هذا الولد لو يوضع في تحت السرير أو تحت منظار القراءة النفسية مريض استسهل الجريمة وثمين وين يلقى مبلغ هائل. بدت عليه النعمة فلوس، أبوي قال مني لك هاي الفلوس يا أبوي؟ قال أنا والله أبوي الله سبحانه وتعالى رزقني بشركة. قال له شركة الطياني شركة تخليك تشتري سيارة؟ قال له هاي مو سيارتي سيارة الشركة. وصدق أبو ورجال فقير وقال له قاعد لا تشتغل شي يريد أكثر منها، قاعد أبوي لا تشتغل وخواته والبيت وتشني تريدين بدأ يصرف من هذه الأموال، فتح على عائلته، يروح للكوفيات للكوفي ويعزم وكذا، غير الكوفي ويريد ملامح الرجل تطلع، يريد شواره، يفكر انه اكو مراكز الرجال والمراكز يروحون يكونوا من الأوبر، يكونوا من زراعة اللي ياخذون من مكان يزرعون لحيته. لكن شاف عملية تشوه، الآن هو سعيد بهذه النعمة، بل مو بالنعمة، بهذه الخسة، بهذه السرقة. هنا الفكرة مبلغ كبير، الفكرة انه يرجع يخطط لسرقة ابو الذهب ابو احمد اللي هو كانت فكرة سرقته هي الفكرة الاولى.

نعم كانت هي سرقة الرجل هذا أبو أحمد هي الفكرة الأولى وبالذهب. شلون راح يسرقها؟ راح يسرقها بنفس الطريقة، يدق الباب. طبيعة هذا الرجل، هذا الرجل عرف، هو حسن عرف أنه هذا أبو أحمد هو المجرم يخطط، فيروح يتابع ويراقب، فعرف أنه هذا الرجال عنده طباع أنه يقعد الفجر يروح يصلي بالجامع، لازم هذا عنده عادة أنه يروح يصلي بالجامع. هذه فرصة، هذه الطريقة هي اللي سهلت له المهمة. شلون؟ يطلع للجامع، يبقى تقريبا أكثر من ما يصلي ويرجع، لا يقعد يقرأ قرآن، يسولف ويا أصدقاء الصلاة، ويقعدون يسولفون وكذا، وبعدين يرجع يأخذ لريوك جيمر وصمون له أشياء، هاي جبن وهاي، يروح لبيتهم. استغل هذه، عرف بيش الساعة يروح ويرجع بيش الساعة، يروح لأم الجيمر اللي موجودة في هكذا مكان، يأخذ له صمونات ويرجع. نزل الرجل للمسجد، المسجد على مسافة، ويعرف أنه هو من رجع البيت هم بيده حقيبة، فراح بنفس الطريقة اللي قبل لا يرجع بساعة، بدأ شوية الصباح دق الباب، طلعت لمرة لابسة هذا المحرم على الصلاة. تفضلي خالة شنو أنتي؟ قالت والله خالة أنا جايين إحنا وطريق وأدي آلام بطني وكذا، فسمحي لي بس أقضي حاجتي. قلت لها تفضل عم خالة، نفس الطريقة بالضبط. بناتها تعرفون هذا الجيل يسهر للصبح وينامن، ومن ينامن ميتات موجودينهم بغرفهم. فعلا احنا اليوم بيوت الكثير من العراقيين اشباح، يعني طب للبيت تبوقه وتقتل وتسوي وتقلب الدنيا كلها، خامدين سهر لليل على التلفونات، واكثر من وجبه ياكلون وهاي ينتخمون ينامون على وجه الصبح، فداخلين بنوم عميق. دخلت للحمام بنفس الطريقه، وين سكينه حطت على رقبات هذه المراه، قالت ليش طيني الذهب قوي. لا، والمرأة حاولت المرأة تقاوم، ست عليك وهم من نفس الطريقة تتوسل بيد إلى المرأة، ليش يا بنتي وكذا، وهاي عيشتنا ورزقنا وكذا. قلت للطينة واخذ الحقيبة اللي بيها الذهب واشرد، وبلاغ لرجال الشرطة ابنية دخلت جميلة الشكل قوية البنية دخلت وسرقتنا. صار الخبر بنية جاي تقتل وتسرق وكذا. شعور اللي هو انه بنت بنت بنت بنت هو اللي خلاه يفكر بهذه الطريقة. شنو الطريقة الجديدة؟ طريقة ايصال. شوف هنا قضية نفسية، والله وصل الى مرحلة طفح بالكيل الجنون، وصل مرحلة لا تفكير، اللي يفكر بينفذ اكون نار. يسمع ابنية خطفت ابنية والناس تحكي ابنية تدخل ابنية جريمة، وتعرفون هاي المخطفة. قال شلون صارت الفكرة الثانية اللي هي فكرة عجيبة ورذيلة. اخته قالت له أريد أسوي تجميل الأنفي، وأكو مركز تجميل لبناني. قال لا بسيط، ملايين ضايق لذهبات وعنده مكان مكمن، شنو تريدين نروح يا مركز؟ قالت لا اخذني بالسيارة. راح للمركز، تخيلوا اختي تريد تسوي خشمة، وخشمة هو خشمة اجمل من عتق. راح المركز هالقد السعر تفقه وكذا. شنو جت له فكرة؟ قال كل مرة يقول البنية خطفت، اريد اثبت لهم انه هذه البنية ذكر بجرم. شوف روح الجريمة بدأت تشتغل عندها بشكل مغاير ومختلف وشاذ. شوف فكرته شنو؟ انه هذا عند البيت الدكتورة اللي هي زوجها يعمل في الإمارات، وهي عندها بيت في هكذا منطقة وعندها خادمة. شاف الدكتورة بنية جميلة وكذا، ايش سوى الأخت؟ بالله راحت سوى تخشمها ورتبها، هو الجريمة الأخيرة اللي سواها شنو؟ أولا دخل، كانت الدكتورة ما موجودة، شوف الفعل، بهيئة بنية دقت الباب نفس الطريقة، طلعت الخادمة، أنا في حالة سيئة، الخادمة تفضلي بنية جميلة جدا وأنيقة ومرتبة،
فتفضلي. دخلت أيضا سكينة هذه المرة، وأيضا اختصب الخاتمة وربطها. إجت الدكتورة أيضا ربط الدكتورة واختصب وسرق أمواله. جاي يشوفون اللي قدموا شكوى، الشكوى غريبة. إجت لنا بنية جميلة دخلت الخادم اختصبها واختصب الدكتورة. شلون بنية شلون جميلة شلون جد

بيه خرزة، بيه يعني هذا نوع أبو الذهب الصائغ اللي هو يعرفه، اللي هو خطية المسكين أبو أحمد. هذا رجال شي يسوي؟ يسوي قلادة، والله هذا سيمي علامة عنده، يعني يسوي عقد أو يترك على كل شذرة حرفين هيك جانبيات، يعني أشبه بيها حرفين من اسمه وحرف من اسمه واسمه، ويترك هيك خفي بالشذرة. وطبعا يقول لي لأي واحد يصدق له أنا ترك إشارة هنا خفية إذا تقدر تشوف، قال له لا بالعكس، وهذه الطلة المصوغة قيمتها وكذا. هاي طريقته في الصياغات العقود، يخلي إذا أكو خرزة وحتى في المحابس يخلي إشارات، هذا يعرف. هذا من إجهة تباوع له، شاف العقد بمكبر النظر، هذه المكبرة شاف الخرزة، هاي شغل أبو أحمد. ويدري أبو أحمد مباك، وهذا تقطع للسبب الفلاني وزنه، قال له ايش قد تريد؟ قال له انا يعني رايده بهذا النوع. قال له والله هو يسوى اكثر وتدلل وما مختلفين، وان شاء الله واريدك ما تبيع بس الي. قال له عادي ما عندي مشكله، قال له بس تسمح لي عده عامل بالمال. قال له تخليك اثنين ولد عمال، خليكم في المحل مراقبين واستعدوا، نطاهم اشاره. وين رايح؟ قال له انا رايح بشغله وارجع فورا، انتم ابقوا بالمحل، يا بس اروح اجيب مبلغ كبير حتى اعطيك فلوس. قال له ماشي. قعد ذاك وين راح؟ خابر ابو احمد، قال له اقول لك عقد وكذا، وهذا ولد بس ولد يخبر وشغل حلو وكذا بنيه. وقال له الله الله، خابر الشرطه يعرفون شخص، خابره والشرطه اجوا القوا القبض على حسن بالجرم المشهود. حسن براجدين ثلاثة أربعة احترف على كل الجرائم، كل الجرائم اللي ارتكبها. طبعا صارف مبالغ اللي رجع قليل قياسا باللي صار، لكن رجعت مبالغ جيدة. انسجن لمدة 17 سنة لارتكاب كذا جريمة واغتصاب، بعدين صارت الحكم صار إلى 21. على كل حال هو لم يمضي، تخيلوا هذا وبالسجن، يعني هو بس أخليه أسبوع بالسجن حسن كلش كافي عقوبة، يعني ما يحتاج بعد. وراها ما قدر يتحمل حسن الضيم، جميل على شكل بنت بداخل سجن، إيش تتخيلون يعني؟ حسن بقالة شهر وسبعة أيام تقريبا أو ستة أيام ثم انتحر.

0: حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل راس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
5: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية، بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
6: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواد الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
5: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
7: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا، فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات، هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
5: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
7: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل مثلا للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
5: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
8: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
5: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان أن لا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
9: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
9: إن الدوافع القهرية في الإنسان كثيرة يصعب حصرها، وقد يصح القول أن كل إنسان لابد أن يكون مصابا بدافع قهري واحد أو أكثر من واحد، ولكن الفرق بين الأفراد من هذه الناحية هو فرق درجي. فأحد الأشخاص قد يكون دافعه القهري ضعيفا وفي مقدوره السيطرة عليه، بينما يكون في شخص آخر قويا يصعب السيطرة عليه. إن الدافع القهري يجعل الإنسان يندفع في عمل يضره أو يضر غيره، وهو يعرف أنه يضره ولكنه لا يستطيع التحرر منه، ولم يعرف حتى الآن سبب ظهور الدافع القهري في الإنسان. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد إن البحوث العلمية التي تدرس طبيعة البشر ما زالت تشعر بالعجز تجاه الكثير من أسرار هذه الطبيعة. ويمكن أن نقول بوجه عام إن العلوم كلها تقف الآن عاجزة عن فهم أسرار الكون، ولكن العلوم الإنسانية أكثر عجزاً في ذلك من العلوم الطبيعية. ولعل من المناسب أن نذكر هنا الحكمة العربية القديمة التي تمثلت في البيت المشهور: أتحسب إنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ ويمكن تصنيف الدوافع القهرية إلى صنفين رئيسيين، أحدهما ذو أثر ذاتي وهو الذي يجعل صاحبه يضر نفسه أكثر مما يضر غيره، أما الصنف الثاني فهو الذي يجعل صاحبه يضر غيره، وإن الذي يضر غيره يضر نفسه في الوقت نفسه، فإن إضراره بالغير يؤدي إلى تشويه سمعته وإلى نفرة الناس منه، وهذا لابد أن يؤدي إلى فشله في الحياة أخيرا. وقد رأينا نماذج كثيرة من هذا الطراز من البشر. يمكن أن نعد عقدة الاستكمال أهم الدوافع القهرية وأوسعها انتشارا بين الناس، وهذا الدافع هو من الصنف الأول، أي أنه يضر صاحبه أكثر مما يضر غيره. العرب قديما يسمونه الوسوسة، ويسميها العامة في العراق الوسواس. إن هذا الدافع يجعل صاحبه حريصا كل الحرص على إكمال أي عمل، ويقوم بتدقيق شديد له حتى ولو كان التدقيق خاليا من أي فائدة عملية له.

وهذا أمر كان شائعا في الجيل الماضي ولا سيما في مجال الطهارة والوضوء، فالمصاب بهذا الدافع لا يكتفي بغسل يده مرة أو مرتين، بل هو يظل يكرر الغسل مرة بعد مرة متصورا أن الطهارة لم تحصل كما ينبغي. وقد وجدت في مذكرات السيد محسن الأمين الذي توفي في دمشق عام 1952 أنه شاهد رجلا موسوسا وهو يتوضأ في مقبرة، ووصف لنا حالته على النحو التالي، فهو يقول ما نصه: خرجت يوما والفصل شتاء لأتوضأ لصلاة الصبح، فشاهدت رجلا موسوسا في الطهارة يصب الماء على يديه ورجليه وينتقل من قبر إلى قبر ويعيد صب الماء، وقد صار جلد يديه ورجليه كأنما صبغ بالنيل لشدة البرد. فتوضأت وذهبت إلى المنزل وصليت، وعدت لأنظر ما انتهى إليه أمره، فوجدته على حاله الأول يصب الماء وينتقل من قبر إلى قبر، ولم يزل كذلك حتى طلعت الشمس وفاتته الصلاة، وهو رجل عاقل متدين ليس فيه ما يعاب إلا هذا الوسواس الذي اتبع فيه أمر الشيطان. إن السيد محسن الأمين وهو فقيه مشهور وصف ذلك الرجل الموسوس بأنه اتبع في وسوسته أمر الشيطان، وهذا الرأي يوافق عليه أكثر فقهاء الإسلام، إذ هم يعتبرون الوسوسة من عمل الوسواس أي الشيطان. ويجب أن لا ننسى في هذا الصدد أن الوسواس هو أحد ألقاب الشيطان. إن الوسوسة لا تقتصر على الطهارة والوضوء والصلاة فقط، بل هي قد تشمل كل عمل يقوم به الإنسان في مختلف مجالات الحياة.

كان هناك شخص في بداية شبابه متدينا وكان موسوسا في أمور الطهارة والوضوء والصلاة، ولكنه عندما ترك التدين أخيرا صار موسوسا في موضوع الميكروبات، أي أنه يغسل يديه مرارا لا من أجل الطهارة الدينية بل من أجل الوقاية من الميكروبات. إن الوسوسة قد تكون في مجال الحساب أو الكتابة أو القراءة أو في تنظيم الأشياء وترتيبها، فهو يطلب الكمال فيها ويعيد فيها مرة بعد مرة لأنه يشك في استكمال ما قام به فعلا، وهو يكرر فعله بغية الوصول إلى الكمال المطلق الذي هو مستحيل. طبعا يجب أن لا ننسى أن الوسوسة هي من أهم العوامل التي تعرقل نجاح الإنسان في حياته، فالإنسان الناجح هو الذي يستخدم موهبته في المجال الذي يعمل فيه. ومشكلة الوسوسة إنها لا تسمح للإنسان بأن يستخدم موهبته استخداما طبيعيا، إذ إن التدقيق الشديد المبتلى به يجعله يهمل إلهام موهبته ويشغل نفسه بالتكرار الذي لا جدوى فيه. اتضح الآن علميا إن كل مهنة في الحياة تحتاج إلى موهبة خاصة بها، ومن العبث أن يحاول الإنسان النجاح في مهنة لا موهبة له فيها، فهو يقدح بلا جدوى. ومن الجدير بالذكر أن الموهبة تلقائية ولا شعورية في الغالب، والذي يريد أن يستثمر موهبته إلى الدرجة القصوى يجب أن ينسجم معها ويستجيب لإلهامها دون تردد، إنه يدري إنه معرض للخطأ في أعماله ولكنه لا يبالي بذلك، لأن المنفعة التي تأتيه من الانسجام مع الموهبة هي أكثر من الضرر الذي ينتج من الخطأ. مشكلة الموسوس إنه لا يفهم هذا، أو هو لا يستطيع أن يفهمه، وهو كثيرا ما يفقد إلهام الموهبة من جراء انشغاله في التدقيق والاستكمال. إنه يخشى من الخطأ وينسى أن الخطأ محتوم في الإنسان لا مفر منه. إن الموسوس يريد أن يجعل عملا كاملا لا خطأ فيه ولا نقص، وهو لا يدري أن الخطأ لا مناص فيه في كل عمل يقوم به الإنسان.

إن الإنسان ناقص بطبيعته، وهو لا يستطيع يصل إلى الكمال مهما حاول. ولهذا فإن الشخص الذي يريد النجاح في مهنته أو عمله يجب أن يندفع مع إلهام موهبته، ولا يقترف لما يقع فيه من الخطأ. نرجو أن لا يفهم السامع الكريم من هذا إننا نشجع على ارتكاب الخطأ، فكل ما نريد قوله هو إن الخطأ محتوم، وإن الإنسان لا يستطيع تجنب الخطأ مهما حاول. وهذا القول موجه إلى الموسوسين بوجه خاص، لأن خوفهم من الخطأ أدى إلى ضياع مواهبهم.

إن دافع الوسوسة الذي تحدثنا عنه مقصور على الضرر بالنفس وتعذيبها، ولكن هنالك دوافع أخرى لا تقتصر على الإضرار بالنفس، بل هي تضر بالغير وهي كثيرة، وقد ابتلي بها الكثيرون منا مع الأسف، وهم فيها مجبرون لا إرادة لهم فيها ولا اختيار. نذكر فيما يلي نماذج منها. دافع السرقة: فالإنسان قد يكون غنياً ولكنه يجد نفسه مدفوعاً إلى سرقة بعض الأشياء التافهة التي هو في غنى عنها، كملعقة شاي في مقهى أو كتاب من مكتبة أو علبة من مخزن، فهو يبذل جهده في مغافلة الناس من أجل السرقة منهم، وهو قد ينكشف أمره وينال الفضيحة، ولكنه لا يرعوي بل يظل خاضعاً لدافعه القهري حتى آخر أيامه. دافع المماطلة: ونقصد به ميل الشخص للمماطلة في دفع الديون المستحقة عليه، فهو قد يكون قادراً على الوفاء بدينه ولكن نفسه لا تطاوعه على ذلك، وتراه يكيل الوعود لدائنيه مرة بعد مرة وتسوء سمعته بعد ذلك، فلا يبالي، وكأنه يشعر أن أكل الدين من نوع الغلبة والشطارة تجاه الغير.

دافع الحرص هو شدة البخل، وصاحبه يحرص على المبلغ التافه بالرغم من ثروته الكبيرة، فهو يرغب في تضخيم ثروته مع علمه أنها تذهب إلى غيره بعد موته، وهو يظل على حرص هذا حتى الساعة الأخيرة من حياته. دافع الإيذاء، وصاحبه يحب إيذاء الناس ولا يحب نفعهم أو مساعدتهم، فهو يرمي سيجارته قبل إطفائها على المواد القابلة للالتهاب بغية إشعال النار فيها، أو يرمي قشور الفواكه في وسط الشارع لكي تنزلق بها أقدام المارة، أو يحطم أي شيء يقع تحت يده حين لا يرى أحداً يراقبه، أو ينم بين اثنين لكي يثير النزاع والعداء بينهم، وهو لا يرتاح نفسياً إذا رأى أحداً ينتفع من شيء، فقد يحاول أن يعرقل وصول الشيء إلى الذي ينتفع به، وإذا وجد شخصاً مستضعفاً لا عون له عمد إلى الاعتداء عليه أو إيذائه، ثم يختلق عذراً يبرر به الاعتداء.

دافع الاستهزاء، وصاحبه يبحث عن شخص أضعف منه لكي يستهزئ به ويضحك عليه، فهو يشعر في أثناء ذلك بنوع من الاستعلاء والتفوق. وإذا كان صاحب هذا الدافع مصابا بدافع الإيذاء أيضا، فإنه لا يكتفي بالاستهزاء تجاه ضحيته، بل يسعى إلى إيذائه دون أن يخالجه أي شعور بالرهبة. دافع الكذب، وصاحبه لا يستطيع أن يقول الصدق فيما يتحدث به، فهو لابد أن يكذب فيه أو يبالغ فيه على الأقل. ومن الجدير بالذكر أن الكذب أمر لا مناص منه في الحياة الاجتماعية، وقد يلجأ إليه كل إنسان قليلا أو كثيرا، ومن حيث يشعر أو لا يشعر. ولكن هذا الكذب العام يختلف عن كذب المصاب بدافع الكذب القهري. فالكذب العام يلجأ إليه الإنسان عن قصد، لما يرجون فيه من منفعة أو يدرؤون ضررا. أما المصاب بدافع الكذب فهو يكذب من غير قصد، أو هو بالأحرى لا يستطيع يصدق في كلامه، فهو ضحية دافعه القهري، وهو يضر نفسه بذلك ويشوه سمعته دون مبالغة. دافع المغابنة، وهذا الدافع قد يصاب به بعض الباعة والحرفيين في المجتمعات المختلفة، وصاحبه يصعب عليه أن يصدق مع الزبون أو يخلص له، وهو ينتهز أي فرصة تتاح له كي يغش الزبون أو يغبنه. إن مصلحته تقضي عليه مع زبائنه لكي تتحسن سمعته ويرود سوقه في الأمد البعيد، ولكن دافعه القهري يمنعه من ذلك، إذ هو يفضل الربح العاجل القليل على الربح الآجل الكثير. دافع الحسد، وهذا الدافع موجود في جميع الناس على درجات متفاوتة، فمن طبيعة الإنسان أنه لا يرتاح حين يرى قرينا له قد تفوق عليه في شيء أو نال مكان بين الناس أعلى من مكانته. ولكن بعض الأشخاص يبلغ بهم الحسد درجة المرض، فالواحد منهم يشعر بالحرج الشديد تجاه الناس كلهم من غير تفريق، وهو لا يكاد يسمع بمصيبة حلت بأحد منهم حتى يغمره الفرح الطاغي. دافع الاغتياب، وهذا الدافع مرتبط بدافع الحسد في بعض الوجوه، وصاحبه يحب أن يتكلم بالسوء عن كل شخص غائب، ولا يكاد يسلم أحد من لسانه. إنه يجد لذة في البحث عن مصائب الآخرين وفي التحدث عنها، وهو قد يجد رفاقا يشبهونه في هذا الدافع، فيقضي أوقات فراغه معهم ليشاركهم في التمتع بلذة الاغتياب.

دافع الكلام، وصاحبه إذا اجتمع مع الآخرين في مجلس لا يحب أن يرى أحداً يتكلم غيره، فإنه يشعر بأن الكلام في المجلس نوعاً من الغلبة والتفوق، وهو لا يريد أن يتفوق أحد عليه. إنه حين يستمع إلى حديث غيره يشعر بالضيق، وترى عينيه تدوران بحثاً عن فرد يقاطع بها حديث غيره لكي يبدأ هو بالحديث. وإذا كان المصاب بهذا الدافع محباً للجدل، فإن مشكلته تكون أشد تعويضاً، فهو يجادل في كل موضوع وإن كان هو لا يعرف عن الموضوع سوى معلومات محدودة. وإذا سمع من أحد قولاً مخالفاً لمعلوماته المحدودة أسرع إلى تصحيحه أمام الحاضرين لكي يظهر سعة علمه وحذقه لهم، وهو لا يبالي حين يظهر أنه كان مخطئاً في تصحيحه. والملاحظ في بعض المصابين في هذا الدافع أنهم لا يملكون القدرة على الحديث الجيد، إذ هم يتلعثمون فيه أو يتأتئون، ولكنهم يحسبون أنهم الفصحاء المفوهون. وكثيراً ما يشعر المستمعون بالملل والتضايق في حديثهم، بينما هم يظلون مصرين على متابعة الحديث ظناً منهم أن المستمعين مسرورون.

دافع الخصام، وصاحبه لا يستطيع أن يحتفظ بصديق له مدة طويلة، فهو لابد أن يجد سبباً للخصام معه فيلومه، ثم يترك صداقته ويحمل الحقد عليه. إنه يطلب من الصديق أن يكون كاملاً لا نقص فيه، مع العلم أن ليس في الدنيا صديق من هذا الطراز، فإذا وجد في صديقه أقل هفوة شهر عليه سيف اللوم والتقريع. ومما يلفت النظر أنه نفسه قد يكون من أكثر الناس عيوباً، غير أنه لا يدرك ذلك في نفسه، وقد يعد نفسه مبرئاً من كل عيب، لأن تفكيره موجه نحو التحري عن عيوب الغير ونسيان عيوب نفسه.

دافع العصبية، وصاحبه يضمر بغضا عميقا وحقدا على كل من ينتمي إلى قوم غير قومه أو طائفة غير طائفته، فإذا لمح أحدا منهم شعر بالتوتر العصبي ضده، وقد يعمل على الاعتداء عليه، وهو إذا كان مصابا بدافع الإيذاء علاوة على دافع العصبية فإنه ينتفع في اعتدائه بلذة عارمة لا تعادلها لذة أخرى، إذ هو يجد حينها إنها الفرصة التي كان ينتظرها منذ زمن طويل.

هناك دوافع قهرية أخرى لا يسع المجال لذكرها، وبعضها لا يستحسن ذكرها لارتباطها بالجنس. ويجب أن لا ننسى إن بعض الدوافع القهرية قد تكون نافعة للغير لا ضر بهم، كدافع الرحمة مثلا الذي هو على النقيض من دافع الإيذاء الذي ذكرناه. حين نستعرض الدوافع القهرية ندرك خطأ الرأي القديم القائل بأن الإنسان حيوان عاقل، والواقع إنه حيوان عجيب مليء بالمتناقضات، وهو كثيرا ما يندفع في أمور ولا يدري لماذا اندفع فيها. إن كل إنسان كما قلنا سابقا لابد أن يكون مصابا بشيء من الدوافع القهرية، قليلا

أو كثيرا. والواقع أن كل شخص لا يمكن أن يخلو من مساوئ أو محاسن على وجه من الوجوه، ولو كشف الله الغطاء عن حقيقة الكثيرين من الناس لرأينا فيهم من العيوب ما يثير الدهشة، ولكن الله ستر عليهم فجعل عيوبهم قليلة نسبيا ومن السهل إخفاؤها.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن تريليون ونصف التريليون دينار في نصف عام واحد فقط؟ أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح، مدينة تطفو على بحر من الذهب وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
3: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد، وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوه وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوه؟ فالارقام مهوله، ارقام كبيره، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي، واحنا نشوف هذه الارقام مقابل العوائل الكثيره تسكن في

0: التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
1: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جدا وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهذه الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
0: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
2: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله أنا أشوف المنافذ الحدودية وأيضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد مع جولة التراخيص وغيرها. فأيضا المنافذ الحدودية وملف النفط هذه قضايا مهمة ومصيرية يجب التحقيق فيها.
0: على المستوى الإداري والتشريعي داخل المحافظة يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية، فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
3: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، من ضمنها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات كثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
0: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
4: طبعاً التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعاً التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جداً كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
0: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
5: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
6: التربية وتدخل العائلة الممتدة فيها. علينا الاتفاق بشكل أولي على أن كرامة الطفل هي الأساس والمرجعية الأولى في رسم حدود تدخل العائلة الممتدة، سواء من طرف الأم أو طرف الأب. ونقصد تماما هنا الكرامة بمفهومها المرتبط بحرية الإرادة، وليس مجرد طفل نظيف وبصحة جيدة، ولكن أيضا يتم النظر لرأيه. النقطة الثانية التي يجب الاتفاق عليها أيضا هي أن الأم والأب الأكثر دراية ومعرفة وأحقية في تحديد السلوكيات والقيم التي يرغبان في تقديمها لأطفالهما. ومن هنا يمكننا مناقشة جوانب أخرى كحدود تدخل العائلة في الأبناء وطريقة الحد من التدخل وكيفية التعامل مع الأهل في حالة تدخلهم. وعلى الرغم من حداثة العصر وتوافر الروضات والحضانات، فإن وجود بيت العائلة في حياة الأطفال أمر ضروري من الناحية العاطفية، ويؤثر بشكل إيجابي على صحتهم النفسية. يهتم الأجداد دائماً بلم شمل العائلة، ولهذا عادة يكون منزلهم مقراً لاجتماع جميع الأبناء والأحفاد، مما يسمح للصغار بلقاء أعمامهم وعماتهم وأبناء عمومتهم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء أخوالهم. كل هذا يساعد في تكوين ذكريات مشتركة بين الأحفاد وتعزيز الروابط العائلية. يجب أن لا ننسى أن الجد والجدة وبقية أفراد العائلة ليسوا قدوة لأطفالنا، فنحن لدينا طريقتنا المختلفة في التربية. بغض النظر عن الإحصاءات الحديثة التي تبين وبشكل صارخ اختلاف الآباء مع الأجداد حول الخيارات التربوية، يرغب القليل منا في تربية أبنائه برؤية عائلته، وجميعنا نقف حائرين أمام المواقف التي قد تحدث من وقت إلى آخر. ولعل التصرفات اليومية المتعلقة بمواعيد النوم ومشاهدة التلفاز واليوتيوب أو حتى نوعية الطعام قد يسهل السيطرة عليها بشكل ما، ويمكن مناقشة الأهل وشرح أسباب هذه الأنظمة من خلال توضيح مصالح الطفل والتوصل إلى اتفاق حول السماح وعدم السماح بتجاوزات معينة. يجمع معظم أبناء جيل الثمانينات فما فوق على أنهم جيل لم يتح مجتمعهم لهم طرح الأسئلة، يفعلون الأشياء في الخفاء خوفاً من العقاب دون إدراك سبب المنع، ولم يكونوا يغادروا مكانهم ما لم يسمح لهم بالخوف والطاعة. هكذا عشنا وتربينا، وهذا تماماً ما لا نتمنى أن يحدث مع أطفالنا. تربينا على ثقافة القمع، ممنوع الكلام، ممنوع السؤال، الشدة في التعامل، وقت للنوم ومكان مخصص للأكل، ممنوع التحدث على الطعام، ممنوع الحديث مع الكبار، وتطول قائمة الممنوعات. ولكن كيف يمكن تكرار هذه النسخة من التربية مع كل ما نشعره هذه الأيام كأمهات وآباء من امتنان لوجود الأطفال في حياتنا؟ ربما ثمة اختلاف في طبيعة الأوامر، ولكن هل اختلفنا في مبدأ التربية؟ إذ نقمع أطفالنا بأساليب راقية عبر منعهم من مشاهدة التلفزيون أو مزاولة الألعاب الإلكترونية، وحثهم على الدراسة وعدم تناول الحلويات. تختفي أمامنا صور الماضي التي حملت نفس الأوامر ولكن لأفعال مختلفة. علينا أن نغير المبدأ في التعامل مع أطفالنا، نحافظ على حريتهم في التعبير عن آرائهم، وننسى فكرة وضع قانون لإدارة المنزل دون استشارتهم ووضعهم أمام أسبابه وأخذ موافقتهم عن قناعة تامة، وألا نخشى من خوض حوار نكون الخاسرين فيه أمام منطق الأطفال الصحيح أحياناً. ومن ثم لنتذكر بعد ترتيب أمورنا الداخلية أن صراع التغيير الذي يبدو صعباً مع العائلة سيكون أسهل الآن، لأنه متفق عليه مع أطفالنا، وهذه الصراعات سيخوضونها يوماً مع مجتمع مشابه. ولكن سيكون أطفالنا قد أصبحوا شباباً وسيدركون أننا كنا حقيقيين وقدمنا لهم جميع الأدوات التي سيحفرون بها الجدار معنا. ولنتذكر أن الكرامة لا تتجزأ، فابدأوا بالعائلة الممتدة وخوضوا تجربة التغيير من هنا. قد نرتبك أحياناً أمام تصرفات أهلنا مع أطفالنا ولا ندري كيف نتصرف، وتكون ردة فعلنا عنيفة وجارحة مع الأهل لأننا لا نمتلك الأسلوب والأدوات المناسبة للتغيير والمناقشة. لذا قبل أن نبدأ بردة فعل على تصرفات الأهل مع أطفالنا، لنفكر جيداً برغباتنا تجاه أطفالنا، لنفكر في القضايا التي تتسبب في مضايقتنا من تصرفات الأهل، لنفكر في الجانب الجميل والمضيء من علاقة الأبناء بعائلتهم الممتدة، ولنتذكر أن الأهل قابلون للتغيير بمحبة، ويمكن الحديث معهم بخصوص أطفالنا، وسواء كان الأهل من النوع الذي يصر على انضباط أبنائهم أو من غير الآبهين لكل تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم الروتين اليومي، فإن الاختلاف لابد منه، لأن النزاعات المتعلقة بالانضباط والوجبات التي يتناولها الأطفال والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات عموماً، هذا بالإضافة إلى وجود موضوعات شائكة أخرى مثل الآداب والسلامة والصحة ووقت النوم ومعاملة أحفاد معينين بشكل مختلف عن آخرين ومشاركة الصور أو المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، هي مجرد أمور سطحية مقارنة مع تلك التصرفات المتعلقة بالحفاظ على كرامة أطفالنا وكيانهم بجعلهم يتخذون القرارات حسب المراحل العمرية التي يمرون بها بالحوار معهم ومنحهم اللغة التي تتيح لهم خوض تجاربهم الخاصة، وألا نتجاهل بينما نلقي بالأوامر على أطفالنا سواء أمام الأهل أو في البيت أو الشارع، إن طريقتنا ستكون بمثابة دليل لأطفالنا في معنى الكرامة واحترام الذات والآخرين، وأن لا نتجاهل أن الالتزام بالقوانين والتعليمات هي مرحلة ثانوية بعد الحرية المطلقة. وتذكروا أيها الآباء والأمهات أن الخيارات كلها مفتوحة أمام الإنسان إلا خيار ألا يكون حراً. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة المعلومة تؤسس لشيء مهم، وهو أهمية تنقيح التصورات ومراجعة المواقف الفكرية والصور الذهنية حول الأشياء للتأكد من أنها تعكس حقيقة الأمور أو ما ينبغي أن تكون عليه قبل أن يباشر المرء التعامل معها والحكم عليها، حتى لا يكون حاله كحال طائر يبيض في غير عشه. وإن التربية كممارسة إنسانية تختلف تصوراتها ومبادئها وأعرافها من شخص إلى آخر ومن أمة إلى أخرى لا تخرج عن هذه القاعدة. في فيلم البحث عن نيمو الحاصل على جائزة أوسكار نلمس جانباً من تصور خاطئ لمفهوم التربية وعواقبه الوخيمة، حيث نشاهد ذلك الأب السمكة الذي يريد أن يجعل حياة ابنه مجموعة قواعد محددة لا مكان للأخطاء فيها حتى الصغيرة منها، لا يجوز الحياد عنها أو تجاوزها بدعوى الحماية والمصلحة. قواعد هي نتاج خبرات هذا الأب المحدودة والقاصرة وربما الخاطئة، مما يفضي بالصغير إلى أن لا يتجاوز تلك الحدود وحسب، بل وأن يقع في أعقد المشاكل كان يمكن لهذا الأب أن يتخيلها يوماً.

إنها نتيجة مباشرة لوأد ذلك الشعور المتغلغل في أعماق الصغار كما الكبار، شعور الكرامة والاعتزاز بالذات بكثرة النصح والمراقبة اللصيقة والنظام والمنع وهوس الحماية المفرطة، والتعامل مع الصغار من أفق العارف بكل شيء والوصي الذي ينبغي أن يطاع في كل صغيرة وكبيرة لأنها الأصح والأفضل، حيث يضعف ذلك الشعور الجبلي ويخفت صداه في النفس حتى يصير الحصول على الاستجابة الجيدة للتوجيه حتى في المواقف التي تستدعي ذلك على نحو يمنع الوقوع في خطر محتم صعب الحدوث أو غير وارد. إن هذا التصور السائد عن التربية، التربية كوصاية، وصاية تكاد تكون غير مشروطة على الصغير، أو نوعاً خفياً من الاستبداد يمارس في حق الصغار بدعوى فارق السن والتجربة والخبرة والأعراف، أو علاقة يعد فيها الصغار مخلوقات ضعيفة لا إرادة حقيقية لها ولا حرية، ولا تملك سوى الإذعان والخضوع وتشرب وجهات نظر مغلقة النهايات، لا مناقشة فيها ولا مصارحة مع الصغير، ولا حتى اعتبار بأن الصغير يمكن أن يصارح ويستفهم ويؤخذ منه ويرد، كما لا مجال لدى الصغار فيها لمحاسبة الكبار على شيء أو على جودة التعامل وأحقية فرض الرأي وأسلوب التربية الذي يتلقونه، فالكل يخضع للاجتهاد الشخصي الكامل للكبار حتى يعقل الصغار ويرشدون، علاقة لا يمكن أن يصعب الحديث فيها عن اتهام للذات من لدن الكبار أو الاعتراف بالتقصير ما دامت شروط الرعاية الأساسية قد تحققت. هذا التصور السائد عن التربية خلف كثيراً من التشوهات الفكرية والنفسية لدى الصغار، فأخرج أجيالاً تعاني من ضعف الشعور بالمسؤولية وضعف الثقة والاعتزاز بالهوية والذات، وتتسم بأحادية النظرة وانغلاق العقل ونمطية التفكير وصعوبة التلاؤم مع التغيير، ولا يكاد يختلف فيها الناس عن بعضهم البعض سوى في الشكل. إن التربية ما لم تجعل الصغار يرغبون في المزيد منها فإن ذلك علامة على وجود خطب ما فيها، حيث الجذب والتأثير الناعم سمتها الأساسية والصحية، وهي حتى تكون كذلك ينبغي أن يجد فيها الصغار نوعاً من المساعدة وتقديم الدعم والاستشارة وإعطاء القدوة الجيدة لمعرفة المزيد عن هذا الوجود الذي قدموا إليه وتحسين نظرتهم إليه وموقعهم فيه دون مساس بكرامتهم أو انتقاص من قدرهم، أو تكون كهدية أشبه ما تكون بهدايا أعياد الميلاد، هدية تعطى عن حب وتتحين المناسبات الملائمة فلا ترد.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخرا إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرومالة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
2: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة في الحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع FCC اليوم إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
1: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
3: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة. هناك عملية تناقل خبرات، توفير وظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب. وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
1: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
4: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك أمن أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطاءنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. احنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حقل المجنون. حقل المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان تكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
1: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
5: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
6: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
5: كريم العراق.
7: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
8: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أسعد الأوقات أتمنى لكم مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي موجتنا 102.5 FM. رجعنا لكم بالخير والعافية ببرنامج مزاج الناس داخل أروقة المول. أكيد رح نستطلع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. كل رجل عديم المسؤولية هو إنسان سيء، بس كل بيت بشخص يتهرب من مسؤولياته، وأكيد هذا القصور رح يدفع ثمن كل أفراد العائلة. بين زوجة شايلة كل اللعبة، وبين أطفال يحتاجون سند، ورجل يعتبر المسؤولية حمل ثقيل ويحاول يتهرب منه. هنا رح يبقى السؤال، شو نتعامل وياه؟ وهل الضغط والنقاش رح يغيره؟ لو المسؤولية هي قناعة ما رح تنزرع بالغصب. هذا هو رح يكون أكيد موضوع حلقتنا لليوم، ونحب نسمع آراءكم وكل صراحة برأيكم شنو أفضل طريقة للتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: مرحبا
1: حبيبتي، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام سيف.
0: اهلا وسهلا بيك ام سيف. ام سيف، احنا موضوع حلقتنا لليوم هو على عدم احساس الرجل بالمسؤوليه. قد يكون ابو سيف عنده احساس بالمسؤوليه تجاه البيت والاطفال والعائله بشكل عام، بس لابد اكو زاويه معينه او جانب معين اكو عنده قصور. هنا انا نقول احنا شلون مثلا شايل ايده من عندها، مع انه هي من ضمن واجباته ومسؤولياته. هنا انا بهاي الطريقه شلون تتعاملين وياه؟
1: شوفي، احنا كمجتمع اللي جاي نعيش به والواقع، المسؤوليه نشوفها يعني تقع بالعاتق الاكبر الام. يعني مثلا تدريس، البيت، الرجل يعني يوفر عيشه. مثلا انا بحكم يعني زوجي يعني يطلع من الصبح للعصر على مود العيشه، البقيه يعني اشوف ان الام تتحمل مسؤوليه. مو هو صحيح كل شيء تقسيم واجبات وامور، بس الام بالدرجه الاولى. يعني مثلا الاطفال، يعني هو ما يقعد مثلا يلحق بين دوامه وراح يقعد لهم كدراسه ومسؤوليات وهاي الامور، لا، هاي اكيد الام مسؤوليتها.
0: من ناحيه الاطفال فهي تقولين مسؤوليه الام.
1: اي طبعا، بالدرجة
0: بحكم انه هو يطلع من الصبح للعصر.
1: اي، لانه هو يوفر اي شيء، يوفر مثلا احنا الاغلبيه كواقع نحكي مدارس اهليه، يعني مصاريف، ونشوف الوضع والمعيشه يعني شلون صعبه، فما راح يقدر يوفق بين الامور الاثنين.
0: غير واجبات اتجاه الاولاد والاطفال، اكو مرات الرجال الى واجبات اتجاه عائلته، اتجاه بيته.
1: شوفي، انا يعني احكي شخصيا، احنا اطفالنا محددين لهم وقت، يعني كطلعه، كمثلا مشي، كهاي الامور، العاب، هاي احنا محدديها. قلت لك يرجع يعني حتى تكوين الوقت الام، يعني هي ترتب الوضع، لان هو الرجل شوفي بصوره عامه خصوصا احنا بمجتمعنا ما يعرف شنو الامور اللي عليه. اذا ما المره توجهها، يعني هي توجهها، مثلا اخذ ابنك اطلعه، مثلا احكي وياه. انا شخصيا يعني احكي عن نفسي انه انا مخصصه وقت الاطفال احكي وياهم. مثلا بالليل وين كنتوا؟ نقعد انا وزوجي مثلا، وين كنتوا؟ وين رحتوا؟ هم طبعا باماكن محدده يعني احنا نعرفها، بس رغم هاي نخصصون وقت، شنو سويتوا شنو ما سويتوا.
0: ام سيف، مثلا مصاريف البيت، عطلات البيت، تصير عطلات، هاي اكيد مو من مسؤوليتك انت.
1: لا طبعا طبعا. اي
0: شيء اذا لاحظتي ابو سيف هنا بهذا الجانب عنده قصور، بحكم انه انا جاي اطلع من الصبح اجي العصر، انا تعبان، انا ما الحق، انا انا انا، هاي الاعذار والتبرير اللي دائما احنا نسمعه من اغلب الرجال. بهاي الحالة أنت شلون رح تتعاملين وياه إذا مسؤوليته تأجلت مو اليوم بعد أسبوعين؟ هاي خلال هاي الفترة تنخلق مشاكل؟
1: لا، أنا بالنسبة لي يعني ما أحب أسوي مشاكل، يعني أقدر الظروف اللي يمر بي، فدائما لا يعني نخصص وقت يعني معين لهاي الأمور، العطلات أو هاي. وهم يعني شغلة ثانية، أنا والدي هم موجود، يعني من احتاج شيء يعني هو موجود، هو يعني موصي على البيت.
0: تتوقعين ام سيف المسؤوليه هي صفه واحد يتربى عليها الانسان؟ يعني هي من ضمن التربيه؟ يعني انت اليوم من جاي تربين سيف، هم تربين على احساسه بالمسؤوليه؟
1: طبعا.
0: لو هي هاي مكتسبه؟
1: طبعا. انا اللي تربينا عليه احنا ويا اهلنا، علمنا الأطفالنا. ليش؟ لأن جاي يشوف الجيل هسه والواقع الموجود يعني عديم المسؤولية، مو بس يعني هواي حدود ماكو. مثلا من ناحية مثلا التنظيف، هسه ماكو طفل يعني تكرمين هاي الزبالة إنه يذبها بالمكان المخصص إلها. جاي نشوف يعني الأغلبية بلقى لا، أكو نظام معين، هذا بيت. أنا أرجع وأقول لك الدائرة منو راح تصير؟ الأم. هي شوفي مين ما تجيها، الأم هي اللي توعى
0: تربية والمتابعة.
1: أي، والمتابعة والنظام بالبيت، يعني هي تتبع الأم. فإحنا نشوف أكو عوائل ما منظمة، ليش؟ سببها الأم، ماكو نظام بالبيت، يعني ماكو حدود، يعني لازم يعرفون إنه كل شيء إلى حد.
0: تتوقعين إيد وحدة تصفق يعني بس الأم؟
1: لا،
0: لو لازم أكو متابعة أيضا من الأب.
1: لا طبعا طبعا، بس أقول لك الوقت الأكبر راح يطيح على الأم، يعني هي بس. طبعا الأب إلى تدخل يعني هواي، إلى وقت ويا أطفاله، محاسبة. حتى لو كنت أنا مثلا مكفية بهاي الأمور، لا، إلى وقت إنه شيء ما يعجبني راح أقل الأبوكم. ف فتصير يعني احترام وتقدير هيك شيء.
0: السؤال الأخير لحضرتك أم سيف، هسه أنت قلتي أنا أقدر وضعه وأقدر ظرفه وتراعين هاي الأمور، زين شلون تفرقين بين الرجل المضغوط بوظيفته وشغله وعمله وما بين الرجل المهمل اللي مقصر؟
1: شوفي، هو المهمل مبين يعني من ناحية مثلا مصاريف عائلته ما يوفرها، لأن مهما يكون يعني تيجتيها إيد وحدة ما تصفق. من ناحية مثلا الاهتمام بعائلته، إذا ماكو اهتمام بالعائلة هذا يعني من يعني أسباب اللي تدمر العلاقات. أهم شيء الاهتمام والمتابعة، يعني هن هذا أهم فقرتين. فالإنسان إذا هو ما مهتم أصلا هاي التفاصيل وما موفر مثلا عيش الأطفال أو هيك شيء، طبعا هو راح يكون البيت أصلا كله مهزوز.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولوقتك يا عمري، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، موضوع اليوم هو على مسؤولية الرجل اتجاه البيت، العائلة، الزوجة، الاطفال. مرات الرجل يصير عنده قصور بجانب معين، بس هو هنا رح يبقى ممكن دور المرة. شلون ممكن تتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية لو مثلا يصير عنده قصور او ظرف معين يشيل نفسه، مثلا يسحب.
0: شيلي عنهن كلهن حسب تجربتك.
1: لا الحمد لله عن تجربتي ناجحة. اي بس احنا نحكي بصورة عامة، يعني مرات يصير ظرف مثلا معين للرجل، مثلا سفر، حالة مرض، صار عندها عمل مثلا عمل طويل، او مثلا عسكري، شخص انسان عسكري، فتسد الزوجة بمكانها هاي الايام ما بيها شيء، مثلا دراسة اولاده، متابعتهم، يجوز حتى التسوق. لكن إذا مثلاً زوج أكو من عنده قصور، هاي من البداية تتحدد، يعني احتمال يعني هو شخص انتكالي ما متعلم على مسؤولية بيت أهله. أي ممكن إيج بهاي الحالة، يعني شوي شوي هي تبدي تعوده، تشجع مثلاً، تطلب منه طلبات، هي لا رأساً هي مثلاً تجي تتحمل هي المسؤولية من تشوف أكو قصور. مثلاً أنا شايفة حالات يصير قصور مثلاً بالبيت، مثلاً شيء عاطل، كهرباء عاطلة، أو أنا أشوف رأساً هي تبادر تسد مكانه باعتبار هو قصر، ظل تحشو يا مرة ومرتين ثلاثة تشوف ماكو نتيجة، فهي رأساً تأخذ الدور، تصير هي كأنه.
0: شوفين هذا الشيء صحيح؟
1: لا، أنا أشوف لازم بالبداية تقاوم بصراحة، تظل تقاوم، توجهها، تشجعها، لأن إذا هو أساساً تربيته هيك، يعني هو مثلاً نقول ما ماخذ دوره كرجل كأب لهاي العائلة. يجوز تلقين أكو رجال بس مجرد حده بس يجيب المصرف، تلقي مرة.
0: خلينا أم علي نوقف عند نقطة معينة، أنت قلتي المرأة لازم تشجعها وتعوده وتعلمه وكذا، زين إذا هو أنت ورجعتي مرة ثانية قلتي التربية، إذا هو أساس تربيته على عدم الإحساس بالمسؤولية من هو وطفل، شلون المرأة تجي تالي وقت من هو رجال وشاب وكبير وأب زين وزوج ونقعد إحنا نعوده ونعلمه؟
1: يعني أنا قصدي من البداية، من بداية زواجهم أكو مثل عند بيبياتنا يقولون زوجتش على ما عودتي وابنتش على ما دللتي، فأنت من البداية حتى لو تشوفي أنت يعني مثلا هو زوجتش هنقول عديم مسؤولية حشا هو أو ما متعلم مثلا هو يشيل هاي الأمور، يعني هو قلت لك أكو يعتبر المصرف هو هذا دوره وانتهت، بس مثلا أمور عطل كهرباء، أمور مثلا تتطلب بالبيت، أمور فتشي مثلا يحتاج هو وجوده، هو تشوفيه يتنصل أو تلقي مرات حتى بالتدريس هو عنده مقدرة يدرس أولاده بس هو ساحب روحه ما له علاقة، فتبدي تشجع بالبداية تبين له عجزها، هي ما تقدر أكثر من مرة تحاول وياه، مرة مثلا تحكي وياه بلطف، مرة حتى لو هنقول مو عركة وإنما تقول يعني توصل له رسالة هي مراضية، أي من مرة من مرتين ثلاثة أكيد رح يجي لهذا الدور وهي رح تكون ممنونة إلى من مثلا يسوي الشيء اللي هي رادته وتشكر منه رح يشجع.
0: يعني اكتشفتي أم علي إنه حاولتي بكل الطرق اللي ذكرتيها، ونرجع للجينات ونرجع للتربية ونرجع للتعويد من هو الطفل.
1: صحيح.
0: بهاي الحالة أنت كامرأة شنو الـ يعني هم نقول مثلا تحملين عبء وحمل وثقل فوق طاقتك لو الانسحاب أفضل؟
1: هنقول مو الانسحاب، بعد هي صارت بالأمر الواقع، بعد هي تأدي عليها وتأدي دور زوجها اللي قصر بيه، بس على الأقل خلي تعود أولادها يسدون مكان أبوهم منهم صغار، تبدي تعودهم على الأقل لفترة معينة على ما يكبرون الأولاد يسدون مسد أبوهم، ماكو غير حل بعد المحاولات. يعني
0: بعد المحاولات شلون ممكن تفرقين بين الرجل المضغوط وممكن تقدرين ظرفه ووضعه بالعمل ويجي تعبان، وبين الرجل المهمل اللي هو فعلا عديم المسؤولية؟
1: يعني هي ماكو وحدة ما تعرف زوجها، يعني إذا يجي مضغوط تعبان عنده عمل يعني هو بين الإرهاق ترى، بس الإنسان اللي عديم مسؤولية أو لا أبالي هم مبين واضح، ما يحتاج واحد يفرقه، يعني كل وحدة تعرف ظروف زوجها، مرات تشوفه يعني مثلا هو ما عنده شيء مرتاح، يريد يطلع مثلا مكان ويا أصدقاء وعنده هواي قصور ببيته، يريد يفتر، يريد يعني ذاك وين، بس يجي إنسان منهك تعبان بالعكس هذا هو يراد لمداره فرق.
0: كثرة تحمل الزوجة للمسؤوليات والحمل والثقل والأعباء الإضافية فوق طاقتها ومسؤولياتها اتجاه البيت والعائلة والزوج وممكن العيال والأطفال. هذا يخلي الزوج أنه يبدي يتكل ويتكاسل عن واجباته عن مسؤولياته، يقول لك يلا هي اليوم سادة مكاني المرة والمرتين والثلاثة.
1: هاي نرجع للمربع الأول، قلت لك من البداية إذا هي عودته أكيد راح تأخذ دورة وراح تنطحن طحن بالأخير بالأخير يقولونها شلون صارت رجل، ما عندها إنوثة، هذه صارت يعني صارت أشبه برجال، رجال البيت هي.
0: هاي الحالة كثرت بمجتمعنا؟ سؤال أخير.
1: إي والله للأسف كثرانة. بس النساء لهم دور، لأن من هو صغير الولد هو المدلل ودائما يخدموه وتعلمه، حتى لو أخته أصغر منه أكبر منه هي تخدمه، فينشأ الدلال بين هو ما يقدم شيء بالبيت يهفون عليه.
0: نختم اللقاء ويهفون عليه، وشكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حياة.
0: شلون الصحه؟
1: الحمد لله بخير الله يسلمك.
0: نوم ان شاء الله. منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد اليوم اريد نسولف على مسؤوليه الرجل اتجاه العائله بشكل عام، كواجباته. زين، تشوفين الرجل اذا اكو بجانب معين عنده قصور وعدم الاحساس بالمسؤوليه، شو راح تتعاملين وياه؟
1: والله هو من ناحيه عنده قصور، عنده يعني هسه من ناحيه مدارس اولاده، من ناحيه شغلات البيت، مسواه، غيرها، يعني هذا هو بعيد عنه، ينطي مصرف البيت وخلاص.
0: تتوقعين هو هذا الدور الوحيد للرجل انه انا انطي مصرف؟
1: وهاي شغلات يعني هي مسؤوليات احنا شايلينها، بس يعني كفى للمشاكل ولازم تصير الحياه مثل ما هي، يعني على فلازم احنا نتكفاها، ويعني وجاي نساعد اللي نقدر عليه.
0: هذا مو عبء إضافي حضرتك؟
1: حمل وعبء إضافي ومسؤولية أكبر، يعني إحنا شايلين مسؤولية أكثر النساء من الرجال بالبيت. يعني هو صح يشتغل ومسؤوليته إنه يكفي عائلته وأولاده، بس هو مو ذيك المسؤولية اللي عنده تجاههم.
0: أنت ليش متحملة وساكتة طيلة هاي الفترة؟ ما حاولتي إنه أنت تشوفين حل على مديابة هاي أنا واجباتي كأم وزوجة، وهاي واجباتك أنت كأب وزوج؟
1: يهملها، لا مبالاة، فأنا ما أقدر أهملها، يعني هذا هم بيتي وأولادي وعائلتي، فإذا أنا أهمل وهو يهمل فهم الضحية.
0: تتوقعين هسه هذا الإهمال أو القصور أو عدم الإحساس بالمسؤولية صفة تربى عليها؟
1: أي صح، صفة، هو دلال، دلال عدم المسؤولية، شايلين عليه من الصغر، هم شايلين عنا الحمل، فيعني مرور الأيام والعمر يمشي فتعود على هذا الشيء، ما محملينه مسؤولية من بداية قبل لا يتزوج هو.
0: نعم.
1: اي فتعود على هذا الطبع.
0: شو ممكن تفرقين بين انه الرجل تعبان ومضغوط ومرهق ولين جاي يطلع مثلا من الصبح يجي بكذا وقت دوام وانشغالاته، وبين انه هو اساسا مدلل مهمل، زين متكل ممكن عليك، شو ممكن نفرق بينه؟
1: شوفي هو من ناحية متكل، يعني هو إذا ما يشوف المرأة قوية وتتحمل المسؤولية ما يعتمد عليها.
0: ليش ما حاولتي تكونين إنه امرأة أنا هذا واجبي وفوق من طاقتي ما أقدر، على مود لا تخلين الرجال يتكل؟
1: هو يهمل هاي الأشياء، فما إحنا ذا الطرف نهمل هاي الأشياء، الأولاد هم الضحية، إحنا ما نريد نطلعها بأولادنا على مود يابا هو سوى أنا ما سوى، لا أنا أسوي اللي أقدر عليه، ما لي علاقة بي، بس هو من ناحية بيته ومصرفه وشغلاته ما مقصر.
0: أنت قلتي أم أحمد هي من البداية هي التربية، زين دلال الرجال من هو صغير طفل، أي إنه زين ما علموا على الإحساس بالمسؤولية وكبرت هذا عنده. زين ما تتوقعين إنه ما بعد الزواج نقدر نحول هذا الدلال إلى إحساس بالمسؤولية بطريقة مكتسبة من المجتمع من الزوجة؟
1: لا طبعا، بس إحنا مو أكو عناصر بالبيت، يعني هم أفراد عائلته، فأكو تدخل، يعني إحنا مو عايشين لوحدنا، يعني حتى نقدر واحد يحمل الثاني مسؤولية أشغال، لا أكو ناس ويا بالبيت، يعني عايشين ويا العائلة، أي فنوع ما يتدخل بيناتهم، فيعني ابنهم طبعا هو الكسبان.
0: ما تتوقعين انه احد هاي العوامل انت، لان انت شلتي المسؤوليه عنه، انت اللي خليت اي انت خليت الرجل انه يكون عديم المسؤوليه ويتكاسل عن واجباته؟
1: انا اعتمدت عليه مره ومرتين وثلاثه، يهمل يهمل لا مبالاه، فاحنا يعني تحملنا المسؤوليه ولا صار عندنا اهمال بهالشغله.
0: اذا الرجال انت قلتي انه هو يجيب مصروف البيت، هسه هو اوكي من هذا الجانب ما مقصر، بس عنده قصور عاطفي تربوي تجاه الأولاد تجاه تربيتهم، هاي التفاصيل هنا أنا أقدر أسميه رجل عديم المسؤولية ولا مسؤول؟
1: لا مسؤول، يحب أولاده، ما رافض لهم طلب، يقعد وياهم يسولف وياهم يسمع طلباتهم بالبيت كله وياهم، بس ما المسؤولية إنه يروح الطبيب أو مثل يروح يسوق أو مثل بيناتهم معاملة أو نقل أطفال أولاد من مدارس ومعاملات رسمية، هاي ما يحبها، هاي الشغلات ما يحبها، أي مثل عائلة تطلع هو يطلعهم ما يحب الهوسة، أي بس بالبيت لا وياهم يأكل وياهم يشرب وياهم أكثر وقت وما يقضي وياهم بالبيت.
0: بس كل اللي ذكرتيهن هاي شايل إيده من عندها، زين شنو الشيء إذا شال إيده من عندها أنت ما تقبلين ما ترضين تقولي لا هذنيش كلن تحملتن الا هاي الوحيده ما اتحملها. شنو
1: احنا يعني هسه الحياه ماشي يعني تعودنا على هذا الشيء تعودنا. ايه تعويض يعني. مو هو هم امر عنده اسبابه يعني هم رجال مريض يعني مو تقولين مثلا طالع ومسافر على طول وما موجود ويسهر ويا جماعته وعايف البيت. لا هو بالبيت على طول هو هم رجال تعبان يعني احنا هم وياها وياها ما يصير نذب الحمل كله عليه.
0: ام احمد تدرين احنا خطيه احنا رغم هذا كله وهسه هذا اللقاء الثالث احنا رغم شايلين المسؤوليه وجاي تبررون للرجل اللي هو عديم المسؤوليه وانتم تبررون.
1: هسه طلعت اولاده يا بخ طلعنا مكان انا مالي خلق انا ما بي حيل انا تعبان طلعوا انتم يمتى ما ترجعون تعشوا طلعوا تونسوا روحوا بكيفكم روحوا يعني ما يمانع. اكو بيهم شكاكين اكو بيهم يحبسون العائله ما يطلعونها اكو بيهم عندهم بخل احنا الحمد لله هذا ما عاد
0: شي شايل شي ومشي
1: هو لا كل زين يعني 75% زين بس شنو قلت هاي مال عجز طلع ودي هاي اشياء ما يحبها.
0: الحمد لله شي شايل شي 75 مو قليله. شكرا لك ورايك مع السلامه.

0: لازلنا نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي، أهلا سهلين.
0: أم منو؟
1: أم فهد.
0: أم فهد، أهلا وسهلا بيك أم فهد. أم فهد، إحنا نريد نسولف اليوم على شو نتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. مرات هي جاية من التربية، مرات هي جاية من الظروف، مرات جاية من مجتمع، يعني هواي تفاصيل تخلي الرجل عديم المسؤولية. ممكن هو شحالاته يخبط، بس أكو بجانب معين زين عنده قصور أو اتكال عليك، شو رح تتعاملين وياه؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي أنه أنبه مرة، إذا مثلا أنبه أنه أنت عندك مثلا قصور بهاي المشكلة، بهاي السالفة، مثلا أنت عندك قصور، إذا استجاب استجاب، ما استجاب يعني عادي، أنا حتحمل المسؤولية كافة. يعني ما مو من النسوان أني اللي مثلا لا أنه لازم الرجال يسوي كل المسؤوليات وشي. أنا أقدر مثلا الرجال عنده ضغط عمل، عنده مثلا أنا زوجي يشتغل شغلتين الصباح وبالليل، فيرجع يعني وقت متأخر، فيعني عادي مو مشكلة.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا حاليا هسه استخرجت، بعدني ما هذا
0: هسه. ممكن كبداية يعني أنتي ما عندش وظيفة، قاعدة حاليا بالبيت.

0: عندش طفل واحد مو؟ طفل واحد. يعني مرات احنا ننظر الموضوع للبعيد، يعني الله يرزقكم بعد فد اثنين ثلاثة، ممكن انت تحصلين على وظيفة، هذا من هسه ممكن انت راح تعوديه على الاتكال وانت راح تشجعيه على التكاسل والإهمال. هاي هنا ما يعني صفنتي له.
1: لا مو انا شنو مثلا اقدر انه مثلا عنده اشغال، وقلت لك انا انبهها مره واحده،
0: وانت راح تضيفين عبء اضافي.
1: ما ادري انا يعني مو من النوع اللي مثلا اخلق مشاكل او اذي مثلا او فتشي، لا عادي يعني انبهها واعذرها يعني مثلا، واقول له مثلا انه انت بهاي عندك قصور بهاي السالفه، يعني تقدر تسويها بتقدر هذا، اللي يقدر يقدر وما يقدر يعني أسامحه شوية. جوز من أشتغل ومن أتعين وشي، لا جوز لا يصير مشاركة أنا وياه ونتساعد.
0: شو يصير مشاكل مو مشاكل؟
1: لا لا لا مشاكل لا زوجي مو منا اللي يسوي مشاكل أو فتشي، لا بالعكس متفاهمين ويعني
0: يا ربي دوم إن شاء الله. إحنا مو نحسب حساب بس لأن هسه ما عندنا أحد، مسؤوليتنا قليلة. زين زين أم فهد، تحسين انه هاي المسؤولية او عدم المسؤولية جاية من التربية، الدلال، الظروف، لو هو تكوينته شخصيته هيك؟
1: لا مثلا هو شخصيته انه ما متعود جوز انه صار عنده بيت وصار عنده طفل وصار عنده هيك، يعني جوز ما على التربية لا ما لها علاقة. احسها
0: تتوقع ان المجتمع يجامل اكثر من اللازم الرجل اكثر من المرأة؟
1: اكيد يجامل الرجل طبعا، المرأة معدومة بالمجتمع أنا أحس كوجهة نظري
0: كلها. حتى إحنا وصلنا إلى مرحلة نجامل كفن من المشاكل،
1: يعني ما نخلق إنه مشاكل إحنا نفسيا نتأذى، يعني مو بس أنا أفكر إنه أنا نفسيا نتأذى.
0: حسب وجهة نظرك المرأة تقدر تغير من الرجل عديم المسؤولية لو هذا الشيء لازم يطلع من قناعته هو برضاته؟ في بعض الأحيان على قولتش أنا نبه
1: بس إذا شيء ما سواه ما أجبره أنا، أريد الشيء اللي يسويه من خاطره من نفسه، إذا هو ما سواه لا ما شو اسمه يعني ما أجبره أبدا، ما أجبره لأن أنا ما أجي أسوي الشيء غصبا ما علي أو على أعصابه أو من وراء خشمه مثل
0: الحين. على قولتك هسه أنت نبهتي وما سواه وقلتي أوكي وقلتي إنه ما يطلع من خاطره، المفروض واحد هو فعلا أنا اليوم أشوف عطل بالبيت وقدام عيني زين ومسبب لي مشكلة لعائلتي مثلا والابني، ما أقوم أحرك نفسي أنتظر مثلا أم فهد تجي تنبهني؟ هاي هنا شو تتوقعي، هذا شخص اتكالي ولو انه هو يتعاجز مهمل؟
1: لا يتعاجز، احس ان ضغط الشغل والمسؤوليات اللي عليه احس هيك يعني ما ادري بعدني انا لين بداية
0: والله احنا والله جاي نبرر لهم اكثر من اللازم.
1: صحيح
0: يمكن هسه الجوز اللي يسمعوني يقولوا ايش دعوه هيك، بس يعني اتوقع الاراء وحسب اللي جاي اسمعه كل واحدة حسب تجربتها ايش قد هي محملة على نفسها ثقل وعبء اضافي فوق مسؤوليتها، بس كل هذا وتبرر خطية مو
1: ما يخالف مسؤولية مشاغل الدنيا الحياة هيك.
0: تتوقعين انه المسؤولية اهم من الحب لنجاح الزواج؟
1: يعني الحب شيء جهة والزواج شيء جهة ومسؤولية جهة ثانية أصلاً.
0: إذا هو ما عنده مسؤولية تربوية اتجاه تربية مثل الأطفال ولا عاطفية اتجاهك، بس عنده مسؤولية مادية، يعني أنا أصرف بعد ما لي علاقة، المهم أنا
1: صحيح
0: أكو واحد. هنا تشوفينه مسؤول ولا عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية، ما هي مسؤولية يعني شنو بس الدنيا مو بس مادة وبس فلوس، يعني لازم تربية، لازم يشارك بالتربية، لازم يشارك الأطفال، لازم يقدم الحب والحنان للأطفال الجهال، يعني شلون لازم يعني لازم يساعد، يعني يساعد المرأة لازم وياها ويساعد
0: نبقى نسمع الأخبار الحلوة والطيبة. شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: أخو إذا كظروف، إذا كظروف واحد يقدر مثلا يعذره مرة مرتين كإذا كظروف، بس مرة مرتين بس مو كل ساعة إذا يعني تعود على هذا الشيء.
1: ما نقول أحد الأسباب المرأة اللي تحملت المسؤولية وشالت عنا الواجبات اللي هي مو واجباتها يعني بحيث تتكل عليها.
0: أي صح، ترى هواي أكو هيك أشياء.
1: يلا هسه اليوم ما أقوم، هسه هي اللي راح تقوم. مو يلا ما أسوي لين هي راح أسويها المرة والمرتين والثلاثة اللي انشاف بعينه. سديتي النقص أنتي بدون ما تخلقين مشاكل، وأنتي ساكتة بدون ما تنبهين، فيقول لك علي من دوخت الرأس.
0: أي صح، هسه مثل أكثرها مثلا هي البنية، مثل هي المرأة تشتغل وهو ما يشتغل قاعد، فمسؤولية الأطفال على المرأة. بس هي أكو يعني أكو حتى لو عندهم أطفال بس يعانون من ناحية الأهل، الأهل أكو ما يقبلون الانفصال، يعني ما يقول ما يشجعوك إنه تنفصلين، يبقون يقولوك تحملي تحملي، هاي ظل أنت متحملة بعد شو تسوين إذا مثل الأهل ما يوقفون وياك ضدك يصيرون على مود ناحية الانفصال، فأنت ظلين متحملة.
1: إذا الرجل هو إحنا دائما نقول من مسؤوليات الرجل الأساسية هو يصرف على البيت، مو يعني المسؤولية المادية، إذا هو موفر مسؤولية مادية بس مو موفر مسؤولية تربوية، يعني ما يقعد يتابع ويربي الأولاد، يعني تسويها يعني مثل ما نقول هو العبء أو الحمل الأكبر على الأم. زين، بالمقابل عدم وجود إحساس بالمسؤولية العاطفية تجاه الزوجة، هنا تسمينه رجل مقصر ولا رجل بالعكس مسؤول لو عدم المسؤولية؟
0: بالنسبة لي أنا أعتبر رجل مقصر، يعني سكأني مسؤولية أطفالي علي من ناحية من كل شيء، مثلا طلعة، مثلا إذا كان الطفل مريض أكو بيهم آباء يعني قلت أنا ما أتحمل، ما بي الجهال وكاح ما أتحمل أطلعهم يعذبوني يتعبوني، فيعوفون المسؤولية على الأم أنه أنت طلعيهم أنت تتحمليهم أنت طلعيهم، أنا ما أتحملهم ما أقدر أطلعهم. وأكثر عذر أنا ما أحب الطلعة ويا الجهال، إذا الجهال يطلعون إحنا ما أنا ما أطلع، أكو أكثرها هيك. فأنا بالنسبة إلي أعتبره أنه عديم المسؤولية.
1: حتى لو موفر المسؤولية المادية أخذي اللي أنت عجبك، إيش قد تردين المبلغ اللي أنت تردين، بس روحي أنت طلعي أنت والأطفال، هنا أنا راح تقولين عديم المسؤولية.
0: طبعاً عديم المسؤولية قد ما ينطيني مبلغ، هو الأهم شيء يكون الأب ويا الأم، يعني هياتهم مشاركين سوا. إذا هو ينطيها بس المبلغ ما يدرى عن الأطفال كلوا، يعني مثلاً ششتروا وش طلعوا تمرضوا، فهذا يكون عديم المسؤولية.
1: الله يعيننا، شكراً لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: منو؟
1: ام تبارك.
0: اهلا وسهلا بيك ام تبارك. ام تبارك نعتبر ابو تبارك ما قاعد يمنا وسولفي براحتك. شلون تتعاملين ويا ابو تبارك في حال اذا حسيتي ولو بجزء معين انه مقصر مهمل بدا يتكاسل بدا يتكل عليك او بالاحرى عديم المسؤوليه؟
1: والله يا بالاخص ابو تبارك من البدايه من اول طفله اللي هي سهية يعني مو عديم المسؤوليه يعني تشوفين حالته هو اي فانا
0: من الظروف اي الظروف
1: المسؤوليه يعني ما كان لام واب
0: الصحه الصحه والعافيه بدايه له زين والصحة والعافية ويقويك زين على هاي الظروف والوضعية زين. انت قلتي من البداية
1: اي من البداية يعني انا هاي بنتي تبارك هي بنتي الكبيرة عمرها 22 سنة
0: يعني على مدى تقريبا 20-21 سنة انت متحملة الوضع تتوقعين كل مرة يعني تتحمل
1: يعني كل شيء انا متحملته من يعني طبيب مدارس كل شيء كل شيء انا
0: كم طفل عندك؟
1: انا عندي 6.
0: الله يحفظهم ويخليهم يا رب. زين على مدى هاي نقول 20 سنه او 21 وانت متحمله هذا الوضع والظروف الصحيه بالنسبه لابو تبارك تتوقعين كل مره تتحمل؟
1: بعد والله ما ادري حسب قابليتها يعني ما اعرف. انا بالنسبه لي تحملت ولا زال لحد هسه انا متحمله يعني مجاهده لهم ومفرت لهم كل شيء يعني هاي بنتي كلية طبعا يعني أنا ملتزمتها بكل شيء وياها بكل شيء والحمد لله والشكر والأبوها الحمد لله ما مقصر الحمد لله هو هم موظف بالنفط ونعمل الحمد لله والشكر يعني قائم بواجبهم الحمد لله.
0: مستبارك بما أنه مقعد يعني شون مثلا موظف بالنفط يعني يقدر هو جاي يروح ويراجع كموظف ويداوم دوام يومي وهاي
1: اي موظف الحمد لله ويروح يعني دوام عادي يروح ويجي هو محاسب اي الحمد لله.
0: بشكل عام هسا خلينا نحكي بعيدا عن ابو تبارك بشكل عام المراه شلون تتعامل ويا الرجل عديم المسؤوليه؟ شلون انطيني فد نصيحه يعني انت تردين تنصحين اختك
1: بعد الاجل اجهالها وبناتها تتحمل كل شيء
0: يعني شوفين روحك متحمله إيه وساكته
1: يعني حتى لو هو عدم مسؤوليه يعني انا لاجل بناتي وولدي اتحمل كل شيء لان على المود اسعدهم قليهم يوصلوا المكان اللي يردونه
0: يعني تقليلها ما وحده من النصائح يلا مشي بس انت هم قليله مو هذا راح يتكل عليك وراح يصير عبء اضافي مو
1: يعني اذا انا ابقى هيك مثل هو يصير مهمل انا هم اصير مهمله ويا على جهالي او على شيء على
0: بس هذا الموضوع مو واجبك انت ولا مسؤوليه
1: وضميره يعني كل من وضميره يريد يصير مهمل يريد يصير زين وياهم كل من وضميره.
0: تتوقعين هاي عدم الاحساس بالمسؤوليه من قبل الرجال تتوقعين أسبابها التربية والدلال؟ أنت كأم هسه اليوم ابنك تردين تربينه ربيتي هو ولد ربيتي على الدلال وعدم المسؤولية والأخت تقوم لك بالواجب وأنا أقوم لك بالواجب هذا مو رح ياخذ للكبر؟
1: يعني شلون مثل يعني على الدلال مثلا ندللهم
0: يعني خاصة يعني الولد
1: الأهل يدلون منه يعني شلون رح يحصلون على الدلال والحنان مال الأهل يعني
0: أكو فرق اليوم أنا ولد أدلله زين وخلي اخته تقوم له بالواجب وانا اقوم له بالواجب هاي عدم الاحساس بالمسؤوليه يعني هاي مثلا مو مسؤوليه اختي مسؤوليتي بس انا راح اختي تسويها هاي نعم راح ياخذها للكبر تتوقعين صحيح. التربيه والدلال
1: اي صحيح هاي هم تاثر يعني على يعني من يكبر يعني قصدش ما راح يعتمد على نفسه او ما راح يشيل نفسه اي بس لا يعني لابد يعني يتعلم يعني من يكبر هو يعني يتعلم يشيل روحه يعتمد على روحه
0: يعني تتوقعين الاحساس بالمسؤوليه هي شيء مكتسب يعني اليوم على قولتك انا اتعلمه لان اليوم صارت عندي عائله واطفال وزوجه ولا نرجع للاساس
1: مثل ما تقولين احنا هم كنا صغار عند اهلنا هم دللونا وخلونا هيك فمن كبرنا يعني حسينا بالمسؤوليه تزوجنا حسينا بمسؤوليتهم وتربيتهم وتعبهم يعني وجاهدنا وياهم بكل شيء
0: جوز احنا نحس
1: اي بعد هو كل من يجوز بعد كل من ومروته والله
0: يعني احنا شيء مربوط بشيء يعني انا اليوم من احس غصبا ما علي احس لان انا عندي اطفال مو
1: صحيح
0: مجبورين نحس
1: اي والله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله اي والله الحمد لله.
0: المهم احنا نقول دائما الصحه والعافيه اهم شيء.
1: والله اهم شيء الحمد لله الحمد لله.
0: سؤال اخير ام تبارك، علامات الرجل عديم المسؤوليه شلون تبين عليه؟ شلون ممكن اقول هذا رجل عديم المسؤوليه وهذا لا خطيه بحكم ظروفه، تعبان، يجي مرهق من الشغل، يعني نبدي احنا نبرر، او مثل هذا اتكالي، هذا يبدي يتكاسل، هذا معتمد، شلون اميز بين لا هذا هيك وهذه؟
1: يعني مثل قصدش مثل هو يجي تعبان وهاي هم ما يخالف الى استراحه يستراح، اكو يوم جمعه، اكو يوم عطله، يوم استراحه يقدر يعني يوفر كل شيء، مثل يشوف احتياجات البيت شنو، طلبات الاطفال شنو، اي يعني لازم يعني مو كلش يعني يعوف كل شيء. بين قلبك بين قلبك موجر انت.
0: زين الاستراحه والجمعه، زين اذا هي لا الاستراحه ولا الجمعه.
1: لا ذا هيك يا بعد الله يعينها. اي والله الله يعينها ذا هيك
0: حبيبه قلبي. شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: منو؟
1: أم نور.
0: أم نور أهلا وسهلا بيك. أم نور شلون تتعاملين ويا الرجل عديم المسؤولية إذا حسيتي بجانب معين عنده قصور؟
1: شوفي هذا الموضوع شوية شابك، بس إذا تجينا من جانب هو إلى حلين، فقط حلين. حل الأول، أما المرأة تتجاهل وهي تتحمل المسؤولية، يعني لها أسباب، مثل إذا عندها أولاد، تدرين يعني الأم عاطفية تتعلق بالأولاد، فتتحمل واي أخطاء من الرجل من أجل تضحية على مدى الأولاد. هذا جانب. أكو بعض النساء لا ما تتحمل، فأسهل طريق لها هو الانفصال.
0: تتوقعين يعني ماكو مبررات؟ اليوم خطية عنده شغل، اليوم تعبان، اليوم يخالف عديها، اليوم أصبر وتجر هاي السنة والسنتين وعشر سنوات، وبمكان الطفل رح يسطرون خمسة. مو
1: هي المشكلة حسب البيئة، يعني أكو بيئة، مثلا أكو امرأة بيئتها مثقفة، هي دارسة متعلمة، فتشوفينها بهذا الموضوع تعذر الشخص، مثلا على حسب ما قلت، مثلا مشغول بالعمل، ارتباطه بالعمل 24 ساعة، إلى أسبابه، مثلا أصدقاء طلعات، فتتلافى هذا الموضوع. أما إذا كانت بيئتها لا، أكو نساء يعني مع شديد الأسف من البيئات، يعني تلقينهم معنفين المرأة البنية داخل البيت، يعني هي معنفة أصلا. هي أوقات أكو بعض البنات يفكرون أنه هو الزواج أنه هي نقطة الانطلاق لحياتها للحرية صراحة، بس هي ما تدري أنه هي راح تطلع من سجن، راح تدخل بسجن آخر. وأكو بعض الآباء والأمهات حتى لو كانت البنية متزوجة، أي مشكلة تصيرش لا ترجعين للبيت، حمليه أنت تتكيفين، أنت تتعلمين، شوفي أمك، شوفي بيبيتش. فالمشكلة شوفي عندنا مقولة للإمام علي يقول لا تربوا أولادكم على نهجكم، فهم عاشوا بزمان غير زمانكم. صح له. فهاي المشكلة إحنا يراد لها ثقافة ووعي منفتح هواي، وخاصة هسه القانون جاي يتغير من ناحية المذهب الجعفري وتشويهات حقوق المرأة والأطفال، فكل هاي الأسباب تخلي يعني بالوقت الحالي البنين فتاة تكون واعية أكثر صراحة. والمفروض يعني توجد فد مناشطات أو منظمات مدنية توعي الأسرة وتوعي البنية إنه مو بس إنه إذا كان عندها ضغط داخل البيت إنه والله الحل الوحيد أي واحد يجي لي، هاي إحنا حكايتنا، بس أي واحد يدق الباب أنا عقب البيت، شان ما يصير خيصير.
0: صح، ولذلك تكون اختيارات خطأ.
1: خط. بعدين الندم والضحية الأولاد، ضحية أنت لا تجين للواقع، يمكن هي بمرور الأيام تتكيف تشوفي لفت منفت، بس من الضحية تشتت الأولاد، لأن هذا لا يعرف يختار أب ولا يعرف يختار أم. الأم يجي يمكن أكو نوع من النساء تتزوج والرجل طبعا هذا شاملين الزواج تلقائيا، بس من الضحية لا لا أولاد صار عندهم عقد نفسية من الطفولة.
0: أم نور تتوقعين وهي مسؤولية الرجل بس مسؤولية مادية؟
1: لا صراحة،
0: بس أنت كمرأة
1: زواج مشاركة. شوفي المرأة ردت فعل الزوج شنو تكون هو يسوي، هي تكون ردة فعلها تجاهها، يعني إن كان هو رجل جيد متفهم متساعد، يعني ما كان إنسان ما معرض للضغوطات خارج البيت، أكو لا يعكس ضغوطاته ومشاكله يطلعها وين بالبيت، يكون عصبي مزاجي ما يرد أحد يحكي وياه ينعكف، وأكو لا والله يعني تلقينا بالعكس يقول لك هذا يبقى حسب وعي الرجل، يعني هو حسب وعي، يعني لازم يكون أكو فصل بين العمل خارج البيت وبين البيت. بصراحة الزواج إذا ما كان على تفاهم وقناعة أنا ما أنصح كل الطرفين يزوجوا، يعني إذا هو ما مقتنع إنه هو قد هاي المسؤولية، تدرين يعني الناس هذا الزمن زمن انفتاحي، يعني بيه هواي إغراءات بيه هواي إمكانيات، أنا إذا ما متمكن صح يعني هو على قولتهم يعني هو نص الدين، بس أما أخذ من طبقتي أو شوية أدنى، لأن كل من يعرف نفسه يعني كل من يعرف ترتيبه، يعني أنا اليوم مثلا أريد لإنسانة منغلقة، يعني ما أريدها تطلب وطلبات وطلعة وطبة وسفر، فأبحث عن هاي الشريحة وأخذ لي من هاي الشريحة. أكو بنات يعني مقنوعات جدا، يعني شوفين هاي طلعة يعني 10,000 عندها هي فد واو يعني، وأكو نساء أقول لك أنا ما يكفيني حتى 500 طلعني وتونسني. فالمفروض قلت ليش أكو ثقافة وأكو وعي، والمفروض أنا هكا نظريتي إنه الشخص قبل لا يقبل على الزواج كانت بنية أو كانت يلتجئون إلى أطباء يفهموهم هاي الحياة الأسرية، لأن أكو وراها إنتاج، هذا الإنتاج أما راح يكون فاشل بالمستقبل أو راح يكون ناجح.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولرأيك، مع السلامة.

0: أتوقع بعد ما سمعنا آراء الناس وجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، أتوقع الكل اتفق على أنه المسؤولية هي أساس أي علاقة ناجحة، سواء إن كان بين الزوج والزوجة أو داخل أي أسرة. أكيد من يكون أكو احترام، أكو تعاون، أكو تفاهم، تحمل الواجبات، صبر المرأة على أعباء إضافية، فأكيد هي اللي راح تبني بيت مستقر. تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي. خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: كأي بصراوي أحكي لكم اليوم بنبرة لا تخلو من الحزن وبلسان مالح مثل شطمة وأنهار الفرعية. الماي الحلو شح ولسان البحر تمدد وابتلع أراضي أبو الخصيب ووصل لمركز المدينة، لأن أنهارنا ما عادت تقدر تدفع الملح. أبو الخصيب، الأرض اللي كانت تهدي الدنيا أفخر تمرة على وجه الكوكب، اليوم الحبة صارت أصغر والمنتوج أقل، مثل ما يوصفه عصام أبو نور صاحب معمل تمرات العامري والشيت الشهير.
4: بالنسبة للرطب هالسنة الإنتاج يعني مو زين، تقريباً 50% انتهى من عنده بسبب الملوحة. الملوحة أثرت كثير، أثرت على الإنتاج. يعني أول شيء اللي يسقي بماء مالح، اللي يطيه سقي بماء مالح تموت النخلة، وإذا ما سقاها راح يصير ناعم الإنتاج، ومرور الزمن يعني حاويتين أو ثلاثة يقصه ويذب العلف بعد ما يفيد. ملح يعني الأرض صارت ملوح، عبارة عن أملاح، أثر على الإنتاج صار ناعمة ناعمة. يعني مثلا هاي أمك، هذا الإنتاج هالسنة يعني، وأكو أنعم يعني، هاي شوي شايلة روح على قولتنا احنا زينة، أكو غيرها لا مو، راحت علف ما تفيد بعد.
3: ومن بين سحفات النخل يحكي لنا الحاج علي فالح صاحب مزرعة الشط العرب بمنطقة الحوطة، وهي واحدة من المزارع المتعوب عليها. شلون صار لسنين يحارب الملوحة والعطش، قتال شرس ويا الطبيعة حتى يظفرون ولو بجزء من المحصول.
5: احنا مزرعة شط العرب بالحوطة اتجهنا على زراعة النخيل البرحي من سنة 2006، بدينا نشتغل، هذا رابع مرة نزرع، يعني ثلاث مرات فشلنا، والسبب هو الماء المالح. طبعا اكيد هو الماء المالح اخرهن، يعني هسه هاي النخلة اليمك، هسه هاي وهاي اختها هنا، اثنين برحيات زرعناها ب 2006 مع مجموعة تقريبا بحدود 300، اقل من 300 برحية، نجي نجمعتهم بس اثنين، انا اللي نقربهم يم البيت. غيرنا نظامنا، سوينا نظامنا على التنقيط اللي هو اخر مره سويناه ب 2018، زرعنا اكثر من 250 برح نسيجي وحر. 2017 جانا الموجه مالت الماي المالح ب 2018، اللي قدرنا عليه نوصل له ماي تنقيط قدرنا، يعني كنا نشتري، يعني نشتري من الشعيبه، يعني مع العلم احنا على شط العرب نشتري من الابار من الشعيبه ونشتري نعبر للقرنه نشتري الماي، يعني قدرنا نبقيهن حدود ال 100-150، يعني تقريبا مع الباقيات الاصناف الباقيه تقريبا ب 150. عدنا رجعنا زرعنا قبل سنتين هم برحي، صار عندنا تقريبا بحدود اكثر من 400، هسه جاي نحاول على 90 وحده، يعني ب 310 شيء. يعني كنا احنا وحده من المزارع اللي بشط العرب الجاي تقاتل قتال شرس من اجل البقاء.
3: الحاج علي راح ياخذنا بالحديث لنصيحه مهمه كتكنيك اقتصادي بظل الوضع الحالي، وتوصية للفلاحين ناجمة عن معرفته العميقة بعالم التمور.
5: اي اكو هذا اللي جهزت المشاتل والمستوردين جابونا اصناف غير عراقية، يعني سعودية خليجية وعربية مثلا مجهول، والعجوة موجودة وعنبرة وزاملي يعني وخلاص. احنا بالنسبة احنا عندنا اللي قدرنا نزرع احنا، بس ان هذني يفرقن عن بالنسبة للبصري يفرقن عندنا، انه هذني بسر ما ينوكلن، ما عدا الاخلاص ما ينوكل خلال، لازم اللي يوصل مرحله التمر يلا ناكل، وهذا بالنتيجه احنا اذا وصلنا للتمر ينزل علينا تمر المحافظات فما يصير عندنا سعر. فانت لازم تزرع اللي تاكله خلاص، البريم، حلاوي، تقدر البرحي طبعا هو الدرجه الاولى، والباقي الاصناف الشويثي وغيره، هن هذول اصناف محليه المفروض بالبصره جود هي هاي، وفعلا جود يعني هسه طعم هاي الخلاله تختلف من ما تجينا من باقي المحافظات بالحلاوه وبالطعم والنكهه بها انها تختلف.
3: اليوم بالبصره حوالي 1,200,000 نخله، عدد يقارب نخل محافظات الأنبار والسماوة، وحالياً البصرة هبطت للمرتبة الثامنة بالإنتاج العراقي من التمر. الحروب والمياه الشحيحة من المنبع وملوحة البحر كلهم اجتمعوا يجرحون النخلة البصراوية. وهنا ينضم ويانا الدكتور جاسم محمد مدير قسم زراعة النخيل بزراعة البصرة حتى يشرح لنا شلون إنتاج نخلتنا صار بالنص، النخلة اللي كانت علم شامخ ما عادت تلبي الطموح والمستهلك هملها.
6: حقيقة بالفترة الأخيرة هناك إحصائيات للإنتاجية يجريها قسم النخيل في مديرية زراعة البصرة، حيث كما عد الإنتاجية ولجميع الأصناف كان يقارب 70 كيلوغرام للنخلة، لكن حالي شحة المياه وزيادة الملوحة قد يؤدي إلى تقليل الإنتاجية وكذلك قلة النوعية، مما يؤدي إلى عزوف المستهلك لشراء تمور النخيل من محافظة البصرة لاختلافها عن المحافظات الأخرى.
3: وسط كل هالفوضى والخراب الدكتور جاسم يشوف غير صورة، يشوف انه بعد اكو ناس عندها إرادة حقيقية وصبر ما ينكسر وجاي تواصل مشوارها بالزراعة.
6: بدأ التثقيف من جديد لزراعة النخيل وخاصة هذه المزرعة اللي نقف بها حاليا، أدى اهتمام كبير زراعة النخيل لكافة الأصناف الموجودة سواء كان البرحي أو المجهول أو الصقعي أو الخلاص أو الزاملي أو العنبرة. فحقيقة مزرعة شط العرب من الزراعة المهمة اللي ترفد قطاع النخيل بزيادة عدده، حيث الفترة الأخيرة كانت إحصائية عدد النخيل تقريبا 2,641,000 نخلة.
3: حالياً إنتاج العراق من التمر بكل محافظاته يوصل إلى 750,000 طن، ونصه تقريباً من نوع الزهدي اللي يعتبر أوطأ تصنيف، أما بصرتنا فحصتها 40,000 طن بس، لكن الفرق أنه 6% من عدها زهدي والباقي كل أنواع عالية التصنيف مثل البرحي، الحلاوي، البريم والخستاوي، أصناف تحكي عن تاريخ طويل وعن أرض ما تنكر فضلها. وبالختام نتمنى من حكومتنا تخطو خطوات جادة وحقيقية بملف المياه، خطوات تنقذ بيها الزرع والإنسان وترد نخلتنا السابق مجدها مثل ما كانت تاج على رأس البصرة ورمز الخير العراق كله.
7: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند إنسا هوم العالمي، وهي إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: في بلاد علق مصيرها على خيط من دقيق وسكر وزيت، يعود سؤال ثقيل إلى الواجهة كلما اهتزت الأرض تحت أقدام الجيوسياسية في المنطقة. في خزانات الجنوب يتكدس النفط العراقي، أسود اللون، غزير الكمية، لكنه حبيس خلف مضيق هرمز المغلق، لا يصدر إلى العالم. ومع استمرار رائحة الحرب التي تعبث بالملاحة في الخليج، لم يعد المواطن العراقي يسأل عن سعر البرميل في الأسواق العالمية، إنما يؤرقه سؤال واحد موجع في بساطته: هل ستصل إلى بيتي في الشهر القادم حصة الرز؟ هل سأجد السكر؟ هل ستستمر الدولة في توزيع حصتها الاشتراكية التي تعود عليها العراقيون؟ في مكتبه بوزارة التجارة كان محمد حنون الناطق الرسمي باسمها حريصاً على أن يبدأ من حيث ينتهي الخوف. كان صوته واضحاً هادئاً في محاولة لمد جسر من الثقة فوق بحر من التساؤلات.
10: تود وزارة التجارة أن تطمن أبناء شعبنا العظيم بأن السلة الغذائية والبطاقة التموينية في مأمن، وأن هناك خزين جيد من مواد السلة الغذائية يمتد لأكثر من 6 أشهر، فضلا عن تأمين مادة الحنطة لمدة عام كامل. وزارة التجارة أيضا تعمل باتجاهات متعددة في هذه الأزمة. الاتجاه الأول هو تأمين السلة الغذائية من خلال الخزين الاستراتيجي المتوفر في محاسن هذه الوزارة. ثانيا التنسيق مع القطاع الخاص العراقي على توريد كميات أخرى وعبر مناشي عالمية أخرى ومنافذ مفتوحة، لدينا منافذ مفتوحة مع تركيا ومع السعودية ودول أخرى. بالجانب الآخر تعمل على مراقبة السوق وإعداد أسعار يومية للجهات العلاقة، فضلا عن دعم تجربة الهايبر ماركت التي وفرت المواد الغذائية بشكل جيد بالنسبة لسكان العاصمة بغداد.
9: لكن بينما تبدو الخزانات البعيدة عن الأنظار في وزارة التجارة ممتلئة بالمخزون الاستراتيجي، هناك خزانات أخرى في عرض البحر يراها أصحاب الخبرة البحرية بعيون مختلفة. الكابتن البحري أسعد شاكر يعرف جيداً طعم الملح الذي يعلق على شفاه العراقيين كلما أغلقت مضائق العالم أمام ناقلاتهم.
10: هرمز هو المضيق الذي يقع بين خليج عمان وخليج العرب، يربط بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق الأوسط، مهم للدول الخليج العربي وخصوصا للعراق. كل الدول تأثرت بالحرب لكن ليست مثل العراق، العراق يكون تأثر ماله أكثر، لأن كل دول الخليج يعني نفوسهم مو ذاك النفوس، وبعدين عندهم السعودية من جهة البحر الأحمر ممكن استخدام الموانئ، احنا ما بيها مجال يعني إلا عن طريق الخليج العربي. غلق مضيق هرمز المتأثر الوحيد بالعراق، العراق أكثر وارداته خارج الخليج، يعني مثلا التمة من تايلاند أو من فيتنام أو من باكستان أو من الهند، يعني خارج موادنا الغذائية أكثرها لازم نتعدى المضيق.
9: في المقابل يرى بعض الخبراء أن المشهد ليس بذلك السواد الذي يصوره البحارة، وأن الاقتصاد العراقي رغم هشاشته قد تعلم دروساً في الصمود أمام الأزمات. الخبير الاقتصادي أحمد صدام يقلب المعادلة رأساً على عقب، معترفاً بوجود بدائل قد تغير من طبيعة التهديد.
4: إغلاق مضيق هرمز لا يمكن أن يقود إلى نقص حاد في المواد الغذائية. نعم ربما هناك يكون تأخير في وصول بعض أنواع السلع الغذائية، ولكن مع وجود خزين استراتيجي من المواد الأساسية على سبيل المثال القمح وبحدود 4 ملايين طن، هذا ممكن أن يوفر يعني مرونة في توفير المواد الغذائية حتى من منافذ أخرى على سبيل المثال من تركيا وهي حالياً موجودة، ولكن ممكن تعويض النقص للسلع التي تأتي عن طريق الخليج العربي من خلال زيادة الاستيرادات من تركيا ووجود المخزون للسلع الأساسية مثل الرز والزيت والسكر الموجودة في العراق والتي تقدر بحدود 6 إلى 7 أشهر. هذا يوفر مرونة بتغيير بوصلة الاستيرادات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أسعار السلع ربما ترتفع قليلا بسبب زيادة أسعار الشحن وكذلك ارتفاع مستوى التأمين بحدود 30% بسبب الظروف الراهنة.
9: هذه الكلمات بمثابة جرس إنذار عاد ليسمع في أروقة وزارة التجارة، فإذا كان السعر مرشحا للارتفاع فمن سيدفع الثمن؟ المواطن الذي لا حول له ولا قوة أمام فاتورة البطاقة التمويلية؟ هنا عاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون ليوضح لنا كيف ستتعامل وزارته مع المحتكرين والجشعين.
10: الأسواق المحلية الآن تتوفر فيها كميات كبيرة من المواد الغذائية ولا قلق، وجهد حكومي ووزاري كبير ينصب في تأمين المواد الغذائية بشكل كبير وعدم فسح المجال للذين يحاولون احتكار السوق من خلال فرض أسعار أخرى أو أسعار مضافة، ولدينا قوانين تنعمل بها من خلال التنسيق مع القضاء العراقي لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين الذين يسعون لاحتكار المواد الغذائية من خلال رفع أسعار المواد الغذائية بالسوق الحقيقي.
9: بينما الكابتن البحري أسعد شاكر الذي قضى عمره بين الموانئ والناقلات لا يرى في التصريحات الرسمية سوى حلول مؤقتة، في عينه تبقى الأزمة قائمة ما لم يعترف العراق بضعفه الجوهري بلهجته الحادة التي تشي بأنه رأى الكثير، عاد ليشرح لماذا العراق في هذه المرة هو الأكثر خسارة بين دول الجوار.
10: النقل من غير موانئ يكون مكلف جدا، فوق إيراد لخدمات إيراد صرفيات، وكل دول العالم ماكو شيء مجانا او مساعد مثل العراق، كل العالم في النقد، زين احنا النفط ما جاي يمشي، زين شلون راح نسدد هاي الموانئ؟ فاحنا في ورطه حقيقيه بهاي الحرب، واحنا كبلد يعني ما مكتفين لا زراعيا ولا صناعيا، اعتمادنا 90% إذا مو أكثر على الاستيرادات. يعني لا إحنا مكتفين زراعيا حتى ما نتأثر، ولا مكتفين صناعيا حتى ما نتأثر، وهي هاي شوية مصيبة.
9: هكذا يقف العراق على مفترق طرق جديد، ليس جديدا عليه كليا، لكنه يبدو هذه المرة أكثر تعقيدا. من جهة هناك نفط يملأ الخزانات بانتظار تصديره، ومن جهة أخرى هناك شعب ينتظر بطاقته التموينية التي لا تعترف بالجيوسياسية إذا ما طال أمد الحرب، ولا تفهم لغة المضائق بل تفهم لغة الجوع والشبع. من بغداد وإلى كل عراقي ينتظر على باب هايبر ماركت أو يجلس أمام شاشة هاتفه متابعاً أخبار المضيق، تبقى القصة مفتوحة على كل الاحتمالات. فمصير النفط العراقي الذي طالما كان نقمة ونعمة هو اليوم مرهون برياح لا تعرف حدوداً ولا هوادة.
11: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال هو ذلك الوطن التمني والخيال فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: لم تضع الحرب المشتعلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل أوزارها بعد، حتى امتدت نيرانها إلى ساحات أخرى، هذه المرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هناك انقسم الناس بين مؤيد ورافض، وتحول النقاش إلى جدل محتدم أربك الشارع، وضع المواطن أمام حيرة متزايدة، وهو يرى بلده يعيش صراعاً خارج حدوده لكنه ينعكس في داخله. آراء متباينة لكنها تلتقي عند نتيجة واحدة، تأثيرات هذه الحرب لا تقتصر على السياسة بل تمتد إلى الاقتصاد وحياة الناس في عموم الخليج العربي. ومع تصاعد الجدل برز دور الخطاب الثقافي الذي لم يخلو في بعض الأحيان من تبادل الاتهامات أو الصمت تجاه أبعاد إنسانية وأخلاقية يرى كثيرون أنها تتطلب موقفاً واضحاً ولو بالكلمة. وفي خضم هذا الجدل لم يلتزم بعض المتفاعلين بمضامين بيان المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الذي أدان الحرب ووصفها بالظالمة، داعياً المجتمع الدولي ولا سيما الدول الإسلامية إلى بذل أقصى الجهود لإيقافها. السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يدفع هذا الجدل إلى التصاعد حتى يتحول أحياناً من اختلاف في الرأي إلى خصومة شخصية تنتقل من العالم الافتراضي إلى الواقع؟ حول ذلك يقول الدكتور بهاء الكاظمي:
1: الفكرة ببساطة شديدة أنه ثمة اعتقادات وموروثات سابقة، أكو ثقافة عامة أكو جغرافية تفرض الرأي العام على الرأي الخاص، وبالتالي ممكن أن حقيقة تغيب تكون مضمرة تماما إزاء هذا التغليف الكبير، وبالتالي جزء كبير من آرائنا هي متوارثة منذ مئات السنين. قد يستغرب الآن المستمع أنه أتحدث عن أنه رأيك الآن هو مرتبط بحقائق أو مرتبط بأحداث ومواقف عمرها طويل جدا تمتد في جذورنا التاريخية، وبالتالي أعتقد أنه الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى فرد ببساطة شديدة يستطيع أن يبتعد عن كل موروثاته وعاداته وتقاليده وينظر إلى الحقيقة كما تتجلى الآن.
0: ويضيف الكاظمي أن جذور هذا الانقسام تعود إلى عوامل جغرافية وتاريخية تؤثر في تشكيل المواقف من أطراف النزاع.
1: يعني آراءنا الآن الرأي الخاص تتحكم برأي جمعي يمتد لمئات السنين، بصراحة هذه مفارقة يعيشها الفرد، هذا الكائن البسيط الهش اللي بمرور الوقت ممكن أن يتحول إلى إسفنجة تمتص كل هذه التراكمات ويجي دافع عنها. يعني الإنسان حتى يكون حر ويخلص من كل هذه الأزمات يحتاج أن يتجرد عن كل هذه الأعباء سواء كانت ثقافية أو بيئية أو عقائدية، وينظر للحقيقة ينظر لها تماما بتجربة حتى يستطيع أن يرى الأبيض أبيض والأسود أسود.
0: من جهته يؤكد الدكتور عدنان السعدي أن حرية الرأي تبقى مكفولة لكنها تحتاج إلى معايير منطقية ورؤية إنسانية واضحة.
2: حقائق التاريخ علمتنا أن نقف مع الشعوب حين تدافع عن أرضها وكرامتها وسيادتها، لا أن نقيس مواقفنا بميزان العقائد والهويات. حق الشعوب حماية أوطانها من الهيمنة والغزو هو حق سابق بالتأكيد على كل التصنيفات السياسية والدينية، وإحنا شفنا أنه الضمير الإنسان يتعاطف عبر العصور مع كل من وقف في وجه الظلم دفاعا عن الحرية. العدالة لا تقاس بهوية، لا تقاس بهوية من يطالب بها، بل بصدق القضية التي دافع عنها. لذلك فإن التعاطف مع أي شعب يقف دفاعا عن أرضه هو مو اصطفاف أيديولوجي، بل هو انحياز قديم ومتجدد لحق الإنسان في الحرية والسيادة والكرامة.
0: أما الكاتب العراقي المغترب ياسين غالب فيشير إلى أن دور المثقف يصبح أكثر حساسية عندما تنتقل الأحداث من بعدها السياسي إلى البعد العقائدي.
3: المثقف له آراء الخاصة وقناعات الخاصة، هو غير ملزم بعرضها وغير ملزم بالاصطفاف مع القضايا التي ربما المجتمع يصطف معها. هو كشخص كإنسان هو المعادل الآخر للمجتمع، هو ليس جزء يشكل بنفسه مجتمع، هو غير ملزم أن يكون جزء من الاعتراك أو المشاكل السياسية أو البروباغاندا حتى لو كانت الدولة التي هو فيها، وغير ملزم يكون جزء منها. وهذا الشيء هو اللي يعطي قوته وزخمه في أن يكون شيء تماهي مع القضايا المطروحة السياسية وشيطنة الآخر إذا كان بلا موقف أو لديه موقف ولا يريد أن يظهر هذا الموقف أي مكان كان في العالم، في العراق أو في أوروبا أو في أمريكا أو في مكان أي مكان في العالم. لا أعتقد أنه يجب محاكمته بالطريقة الأخلاقية هذه، لأن هذا أيضا هو إنسان له محدداته وله قناعاته التي يؤمن بها.
0: وبعيدا عن الداخل العراقي، ترى الكاتبة السورية منال هاني أن خطاب المثقف في الأزمات يجب أن ينحاز إلى البعد الإنساني بعيداً عن الاستقطاب.
4: الخطاب الوحيد الذي يجب أن يتبناه المثقف هو خطاب الإنسانية والسلام، فهذا الجدل ليس جديداً لكنه يتفاقم في أوقات الأزمات، إذ يشعر البعض بضغط أخلاقي للإعلان عن مواقفهم علناً، بينما يفضل الآخرون الصمت أو التريث لأسباب شخصية أو سياسية أو حتى أمنية. جميعنا نحب أوطاننا ونشعر بالولاء لطوائفنا، ولكن التعبير عنها بلسان مثقف يتحول لشرارة من البغض والكراهية لن تخدم أي طرف، وسيكون الخاسر الوحيد هو الإنسان. وأعتقد أن الرسالة الأهم التي غاب عن ذهن المثقف الواعي هي التركيز على بث الهدوء والدعم المعنوي الإنساني البعيد عن أي طرف. أرى أن الحل يكمن في تشجيع الحوار المتوازن والاحترام المتبادل والثقافة التي تبني جدارا بين البشر بدل نافذة من الخير والمحبة ليست ثقافة.
0: في خضم هذا التداخل بين الرأي والرأي الآخر، لم يعد من السهل التمييز بين الحق والباطل. الأخطر كما يرى مراقبون هو تصاعد حملات التضليل التي تستخدم منصات التواصل لنشر روايات متناقضة وزرع الانقسام. هكذا لم تعد الحرب عسكرية فقط، بل أصبحت أيضا حربا على الوعي، وفي زمن تتسارع فيه الكلمات كما تتسارع الأحداث، يبقى الرهان على اختيار خطاب أكثر توازناً وترك الجدل العقيم لصالح فهم أعمق لما يجري.
5: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلماً أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسرا. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثرا. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
6: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة. مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران، يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً، بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء

0: بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معاً. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئاً يهدد استمرارية رزقه.
1: بالنسبة للكهرباء صح أكو قطوعات بس نوعاً ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صارت شهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية. ومن تنقطع ما أقدر أشتغل، تنقطع مثلاً ساعتين باليوم أو ساعة باليوم وإحنا موجودين، ما أقدر أشتغل، لازم عندي خطان، مثلاً هذا القطعة تشتغل على الأمبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الأمبيرية، فلازم أشتغل، بدون كهرباء ما أقدر. إنارة زين من تنقطع شلون؟ هي كلفة إضافية، بس إحنا نرجع ونقول الكهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات، كلفة يعني أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني. أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطية غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
0: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
2: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لربد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة، ومعاملنا والمتوفرة لديها حتى أكون دقيق بكلامي الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حاليا وفق الجدول الزمني له.
0: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
3: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود المليون برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
4: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب، انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1700، اليوم نتكلم عن 700.
0: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت

0: ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها، فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئا يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديدا في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
3: احنا اليوم نطلع الى دولة مؤسسات، نطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ماكو مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يراد لنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن ابتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
2: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء، وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
3: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة، وزارة الداخلية هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015، اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
2: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
4: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جدا، خصوصا أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعضها بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
2: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
5: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
2: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
4: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
2: بين عرف العشيرة الأصيلة الملتزمة بالنظام وبين تطلعات البصرة لغد اقتصادي وسياسي مستقر، يبقى حصر السلاح بيد الدولة خياراً لا بديل عنه. إن هيبة القانون هي الحصن الذي يحمي الجميع، شيوخاً ومواطنين ومستثمرين.
6: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: منذ الأزمنة القديمة كانت المرأة في العديد من المجتمعات تلجأ إلى العرافين والسحرة بحثاً عن إجابات لأسئلتها الشخصية والعائلية، وكانت تعول على هذه الشخصيات لتوفير حل سريع لمشكلاتها وهمومها. إحسان عبد الباقي في تقريره التالي يلقي الضوء على دور هذه الشخصيات في حياة المرأة اليوم.
1: إن علاقة المرأة بالعرافين والسحرة ليست مجرد قضية منفردة، بل هي نتيجة لتشابك متعدد الأوجه من الظروف الشخصية والاجتماعية والسياسية التي تحيط بها. فالمرأة سواء في العراق أو في المجتمعات العربية بشكل عام ترتبط منذ طفولتها بمفهوم الضعف والحاجة المستمرة إلى الحماية، فتتعلم منذ الصغر أن الحياة العامة ليست لها، وأن دورها ينحصر في الأمور الداخلية ورعاية الأسرة. ونتيجة لهذا الإطار التربوي ينشأ نموذج نسائي يفتقر إلى الاستقلالية ويتبنى الاعتماد على الرجل في القرارات الحياتية الكبرى، ما يترتب عليه تأثيرات سلبية عميقة تنعكس على اختياراتها وتصرفاتها. تلجأ المرأة إلى العرافين والسحرة في حالات متعددة تتراوح بين تأخر زواجها أو زواج ابنتها، عندما لا يخدمها دعاؤها وابتهالها ولا كثرة صلاتها، فهي لا تريد من الله سوى زوج في هذه الدنيا القاسية، فتجد نفسها عند باب أقرب عراف أو ساحر لحاجتها إلى الإرشاد والتوجيه لفتح أبواب الفرص الزوجية أمامها. تغير مزاج الزوج على الزوجة يعد أيضاً سبباً لتوجه المرأة نحو العرافين والسحرة، تبحث عن أسباب هذه التقلبات وعن حلول لتصحيح مسار العلاقة الزوجية واستعادة السلام الأسري، كما تلجأ إلى العرافين في حالات عدم الحمل أو الإصابة بأمراض نفسية أو عقلية، فهم يمثلون لها مصدراً للأمل والدعم النفسي في مواجهة هذه التحديات الصعبة، حتى لو كانت الطمأنينة التي يقدمونها مجرد وهم. لا يقتصر لجوء المرأة إلى العرافين على الأمور الشخصية فقط، بل يمتد أيضاً إلى القضايا المادية مثل فقدان شيء مهم أو مال، فيبحثن عن حل عبر القوى الخارقة التي يعتقدن أنها تساهم في استعادة ما فقدن. معاً نستمع الآن لحكاية امرأة تحدثت لإذاعتنا واختارت أن تبقى في الظل، رافضة أن تكشف عن هويتها لتروي لنا تجربتها القاسية مع العرافين والسحرة.
2: أنا امرأة أي تجربة مع الدجالين والمشعوذين والسحرة، كأي إنسانة من تتزوج تحب تكون عندها أطفال، بس ما صار عندي أطفال على مدى 10 سنوات. ماكو طبيب ما زرته، كل طبيب يقول شكل، واللي منهم أصلا معروفين جدا أصلا أيسون من الحمل قالوا لي هو يزوج غيرك وأنت تزوجين غيره، ديك الساعة سرعتكم أطفال. وحياتي كانت ما تخلو من المشاكل مع زوجي مع أهله، فهددني بالطلاق، هددني بالزواج الثاني. صديقاتي المقربات فمحدة من عندهم نصحتني أنه التجئ الناس قد يكون لهم يعني بد حل لهاي المشاكل، وأكدت لي أنه هو رح يصير حمل عن طريقهم، وأنا كأي وحدة من الغرقان يعلق بك الشاية ذبيت مبالغ خيالية. رحت لهم قالوا لي عندك تابع وعليك أكثر من سحر ولازم نبطل الأعمال عليك وسووا لي إياها ظلمة. فطلبوا مني فعني زوجي، طلبوا مني العطر. بالبداية قالوا لي أنت لازم بطل الأعمال اللي عليك، طلبوا مني عندي 2 مليون، دفعت 2 مليون في سبيل إبطال عمل باعتبار أنه الشيء ينتهي أدفعهم وأداين إلى أن تفرج. ورا فترة من بعد ما يعني إحنا مستمرين بالعمل قالوا لي والله إحنا بعد بطلنا العمل وهسا قاعد نشتغل لك، فأكو لازم هذا الشيء يندفن بأحد المقابر. زين أنا شلون أروح بهيك أماكن وأنا شلون أسوي هيك خطوة وأنا هذا الشيء ما أقدر له؟ قالوا ياهو قال ليش أنت ترحين؟ أكو شخص مختص هو يروح يدفن بهذه الأماكن وهو معرفة ويعرف يعني. هم سووا ليها ماكو هيك يا بشون من ضمن الحساب. قالوا لا هذا حساب 250,000 لأنه حيروح ويسافر يتعنى وعلى مودج ويسافر لازم بالنجف وهو يعرف المكان ويعرف الدفانين وينطل فلان وينطل علان يسكت فلان حتى هو يشتغل ويشوف شغله ويتفلجه وأمورش كلها تصير طيبة. وهمين دفعتهم بعدها كان قالوا لي حسب بطلنا العمل وخلصت من عنده بس انت باقي عندك التابعة. يا بل شنو المطلوب؟ قالوا لي بعد يراضينا 3,000,000 حتى أبطال العمل. وبعت كم قطعة من ذهبي ودفعتهم وراحت أيام وجت أيام لا حمل ولا أي شيء صار عندي. بعد ذبيتها على الله وظليت أنتظر رحمة الله والحمد لله والشكر رب العالمين. ما قصر طعمني باثنين ورود ملوا علي حياتي بعيدا عن المشعوذين بعيدا عن الدجالين. فأنصح الابتعاد عن الدجالين عن المشعوذين. والله والله والله فقط عبارة عن دفع فلوس وكذب ودمار نفسي.
1: ومع ذلك تبقى التساؤلات حول جدوى هذه المساعي تحت النقد. فهل يمكن أن تكون الأبواب التي تفتحها العرافة والسحر حقيقة وصادقة؟ أم أنها مجرد خيالات تجارية تستغل ضعف النفوس المهمومة؟ وهل يمكن أن تؤثر التوجهات الروحية والإلهامية التي تقدمها في تحقيق تغيير إيجابي وحقيقي في الحياة الفردية والمجتمعية؟ لنستمع معكم إلى آراء بعض النساء اللائي تحدثن لإذاعتنا.
3: والله بالنسبة للمرأة يعني تلجأ للساحر بصراحة وخاصة بهالوقت أكثر يعني ظروف الحياة بصراحة خيانات الزوجية إهمال الزوج للزوجة يعني هواي مشاكل. فتشوفيها يعني تجي صديقتها أو تجي أحد من جيرانها أسهل طريق يا بتعاي خلي أوديك العرافة هي تحلش المشكلة. تخلي زوجك يلتجئ لك أو تخليك أحسن بأحسن حال. لكن هو بالمقابل دجل وسحر وشعوذة وياخذ فلوس وسمعة.
4: شايفة أنه واحد يختار أبسط الطرق أنه أنا عندي هواية مشاكل أريد أبسط حل إلها هو مو حل وإنما هي توهم نفسها بي. أو أنا ما أقول لك يمكن السحر موجود أوكي بس بالنهاية الله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد من شيء إلا بما شاء الله يعني إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أو الله سبحانه وتعالى ما يضر أحد الضرر يكون بفعل نفس. إحنا دائما نفكر أنه كل رجل زين ويا مرته أو كل مرأة زينة ويا رجلها أنه واحد منهم ساحر الله. هاي فكرة شائعة يعني رأسا بس يشوفون الرجل يعامل مرته جيد قالوا أنه هي ساحرته.
5: صدق الكلام وتلجأ يعني لأن ما عندها فتحة تلجأ لهذا الشيء. لا ما يجيب نتيجة حتى لو يجيب وقت محدد وبعدين يخلص.
6: يعني أكيد قلة إيمان يعني أنه المرأة تلجأ لها الأساليب هاي كلش تعبانة. الطريق هذا خطأ يعني الأسلوب هذا كلش خطأ. يعني شنو أروح مثلا الدجالة أو وحدة سحارة أو يعني شنو ممكن يسوي؟ يمكن تهدم حياتي أنا بهاي الأعمال اللي تسويها.
1: إن الدين والمنظومة الأخلاقية يبقيان مرجعية أساسية للكثيرين في مجتمعنا، ولكن في زمن السرعة والتكنولوجيا يبحث البعض عن الحلول السريعة التي تعزز الشعور بالقوة والسيطرة الشخصية مهما كانت طبيعتها ومصدرها، فضلا عن أن الدين والشرع مرتبطان بقيم ومبادئ عظيمة تتطلب تفكيرا عميقا وتغييرات شخصية تدريجية، ما يجعل بعض الأشخاص يجنحون إلى أساليب أسهل وأسرع لتحقيق أهدافهم أو حل مشكلاتهم العاجلة. السحرة والعرافون من جهتهم يعرضون حلولا سريعة وقد تبدو مفهومة وسهلة للتنفيذ، ما يجذب الأفراد الذين يعيشون في حالة من اليأس أو الضيق النفسي، ولكنها قد تخطئ أو تصيب كما يرى الكاتب والباحث الاجتماعي الدكتور عبد المنعم الشويلي الذي خص إذاعتنا بالقول.
7: وحقيقة الأمر أن العرافة أو الكهانة أو بين قوسين التنبؤ وإن كان التنبؤ خاص بالأنبياء عندما يصدر من أناس يمتهنون هذه المهنة فإنه بطبيعة الحال يصيب ويخطئ. ولكن أغلب الجامعات العالمية وطبعا معها دوائر الرسمية ودوائر الاستخبارات والمخابرات وغير ذلك. فيها مجموعة من الأقسام العلمية الحديثة التي تدرس المستقبليات، وأصبح الموضوع موضوعا علميا أكثر منه ضربا ورجما بالغيب. ولم يقتصر الأمر على مرأة أو رجل، ولكن طبيعة المجتمع العربي وتكوينه وتركيبته ونظرت إلى المرأة بنظرة مقتبسة من قرون عديدة خلت، ربما تدفع بالمرأة أو تهز كيانها فتدفعها، وبخاصة فيما يخص الزوج والضرة والعمة وغير ذلك. ولعل أشهر العرافين أو الكهنة في العصر الجاهلي كان رجل يدعى سطيح، يكون هؤلاء الأشخاص ومن ضمنهم سطيح قريبين من الآلهة والمعابد وما إلى ذلك، ممن يدعون الاتصال بكائنات أخرى أو بالسماء أو بغير ذلك.
1: فهل يجب على الإنسان الواعي البحث عن الحلول الأخلاقية والروحية الحقيقية التي تتطلب وقتاً وجهداً؟ أم أنه يمكن أن يتقبل الحلول الفورية مهما كانت طبيعتها؟ وهنا سنستمع وإياكم إلى الحكم الشرعي للسحر والعرافة ووجهة نظر الشريعة الإسلامية بحسب رجل الدين الشيخ والخطيب أحمد الحلفي.
8: أولاً، القرآن يبطل وينبذ هذه القضية، ما أوتينا من سحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعدين المعصوم عن النبي صلى الله عليه وآله يحرم، لعن الله الطير والكاهن، ويحرم السحر ويحرم السحرة، ولا يجوز الذهاب إلى العرافين والسحرة. لكن لمحدودية العقول وعدم النضج للعقلاء والنضج في التفكير الصحيح لدى بعض النساء يتوجهن إلى هذا المجال. شرعان ما عندنا باب يجوز الذهاب لهذه الأمور ولطرق هذه الأبواب، إنما هي شنو؟ أمور عرفية متداولة على الساحة والنساء تعمل بها. لكن مثلا الشرع يجوز؟ لا، بالعكس، الشرع يحرم ويمنع. من هذا الباب نحتاج إلى وعي فكري وثقافي، ونحتاج إلى ثقافة تنور بعض العقول المظلمة اللي بناءها إنه الذهاب إلى العراف أو إلى الساحر يحل أزمة أو يحل مشكلة.
1: في عالم يتحول نحو الوعي والمساواة، ومع تقدم المجتمع نحو الاستقرار، تتغير الديناميكيات الاجتماعية وتتبدل الأفكار والمعتقدات. وفي ظل هذا التحول يظهر بوضوح أن سوق العرافين والسحرة الذين عرفوا زخما في فترات الفوضى وعدم الاستقرار يتراجع بشكل ملحوظ. ومع تحقيق المرأة لمكانتها المستحقة في المجتمع، باتت تتسنى لها الفرصة لاكتساب المعرفة والتعليم والاستقلالية الاقتصادية، ما جعلها تنظر إلى نفسها على أنها كائن مستقل قادر على اتخاذ القرارات بنفسه.
9: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء. من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
10: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
10: من مول بصرة تايم سكوير،
11: بصرة تايم سكوير.
10: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
12: تايم سكوير
9: طبعا.
13: هاك برا هاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
14: الدعاب حتى تعبالي
15: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
9: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
16: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
9: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
17: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
9: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

عيوني تستحي بس الدموع وكاح منك مني من الجاي من الراح ما مرتاح عركة ويا الزمن ورجعنا مكسورين وبعيد المسافة وينس اللي طاح لأن شفت الشمس نزلت تبوس القاع وبتشف الطفل تلاح ولأن قاضي البلابل مدد التوقيف ومفتوح السماء والفيل عند جناح.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج. راح نكون وياكم على الهواء مباشرة طيلة الساعة القادمة عبر الأثير في التنسيق والمتابعة لوحسين عبد الباقي في جعبتي كالعادة موضوع ومجموعة من الفقرات إن شاء الله نتناولها وكأشياء جميلة، فأدعوكم إلى الاستماع طيلة الساعة المقبلة.

اليوم الدخول مع قصيدة ما مرتاح، وتحديدا ردنا نقول لأنقاض البلابل مدد التوقيف ومفتوح السماء والفيل عند جناح. هذا الدخول مو اعتباطا، يرتبط بصلة بعنوان حلقتنا لهذا اليوم. أريد نتحدث عن عدالة الأرض وفكرة القضاء والعدالة، وكيف هذه المواضيع حاضرة بقوة في الأدب الشعبي العراقي وفي الأدب العربي من خلال قصص ومواقف وقصائد تناولت هذه المفاهيم. فكرة العدالة فكرة عظيمة ومهمة وراسخة في الوجدان الإنساني عموما، فكرة أنه العدالة كيف ممكن أن تتحقق وهي معيارها السماء فقط، الله سبحانه وتعالى العادل. أما فكرة عدالة الأرض مسألة نسبية وصعبة ومعقدة وإشكالية، إلى درجة أنه هواي ناس يتعرضون للأذى في حياتنا اليومية، أول ما تقول له يعني تريد تقدم له شكل من أشكال العزاء، تقول له ترى الحياة مو عادلة، ترى لا تتوقع أنه باكر راح ينصفك مثل الأمس. هذني جرعات تقوية أنه الحياة مو عادلة، الحياة مو منصفة، لأن فكرة العدالة يعني فكرة جدا تصنف أنه هي معيار بناء الشعوب وتنظيم الأنظمة والقوانين، وأنه تلقى بلد متنعم وراسخ ومستقر ومستتب وناس مأمنين، أكو قضاء عادل، أكو قانون يشتغل. هذه الأفكار صعب تلقاهن في كل البلدان، بلدان تقودها الدكتاتوريات وبلدان تقودها سنوات من التخلف والضياع فما تلقاهن هواي. أما البلدان اللي راكزة ومستقرة لا، تلقى فكرة العدالة ممكن أن تتحقق في بعض البلدان. فعدالة الأرض هي موضوع نسبي وإشكالي، إلى درجة أنه شقد حكموا الأرض شقد حكموا، ما حد اتصف بالعدالة وبالقضاء العادل بحجم الإمام علي عليه السلام، أصبح أيقونة من أيقونات القضاء. رغم هذا بمرور التاريخ تلقى ناس يعترضون على كثير من التفاصيل، فتخيلوا كيف هي المسألة معقدة وصعبة. القضية الأخرى قبل أن يعني أن تنظم الأنظمة وقبل لا تنشأ المؤسسات كانت العشائر والقبائل هكذا تايه الأمور، واحد يأكل الثاني، كان شنو اللي يحكمهم؟ أيضا أكو أعراف وتقاليد تحكمهم، ولكن أكو معيار يحكمهم اللي هو القاضي مالهم. منو هالقاضي؟ دائما في السنن العشائرية وكذا أكو العارفة صاحب الحظ والبخت، فالشيخ اللي يأخذها أبا عن جد مو بالضرورة عند إمكانية للقضاء، يعني هذا علم، هذا ثقافة عامة، هذا تجربة إنسانية أن تحكم بالعدل، فيحيلها المن الشيخ، ما يقضي بكيفه، لا يحيلها للعارفة. فعموما الآن حتى نحيل الموضوع على ما هو راهن وما هو واقع، ومن خلاله ندخل للتراث العربي وبعدين نروح للتراث الشعبي. هذه فكرة متى ما شعر الفقير، متى ما شعر الإنسان المتواضع الإنسان العادي، متى ما شعرت الطبقة الفقيرة وحتى الطبقة المتوسطة أنه أخطاءهم ما تغتفر وأخطاء غيرهم من طبقة أخرى تغتفر، والقانون يلقى لهم منفذ والواسطة يلقى لهم منفذ والقضاء يلقى لهم منفذ، هذه مشكلة كبيرة. الآونة الأخيرة حتى النهضة أو الثورة اللي الآن سائدة في الوسط السياسي العراقي، والاقتصاص من المجرمين ومن سراق المال العام ومن الناس اللي عاثوا بالأرض فسادا، حتى عليها علامات استفهام. والدليل أنه نقول أنه جماعة الخط الأول وينهم؟ ليش جماعة الخط العاشر يتحاكمون والأول والثاني والثالث هم مختفين حاليا؟ هذا الموضوع راح نناقشه في حلقة اليوم، وراح أقدم لكم قصص من التراث العربي ولا أجمل.

من القصص الجميلة من تراثنا العربي قصة دجاجة القاضي، قصة معروفة على نطاق واسع ويتداولونها أبناء الوطن العربي بوصفها تراث حقيقي لشعوبنا في المنطقة العربية. تتحدث هذه القصة عن واحد عنده دجاجة مر بالسوق، ذابح الدجاجة بإيده بزمن قحط وبيجوع وكذا، فالدجاجة شوي عزيزة. راح المن لسوق الدجاج، وكو محل معروف يعني بالواجهة وكذا، فراح له قال له أريدك تنظف لي هذه الدجاجة، تستخدم الماكينة ماتك وكذا، وأرجع أخذها منك. إيش قد وجي؟ قال له فد ساعة ومر لي. مخلص هذا ما عنده، بايع كل دجاجة اليوم، فقعد يشتغل له هاي الدجاجة. صاحبنا أبو الدجاجة راح رجع له بعد ساعة من الزمن، قبل لا يرجع له مر بي قاضي المدينة، مر بي من بالمحل مال الدجاج، قال له أريد دجاج، قال له ما عندي، قال له لعد هاي شنو؟ قال له هاي مو مالتي، مال واحد وأصلا جايب لي إياها وراح أنظفها له وأطيها له. قال له أنا قاضي المدينة ومحتاج من عندك هاي الدجاجة فطيني إياها. قال له ما عندي عذر، إيش أقول له؟ قال له قل له صفقت جناحاتها وطارت الدجاجة، راحت شردت. قال له قل لك جابها مذبوحة. قال له حتى لو جابها مذبوحة، قل له وما عليك، وإذا أراد يشتكي أو أذاك وين راح يروح؟ راح يجي علي. مدن صغيرة والوجوه تتلاقي، وتهمنا العبرة من هذه القصة بعيدا شلون شكلت. عموما صدق بعد ساعة من الآن رجع صاحبنا، قال له أريد الدجاجة مالتي، نظفتها قطعتها. قال له شردت يا بشلون شردت؟ قال له صفقت جناحها وطارت. عدل بدل مدري شنو، تكاون وياه حكاية منها حكاية منها. قال له والله اشتكيك عند القاضي. قال له هذا فالك، روح للقاضي. فعرت بالرجال واخذ وين مودي للقاضي. بالطريق لقوا اثنين يتعاركون، مسلم ويا يهودي، جاي يذابحون بيناتهم، واحد يضرب الثاني واحد يضرب الثاني، فحاولوا يفكونهم. ابو المحل جر اليهودي هالشكل، اصبعه وين طب بعين اليهودي، فقع عينه. المهم شلبت بي الناس وكذا، وهذا خربان عينه، وهم بدربهم للقاضي، صاروا اثنين عنده مشكلتين. صار فهو راح شاف الموضوع ما يستوعب، هذا من اطلابه وهذا من اطلابه، انهزم. شرط هذا نفسه والمحل مال الدجاج اللي مأمن رايح للقاضي، بس وين يدري ذول اثنين راح يلتقونهم بالطريق يتعاركون، هذا المسلم واليهودي وتعاركه، وجر اليهودي جاي يفك بيهم فخرب عينه سقطها له. فشرت أمة الثقلين كلها تركض وراه بالسوق. فالمهم شاف لباب مال الجامع، طب لك الباب الجامع، صعد فوق منارة، صعد وراه، هذا بروحه من فوق طاح فوق شايب كتله بمكانه. اجا ولد الشايب كذو كلهم بعد ما قدر يفلت، فراح ودوا للقاضي، طب على القاضي. القاضي شافه ظل يضحك، قال هسه هاي كل هالوادم جايتني على الدجاج شنو الموضوع؟ فالمهم فالقاضي قال له ها شنو جابك؟ قال له هاي العالم كلها تطلبني حق. تفاجأ القاضي الموضوع يدري بيه دجاجة، فدز على اول واحد ابو الدجاجة، قال له شبيك؟ قال له الدجاجة مالتي، يقول لي شردت. فهذا ردي خلصة صاحبه ومتفق ويا القاضي. فقال له هل تؤمن بالله؟ قال له اي والله أؤمن بالله. قال له ما سمعت قول الله يحيي العظام وهي رميم؟ فأنت لو ما تؤمن بالله لو كذا. قال له أنا أؤمن بالله. قال له لا تقوم من هنا، طرده. مشاب أول وحدة، جاب الثاني اللي هو اليهودي. اليهودي قال له هذا خرب عيني، وقصاصي ما أقبل إلا أخرب عينه مثل ما خرب عيني. قال له ماكو مشكلة، أنت كلامك صحيح ولازم تطبق العدالة، ولكن دية المسلم لأهل الذمة النصف، فتعال خليه يفقس عينك الثانية، خليه يفقس عينك الثانية، وبعدين حتى تتعادلون تفقس له واحدة. قال له شلون يفقس عين الثانية وأنا بس هاي راح أشوف بها؟ قال له ما عندي غير هذا الحل. هذا خلوا انهزم، خلصها من اثنين. وصل الثالث قال له أنا أبوي مات، أبوي المؤذن مات الجامع وعزيز علي، فأنا أريد تنفذ لي بيه الحكم. قال له نفذ لك بيه الحكم، هذا مذنب ومخطئ كذا، فننفذ الحكم مثل ما صار بي
نسوي بهذا الرجل، تصعد فوق المنارة وتذب روحك عليه مباشرة من فوق وتكتلم مكانه. قال له تحرك يمنى تحرك يسرى راح طيع بالقاعة تفلش. قال له هاي مشكلتك، ما عندنا غير هذا الحل. المهم وخلصه القاضي. فمن حينها يقال انه دائما انه بعض القضاة وبعض الناس اللي يمتلكون زمام الامور يقدرون يخرجونك مثل ما يخرجون الشعرة من العجين، ولكن اكو شرط. شرط دائما انه لازم عندك دجاجة تطيها للقاضي. اللي ما عنده دجاجة شي يسوي؟ يبلع صبابه.

يصدف بما أنه نتحدث عن القضاء العادل، عد أهلنا سناين وطلعت لنا رجال مشايخ عندهم إمكانية يحكمون في نفس اللحظة. يعني ما أجمل كان أنه العشيرة قد تكون محظوظة إذا شيخهم عارفة في نفس الوقت، فريضة، فريضة يسمونها الفريضة اللي يفرض، لأن مو كل واحد يقدر يفرض، يعني أكو يأخذها كبارة أبا عن جد بس ما يقدر يفرض، فيرجعون للفريضة ومعروفين على مستوى. يعني في اليوم كون نسوي بحث حقيقي نطلعهم بالأسماء، يعني فلان إذا فرض بعد ما حد يشكك في نزاهته وخلاص يقبلون كلامه على اعتبار أنه هذا حكم مطلق غير قابل للنقاش. وعدنا احنا قصص هواي صارت، يعني مثلا شيخ عام الشويلات موحان الخير الله في يوم من الأيام، وهو أمر عليهم سريعات لأن عندي قصص جدا، هذا اللي أبوها غصبها على ابن عمها وهي تحب لها واحد وياها يشتغل فلاح وميت عليه، فشالت لها كارة وصوت روحها ما تقدر تشيل الكارة قدام الشيخ موحان، فالحد ما قالهم ساعدوها وصل يمها قدام القافلة مالته اعترضته وقالت بيتها الشهير أردشتي يم موحان شيخ الولاية، الرجل قوة يصير له مشتهاية، قالها لا والله أبويا مشتهاية مو قوة، وفرض لها في نفس الوقت. وإحنا عندنا واحد من أقدم أبيات الأبوذية، ربما هو الأول أو من الخمسة الأوائل، قصة الشيخ ناصر الأشقر وحسين العبادي أيضا فرض له بهذه الطريقة، من فات من يم النهر البلم مالته الزورق الكبير، ويقول يا باشا همشي في الدايس بلا هام، يغني الأبوذية يا باشا همشي في الدايس بلا هام، ويفر بالمطي مالته أجلكم والله، هذا حكم فطومة عليه، قالهم نزلوا شوفوه، فرض له في نفس الوقت. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، والقصة أيضا للتراث الشعب العراقي، أكو واحد من الإقطاعيين جاب واحد من الفلح سواه سركال على ربعة، على ربعة الفلح الفقراء الكذا، ومكنه من عندهم إلى درجة قال له كل أمورهم يمك، أنت تسوقهم وأنت تعطيهم وأنت تطعمهم أو أنت بنفس الوقت تفرض بيناتهم إذا صارت مشكلة. زين هذا لا شيء، رجل بسيط هو كل شيء ما عنده وعقله بسيط، وثاني يوم لبس لباس الكبارة وبدأ يتبجح على أصدقائه. واحد من أصدقاء المقربين شاب من كحيل عنده نخوة براسه وكذا، فيظل يسميه أبو الجرود، تخيل صار عليه قاضي يسميه أبو الجرود. فهذا يقول بيت من الدارمي والثقة للتاريخ، بيت الدارمي يقول أرضى بعتيج الثوب بس حظي محشوم،

أرضى مو يقلبوا الجرود يعني أبو الملابس اللي مفتقة لأن يعني ملابسها ما الفلح تعبانة وهذا بالليل ويوم لبس الكبارة ولبس العباية ولبس الشيخة كلها فيقول له أرضى بعتيج الثوب بس حظي محشوم مو مثل كان بماي وجهه اشتري هدوم.

اليوم أريد نتناول بهذا الصدد بما جينا نتحدث عن عدالة الأرض. أكو بيت أو عفوا أكو مثل شعبي يقول الزلم تاكل على قد أفعاله. هذا المثل إحنا كل إحنا نعرفه ونتداوله وعندنا تفاصيل عنه، ولكن تخيلوا هذا المثل إيش قد قديم وإيش قد بي قصص جميلة وإيش قد بي أبيات من العتابة رائعة. راح نحاول إن نختصر القصة لأن قصة طويلة ولكن بها مضامين كلش مهمة. أصل هذا المثل يعود إلى الزمن العثماني، فترة الاحتلال العثماني لمنطقتنا. بزمن العثمانيين كانوا اثنين اخوان كلفين جدا، بحيث ما قبلوا لا يلبسون عسكرية ولا يلبسون الزي العثماني، وتأخذهم يأخذون عايشين الحياة طول بعرض وما حد يقدر يلزمهم، اللي هم سعود وحمود كلفين إلى أبعد الحدود هذول الأخوان الاثنين. فرادوا يخلونهم بالجيش العثماني ما قبلوا، وظلوا شاردين من العدالة. في يوم من الأيام كضوا منه كضوا حمود، فالقاضي بشكل مباشر حكم بإعدامه، حطوا له موعد معين للإعدام وساحة الصلب وكذا معروفة عندهم، والقصة هنا نحثت في العراق. فأخوه متعني رايح، وين رايح؟ يريد ينقذ أخوه سعود، رايح ينقذ حمود، فرايح بالطريق لهاي المكان ساحة الصلب. فمن شاف مطعم بالطريق باوع ووقت ويدري قدامك يعني عنده مهمة صعبة قد ينفذها، فلب المطعم قال له باقي عندك؟ قال له عندي هذا جزء من هاي الأشياء كذا. المهم عنده ذبيحة كاملة، فقال له قصت شوية من الكتاف، قصت شوية من الفخذ، وهذا يشوي له ويذب له، يشوي له ويذب له لحد ما سكت الذبيحة كلها. هذا ياها سعود كل الذبيحة كلها. فالمهم طال عملة، كانت العملة بقتها العملة العثمانية اللي هي المجيدي، طال مجيدي قال له أنا ما عندي أرجع لك. فيبدو أن العملة في وقتها يعني ثقيلة العيار، فقال له ما عندي أرجع لك. فقال له خليها يمك، أنا راح أروح ساحة الصلب بس أشهد أكو إعدام، أرد أشوف الوضع وأرجع، من أرجع أنا أخذ منك الباقي. قال له لا، ليش؟ خلي المجيدي عندك وأنا أصلا مخلص والعالم كلها راح تشهد هذا الموضوع، خلي نروح سوا ومن نرجع هناك نصرف والطيني. قال له تمام. فبالفعل راحة والمراسيم مالت الإعدام، فحطوا بإيده هذا المرس وأخذوه بشكل مباشر على المنصة يردون ينفذون به. فهذا الشخص ينفذ به قال إذا عندك وصية أخيرة قولها كذا. فقال بيت من العتابة، البيت هو معروف، يقول نهض غيم جديد وغيم جلة، وكتلنم دق دق الزردوم جلة، يا رايح يا رايح لخوي سعود جلة، حديد الصلب حطوه بالرقاب. وقال هذا البيت من العتابة. أخو بين الحشود يسمع، فيقال هكذا يرتجي البيت من العتابة، يقول جمل جابوك للقلعة وانا اخوك، ومرس حطوا بذرعانك وانا اخوك، يا هل تنشد على ابن امك انا اخوك، عضيدك يوم لقوات الاجناب. يقول مستل السيف مالته وطاب بهم طول بعرض الى درجة انه حرر اخوه. هذا القصاب ابو اللحم يباوع بعيونه، فضت السالفة وراحت كفت العالم، هذا شرد أخوه، هذا رجع للمطعم مالته وبعد الموضوع براسه. فمروا عليه بالرجعة وحمود وسعود، قال له هاي الفلوس مالت الذبيحة اللي كلتها هنا. قال له لا والله ما أخذ منك، والزلم تاكل على قد أفعالها. ومن ذاك اليوم راح هذا المثل وأصبح جزء من منظومتنا ومن سياقاتنا الدارجة.

خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا بما أن احنا على الهواء مباشرة، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.

0: ناخذ اول اتصال. الو.
1: السلام عليكم. عظم الله اجورك استاذ بهاء الكاظم الغالي العزيز.
0: يا مرحبا. مية هلا. مية هلا.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الله يسلمك ويحفظك. مية هلا بك.

0: الله يسلمك عبد الرضا. يا عبد الرضا
1: اتشرف بيك حبيبي عبد الرضا.
0: الله يسلمك عبد الغالي المحترم.
1: هلا وغلا يا مرحبا.
0: الله يسأل بيك الغالي العزيز.
1: طمني عنك شخبارك.
0: والله بخير استاذ بها. اذا انت زين والكادر انا زين
1: الحمد لله. مية هلا بيك.
0: وسلامي لعمار مشتاق ان شاء الله والكادر العلي والعبد الحسين عبد الباقي.
1: شكرا شكرا شكرا من
0: القلب. والمصور ان شاء الله والمصور وياهم.
1: ممنون عبد الله ممنون.
0: الله يسلمك الغالي العزيز.
1: اهلا وسهلا. انا اشكرك على التواصل. تحياتي.

0: واحدة من العزاءات الكبيرة القول المأثور انه عين الظالم تنام وعين المظلوم ما تنام، وانه اسرع وصول ما بين الارض والسماء هي دعوة المظلوم. فتخيل الموضوع، فكرة العدالة، العدالة في الارض ما لها علاقة في مثلا في الجانب القضائي فقط، لا، الموضوع اكبر اخوان. العدالة إذا تتحقق بالبيت وتتحقق بالشارع وتتحقق بالوظيفة وتتحقق بالمدرسة وبالكلية وتتحقق بالتقاطع في كل مكان، كل واحد بينا ممكن أن يمارس هذه الفكرة، فكرة يعني كمفهوم العدالة تصادفنا بشكل يومي. الله يرحم فاضل غضبان يقول كذا، انا ما ادوس، ما معناه انه ما كذا، ما اسحق لنملة، شلون اذي انسان؟ فتخيل انت مرات بقرار من عندك، بتوقيع منك، بجرة قلم من عندك، بمصلحة معينة، بواسطة معينة، تظلم شخص على حساب اخر ما يستحق. مثلا مرات بالبيت انت صعب تحقق العدالة بين اخوان، اثنين بيناتهم مشكلة، في واحد من عندهم ينهضم والليل كله ما ينام. الموضوع مو سهل، مو سهل. يعني القاضي العادل الله يكون بعونه، الإنسان العادل الله يكون بعونه، لأن هذا ضميره حي، ضميره حي. يعني إذا يشعر أنه وقع الحيف بسببه على فلان المظلوم بنسبة 1%، المفروض ما ينام. ولكن بعض القلوب السوداء اللي بسبب ظلمهم الفاحش وتبريرهم لسلوكياتهم الإنسانية الموسوية ظلوا ما يحسون بأي شيء، ما يحسون بأي شيء، عسى ما الناس كلها تموت ما لها علاقة. عموما الموضوع شائك ومعقد، خلونا في الشعر الشعبي العراقي وفي شاعر في الذاكرة، بما أنه بلشنا بكاظم إسماعيل قاطع راح نبقى وياه ونستمع إلى واحدة من القصائد العظيمة عند كاظم إسماعيل قاطع. ليش؟ لأن كتبها بحرارة الموت. شايفين واحد طالع من فتالة الموت ويكتبها، تعرض للموت وشاف الموت بعينه، كان في ناقلة هو وجواد الحطاب، ويكتب عنها هذه القصيدة، وطلعوا انفجرت بيهم وصار يعني بيها مأساة، هو يحكيها في واحدة من القصص، ويكتب الليلة موت الليلة آخر ليلة. خلونا نسمعها.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم، الغيم مديد على راسي والمطر شد حيلي، الليلة قطرات العمر ناقوت حب سهران، يما تخيلك ترجاج ضمين بسواد الشيلة، الليلة ليلة

الليلة قلبي ينام داف وتندفن ويا حرارة شيلة. الدم ينبع من سرادي بالضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام، وقيس يخسر ليلة وقمر سكران على ميز قمار ضيع ليلة، تفيض روجات الحسافة وتكسر الشط. يا سنين الرايحات وداعت الله، نطين بوسة موادع الخل الخليلة. يا نخل يا عاقر احبل، ذوق طعم الفاجع بموتة فسيلة، وصيح يا هور الحزن، لا تخفى يا هور الحزن، تابوت جاك من القصب بهداي بهداي حط على الجرف، ومحمداه من القلب غنيله. يا مطر يا سيل والدين على نهران الحبيب، بلش صادف صورته شي باقي منه أثر جدمع للرمل، وازجد بدمع للرمل واشكيل، وانزع عيوني براحته وهي العيون معلمش تبجيله. شن رباب تكاول تزدن بعتاب، وترقص الغربان على الجثة الثجيلة. يا طيور الليل والدن على ناسي، اللي يموت يشوف يسمع يلتفت، ينكسر قلبه ويعرف اللي يبجيله. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة. أنا أتمنى الشتاء وحضن الحبيب، وسيف جاتني قبل هالليلة.

0: استمعنا إلى قصيدة الكبير الراحل كاظم إسماعيل قاطع، قصيدة قبل ليلة. جد سمعناها جميلة بصوت محمد الأميري، صوته فخم ويسجل باستوديو وكذا. صار هيك عندي وجهة نظر هيك أريد أشاوركم بها. دائما أقول إنه الشاعر مهما يكون القاء بسيط ومتواضع، إذا يقدمها بصوته راح تطلع أجمل وأحلى. عندي قناعة كاملة بهذا الموضوع، عارفها تماما ويندل تفاصيلها ويقولها بإحساسها. فتخيلوا مثلا واحدة من الإشكاليات التي كانت حاضرة بزمن كاظم إسماعيل القاطع، أنه مثلا القاء يعني ضعيف مثلا إلى حد ما، في حين هواي ناس بما فيهم المتحدث نطرب عندما يغني كاظم إسماعيل القاطع. أحسه يغني، ما أحسه يقرأ الشعر. فديش بكلمات بيها سلاسة وشفافية وكسترسال عالي، ويقولهن من القلب. الموضوع أعتقد حتى يشبه الملحن، نفس الملحن الصوت مو حلو، إذا يغني أغنيته يؤديها أحسن من المطرب. وهذا صارت ويا كثير من الملحنين اللي عادوا إنتاج أغانيهم بعد ما تغنت عند المطربين. الختام ويا من نختم في تجربة شاعر، ما نستغرب من نقول راح نسمعكم شاعر أبو ذيع عظيم، فما نستغرب إذا نعرف أنه هو من الناصرية. بس من نقول من العمارة، يعني أكو بالعمارة شاعر أبو ذيع مهم، إيه أكو في كل المحافظات أكو. يعني فكرة اللون ما يحتكر مستحيل على مدينة دون سواها، بقدر ما أكو محطات مضيئة في كل مدينة. وأكو سمة غالبة أنه الناصرية تكتب الأبو ذيع، هاي سمة غالبة. بس الالتماعات والإضاءات في المدن الأخرى، مثلا راح نروح لكامل النوفلي راح نسمع أبو ذيع بطريقة خاصة وبطعم جديد.
1: الصبح دمعة الضحنحر والمسنة بحيث قلبت شعر والمسن انتلاقة أبقى الدليل والمسنة أخاف انطايح وما ضال بي شفك جاي يفتق ما يعرف لاي جرح يلمثل ريفك اقبال اذبحوا لي دم ما يرف القلب بس لا تلم وجهك علي
2: الله.
1: انا الحبهم ويركض والضحلهم بحياته وشكو غامض الصبح بتشي على روحه والضحلهم بحيث ام الشهيد اكتفت بي سبي يخف لهم عقل سبجناي وبراس ونل بروحي سبي يخف لهم عقلي سبجن سبجناي وبراس ونل بروحي يا خايب مو بزر بطن سبقني التهيت بزعلك ومرضاك لي شي بالدار الامامش وشيلك بعد ومن الدمع بطل خبل بالقاع رسمنك وشيل انقهر من تخرب رسومك علي النهار اقضي بواتش والمسلهم بحيث ازعج النايم امنيت اعمى بجزيرة والمسلهم اثر واتبعوا يحظون بي هل شمرت عصبين لبنكم هل تشاليش ما جيت عفى يوم اشتهت قطعون
2: استاهل
1: دمع بالليلة كتلة وضحة كتلة ومل شروط المقذل أم ما تم ضحك لوضح فكيف بعرس خوي وجاي لمس بنادم العين لموسى كهل ومسلم العيد
2: لموسى
1: خفيت خفية موسى لموسى التقي خفية وقلق سطاي بي دحط رمحك تحت قلب كلبشه بسقم والليله خلصن
2: كلبشه
1: وعلم ان حطه وبكفك كلبشه حكت وتخيليتك جاي السؤال اللي بيغصن يذبل حلاماي انتبه يا الحاسبك فارس معستك بالقلب حالك حالم وعز من شيبت الوالد علي تجين بخنجرك تضحك وتغلب دليل وروح بس تقلب
2: وتغلى
1: شغلة من الولد لأمه وتغلى علي من والدين وخنت بيه إذ قبت هدمي لكن دمع بختها على مودة وروح ما يعرف تلاقينا ورجل طقت بختها خطف لون ورجيف ازداد بي اشمحط راسي ونام طيوف تون إلك وحذاك قل الروح قضت شدة العوز وعود تون قمت والدهر بفراقك عليّ

0: ما أجمل الشعر وما أجمل الشعراء وما أجمل الناس اللي يحبون الشعر. انتهى وقت الحلقة. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد تواصل ويانا طيلة الساعة الماضية. شكر موصول إلى أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق، وفي التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال.
0: طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الزعاب حتى تعبالي
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
1: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك.
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور.
7: من قلب البصرة
8: من قلب البصرة
7: من مول بصرة تايم سكوير
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: تشير بيانات عام 2026 إلى أن مضيق هرمز يستحوذ وحده على حركة نقل تقدر بحوالي 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي اليومي، ما يجعله الشريان الأكثر حساسية للاقتصاد الدولي. وفي ظل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة يواجه قطاع النفط العراقي وتحديداً في محافظة البصرة تحديات بنيوية ولوجستية معقدة تؤثر بشكل مباشر على قدرته الإنتاجية والتصديرية. بعد التطورات السياسية الأخيرة والانفراجة التي أعقبت الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة فتح هرمز، يرى خبراء ومسؤولون في القطاع النفطي بالبصرة أن الفرصة باتت مؤاتية لمعالجة المشكلات الفنية التي عرقلت عمليات الإنتاج سابقاً. نستمع أولاً إلى الدكتور عدنان هادي رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز، وهو يستبشر بالخطوات الفنية القادمة.
10: طبعاً هو بالتأكيد أن بعد الاتفاق الذي حدث بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية والانفراج التي حدثت والإعلان عن فتح مضيق هرمز تحل المشاكل الفنية التي كان يعاني منها قطاع النفط وقطاع الإنتاج تحديداً في البصرة، مما يهيئ الكوادر إلى إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة. مستويات الإنتاج سوف تصل إلى مستويات عالية خلال فترة زمنية قليلة، لكن نتمنى أن تحل باقي المشاكل والإشكالات الفنية من ناحية النقل وشركات الناقلة. فنيا من الممكن أن تكون هناك قدرة للكوادر الفنية العراقية لإعادة الإنتاج إلى مستويات السابقة، ولكن قانونيا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة. كما أعتقد أن إذا ما استمر هذا الاستقرار فأن الشركات وكوادر الشركات الأجنبية سوف تعود إلى العراق وتباشر العمل في زيادة الإنتاج والعمليات قطاع النفط بشكل كامل.
9: لا يرتبط التعافي بالجانب الفني الداخلي فقط بقدر تشابكه مع التزامات العراق الدولية ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بالإضافة إلى قضايا لوجستية معقدة تتعلق بالتأمين البحري وعلاوات المخاطر السياسية التي تفرضها الأسواق العالمية. نتابع مع الدكتور عدنان هادي موضحاً السقف الزمني والقيود الدولية المقترنة بزيادة الإنتاج.
10: خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع بالإمكان العودة إلى مستويات الإنتاج، ولكن هناك أمور أخرى تحتاج إلى معالجة مثل شركات النقل والتأمين وعلاوة المخاطر السياسية. أيضا سوف يلجأ القطاع النفط العراقي إلى حلها وتذليل هذه العقوبات، وبالتالي نتوقع من شهر إلى شهرين سوف تعود الأمور إلى كامل طبيعتها وتعود عملية الإنتاج كسابق عهدها. سوف تكون الأمور حسب الحصص التي أقرتها أوبك، ونعود إلى مستويات الإنتاج 4 و 250 مليون. إذا بقت التقديرات والحصص السابقة عادية التصدير سوف يكون من 3.250 تقريبا مليون برميل باليوم. أعتقد أن للعراق القدرة على العودة بشكل سريع وقياسي لمستويات الإنتاج السابقة.
9: أمام هذه الحساسية العالية لهرمز، يرى مراقبون للقطاع ضرورة عاجلة للبحث عن مسارات بديلة تضمن استمرار التدفقات النفطية دون انقطاع، والتركيز على تطوير قدرات التخزين الاستراتيجية لحماية الموازنة العامة من الصدمات. عن هذه الحلول العاجلة ورفع الطاقات الخازنة يتحدث الدكتور علي كاظم المتخصص بقطاع الطاقة.
8: الأمور سائرة إن شاء الله باتجاه الأفضل، لكن على المختصين إيجاد طرق وبدائل أفضل للتخطي مشكلة مضيق هرمز، لأنه هذه المشكلة أعتقد مو بالسهولة تنحل. طرق وبدائل تساهم برفع الطاقة الإنتاج وعدم توقفها. طبعا تعرف توقف الإنتاج إعادة الإنتاج مرة ثانية راح يكلف الدولة وراح يقوم بأعمال إضافية جديدة، وفعلا أكو زيادة بالإنتاج إن شاء الله بعد عودة الإمكانيات أو عمليات إنتاج الأوضحة الطبيعي. والمطلوب الآخر أنه تكون هناك سعات تخزينية خارج العراق في أماكن أخرى، تكون يعني ممكن مثلا في دول أخرى تكون لنا طاقات خزنية، أو رفع الطاقات الخزنية حتى لا يتوقف الإنتاج داخل العراق، بدل ما تكون مثلا بحدود 8 أيام أو 10 أو 15 يوم تكون مثلا بحدود شهر أكثر من شهر، بالتالي لا تأثر على عمليات الإنتاج.
9: تتجاوز الرؤية الاستراتيجية مجرد التخزين إلى إعادة إحياء وتوسيع خطوط الأنابيب الإقليمية، لا سيما الخط التركي، وربط شبكات التصدير بمسارات عابرة نحو بحر العرب عبر سلطنة عمان، بالتوازي مع معالجة النقص المزمن في أسطول الناقلات الوطني. يفصل لنا الدكتور علي كاظم هذه الرؤية الهندسية بقوله:
8: العراق أعتقد أنه إلى الخط التركي أهمية قصوى، وتوسعة هذا الخط وإعادة تشغيله بشكل كامل تحصلت الحكومة المركزية، يعني هذا راح يخدم الوضع بشكل عام. والمرحلة الثانية زيادة يعني بناء خطوط إنتاج عابرة للخليج، مثلا عن طريق عمان خط إنتاجي أو أنابيب نقل عمليات نقل الغاز ستريم 1 ستريم 2 تكون جوا البحر بأنابيب بسعات تصديرية كبيرة، ومخازن مثلا تكون في خليج عمان خارج المنطقة، وبالتالي بالإمكان هذه مستقبلا طبعا واحد لازم يكون يفكر بها، ممكن تكون مخارج جديدة وممكن ما تأثر بالوضع الاقتصادي خارج منطقة العمليات، وبالتالي إمكان التصدير وتخفف لنا الضغط اللي ينشأ عنها. احنا الحقيقة ما عندنا أسطول ناقلات بالسعات المطلوبة، لذلك يعني هذه مشكلة صار لها أكثر من 20 سنة، يعني عندنا ناقلات صغيرة وبالتالي هذه ما تلبي الحاجة، بالتالي هناك يضطرون لا تأجير أو الاتفاق مع شركات نقل عالمية.
9: رغم التفاؤل بالحلول الاستراتيجية، تظل هناك قراءات ومواقف ترى صعوبة بالغة في قفز العراق إلى مستويات إنتاج وتصدير قياسية تتجاوز السقوف الحالية على المدى القريب، مرجعة ذلك إلى الارتباط العضوي بالموانئ الجنوبية، ما يستدعي التعجيل بمشاريع البنية التحتية الكبرى كطريق التنمية. يقدم لنا الدكتور عمار كاظم البعاج المعاون العلمي لرئيس جامعة البصرة للنفط والغاز رؤية تحليلية ومقترحات بديلة بقوله:
11: أجد من الصعوبة أنه يرجع العراق إلى يعني سابق إنتاجه اللي هو 3 ملايين و600 إلى 4 ملايين، هذا من الصعوبة أنه يحققها العراق في الظرف الراهن. العراق لابد أن يفكر بتنويع مصادر التصدير، فإحنا الاعتماد على موانئ البصرة ومضيق هرمز لاحظ أنه في حال أنه حصلت تغيرات جيوسياسية، إحنا ما بعد مرحلة الحرب، أتمنى أنه على الحكومة العراقية أنه هو التعجيل بإكمال طريق التنمية يربط الشرق بالغرب. الحكومة بإيران راح تفرض رسوم، احنا ايضا راح نستفاد من هذا الرسوم عبر نكون احنا العراق عبارة عن ترانزيت لهذه البضائع.
9: تبقى المعادلة النفطية العراقية معلقة بين مرونة الكوادر الفنية في البصرة وقدرتها على تجاوز العقبات، وبين بيئة إقليمية ودولية تفرض صياغة استراتيجية بديلة ومستدامة تؤمن تدفق الذهب الأسود إلى الأسواق العالمية بعيداً عن مضائق الأزمات.
1: تايم سكوير FM، عنوان الذوق والإحساس.
7: تايمز سكوير أف أم، ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير أف أم،
1: نبض من وحي الكلمات.
12: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت، أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراه مال ليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا. يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5. لا تحتار.
1: من قلب البصرة.
7: من قلب البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت غالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلياً. البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات، صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح، ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا، هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال، فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

لماذا تهيمن نظرية المؤامرة على العقل العربي؟ الامتداد واسع النطاق لنظرية المؤامرة، لم يشمل أناساً بسطاء أو متحمسين يبحثون عن نصر ولو وهمي، بل طاول كتاباً ومثقفين وأفراداً يعيشون في كنف الغرب منذ أكثر من نصف قرن، لكنهم لم يستفيدوا من فتوحات العقل النظري ولا تطبيقات الفكر والفلسفة والنقد، ولا عرفوا بالنظرية السببية، ومضوا يزعمون أن هاتفاً تلقاه حكم المباراة الفرنسي أمره بتخسير مصر. الظاهرة تتعدى مباراة كانت نتيجتها مؤسفة وجارحة للوجدان القومي، بل هي امتداد لسيل كبير من الأحداث التي جرت نسبتها إلى الصهيونية والإمبريالية وقوى الاستكبار العالمي، مما يعبر عن حالة إنكار ما زال يعيشها العقل العربي، علامتها عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وفقدان الرغبة في النقد الذاتي، لأن الأخير يعني تعرية الذات ودفعها إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية. الحماسة الفائضة ولو شئنا توسعة الدائرة لألفينا شواهد كثيرة على تلك الهزائم التي سببها سوء التخطيط والارتجال والحماسة الفائضة واستعجال النتائج الباهرة التي لم تكن نتيجة إعداد وتخطيط وتفكير باهر. والقرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين أثبتت أن الجهل بالوقائع والحيثيات وتغييب السيناريوهات المتعددة وسوء تقدير الذات، أي تضخيم قدراتها، أدى إلى الفشل التاريخي الذي بدأ بسايكس بيكو ووعد بلفور، مروراً بنكبة فلسطين ونكستها واحتلال أجزاء من الوطن العربي، وليس انتهاءً بمأساة غزة ولبنان. والحبل على الجرار إذا ظلت عقلية المؤامرة ملاذنا الآمن للهرب من الاستحقاقات القاسية التي تؤلم في البدايات وتريح في الخواتيم. وبالعودة إلى المونديال، فقد مني المنتخب التونسي بهزائم ثلاث، فما كان من الاتحاد التونسي لكرة القدم إلا تغيير المدرب في وسط المعمعة وجلب آخر فاقم الخسارة، وزاد من تيه المنتخب الأفريقي الأكثر تأهلاً لكرة القدم. هل ثمة ارتجال أكثر من ذلك؟ فكيف لمدرب جديد أن يبني خطة في أهم محفل كروي عالمي في غضون أيام قليلة؟ فمن يحاسب من؟ هزيمة 1967 بعد الهزيمة التي قصمت ظهر الأحلام العربية عام 1967، قدم الزعيم المصري جمال عبد الناصر استقالته وأعلن تحمله المسؤولية الأخلاقية عن خسارة الأرض والروح والإنسان، لكنه تحت ضغط الجماهير عاد من استقالته في سلوك وصفه مؤرخون بأنه مسرحية تستبطن نزعة تطهرية من أدران الزلزال الذي سببه الفشل الذريع في إدارة المعركة، والوعود الخلابية التي دعت سمك البحر إلى أن يتجوع لالتهام الأعداء.

ما قبل عام 1967 ليس كما بعده، فهل جاء ذلك فقط ثمرة مؤامرة أم أن الأخيرة لو سلمنا بها تغذت على حال عامة من الارتباك والتخبط على الصعد كافة، ولم تملك أي دولة عربية في ذلك الحين أي خطة للتنمية والنهضة ونبض غبار الهزيمة كما فعلت ألمانيا واليابان في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ لم يستأنس هذان العقلان الجباران بالنواح والتأسي ولطم الخدود وشق الملابس، بل سلك الدرب الأصعب وأنجز المعجزة التي ما زالت أماراتها بادية للعيان. في ضوء ذلك، وكي لا نتورط كثيرا في جلد الذات، يتعين الإقرار بأن ذهنية المؤامرة ليست مقتصرة وحسب على العقل العربي، فتمت أمم مهزومة تتغافل عن الفساد المستشري في بلدانها والنخب المخترقة والمزيفة وسوء الإدارة العام ورهن القرار الوطني للخارج. وهذا ينطبق على غالبية دول الجنوب العالمي، فحيثما كان جوع كان فساد. ولما يطل الظلم بمخالبه الماكرة يتعين التفتيش عن آليات الحكم قبل إلقاء اللوم على قوى الاستعمار. لا يقوى الاستعمار على الأمم القوية ولا يفت من عضدها، بيد أن العقل العربي تاريخيا وتحديدا منذ انهيار منائر الحضارة العربية الإسلامية رح يسلك دروب التبرير والإنكار، ومع الزمن تشكل ما يمكن وصفه بدين المؤامرة الذي أنجبته البلاغة واللغة الفائضة وثقافة الثرثرة والفقه المفتوح بلا حراس أو أبواب على التأويل.

ولو مددنا العقل العربي منذ بدء هجائياته للتفكير العلمي النقدي وتحريضه على حرق كتب الفلاسفة والمفكرين باعتبارها تحث على الكفر والهرطقة، لألفينا أن ذلك العقل قد بنى آلياته الدفاعية على الإسقاط والإنكار، وهما مفهومان أفاض في تحليلهما فرويد بوصفهما وسائل لا شعورية تحمي الأنا من القلق والشعور بالذنب أو العجز. الإسقاط يتجلى في تحميل الآخر مسؤولية الإخفاق، في ذلك إراحة وتسكين للوعي الجمعي الذي يصعب عليه تحمل

0: ألم الاعتراف بالأخطاء، لأن الأنوات المشكلة لذلك الوعي متضخمة إلى حد بناء أسوار سميكة لتفادي تحمل عبء الخسارات بعزوها إلى المؤامرة. الحاكم لا يخطئ، لكنهم الأعداء الأوغاد من يكيدون له كيدا، وهنا يتعملق الإنكار ويصير مسكنا نفسيا سريع الأثر واسع الاستجابة. ولو أن كارل يونغ تلميذ فرويد نهض من نومه لشخص العقل العربي اعتمادا على مفهوم الظل، وهو الجزء الكامن في الشخصية فردية أم جمعية، الذي نرفض الاعتراف به وبأثره، ويتمثل في الأنانية والعدوانية والطمع والجبن وحب السيطرة. وتعمل هذه الصفات بآلية رد هذه المساوئ إلى الآخر وتحميله تبعياتها في سلوك أقرب إلى التطهير المخدر منه إلى إيلاج السكين في الجرح كي يبرأ. اليقين المعلب من دون تحليل نفسي قاسد للعقل العربي المعتنق نظرية المؤامرة. سنظل نهرب من الحقيقة والحرية وتحمل القرار، ونلوذ بالتصورات الجاهزة واليقين المعلب كما قال إريك فروم، لأنه يحمينا من مواجهة العالم المعقد ويريحنا من عبء التفكير المستقل، ويهبنا شجرة الأيديولوجيا لنأكل حتى نشبع من ثمارها الفاسدة. ولعله من المهم ما دام العقل العربي ممددا على أريكة التحليل أن نستنير بأفكار عالم النفس الاجتماعي الأمريكي ليون فيستينجر، الذي طور مفهوم التنافر المعرفي، إذ يرى أننا نشعر بالتوتر النفسي والهياج العصبي حين تتعارض الوقائع مع معتقداتنا، فنلجأ إلى تغيير آرائنا وإنكار الحقائق وإعادة تفسيرها بما يشعرنا بالانسجام، وهو انسجام مؤقت ومخدر لا يوفر الاتساق البنيوي بل يعمق التنافر المعرفي. فكلما كانت العقائد أقوى كان قبول الحقائق أصعب. من حق العقل العربي أن يأخذ في الحسبان التهديدات التي تحيق بكيانيته الذهنية والمادية، وأن يتحوط لتداعياتها ويرسم السيناريوهات لتخطيها، ويحسن بالتالي من فرص إدارة المعركة بطريقة ذكية. لكنه أي العقل يظلم نفسه إن ظل رهين الارتياب بأن القوى الكونية المتربصة تركت شؤون الكوكب وتفرغت لإدارة هزيمة مصر في مباراتها مع الأرجنتين.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما

0: عائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طبا بديلا؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية. والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي، فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستل بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب، فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون. وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية، ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة. واكتشفت مساحيق في الحفريات موضوعة مع المومياوات، وأظهر قناع توت عنخ آمون أو تمثال رأس نفرتيتي وغيره أن المصريين استخدموا الكحل بألوان متعددة وأحمر الخدود ومساحيق بيضاء لتفتيح لون البشرة والألوان الخاصة بإخفاء السواد تحت العيون. وأشارت حفريات عدة إلى أن بعض الملكات المصريات كن يستخدمن الحقاقير الطبية المصنوعة من الأعشاب والحليب والعسل وزيت الزيتون ليحافظن على جمالهن الشاب، كما ظهرت الملكة كليوباترا في الفيلم الذي حمل اسمها عام 1963 ومثلته إليزابيث تايلر.

أما في بلاد ما بين النهرين، فدرس الآثار كامبل تومسون ما تركه الملك آشور بانيبال من المعلومات الطبية التي حفظها من الضياع في القرن السابع قبل الميلاد، بحيث جمعها في كتاب الأعشاب الآشورية الذي يحتوي على أكثر من 250 صنفاً من الأعشاب والعقاقير النباتية. وفي مدينة سومر وجد علماء الآثار لوحة قديمة كتبت بالسومرية تحوي 12 وصفة طبية، وفيها أول وصفة لعلاج الصداع، والدواء هو مسحوق بذور الخردل معجون بماء الورد يوضع فوق الرأس برباط مدة 3 أيام. وربما تكون تشريعات الملك حمورابي القاسية بحق الجراحين سبباً دافعاً إلى استخدام الأدوية حتى استنفادها قبل إجراء الجراحة، إذ نصت التشريعات على أن الجراح إذا ما استعمل مشرطاً وأخطأ في استعماله تقطع يده، وإذا تقاضى أكثر مما يستحق يعاقب بالحبس. الرومان أيضاً عرفوا طب الأعشاب إضافة إلى طب النفس، لكنهم ازدروا مستحضرات التجميل الملونة وركزوا جهدهم على صناعة وتطوير صابون الاستحمام ومزيلات العرق والمرطبات الجلدية للرجال والنساء. لكن المكياج مثل أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: بينما تشتعل أسواق الطاقة العالمية وتتجاوز أسعار البرميل عتبات قياسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، يقف العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك أمام مفارقة اقتصادية مؤلمة. ففي الوقت الذي حصلت فيه بغداد على استثناءات ذهبية من طهران لمرور ناقلاتها عبر هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 21% من استهلاك النفط العالمي، يجد العراق نفسه مكبلاً بأسطول متواضع لا يتجاوز 6 ناقلات صغيرة. هذا العجز اللوجستي بمثابة جدار يحول دون استثمار طفرة الأسعار، إذ تشير التقارير الاقتصادية الرصينة إلى أن تكاليف الشحن من البصرة قفزت بنسب تتراوح بين 200% إلى 400% عند الاعتماد على الشركات الأجنبية في أوقات الأزمات. هذا الارتفاع الجنوني في كلف الشحن وضع علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير الحالية والفرق الشاسع بين التملك والاستئجار، وهو ما يفصله لنا الدكتور سامع بيد عميد كلية الإدارة الصناعية الذي يسلط الضوء على لغة الأرقام الصادمة بين قيمة شراء الناقلات وكلفة استئجارها الشهرية.
3: تهديدات في مضيق هرمز، رفعت كلفة الشحن وكلفة النقل من 3 دولار للبرميل إلى أكثر من 15 دولار للبرميل الواحد، هذا يكلفنا تكاليف إضافية. وهنا نطرح السؤال، هو لماذا لم يملك العراق أسطول بحري قلل كثيرا من التكاليف؟ كلفة الشاحنة العملاقة اللي تحمل 2 مليون برميل كلفتها تصل إلى 6 مليون دولار بالشهر، يكلفنا النقل أكثر من 180 مليون دولار، بالسنة 2 مليار دولار. هذه تكاليف نقل وشحن كبيرة جدا، كان بالإمكان أنه العراق شراء أسطول نقل بحري يعزز أمن الطاقة. كلفة شراء الناقلة العملاقة ما تجاوز 130 مليون دولار، يعني خلال شهر أنت تكاليف اللي تدفعها مال شهر تقدر تشتري ناقلتين تكون ملك للعراق.
2: الأزمة لا تتوقف عند حدود الكلف المالية فحسب، الأزمة تمتد لتضرب العمق الاستراتيجي لأمن الطاقة العراقي. فغياب الأسطول الوطني يعني غياب المرونة في المناورة وقت الأزمات البحرية، وهو ما يجعل البحث عن بدائل وطرق تصدير برية ضرورة لا تقبل التأجيل، كما يرى الدكتور سجاد البصري الخبير النفطي الذي يستعرض أهمية تنويع مصادر التصدير بالتوازي مع بناء الأسطول البحري.
4: افتقارنا لناقلات نفط الخام أفقدنا عنصرين مهمة، أولا عوائد المتأتية من نقل النفط الخام، وثانيا هو استخدام هذه الناقلات كخزين عائم في البحار عند حدوث أزمة معينة. قضية التوجه لبناء أسطول لنقل النفط الخام في الاقتصاد العراقي قضية مهمة جدا، لكن يجب أن تكون بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير. أن نخلق الاقتصاد العراقي بمنفذ وحيد للتصدير يعاني من أزمات سياسية وعسكرية متكررة يجعل العراق عرضا للأزمات الاقتصادية، وبالتالي وبالتالي يجب أن يكون الحل بإيجاد ناقلات لنقل النفط الخام العراقي بالتوازي مع إحياء مشاريع نقل النفط عبر الأردن وعبر سوريا وعبر تركيا. عملية شراء هذه الناقلات يتطلب وقت طويل، لكن الحلول السريعة هي إعادة التفاوض مع الجانب التركي ومع الجانب السوري لتلافي الضرر الكبير المتوقع أن يكون في الشهر الخامس أو في الشهر السادس من خلال إعادة تصدير النفط. أيضا ممكن أن نتفاوض مع إقليم كردستان لزيادة الكمية المصدرة عبر إقليم كردستان لتلافي الضرر المتوقع.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أجمل تحية وأطيب سلام لكم أحبتي مستمعينا الكرام في كل مكان، في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصخون التي ألتقي بها معكم لنقص عليكم قصة من تاريخ وتراث وفلكلور عراقنا الحبيب في كل مكان. أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوني سواء من الراديو، موجتنا الثابتة من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست في كل مكان حول العالم. حياكم الله ويا رب تكونون بخير أنتم وأحباكم. حلقتنا اليوم راح تكون حلقة مميزة تتحدث عن طبائع وتقاليد وعادات الولادة في أرياف العمارة، حقيقة استناد على جملة من الأبحاث والمقالات اللي تناولت هذا الشأن في كتبنا التاريخية، وأنا أتوقع راح تكون حلقة ممتعة ومفيدة وتعطي تصور عن مخيلة العراقي في جزء منه، جزء من هذا الشعب الممتد، عن مسألة الولادة. الولادة أعتقد يعني ماكو شعور يعدل الشعور اللي لازم الإنسان حينما يرى نفسه قد تسبب في إيجاد كائن حي كامل التكوين، سعادة اللي تحس بيها المرأة أثناء الحمل ربما ما تعدلها سعادة أخرى. الإنسان لما يحس أكو امتداد إليه، لما يحس أكو تابع وأنه روحه ونفسه بالدنيا لازال مستمر وممتد من خلال يعني وجود الذرية، وهذه سنة الحياة وطبيعة الإنسان في كل زمان ومكان. إذن فاصل إخواني ونبلش حلقتنا لهذا اليوم، يا رب تكون حلقة ممتعة بتواصلكم وأصغائكم. حياكم الله.

أصدقائي الاعتقاد بأنه الطفل شيء مهم جدا في حياة سعادة الأسرة، وقد تتعرض المرأة جراء تأخر الحمل أحيانا إلى كثير من الاضطهاد. لذلك العكس أيضا صحيح، السعادة اللي تحس بها المرأة، إحاطة الحامل بالرعاية التامة، توفير أسباب الراحة إلها، تحقيق رغباتها، هو أمر طبيعي جدا. يعني ما يقتصر الأمر على العناية الطبيعية المألوفة، إنما يتعداه إلى التشبث بكل ما من شأنه في اعتقاد الوسط اللي تكون فيه الحامل أن يحفظ الجنين اللي ينمو في أحشائه، أو يساعدها على الولادة، أو يبعد الوليد عن الشرور. يعني أكو عدة معتقدات في أرياف العراق، في مدن العراق، ليس العمارة فقط. احنا اختارنا العمارة كنموذج استنادا إلى بحث عبد الله نيازي، لكن هناك معتقدات في كل أنحاء العراق عن الولادة وتبعاته. أستدل على المعتقدات، تدل على ما تدل عليه، لكن تدل على أيضا شخصية وسيكولوجية العراقي. المهم نبدي أنه بما يعني أول مؤشرات الحمل اللي هو الوحام أو النساوة، يعني ما تكاد الزوجة تشعر بالحمل حتى يبدأ عندها ما يسمى بالنساوة. يعني شهيتها للأكل أحيانا تكون قوية، وينبغي أن لا يمنع عنها شيء تحس أنه هي بحاجة إلى أو مشتهيته، ذلك لأنه إذا ما حصلت على الشيء اللي اشتهته وصادف أن حكت جزء من جسمها، فإنه بقعة تظهر في ذلك الجزء تشبه تماما الشيء اللي طلبته ورادته بنفس الشكل وبنفس اللون. هذا واحد من أشهر المعتقدات في العراق عما يسمى بالنساوة، وهاي صارت قصص حواليها يابو قصص، اللي اشتهت لها شيش كباب وطلعت الوحمة طلعت تشبه الشيش الصغير، أصبع صغير، واللي رادت عنقود عنب، واللي رادت باذنجان شوي، واللي تريد بطيخ مو بزمن البطيخ، واللي تشتيه بندق مو بزمن البندق، واللي تريد من رجلها والساعة بالثنتين بالليل، ويقلها أنا سمنين القالج والدنيا معزلة والشارع مقطوع. الحقيقة قصص النساوة بيها يعني المضحك المبكي، وما يعني ماكو دلالة علمية على صحة هذه المعتقدات، لكن الناس تؤمن بيها، لكن حقيقة تؤمن بيها مع شيء من الاستظراف، مع شيء من القناعة بأنه هذه عادة لا حقيقة علمية عنها.

العادات أيضا أخواني اللي تتخص أو لها علاقة بموضوعة الحمل هو أنه المرأة الحامل ينبغي عليها ما دامت تحتفظ بالجنين في أحشائها أن تديم النظر في الوجوه الصبوح. أقول لك من طبيعة الإنسان يتفاعل بالوجه الصبوح ولا غير، هذا المكشر المعبس اللي 24 ساعة ينشر لك طاقة سلبية، حتى من يريد ينشر له ستوري هم راح اموت راح انتحر مو انا اللي احنا نتعلى وما حد يعلى علينا. شايفين هذول الناس اللي يعني كرهك بحياتك ودك بس تشرد منه، هذول يعني الله يساعدهم شلون متحملين نفسهم. رغم انه انا اعتقد انه هذا التصدير السلبية هو جزء من الوسيلة الوقائية او الدعائية، يعني لو هو يريد يطلع من سلبيته بأن يصدرها للآخرين، لو هو يريد يعطي صورة عنه أنه هو رجال مهموم حتى يطرد عيون عليه وحتى يعوفون الناس بحاله. ترى كوشي ناس يعني لعبالكم إحنا يعني عايشين بمجتمع سوي ومجتمع طبيعي، ناس كل شيء سوي للأسف في سبيل أنه حسب معتقداتها تعيش بأمان. لكن هذا الشخص المعبس حقيقة المرأة الحامل تشرد منه، تقول لك أنه هذا يعني موزي، هاي النسوان يقولوا لها موزي لا تباوعين الفتيان أو الفتيات حتى يجي جميل وجهه مثل وجه الشخص اللي تباوعي له عادة الصبحين به. وأيضا عليها كعادة من عادات الريف في العمارة أن تستقبل الصباح وتودع اليوم في المساء بالنظر إلى قلقنت على أمل أن يكون الوليد أبيض كالسكر. القلقنت هي شكر دان أو المكان اللي يحطون به شكر، بالتالي يتحتم عليها أن تمنع عن القيام بأعمال قد تؤثر عليها أو على الجنين حتى تحين الولادة. وهاي العادتين أصدقائي تندرج تحت مسميات التطير أو التفاؤل والتشاؤم، وإلا أنت أيضا يعني وماكو فد حقيقة تقول لك انه انت اذا واجهت شخص قبيح فالطفل راح يطلع قبيح، شنو علاقته؟ والطفل كلها جينات والمسألة مسألة شكلا حسمت مسبقا بجنس والده وشكل والده وامه ايا كانوا زين. لكن انا اقول انه نعم المرأة تحتاج الى الصحة النفسية، بالتالي اذا مقابلة مرأة عبوس او رجال نكدي هاي روحة تطلع، يعني حتى ما تلحق توصل الشهر التاسع يصير بيها ضغط وسكر وتنجلط.

حياكم الله أصدقائي من جديد. من العادات أيضا في أرياف العمارة عن الولادة أنه المرأة لما يحضرها الولادة يجيبوا لها المطلجة أو القابلة المأذونة اللي تنحصر مهمتها في إعانة الحامل على الولادة. طبعا يتوجب على الحامل أثناء الطلق أنه تردد اسم الإمام علي عليه السلام باستمرار وبصوت مرتفع، فإذا تعبت وأنهكها الإعياء ولم تعد قادرة على ترديد اسم الإمام فإن القابلة تتولى عنها هذه العملية وتبدأ بترديد اسم الإمام عوضا عنها. طبعا الاعتقاد السائد أن منادات الإمام علي باستمرار أثناء الطلق طلوق تسهل الولادة، تجعل ولادة الحامل يسيرة، وأن الإمام يعينها وبالتالي ما يصير بيها مكروه أثناء الولادة. وإذا صادف وتعسرت الولادة أخواني وعانت المرأة الحامل آلام شديدة دون ما جدوى، فيذهب زوجها عادة في هذه الحالة إلى أحد رجال الدين في المنطقة أو المحلة أو القرية ويسمونه المومن، مومن المحلة. هذا المومن شي يسوي؟ يجيب له مي شوية، يقرأ عليه سورة من سور القرآن، خاصة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخره من السورة الكريمة، على أمل أن تلقى المرأة بثقلها ثقل الحمل كما تخرج الأرض أثقالها بالقرآن. أو ربما يكتب لها تعويذة، دعاء، حجاب، يلف في خرقة وتسمى عوذة أو حجاب، توضع على عنق الحامل أو تشد بها وسطها. وهذا طبعا ممكن يسووها أثناء الولادة، ممكن يسووها طيلة الحمل. يعني أنا أعرف ناس يسووها، لا والله يعني هذه الحجابات يسووها من بداية الحمل إلى نهايته، تجيب لها حجاب أو يؤتى بجزء من عمة أحد السادة المنحدرين من صلب الرسول صلى الله عليه وآله ويكون أخضر، وتشد به أو تشد الحامل به وسطها أو إيدها طلبا إلى الخير وجلبا للخير. كل هذا يساعد باعتقادهم على ولادة الحامل بيسر وإبعاد الشرور عنها ومخاطر الولادة ولا سامح الله، أو حتى مخاطر الحمل بشكل عام. يعني ربما المرأة تتعرض إلى شر أو الحمل يتعرض إلى سوء وحادث بالتالي لا يكتمل، فيتم الاستعانة بهذه الحجابات والأدعية والآيات المتمثلة بشكل حجابات أو ماء تشربه بعد القراءة عليه وغيرها من التفاصيل.

حياكم الله أصدقائي المستمرين في قصتنا لهذا اليوم اللي نحكي بها عن تقاليد وأعراف الولادة والحمل في رياف العراق. من الطبيعي إخواني أنه حب البنين مغروس في أعماقنا دون حب البنات في مجمل التفكير العربي، ما نجي نحكي عن يعني تفكير خاص، هذا يعني الشعور متوارث جيل عن جيل. ما زالت أوساط كثيرة من المجتمع العراقي تزدري الفتاة وتعتبرها عار لا يصح ذكره. كثير حقيقة من الحوادث اللي يضيق بها الوصف اللي تدل على ازدراء البنت، حتى المرأة اللي تجيب بنات بس بنات تهدد بالطلاق يعني وباستقرار زواجها. القرآن أيضا مذكور هذا الشيء. لذا من البديهي أن تستقبل الفتاة بالوجوم والكآبة ويستقبل الولد بالزغاريد والسعادة. طبعا سرعان ما تتخذ الاحتياطات اللازمة إذا ما كان المولود ذكر لدفع الأذى المتخيل أو الحسد المتوهم، فيسوون جملة من التقاليد الطريفة. يعني من ضمن الأشياء ينشرون قدام البيت شبشة مال صيد السمك حتى يدرؤون بها الحسد، يبقون عيون الحسد في محاجرها فلا تصيب الطفل والأم. عبالك يعني عيون الحساد يصدوها بالشبت، تلاحظون شلون تفكير هذا. كذلك أيضا يوضع إلى جانب النفس احنا نسميها بالعامية سكينتين، واحدة يخلوها يم الطفل والثانية يم المرأة، ولا يصح أن تفارقها حتى في حالة الذهاب لدورة المياه أو لإنجاز بعض الأمور. ليش؟ لأن السكينة من الحديد، وطبيعة الحديد كما هو شائع أنه يطرد الجن يمنع الأذى، فبالتالي يتم الاستعانة. وهي طبعا ظاهرة معروفة، يعني مو فد شيء غريب أن السكينة يخلوها يم رأس الطفل حتى يطردون الأرواح الشريرة عنه ويمنعون إصابته بالتلبس. من الأشياء اللي يؤمن بها أن المرأة نفسها ما تطلع من بيتها لأي أمر كان 40 يوم. والشيء الطريف حقيقة اللي قريته ومستغرب منه جدا أنه على المرأة الأم الحامل أن تتجنب النظر إلى وجه الطفل أو بطنه، وأن تطيل النظر إلى فخذيه وردفيه وكتفيه. أكو اعتقاد سائد بأن الأم إذا نظرت باوعت إلى هذه المناطق فإنه يصير كشتافة عريضة قوية، أفخاذة سليمة، ما يكون مشلول زين. فما أدري يعني شون رباط فتشيك عجيب غريب. الأغرب من هذا راح نحكيه ورا فاصل قصير.

أصدقائي، من أغرب المعتقدات اللي تتعلق بقضية الولادة في أرياف العراق مسألة الشبسة، يعني المرأة المكبوسة والولد المكبوس والطفلة من تنشبس. من المعتقدات أنه ما يخلون الطفل ينظر إلى قماش ملون. هسه هاي شلون يدبروها ما أدري، كل اللي يطبون يفلتروهم، ما يخليه يلبس إلا ملابس يعني بيضة أو سودة، هما ألوان هاي. يقول لك إذا باوع على قماش ملون راح ينشبس لونه، راح ياخذ لونه لون القماش الذي يقع عليه نظره. يعني إذا القماش أحمر لون الطفل يصير أحمر، إذا أزرق أزرق لا سامح الله يختنق، وهكذا. فبالتالي يصيب الطفل نتيجة، أو يصاب الطفل نتيجة لذلك بالمرض والقيء. ويطلق على النفساء أو النفسة إذا أصيب طفلها بأحد هذه الأعراض بالمكبوسة، ومنها أيضا تجي كلمة الشبسة، وكلها تشتمل على المعنى المذكور اللي ذكرناه. من العادات أيضا يعني المقززة أيضا يحرص أهل الزوج ثالث يوم من ولادة الطفل أن يجيبون العقيد. العقيد أو العجيد أو القليط لفظة تطلق على الرجل القوي الشجاع المتكلم، الرجل اللي يحسن القراءة والكتابة مثلا. في ذلك الوقت يعني قبل 100 سنة كانت، أو 80 أو 75 سنة كانت هذه الأعراف موجودة، قلت ربما وانتهت. هذا شو يسوي؟ هذا يجي يبصق في حلق الطفل على بود شنو؟ والله بالمستقبل حتى يصير شجاع مثل القليط، أو يصير متعلم مثل فلان، أو يصير متحدث متكلم مثل شاعر القبيلة الفلاني. يعني حقيقة هذا شنو ذنبه يحصله من بداية حياته على بصقه بعد ما حد يعرف. المهم الطفل لما يصير عمره 40 سنة من عمره يشدون معصميه بقطعة من القماش ويذهبون بيها إلى شيخ العشيرة، يفتح عقدة القماش ويخلي بيد الطفل مبلغ معين، يعني ما تجود به أريحيته إن صح التعبير من نقود، أو يضع عوضا عن ذلك كسرة صغيرة من ماذا؟ كسرة صغيرة من الروث السرجين اللي يستعمل وقود، باعتبار أنه النار يعني دلالة على أن النار ستظل موقدة في دار أهل الطفل كعلامة على علامات الرزق واليسر والكرم. والله يعينك يا أخويا يلي تنولد في ذلك الزمان وفي تلك العادات.

أصدقائي، هاي العادات تترك انطباعات وتأثيرات نفسية هائلة على المرأة تحديدا. ليش؟ لأن حقيقة يعني هناك بعض العادات اللي تسبق الولادة. يعني حشينا بالله عادات بعد الولادة، أكو عادات وأوهام يعتقد أنها ذات مساس بالواقع ولا يجوز الطعن بها. يعني مثلا إذا المرأة تتأخر عن الحمل، يعني عادي يصير، أو مثلا يموت ابنها بعد فترة من الولادة بمجرد ولادتهم. غير هذه من الأمور الطبيعية التي عادة يعني تصير في بلدان كثيرة ما تتوجب القلق أو الظنون، لكنها في مجتمعاتنا خاصة الريفية تخلي أهل الزوج يلجؤون إلى التعاويذ أو يعتقدون أنها أسباب صحية تمنع الزوجة من الحمل وتمنع الطفل عن النطق في سن معينة. الأسوأ من هذا أنه يظلون يفكرون أنه هاي والله بيجوز بيها تابعة، يجوز يعني مسوي لها عمل. وبينما في هذه الأمور تعالج في المجتمعات المتقدمة بشكل اجتماعي ثقافي علمي صحي على نحو صحيح، يعني يروحون إلى طبيب أو ويدارون المسألة، يديرون الأزمة بهدوء وروية، خاصة إذا كانوا على علم بالمشكلة. لأكو مانع صحي من الولادة أو مانع صحي يخلي الطفل يتعرض للوفاة بعد أيام من الولادة. لكن المجتمعات المتخلفة للأسف اجتماعيا وثقافيا يلجؤون إلى الطرق يعني غير علمية، تعاويذ، يدخلون ناس في شؤونهم. يعني المرأة اللي تتأخر ما تحمل يجيبوا لها أدعية يعتقدون أنها تسهل الحمل، أو يذهب بها أهلها إلى رجل دين يعني حتى يقرأ عليها أو يحاول أن يقوم ببعض الأفعال. يعني أكو بعض العادات تكون مؤلمة، يعني تخيلون أكو ناس يزوهم السادة أو ناس عندهم يعني معروفين بكتابة الحجابات، هذا يدوس على ظهره، يدوس على ظهر المرأة خطية حتى تحبل يعني زين، وممكن أنه يؤذيها، ممكن أنه يسوي مشكلة بالفقرات، مشكلة تستمر وياها طول العمر. هذه حقيقة من العادات اللي ما أدري إذا كانت هسه مستمرة أو لا، واللي تتعرض المرأة فيها إلى أذى نفسي شديد وإلى إحراج وإلى نوع من الاضطهاد الاجتماعي. هسه أكو إيش، أكو وجوه معينة من العادات مثل النذر، هذه لا بأس بيها لأن ما بيها عادة أذية. يعني أكو ناس تنذر أنه تذبح لأحد الأئمة خروف إذا حمل، أو أن توزع شيء من النقود على الفقراء، وبالتالي عليها أن تفي بعد أن تحمل بما تعهدت، وإلا فإنها تصاب بأذى ولا ينجو وليدها من يعني من هذه الفعلة.

الذكاء يطلق على الزوجة اللي يموت أولادها عند ولادتهم بالمتبوعة، يعني أنه أحد يتبع الزوجة أو يقتفي أثارها، ويعتقد أنه التابع يكون عادة من الأبالسة أو الجن، وبالتالي تذهب الزوجة في هذه الحالة إلى الملة اللي يسوي لها تعويذة تسمى التابعة، تشيلها بعضدها، بالتالي تشيل حركة الأبالسة فلا تعود إلى اقتفاء أثرها ويعيش أولادها. هاي من عادات أهل الريف في الولادة. أو شو تسوي؟ تروح للحداد يسوي لها حلقة من الحديد تشبه الحجل، تؤدي نفس مفعول التعويذة. الزوجة المتبوعة تطلق عادة على وليدها أسماء غريبة لاعتقادها بأن هاي الأسماء إذا أطلقت على الوليد تكون سبب في إبقائه حيا، يعني تسمي عاد كل اسم غريب مو حلو جاي على بالكم حتى ما يجي بالعين، اللي يسمي كاغت، اللي يسمي غلطة، عطباية. هسه قدامي مجموعة من الأسماء عجيبة. زين، حتى شاعرنا رحمة الله عليه علينا السيد خلف قال في إحدى اللقاءات أنه أمي كان ما يعيش لها ولد فسموني عريان حتى يعني يطردون العين أو يبعدون الشر عني وعيش، وفعلا عشت. يعني هسه قدامي بالله أسماء وحيدة، هسه وحيد زهر يعني شوي بي مجال. أحيانا يصير أنه الطفل أو الولد يعني يوصل العمر الكلام وما يحكي، يتعتع، يلثغ، يتمتم، أو يتأخر نطق مالته، هسه لأسباب صحية نفسية وراثية، ماكو يعني ماكو اعتبار هيجي أسباب. يعالج في المدن عادة في وفق إرشادات طبية، لكن في الريف فإنه أفراد العائلة تأخذ الطفل الألثغ أو المتأخر يدزونه إلى مضيف الشيخ ويقعد إلى أن يحين موعد الغذاء، وعندما يؤتى بالطعام أمام الشيخ قبل لا يبدي يأكل يصيح أبوه يقول له يا شيخ لقمتك مطلوبة، يعني لقمتك اللي تريد تتناولها يوجد من يطالب بها، فيفهم الشيخ الأمر ويخلي اللقمة بماعون ويدزها للرجال هذا اللي جايب ابنه للمضيف، بالتالي يعني حاولوا أن يوكلوه حتى تنفتح عقدة لسانه وتذهب اللثغ عنه. وطبعا هناك عادات يعني كثيرة جدا متعارف عليها هناك. أختم بيها بالأخيرة أنه مهد الطفل ما يصح أو ما يصلح أنه يهزونه بالرجل، يقول لك مو

0: لي حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسن على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
1: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه عادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية. وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019 وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيداً في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعاً، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادةً يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن 14 الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً، ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقاً لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جمح الحنق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
6: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
7: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
5: تعبتم من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
7: بأكد كتير.
5: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
8: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
9: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
10: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
11: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
12: روح القصة حكاية،
11: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
12: وروح الحكاية تجربة.
11: ولأن قيمة التجربة عبرة،
12: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
11: برنامج حكايتي،
12: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
12: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

نبدأ حكايتنا بهذا السؤال. حكاية اليوم: هل جمال الشاب الجمال المفرط نقمة أم نعمة؟ في حكاية اليوم، في قصة اليوم، هي نقمة، ونقمة كبيرة. أحيانا نعتقد بأنه هذه الفضائل، هذه النعم اللي الله سبحانه وتعالى قد منحها للبعض كميزة أو ميزة الجمال، قد تكون عاهة أكثر مما هي حسنة. حسن هو بطل القصة، طبعا قصة غريبة سايكولوجية إلى حد كبير. حسن الله سبحانه وتعالى وهب الجمال، الجمال الذي يقترب من الأنثى أكثر من الجمال اللي يتحلى بصفات رجل. عندنا الكثير من الشباب مواصفات من الوسماء اللي هم يتميزون بالوسامة الرجولية، هو لا، الله سبحانه وتعالى جعل أجمل من أخته. هو من عائلة بسيطة الحال جدا، الأب غير موظف وكاسب، حياتهم بسيطة جدا، عنده عائلة. حسن هذا الجمال تسبب إلى بالكثير من المشاكل، في دراسة، يتعرض إلى التحرش في علاقات الاجتماعية. هو ليس بالمخنث، شاب يمشي بشكل طبيعي، يتحدث صوته جيد، حركاته ليست خنثوية، إنما جماله مبهر، جماله قريب إلى امرأة جميلة جداً.

نعم، هذه الميزة سبحان الله اللي الله سبحانه وتعالى طهيها أصبحت ثقل عليه، يتعرض للتحرش، يتعرض للتنمر، يشاهد الكثير من الأشخاص سواء كانوا نساء أو كانوا رجال ينظروا له أو يطيلون النظر في وجهه. احنا اعتقد في مجتمعنا هكذا نماذج جاي نشوفها، الشاب حتى يعني يقلل حسن، حتى يقلل من هذا الانتباه لجماله اللي هو جمال أنثوي. نتخيل هكذا ملامح، عيون بمواصفات خاصة، هذه السحنات الخاصة اللي تبدو للوهلة من تشوفها تسباوع له تقول هذا جمال عجيب. فشي يسوي الولد خطية حتى يقلل من حدة ما عليه؟ شي يسوي؟ يحلق شعره، خففه كلش. حتى في تخفيف الشعر أيضا يبدو أكثر انتباه. الجمال أيضا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه لهذا الشاب، شوف أقول المبتلى ما أعطى، يعني شاب وكبر وصل إلى عمر 16 سنة لكن ماكو ملامح الرجولية كالشارب واللحية، سبحان الله خلقه أملس زين. تضايع، اعتزل البيت، ترك الدراسة طبعا واعتزل البيت، ساءت حالته النفسية، ضغوط داخلية من البيت، ليش ما تطلع، روح دور لك شغل، روح حالك حال الشباب، يروح يبحث عن شغل، يبقى لي أيام في هكذا عمل، أيضا يرجع للبيت وهو مبطل. شنو السبب؟ يستحي من أبوه أن يقول والدي أنا ترى جاي أتعرض للتحرش، جاي أتعرض، جمالي مسبب لي مشكلة. والله كوارث في حياتنا عجيبة، قصص عجيبة. يعني إحنا هسه نشوف إن شاب نقول هذا جميل، البعض يقول ما شاء الله، الله أعطاه نعمة كبيرة، ما نعرف إنه هذا الجمال هو يعني أن يكون بهذه الهيئة الرجل، هو رجل لكن بجمال امرأة. نتخيل فوت من يمك واحد مشيت مشيت رجل وشاب وبالغ وناضج وطول، لكن جماله ملفت، جمال أنثى. يمكن في أوروبا هذا الأمر قد يكون عادي، لكن إحنا كمجتمعات عربية أعتقد هذا يكون لأنه إحنا أصحاب البشرة الحنطية، ملامحنا ليست بالدقيقة دائما ناعمة على الأغلب. فهذا كان مبتلى، اعتزل، أصيب بكآبة، ظل قاعد بالبيت لا يتحرك، يتعرض للضغوط، وقال ده رجل كبير ويطلع يشتغل والعائلة تريد أكل وهو محسوب على العائلة رجل، اللي قال والده شغلة. طبعا هو يروح إلى مطعم يتعرض للتحرش، يروح يشتغل له في كذا، وش هيئته يعني جرب أن يوقف بالمصدر. يعني تتخيل واحد بهذا الشكل مثل حسن الذي حسن الله خلقه يوقف بمصدر، يعني كارثة. هلا في واقعنا في مجتمعنا علينا أن نكون بهذا الوضوح، كارثة. ما قدر، لقى له والده شغلة عند صديق، قال له يا أبو فلان أنا عندي وليدي والله سبحانه وتعالى مطي جمال وجاي يبطلونه، وأنا عرفت من فلان من الناس أنه هذا العام، يعني حكاله طبيعة حال هذا الشاب اللي الآن هو جليس البيت وكئيب متنرفز دائما. وحقه، يعني احنا اكو منطقة في الحياة يعيشها إنسان، لو نروح نعيشها نواجه صعوبة، يعني يجب أن نضع نفسنا مكان هذا الشخص ونشوف شلون راح نعيش. البعض يشوف هذا عايش نعمة، أنت الناس كلها تتباوع عليك، حالك حال المشاهير لأنه أنت شكلك جميل، والبعض لأنه يريد تعالوا بدون أن أحد أصدقائه يريد يصير ترند براسه، فيقولهم تعالوا شوفوا يجي جمال وهكذا. هذه الأمور اتضحت فيما بعد، تشوفون تعرفون القصة وين وصل حسن بحسنه.

نعم، والده تكلم مع بعض الأشخاص، شخص عنده سنتر، قال له هو ترى يعني مخلص ثالث وبالإعدادية وترك الدراسة وما يعني وين أخليه بالشرطة، أكو فرص كثيرة لكن هو يعني يروح للشرطة، يعني يروح للبحرية، يعني يروح ما يعني يتعين، أكو فرص لكن جماله صعب. هذا وين أذبان بجيش يعني، لو أذبان بمركز شرطة لو ما صعبه، مو لأنه أكو دناءة أنفس، إنما شيء لا يصلح في مكان، في هذا المكان، المكان اللي هو مكان الخشونة. فكيف بشاب خلق الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات، الجمال الذي تحول إلى لحنه، قال يا بجيبه جحبه، تعال يا حسن روح اشتغل بهذا السنتر، أخذ الولد وراح أبويا قال عم هذا ابني، قال عمي الله يساعده طبعا، وأنا انبهرت، اشتغل ابني، شاف الولد هادئ مؤدب حريص وكذا، ولا بعض الأمور يعني شنو الأمور، بعد أن اشتغل ويا شهرين وثلاثة وأربعة الولد مرتاح أيضا بسبب جماله، هنا أصبح إيجابي هذه المنطقة، يعني نعرف هذا واقع حال، ولد وسيم جدا جميل وليس وسيم، إنه البنات يجين يشترن أكثر، وشاف الرجل صاحب المحل إنه هذا المحل صار عليه طلب أكثر، عليه رجل بسبب وجود هذه الدرة. شوف التداعيات القادمة في هذه الحكاية، أين يمكن أن يصل بالإنسان هذه النعمة التي تنقلب إلى نقمة. طبعا الطا ولا رجل أبو المحل متعب ما عنده ولد بس بنات، قال على وليدي تلزم الدهر، أنا خاف ما أجي يوم، خاف كذا، الصبح أتأخر بالنوم أجيك ما بعد الظهر، أو أروح الظهر ما أجيك إلا المغرب، التوب قبل الولد يداوم بالمحل بالسنتر من الصبح إلى المساء، يتعامل مع الرجل قال هذا بعنا اليوم وكذا وكذا. لكن الحبيب شنو بقى يسوي؟ الله من تطل الأمانة إلى شخص مو كفو له وبعد شاب، حس أنه العشرين ألف اللي أخذهن يومية كان 15 وصالا 20 ما يكفن حاجات، فبدأ يحط بجيبه من الدخل 5 10 صالا 15 وال15 صالا 20 وال20 صالا 40 وبدأ يسلت من الأموال، عرف شلون كذا وكذا. لكن أبو المحل صاحب مصلحة، مو اليوم وأمس هو يشتغل بهذا الموضوع، فحس أنه أكو نقص بالدخل، كاميرات تقرأ مشتغل على نقالة هو ورابطها بالهذا، شوف اللي يدخلون واللي يشترون ويقيس ويحسب، وأكو نقص، أكو نقص 100، أكو نقص 75، أكو نقص وصل إلى 200. هذا الأمر يعني أزعجه، خلى من يراقب، شوف شلون ياخذ الكاميرات وكذا، خلى عليه من يراقب من الآسيويين، وحس أنه أخبر أنه نعم هذا الولد حسن هو جاي ياخذ من يضع في جيبه من الوارد المحل، يضاف إلى هذا أنه يروح إلى مطعم ويأكل على حساب المحل خارج أجرته اليوم. هنا الجرس أو جرس الإنذار مو جرس إنذار فقط، إنما كان القرار وهو جرس الطرد،

طردوا حسن. قال لي أبو المحل عمي الله محمد وعليك ليش عمي لك؟ قال لا عمي لا رد يسوي مشاكل ولا يتوكل على الله. ظل وين يقعد حسن؟ يقعد بالكوفيات يشرب نارجيلة يشرب كذا. ففكر اسمع شباب يسولفون وكذا، تعرف على كم واحد بالكوفي هذا اللي يقول احنا نركض وشبابنا ضايع في بلد كذا واحنا حالنا حال الحرامية وجاي ناخذ هسه احنا نسرق احسن ان هذول عتم رؤوس اموال وشوف قصورهم وشوف بيوتهم. فبدأوا يزرعون بداخل هذه الفكرة الشريرة بالسرقة. شلون يفكر يعني؟ بدأ يسولف ويا الوليد شلون نسرق هذول اللي يسرقوا يمنين. بالمناسبة يمنين تتولد هذه الشرور عند الأشخاص. تشوف واحد ارتكب جريمة، شاب من عائلة محترمة وكذا، تقيس ظروفه وعيه دراسته وكذا، مو هي المعيار إنما أصدقاء السوء وصناعة الفكرة واستسهالها. واحد يبوق ويبوق منه، شلون يبوق؟ حوارات بين أصدقاء وثقوا أنه عن هذه الكوفيات أنا عندي وجهة نظر بها بصراحة، يعني أدعو إلى رقابة. وربما سند قانون أو ربما هكذا أمر سمعته قريبا على وسائل الإعلام وكذا، إنه يجب أن يكون هناك عمر لدخول هكذا أمكنة. وحتى لو كان العمر هو 18 أو كذا، ترى 18 لا يعني البلوغ والوعي، أكثر الجرائم جاي تصير وراء 18، واللي أصغر هم أدوات. وهي الكارثة، يعني مجتمع مخيف جدا. اليوم وسائل التواصل عشان تظهر أشياء، تظهر أفكار، تنشر مقالات، تنشر قفشات وفيديوهات من باب النكتة ومن باب الحصول على اللايكات ولا، لكن بالتالي ثم من ينتبه؟ أكو واحد شاب ينتبه يمنح فكرة، فكرة لسرقة، فكرة للاحتيال، فكرة. وإلا مو مبدع يعني، هو اللص أساسا إنسان فارغ وأجوف ويسعى إلى غاية الدنيا، لكن ما يفكر. أحيانا تكون هذه وسائل التواصل الاجتماعي محرضات، وكذلك أصدقاء السوء والجلوس في الكوفيات يعلون يسولفون وكذا. فإجت فكرة إنه إذا يروح يدور شغل فبالتالي هم يشوف اللي يتحرش به ويشوف النظرة وغيره. فخلي يختصر الأمر هكذا، فكر عن طريق تحريض معين بصورة غير مباشرة من أصدقاء داخلكم، من أشخاص داخلكم. ونعرف هذه المزاح الكبير والكثير بين الأصدقاء بالكوفي والشتائم، ومدرسة من مجانية لتخريب العقل. شاب لا يقرأ ولا يثقف ولا يتأمل ولا وعنده اعتبارات سريعة وسهلة لاستحصال المال. يعني كان الأجدر بهكذا انموذج، عانى ما عانى مثل حسن، عانى من جماله بسبب مشاكل هو يعتقد بأنها مشاكل وأثرت على نفسيته. أنت ابقى بدراستك، ادرس وكمل واصبر واصنع رجولتك ونجاحاتك. على كل حال شنو فكر حسن؟

اللي يفكر بحسن وهذه الأفكار الشيطانية اللي تنمو يعني بانتباه من عنده في يوم من الأيام، أكو واحد بالسوق اسمه أبو أحمد، رجال صائغ عمره تقريبا فوق 60، عنده بنات وولد أخير صغير، يسكن في شقة. هذا الرجال من دكانه الصغير مال الذهب، من يعزل يجون أشخاص من الأقرباء، يجي له واحد بسيارته يأخذه يوصله للبيت بيد علاقة أو بيد حقيبة يعني من الجلد، اللي عرفه أنه هذه الحقيبة ما الجلد أنه هي بيها ذا، يجي الصبح يفتح ويوزع الذهب الموجود في حقيبته للبيع، ومن يعزل بالليل يأخذ الذهب وياه إلى البيت يوصله هذا الشخص. فبدأ يخطط لهذه الفكرة أنه كيف يمكن أن يدخل، كيف يمكن أن يرعب هذا الرجل ويخليه يدفع المبلغ. هذه الفكرة بدأ يخطط لها، بيسعى يعزل وبيتهم وين، وهذا الشاب اللي وصله بالسيارة يا ترى ينزل وياه. لا، اللي عرفه من التكرار والمتابعة والمراقبة إنه صاحب هذا المحل، واللي العفو اللي وصل صاحب هذا المحل الذهب أبو أحمد هو هذا شاب من أقربائهم، يشتغل على باب الله تاكسي ومخلي يوصله للضمان والأمان، يثق بي بس من يخلص ذاك شغله أبو التاكسي يجي للساعة بالتسعة بالليل يعزل يوصله للبيت ويجي للصبح. خطط هذا المشروع، مشروع سرقة، كيف يمكن أن يدخل، بأي طريقة يدخل، ولكن شنو اللي استجد ومنع حسن من المباشرة بسرقة أبو أحمد؟

0: اللي منعها أمر آخر. تصور بأنه هو أكثر أهمية. شنو؟
1: قاعد بالكوفي
0: وإجى شخص، سلام عليكم. وعليكم السلام. رجل دخل إلى الكوفي، شرب نارجيلته ويطلع، شرب نارجيلته، سلم على اللي يعرفونه وكذا يبدو. فسأل واحد، قال أو من الجالسين أو يجالسون، حسن، قال شفتني شلون تخلق الشرير، يعني شلون يتحول الجمال إلى قبح. الواحد قال حسب الله، هذا لا عند ذرية، الله سبحانه وتعالى ما طابنا، وهو مرته ويبيع ويشتري بالأراضي، المن هالملايين هاي. قبل يومين كلش، يعني أنا كنت جالس في المكتب الفلان، هذا واحد من عتميش، هي ثرثرة مقاهي، قال باع أرض هاي هيك في باعها هيك، ما أعرف شنو يريد يشتري وكذا، باعها ب300 مليون. والمصيبة ما يخلي فلوسه بالبنك، ما يثق بالبنوك، لأنه اللي عرفته أنه ما يثق بالبنوك، والبنوك ظروفنا السياسية والأمور كلها دائما بها متغيرات وبها مفاجآت، فما يثق ويأتمن على البنوك، وهذا على قلبه القد. هنا فكرة جديدة لجريمة وسرقة جديدة.

شنو هي الفكرة الجديدة هنا؟ الفكرة اللي استثمر بيها جماله، استثمر بيها سبحان هذا الشكل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ويشبه الأنثى الجميلة. شنو سوى حسن؟ حسن لبس ملابس ابنيه ولبس حجاب. ابنيه حلوة جميلة. طلع الرجل، تابع، طلع الرجل من بيته، زين، طلع الرجل من بيته وراح هو دق الباب. من الموجود؟ الموجود زوجته، هي بالبيت، مرة أهم أيضا متوسطة في العمر. دق الباب، فتحت له، أهلا وسهلا بيك بنتي، تفضلي. قالت لها والله أريد، أنا تعبانة وأريد أدخل التواليت، وتعرفين إحنا بنات وجايتني الكذا والأمور. تفضلي بنتي تفضلي. هو يعني بملابس رجل، بنطلون وقميص أو تيشيرت، يعني يبدو للمحيا، يبدو للناظر بأنه جمال ابنيه. زين، هذا ذا لابس حجاب وملابس ابنيه، شلون؟ استثمر هذه النعمة اللي راح تحول حياته إلى نقمة. تخلي المرأة، المرأة رحبت بنية متضايقة وعندها ظروف شهرية وكذا، أنا بطني وكذا ومحتاجة، وتفضلي يمه وهذا الحمام. دخلت، ادعى بأنه دخل الحمام، لكن هو كان يحمل سلاح بنية، لكن هو ولد بقوة ولد، شهر السلاح على المرأة، حطها على ركبتها. المرأة تقول ليش بنتي وتريد تقتليني ولا تقتليني وهاي؟ قالت لها أريد الفلوس، كل الفلوس، شنو عندكم من ذهب وفلوس تطينيان؟ مرأة خافت على حالها، شنو فلوس؟ لأن أكيد هاي قوية، مرأة جميلة، فتاة جميلة لكن قوية، وهاي تتوسل بيها يا بنتي، تعتقد بأنه هي بنية، لكن هو بالحقيقة ولد. شلون استغل جماله؟ وين راح؟ وين راح الجمال؟ شلون حول التنمر، حولت الظروف الأخرى ونظرات المجتمع إلى اللي ضايقته جدا وخلته كئيب، بعدين حولته إلى مجرم. والجريمة، الخطأ والجريمة استسهال، أول ما تبدي بخطأ راح يستمر الخطأ، وهذا اللي حصل معه حسن. وين الفلوس؟ المرأة قالت لها تعالي، ولد شاب قوي، هاي هلقتها، المرأة متوسطة العمر نحيلة، هلقتها وجرحها في رقبتها حتى تتأكد من عزمه على قتلها وسرقتها. أخذ 300 مليون وأموال أخرى، يعني بالدولار، لأن ذني بالعراق 300 مليون، لقى 10,000 دولار وذهب المرأة، ويعني كل مسوقاتها لمهن، وربط المرأة بحجابها وشد حلقها وكمل هاي وخلى المرأة. إجا الرجل فتح البيت، لقى مرته مربطة، فكر شنو المشكلة؟ قالت لبنية حلوة جميلة جدا، دخلت دقت الباب ورادت تدخل التواليت، وقلت لها يما تفضلي، وبعدين أنا بس رحت قلت خلي أضيفها وكذا، إجت لي حطت السكينة على رقبتي وأخذت فلوس نكلين، دق على رأس الرجال وركضوا إلى مركز الشرطة. البلاغ شنو؟ البلاغ تهجم على وسرقة

عمموا التعميم بنت بهذه المواصفات جميلة تدخل دخلت وسرقت كذا زين، هو نزع ثياب النساء وظل يمشي بالشارع ولد ياهو يصدق. هنا 300 مليون 10,000 دولار وذهب، ايش راح يسوي بين شاب متهور جائع لي؟ وكأنه بفعل هذا ينتقم من جماله. يعني هو مناسب هذا الولد لو يوضع في تحت السرير أو تحت منظار القراءة النفسية مريض سلسل الجريمة وثمين وين لها مبلغ هائل. بدت عليه النعمة فلوس، أبوي قال مني لك هاي الفلوس يا أبوي؟ قال لا والله أبوي الله سبحانه وتعالى رزقني بشركة. قال لا شركة الطياني شركة تخليك تشتري سيارة؟ قال لا هاي مو سيارتي، سيارة الشركة. وصدق أبوه ورجال فقير وقال له قاعد لا تشتغل، شي يريد أكثر منها، قاعد أبوي لا تشتغل وخواته والبيت وتشني تريدين بدأ يصرف من هذه الأموال، فتح على عائلته، يروح للكوفيات للكوفي ويعزم وكذا، غير الكوفي يريد ملامح الرجل تطلع، يريد شواره، يفكر انه اكو مراكز الرجال والمراكز يروحون اكو نوع من الأبر، اكو نوع من زراعة اللي ياخذون من مكان يزرعون لحيته. لكن شاف عملية تشوه، الآن هو سعيد بهذه النعمة، بل مو بالنعمة، بهذه الخسة، بهذه السرقة. هنا الفكرة مبلغ كبير، الفكرة انه يرجع يخطط لسرقة ابو الذهب ابو احمد اللي هو كانت فكرة سرقته هي الفكرة الاولى.

نعم كانت هي سرقة الرجل هذا أبو أحمد هي الفكرة الأولى. وبالذهب شلون راح يسرقه؟ راح يسرقه بنفس الطريقة، يدق الباب. طبيعة هذا الرجل، هذا الرجل عرف، هو حسن عرف أنه هذا أبو أحمد هو المجرم يخطط، فيروح يتابع ويراقب، فعرف أنه هذا الرجال عنده طباع أنه يقعد الصبح الفجر يروح يصلي بالجامع، لازم هذا عنده.

الصمونات يرجع. نزل الرجل للمسجد، المسجد على مسافة، ويعرف انه هو من رجع البيت هم بيد حقيبة، فراح بنفس الطريقة اللي قبل لا يرجع بساعة، بدأ شوية الصباح دق الباب، طلعت لمرة لابسة هذا المحرم على الصلاة. تفضلي خالة شنو انتي؟ قلت والله خالة انا جايين احنا وطريق وصدي الام بطني وكذا، فسمحي لي بس اقضي حاجتي. قلت لها تفضل عم خاله ومن نفس الطريقه بالضبط. بناتها تعرفون هذا الجيل يسهر للصبح وينامن، ومن ينامن ميتات موجودينهم بغرفهم. فعلا احنا اليوم بيوت الكثير من العراقيين اشباح، يعني طب للبيت تبوقه وتقتل وتسوي وتقلب الدنيا كلها، خامدين سهر لليل على التلفونات، وأكثر من وجبة يأكلون وهاي ينتخمون ينامون على وجه الصبح، فتأخلين بنوم عميق. دخلت للحمام بنفس الطريقة، وين سكينة حطت على رقبات هذه المرأة، قلت لها طيني الذهب قوي. لا، والمرأة حاولت المرأة تقاوم، ستحلكها وهم من نفس الطريقة تتوسل بيد إلى المرأة ليش يا بنتي وكذا، وهاي عيشتنا ورزقنا وكذا. قلت للطينة واخذ الحقيبة اللي بيها الذهب واشرد، وبلاغ لي رجال الشرطة ابنية دخلت جميلة الشكل قوية البنية دخلت وسرقتنا. صار الخبر ابنية جاي تقتل وتسرق وكذا. شعور اللي هو انه بنت بنت بنت بنت هو اللي خلاه يفكر بهذه الطريقة. شنو الطريقة الجديدة؟ طريقة إيصال. شوف هنا قضية نفسية، والله وصل إلى مرحلة طفح بالكيل الجنون، وصل مرحلة لا تفكير، اللي يفكر بينفذ أكون نار. يسمع ابنية خطفت ابنية والناس تحكي ابنية تدخل ابنية جريمة، وتعرفون هاي المخطفة. زين، قال شلون صارت الفكرة الثانية اللي هي فكرة عجيبة ورذيلة. أخته قالت له أريد أسوي تجميل الأنفي، وأكو مركز تجميل لبناني. قال لا بسيط، ملايين ضايق لذهبات وعنده مكان مكمن، شنو تريدين نروح يا مركز؟ قالت لا أخذني بالسيارة. راح للمركز، تخيلوا أخته تريد تسوي خشمة، وخشمة هو خشمة أجمل من عتل. راح المركز هل قد السعر تفقه وكذا. شنو جد الفكرة؟ قال كل مرة يقول البنية خطفت أريد أثبت لهم أنه هذه البنية ذكر بجرم. شوف روح الجريمة بدأت تشتغل عندها بشكل مغاير ومختلف وشاذ. شوف فكرته شنو؟ أنه هذا ذا البيت الدكتورة اللي هي زوجها يعمل في الإمارات، وهي أتبيت في هكذا منطقة وتخادمة. شاف الدكتورة بنية جميلة وكذا، إيش سوى الأخت؟ بالله راحت سوى تخشيمها ورتبها. هو خل الجريمة الجريمة الأخيرة اللي سواها شنو؟ أولا دخل، كانت الدكتورة ما موجودة. شوف الفعل بهيئة بنية، دقت الباب نفس الطريقة، طلعت الخادمة، أنا في حالة سيئة، الخادمة تفضلي بنية جميلة جدا وأنيقة ومرتبة، فتفضلي. دخلت أيضا سكينة هذه المرة، وأيضا اختصب الخادمة وربطها. إجت الدكتورة أيضا ربط الدكتورة واختصب وسرق أمواله. جاي يشوفون اللي قدموا شكوى، الشكوى غريبة. جت لنا بنية جميلة دخلت الخادم اغتصبها واغتصب الدكتورة، شون بنية شون جميلة شون جدا جميلة لكن اغتصبت. قال هذا اللي تفاجئنا به، بنية جميلة وفعلت كذا لكنها هي رجل. يا بشنو هذا شيبيل مثلا؟ لا، وسرق من عندي مبالغ وكذا وراح. بدأ الإعلام ولا كذا أنه أكو سرقة بنية جميلة لكن هي ولد، هي نفسها ربما نفس البلاغ، بس ما حدثت عملية اغتصاب وغلا. لا، في الجريمة الأخيرة اغتصاب وسرقة مال.
شعر بزهو.

هذا عاش حالة الازدواجية والتناقض، وكأنهم يقولون ابنية سرقت جاي يشتمونه. فهذه رد فعل راد يجيب خبر جديد، سرقة مع اختصار، كافي ملايين عنده، بدأ يبيع. شلون يبيع؟ يا سبحان الله، الذهب العدة المسروق من السرقة الأولى والسرقة الثانية راح إلى محافظة أخرى، إلى مكان آخر. بدأ بالبداية يبيع في مكان، يبيع محبس، يبيع قلادة، يبيع، لكن أكو عقد، هذا العقد في مكان آخر راح يبيعه، سوى قطع العقد سنجيل وكذا وراح قال للسائق، راح قال له والله احنا يعني راح بسيئة ولد، ما راح بنية، لأنه الإعلان عن بنية جميلة وذهب، لا راد يروح وهو ولد، ما راد يروح بنية، لأن السرقات تمت على هيئة، والكل عرف بنية جميلة سرق الذهب وفلوس من كذا كذا، راح بهيئة ولد، السلام عليكم يا هذا عقد، قال له هذا أبدأ بيع قطع، هذا أختي اشتراها لزوجها هذا هدية، وبعدين تزوج عليها فقطعت الهدية مالته وصارت مشكلة، وجمعنا وصار الحاجة وكذا أن أبيعه إله. والله قال الولد يعني خلنا أشوف ثقيل، هذا العقد قديم يعني من العيار الثقيل، بخرزة بيها يعني هذا نوع أبو الذهب الصائغ اللي هو يعفه، اللي هو خطيه المسكين أبو أحمد، هذا الرجال شي يسوي، نسوي قلادة والله هذا سيمي علامة عنده، يعني نسوي عقد أو يترك على كل شذرة حرفين هيك جانبيات، يعني أشبه بيها حرفين من اسمه وحرف من اسمه واسمه، ويترك هيك خفي بالشذرة. وطبعا يقول لأي واحد يصدق له أنا ترك إشارة هنا خفية إذا تقدر تشوف، قال له لا بالعكس، وهذه الطل المصوغة قيمتها وكذا، هاي طريقته في الصياغات العقود، يخلي إذا أكو خرزة وحتى في المحابس يخلي إشارات، هذا يعرف. هذا من إجهة تباوع له، شاف العقد بمكبر النظر، هذه المكبرة شاف الخرزة هاي شغل أبو أحمد، ويدري أبو أحمد مباك، وهذا تقطع للسبب الفلاني وزنه. قال له ايش قد تريد؟ قال له بالله انا يعني رايد بهذا النوع. قال له والله يسوى اكثر وتدلل وما مختلفين، وان شاء الله واريدك ما تبيعه بس الي. قال له عادي ما عندي مشكله. قال له بس تسمح لي عده عامل بالمال. قال له خليك اثنين ولد عمال، خليكم في المحل مراقبين واستعدوا، نطاهم اشاره. وين رايح؟ قال له انا رايح بشغله وارجع فورا، انتم ابقوا بالمحل، يا بس أروح أجيب مبلغ كبير حتى أعطيك فلوس. قال له ماشي. قعد ذاك وين راح؟ خابر أبو أحمد، قال له قلك عقد وكذا وهذا ولد، بس ولد يخبر وش حلو وش البنية. وقال له الله الله، خابر الشرطة يعرفون شخص، خابر والشرطة إجوا ألقوا القبض على حسن بالجرم المشهود، حسن براجدين ثلاثة أربعة اعترف على كل الجرائم، كل الجرائم اللي ارتكبها، طبعا صارف مبالغ اللي رجع قليل قياسا باللي صرف، لكن رجعت مبالغ جيدة. انسجن لمدة 17 سنة لارتكاب كذا جريمة واغتصاب، بعدين صارت الحكم صار إلى 21. على كل حال هو لم يمضي، تخيلوا هذا وبالسجن، يعني هو بس أخلي أسبوع بالسجن حسن كلش كافي عقوبة، يعني ما يحتاج بعد وراها، ما قدر يتحمل حسن الضيم. جميل على شكل بنت بداخل سجن، إيش تتخيلون يعني؟ حسن بقالة شهر وسبعة أيام تقريبا أو ستة أيام ثم انتحر.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل راس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
4: طقون بس من يطقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر، يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشد الشعبي، وما نعرف عن الحرس الثوري. يسألونك عن الحشد، وما يقول الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقول الحشد الشعبي، يقول الحشد الكلبي. هذا شنو الحشد الكلبي؟
5: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص، والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
4: أخذونا صعدونا قالونا صعدوا، عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسة، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى. نقلنا المصاب والمستشهد، نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بيه بعد، هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 أيام 6 أيام 5 أيام، كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطراد تقريبا مسافة ما اعرف يعني ايش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. اول ما وصلنا سوانا فحص، يعني بس يباوع جسمك، يعني ما مهتم لك، يعني دم العراقي هيك يروح هدر ليش؟
5: لكن كيف بدأت الحكاية ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية، وعند نقطة البوية الخامسة.
4: كنا موجودين بالمياه العراقية يعمل البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح لللنج بالمياه العراقية، حد ما أجل خفر السواحل، خفر السواحل الكويتي أجب سرحته، صدم الطراد من الأمام، الطراد فتح بالنص يعني فران، فتر عكسنا ظل يرمي، أول صالية ظل يرمي بالطراد، الصالية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد بس تشهد، يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي يديخ هاي من أول يوم لحد هاي حد الآن أرجف، طلعنا من الموت هيك ما أدري شلون طلعنا، أثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح آخ عوفونا، هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي، نجم صار عنده نزف داخلي طق بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طق رمى على الماكينة، والثاني تصوب باليافخ مع راسه كلش فيت.
5: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية، هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
6: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء، يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري نرجع القوانين حقوق الإنسان هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية، يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر، أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن من مواطنيها وتأخذ كتلة في ديارك فهذه جريمة إنسانية، على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
5: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
7: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017 إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراق. بغض النظر اليوم عن ما جرى هي اعتداءات يجب أن تقف، ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
5: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
8: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا عبارة عن خفر سواحل رسمية، لكنه ميليشيا، كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
5: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو.
9: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما فد يوم السيد المحافظ عندكم سمعت بقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قال لهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش؟ يعني الصيادين مو أولادك، مو أنت المسؤول عليهم. يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأن الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين الاحتداءات مستمرة. الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
5: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسي؟
10: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي، ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
11: من مول البصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
12: مزاج الناس جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي موجتنا 102.5 اف ام، رجعنا لكم بالخير والعافية ببرنامج مزاج الناس داخل أروقة المول. أكيد رح نستطلع آراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. سأكون معكم بهذه الجولة أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. كل رجل عديم المسؤولية هو إنسان سيء، بس كل بيت بشخص يتهرب من مسؤولياته، وأكيد هذا القصور رح يدفع ثمنه كل أفراد العائلة. بين زوجة شايلة كل اللعبة، وبين أطفال يحتاجون سند، ورجل يعتبر المسؤولية حمل ثقيل ويحاول يتهرب منه. هنا رح يبقى السؤال، شو نتعامل وياه؟ وهل الضغط والنقاش رح يغيره؟ لو المسؤولية هي قناعة ما رح تنزرع بالغصب. هذا هو رح يكون أكيد موضوع حلقتنا لليوم، ونحب نسمع آراءكم وكل صراحة برأيكم شنو أفضل طريقة للتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: بحب الرجال. بهاي الحالة أنت شلون رح تتعاملين وياه إذا مسؤوليته تأجلت مو اليوم بعد أسبوعين؟ هاي خلال هاي الفترة تنخلق مشاكل؟
1: لا أنا بالنسبة لي يعني ما أحب أسوي مشاكل، يعني أقدر الظروف اللي يمر بيه، فدائما لا يعني نخصص وقت يعني معين لهاي الأمور العطلات أو هاي، وهم يعني شغلة ثانية أنا والدي هم موجود، يعني من أحتاج شيء يعني هو موجود، هو يعني موصي على البيت.
0: تتوقعينهم سيف المسؤولية هي صفة واحد يتربى عليها الإنسان؟ يعني هي من ضمن التربية، يعني أنت اليوم من جاي تربين سيف، هم تربين على إحساسه بالمسؤولية؟
2: طبعا
0: لو هي هاي مكتسبة
1: طبعا. أنا اللي تربينا عليه إحنا ويا أهلنا علمنا الأطفالنا، ليش؟ لأن جاي يشوف الجيل هسه والواقع الموجود يعني عديم المسؤولية، مو بس شيء يعني هواي حدود ماكو، مثلا من ناحية مثلا تنظيف هسه ماكو طفل يعني تكرمين هاي الزبالة إنه يذبها بالمكان المخصص إلها، جاي نشوف يعني الأغلبية بالقاع، لا أكو نظام معين، هذا بيت. أنا أرجع وأقول لك الدائرة منو راح تصير؟ الأم. هي شوفي مين ما تجيها الأم هي اللي توعي
0: تربية والمتابعة.
1: أي والمتابعة والنظام بالبيت، يعني هي تتبع الأم. فإحنا نشوف أكو عوائل ما منظمة، ليش؟ سببها الأم، ماكو نظام بالبيت، يعني ماكو حدود، يعني لازم يعرفون إنه كل شيء له حد.
0: تتوقعين إيد واحدة تصفق يعني بس الأم؟
2: لا لا لا،
0: لو لازم أكو متابعة أيضا من الأب.
1: لا طبعا طبعا، بس أقول لك الوقت الأكبر راح يطيح على الأم يعني هي، بس طبعا الأب إلى تدخل يعني هواي، إلى وقت ويا أطفاله، محاسبة. حتى لو كنت أنا مثلا مكفية بهاي الأمور، لا إلى وقت إنه شيء ما يعجبني راح أقول لأبوكم، فتصير يعني احترام وتقدير هيك شيء.
0: سؤال أخير لحضرتك أم سيف، هسه أنت قلتي أنا أقدر وضعه وأقدر ظرفه وتراعين هاي الأمور، زين شلون تفرقين بين الرجل المضغوط بوظيفته وشغله وعمله وما بين الرجل المهمل اللي مقصر؟
1: شوفي هو المهمل مبين يعني من ناحية مثلا مصاريف عائلته ما يوفرها، لأن مهما يكون يعني تيجيها إيد وحدة ما تصفق. من ناحية مثلا الاهتمام بعائلته، إذا ماكو اهتمام بالعائلة هذا يعني من يعني أسباب اللي تدمر العلاقات. أهم شيء الاهتمام والمتابعة، يعني هنا ذا أهم فقرتين. فالإنسان إذا هو ما مهتم أصلاً هاي التفاصيل وما موفر مثلاً عيشة الأطفال أو هيك شيء، طبعاً هو راح يكون البيت أصلاً كله مهزوز.
0: حبيبة قلبي شكراً لك ولوقتك وعمري، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، موضوع اليوم هو على مسؤولية الرجل اتجاه البيت، العائلة، الزوجة، الاطفال. مرات الرجل يصير عنده قصور بجانب معين، بس هو هنا رح يبقى ممكن دور المرة. شلون ممكن تتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية لو مثلا يصير عنده قصور او ظرف معين يشيل نفسه، مثلا يسحب.
0: شيلي عنهن كلهن حسب تجربتك.
1: لا الحمد لله عن تجربتي ناجحة. اي بس احنا نحكي بصورة عامة، يعني مرات يصير ظرف مثلا معين للرجل، مثلا سفر، حالة مرض، صار عندها عمل مثلا عمل طويل، او مثلا عسكري، شخص انسان عسكري، فتسد الزوجة بمكانها هاي الايام، ما بيها شيء، مثلا دراسة اولاده، متابعتهم، يجوز حتى التسوق. لكن إذا مثلاً زوج أكو من عنده قصور، هاي من البداية تتحدد، يعني احتمال يعني هو شخص انتكالي ما متعلم على مسؤولية بيت أهله. أي ممكن إيج بهاي الحالة، يعني شوي شوي هي تبدي تعوده، تشجع مثلاً، تطلب منها طلبات هي، لا رأساً هي مثلاً تجي تتحمل هي المسؤولية من تشوف أكو قصور. مثلاً أنا شايفة حالات يصير قصور مثلاً بالبيت، مثلاً شيء عاطل، كهرباء عاطلة، أو أنا أشوف رأساً هي تبادر تسد مكانه باعتبار هو قصر، ظل تحكي وياه مرة ومرتين ثلاثة تشوف ماكو نتيجة، فهي رأساً تأخذ الدور، تصير هي كأنه.
0: شوفين هذا الشيء صحيح؟
1: أنا أشوف لازم بالبداية تقاوم، بصراحة تظل تقاوم، توجهها، تشجعها، لأن إذا هو أساساً تربيته هيك، يعني هو مثلاً نقول ما ماخذ دوره كرجل كأب لهاي العائلة. يجوز تلقين أكو رجال بس مجرد حده بس يجيب المصرف، تلقي مرة.
0: خلينا أم علي نوقف عند نقطة معينة. أنت قلتي المرأة لازم تشجعه وتعوده وتعلمه وكذا، زين إذا هو أنت ورجعتي مرة ثانية قلتي التربية، إذا هو أساس تربيته على عدم الإحساس بالمسؤولية من هو وطفل، شلون المرأة تجي تالي وقت من هو رجال وشاب وكبير وأب زين وزوج ونقعد إحنا نعوده ونعلمه؟
1: يعني أنا قصدي من البداية، من بداية زواجهم أكو مثل عند بيبياتنا يقولون زوجتش على ما عودتي وابنتش على ما دللتي. فأنت من البداية حتى لو تشوفي أنت يعني مثلا هو زوجك هنقول عديم مسؤولية حشا هو أو ما متعلم مثلا هو يشيل هاي الأمور، يعني هو قلت لك أكو يعتبر المصرف هو هذا دوره وانتهت. بس مثلا أمور عطل كهرباء، أمور مثلا تتطلب بالبيت، أمور فتشي مثلا يحتاج هو وجوده، هو تشوفيه يتنصل، أو تلقي مرات حتى بالتدريس هو عنده مقدرة يدرس أولاده بس هو ساحب روحه ما له علاقة. فتبدي تشجع بالبداية، تبين له عجزها، هي ما تقدر، أكثر من مرة تحاول وياه، مرة مثلا تحكي وياه بلطف، مرة حتى لو هنقول مو عركة وإنما تقول يعني توصل له رسالة هي مراضية. أي من مرة من مرتين ثلاثة أكيد رح يجي لهذا الدور، وهي رح تكون ممنونة إلى من مثلا يسوي الشيء اللي أرادته وتشكر منه، رح يشجع.
0: يعني اكتشفتي أم علي إنه حاولتي بكل الطرق اللي ذكرتيها، ونرجع للجينات ونرجع للتربية ونرجع للتعويد من هو الطفل.
1: صحيح.
0: بهاي الحالة أنت كامرأة شنو الـ يعني هم نقول مثلا تحملين عبء وحمل وثقل فوق طاقتك؟ لو الانسحاب أفضل.
1: هنقول مو الانسحاب، بعد هي صارت بالأمر الواقع، بعد هي تأدي عليها وتأدي دور زوجها اللي قصر بيه، بس على الأقل خلي تعود أولادها يسدون مكان أبوهم منهم صغار، تبدي تعودهم على الأقل لفترة معينة على ما يكبرون الأولاد يسدون مسد أبوهم، ماكو غير حل. أي بعد المحاولات يعني.
0: شو ممكن تفرقين بين الرجل المضغوط وممكن تقدرين ظرفه ووضعه بالعمل ويجي تعبان، وبين الرجل المهمل اللي هو فعلا عديم المسؤولية؟
1: يعني هي ماكو وحدة ما تعرف زوجها، يعني إذا يجي مضغوط تعبان عنده عمل، يعني هو بين الإرهاق ترى، بس الإنسان اللي عديم مسؤولية أو لا أبالي هم مبين واضح، ما يحتاج واحد يفرقه، يعني كل وحدة تعرف ظروف زوجها. مرات تشوفه يعني مثلا هو ما عنده شيء مرتاح، يريد يطلع مثلا مكان ويا أصدقاء وعنده هواي قصور ببيته، يريد يفتر، يريد يعني ذاك وين، بس يجي إنسان منهك تعبان بالعكس هذا هو يراد لمداره فرق.
0: كثرة تحمل الزوجة للمسؤوليات والحمل والثقل والأعباء الإضافية فوق طاقتها ومسؤولياتها اتجاه البيت والعائلة والزوج وممكن العيال والأطفال. هذا يخلي الزوج أنه يبدي يتكل ويتكاسل عن واجباته عن مسؤولياته، يقول لك يلا هي اليوم سادة مكاني المرة والمرتين والثلاثة.
1: هاي نرجع للمربع الأول، قلت لك من البداية إذا هي عودته أكيد راح تأخذ دورة وراح تنطحن طحن بالأخير بالأخير يقولونها شلون صارت رجل، ما عندها إنوثة، هذه صارت يعني صارت أشبه برجال، رجال البيت. هي
0: هاي الحالة كثرت بمجتمعنا؟ سؤال أخير.
1: إي والله للأسف كثرانة بس النساء الهندور، لأن من هو صغير الولد هو المدلل ودائما يخدموه وتعلمه، حتى لو أخته أصغر منه أكبر منه هي تخدمه، فينشأ الدلال بين هو ما يقدم شيء بالبيت يهفون عليه.
0: نختم اللقاء ويهفون عليه، وشكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حياة.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير الله
0: يسلمك. ام ان شاء الله. ام منو؟
1: ام احمد.
0: اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد اليوم اريد نسولف على مسؤولية الرجل اتجاه العائلة بشكل عام. كواجباته. زين؟ تشوفين الرجل اذا اكو بجانب معين عنده قصور وعدم الاحساس بالمسؤولية، شلون راح تتعاملين وياه؟
1: والله هو من ناحية عنده قصور عنده. يعني هسه من ناحية مدارس أولاده، من ناحية شغلات البيت، مسواه غيرها، يعني هذا هو بعيد عنه، ينطي مصرف البيت وخلاص.
0: تتوقعين هو هذا الدور الوحيد للرجل إنه أنا أنطي مصرف؟
1: وهاي شغلات يعني هي مسؤوليات إحنا شايلينها، بس يعني كفل المشاكل ولازم تصير الحياة مثل ما هي يعني على، فلازم إحنا نتكفاها ويعني وجاي نساعد اللي نقدر عليه.
0: هذا مو عبء إضافي حضرتك؟
1: حمل وعبء إضافي ومسؤولية أكبر، يعني إحنا شايلين مسؤولية أكثر النساء من الرجال بالبيت. يعني هو صح يشتغل ومسؤوليته أنه يكفي عائلته وأولاده، بس هو مو ذيك المسؤولية اللي عنده تجاههم.
0: أنت ليش متحملة وساكتة طيلة هاي الفترة؟ ما حاولتي أنه أنت تشوفين حل على مديابة هاي أنا واجباتي كأم وزوجة وهاي واجباتك أنت كأب وزوج؟
1: يهملها لا مبالاة، فأنا ما أقدر أهملها، يعني هذا هم بيتي وأولادي وعائلتي، فإذا أنا أهمل وهو يهمل فهم الضحية.
0: تتوقعين هسه هذا الإهمال أو القصور أو عدم الإحساس بالمسؤولية صفة تربى عليها؟
1: أي صح صفة، هو دلال، دلال عدم المسؤولية، شايلين عليه من الصغر هم شايلين عنا الحمل، فيعني مرور الأيام والعمر يمشي فتعود على هذا الشيء، ما محملين مسؤولية من بداية قبل لا يتزوج هو.
0: نعم.
1: أي فتعود على هذا الطبع.
0: شو ممكن تفرقين بين أنه الرجل تعبان ومضغوط ومرهق ولين جاي يطلع مثلا من الصبح يجي بكذا وقت دوام وانشغالاته، وبين أنه هو أساسا مدلل مهمل زين متكل ممكن عليك؟ شو ممكن نفرق بين
1: هو من ناحية متكل؟ يعني هو إذا ما يشوف المرأة قوية وتتحمل المسؤولية ما يعتمد عليها.
0: زين ليش ما حاولتي تكونين إنه امرأة أنا هذا واجبي وفوق من طاقتي ما أقدر، على مود لا تخلين الرجال يتكل؟
1: هو يهمل هاي الأشياء، فما إحنا ذا الطرفين نهمل هاي الأشياء، الأولاد هم الضحية، إحنا ما نريد نطلعها بأولادنا على مود يابا هو سوى أنا ما سوى، لا أنا أسوي اللي أقدر عليه، ما لي علاقة بي، بس هو من ناحية بيته ومصرفه وشغلاته ما مقصر.
0: انتي قلتي ام احمد هي من البدايه هي التربيه زين دلال الرجال من هو صغير طفل اي انه زين ما علموه على الاحساس بالمسؤوليه وكبرت هذا عنده. زين ما تتوقعين انه ما بعد الزواج نقدر نحول هذا الدلال الى احساس بالمسؤوليه بطريقه مكتسبه من المجتمع من الزوجه؟
1: لا طبعا، بس احنا مو اكو عناصر بالبيت، يعني هم افراد عائلته، فاكو تدخل، يعني احنا مو عايشين لوحدنا يعني حتى نقدر واحد يحمل الثاني مسؤوليه اشغال، لا اكو ناس وياه بالبيت يعني عايشين ويا العائله، اي فنوع ما يتدخل بيناتهم، فيعني ابنهم طبعا هو الكسبان.
0: ما تتوقعين انه احد هاي العوامل انت لان انت شلتي المسؤوليه عنه، انت اللي خليت اي انت خليت الرجل انه يكون عديم المسؤوليه ويتكاسل عن واجباته؟
1: انا اعتمدت عليه مره ومرتين وثلاثه، يهمل لا مبالاه، فاحنا يعني تحملنا المسؤوليه ولا صار عندنا اهمال بهالشغله.
0: اذا الرجال انت قلتي انه هو يجيب مصروف البيت، هسه هو اوكي من هذا الجانب ما مقصر، بس عنده قصور عاطفي تربوي تجاه الأولاد تجاه تربيتهم، هاي التفاصيل هنا أنا أقدر أسميه رجل عديم المسؤولية ولا مسؤول؟
1: لا مسؤول، يحب أولاده، ما رافض لهم طلب، يقعد وياهم يسولف وياهم يسمع طلباتهم بالبيت كله وياهم، بس ما المسؤولية إنه يروح الطبيب أو مثل يروح يسوق أو مثل بيناتهم معاملة أو نقل أطفال أولاد من مدارس ومعاملات رسمية، هاي ما يحبها، هاي الشغلات ما يحبها. أي مثل عائلة تطلع هو يطلعهم ما يحب الهوسة، أي بس بالبيت لا وياهم يأكل وياهم يشرب وياهم أكثر وقت وما يقضي وياهم بالبيت.
0: بس كل اللي ذكرتيهن هاي شايل إيده من عدها. زين شنو الشيء إذا شال إيده من عدها أنتي متقبلين ما ترضين تقولي لا أذنيش كلن تحملتن إلا هاي الوحيدة ما أتحملها؟ شني؟
1: يعني هسه الحياة ماشية، يعني تعودنا على هذا الشيء، تعودنا إيه تعوين. يعني مو هو هم أمر عدة أسبابه، يعني هم رجال مريض، يعني مو تقولين مثلا طالع ومسافر على طول وما موجود ويسهر ويا جماعته وعايف البيت، لا هو بالبيت على طول، هو هم رجال تعبان، يعني احنا هم وياها وياها، ما يصير نذب الحمل كله عليه.
0: ام احمد تدرين احنا خطيين؟ احنا رغم هذا كله وهسه هذا اللقاء الثالث، احنا رغم شايلين المسؤولية وجاي تبررون للرجل اللي هو عديم المسؤولية وانت تبررون.
1: هسه طلعت اولاده يا بخط طلعنا مكان، انا مالي خلق، انا ما بي حيل، انا تعبان، طلعوا انتم يمتى ما ترجعون تعشوا طلعوا تونسوا روحوا بكيفكم، روحوا يعني ما يمانع، اكو بيهم شكاكين، اكو بيهم يحبسون العائلة ما يطلعونهم، اكو بيهم عندهم بخل، احنا الحمد لله هذا ما عاد
0: شي شايل شي ومشي
1: هو، لا كل زين يعني 75% زين، بس شنو قلت هاي مع العجز طلع ودي هاي اشياء ما يحبها.
0: الحمد لله شي شايل شي 75 مو قليلة. شكرا لك ورايش، مع السلامة.

0: لازلنا نتجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي، أهلا سهلان.
0: أم منو؟
1: أم فهد.
0: أم فهد، أهلا وسهلا بيك أم فهد. أم فهد، إحنا نريد نسولف اليوم على شو نتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية. مرات هي جاية من التربية، مرات هي جاية من الظروف، مرات جاية من مجتمع، يعني هواي تفاصيل تخلي الرجل عديم المسؤولية. ممكن هو شحالات يخبط، بس أكو بجانب معين زين عنده قصور أو اتكال عليك، شو رح تتعاملين وياه؟
1: يعني أنا بالنسبة إلي أنه أنبه مرة، إذا مثلا أنبه أنه أنت عندك مثلا قصور بهاي المشكلة، بهاي السالفة، مثلا أنت عندك قصور، إذا استجاب استجاب، ما استجاب يعني عادي، أنا حتحمل المسؤولية كافة. يعني ما مو من النسوان أني اللي مثلا لا أنه لازم الرجال يسوي كل المسؤوليات وشي. أنا أقدر مثلا الرجال عنده ضغط عمل، عنده مثلا أنا زوجي يشتغل شغلتين الصباح وبالليل، فيرجع يعني الوقت متأخر، فيعني عادي مو مشكلة.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا أنا حاليا هسه استخرجت، بعدني ما هذا
0: هسه. ممكن كبداية يعني أنت ما عندش وظيفة، قاعدة حاليا بالبيت، عندش طفل واحد مو؟ طفل واحد. يعني مرات احنا ننظر الموضوع للبعيد، يعني الله يرزقكم بعد فد اثنين ثلاثة، ممكن انت تحصلين على وظيفة، هذا من هسه ممكن انت راح تعودي على الاتكال، وانت راح تشجعي على التكاسل والإهمال. هاي هنا ما يعني صفنتي لها؟
1: لا مو انا شنو مثلا اقدر انه مثلا عنده اشغال، وقلت لك انا انبهها مرة واحدة،
0: وانت راح تضيفين عبء اضافي.
1: ما أدري، أنا يعني مو من النوع اللي مثلا أخلق مشاكل أو أذي مثلا أو فتشي، لا عادي يعني أنبهه وأعذره يعني مثلا، وأقول له مثلا أنه أنت بهاي عندك قصور بهاي السالفة، يعني تقدر تسويها، بتقدر هذا، اللي يقدر يقدر وما يقدر يعني أسامحه شوية. جوز من أشتغل ومن أتعين وشي، لا جوز لا يصير مشاركة أنا وياه ونتساعد.
0: شو يصير مشاكل؟ مو مشاكل.
1: لا لا لا مشاكل، لا زوجي مو من اللي يسوي مشاكل أو فتشي، لا بالعكس متفاهمين، ويعني
0: يا ربي دوم إن شاء الله. إحنا مو نحسب حساب بس لأن هسه ما عندنا أحد، مسؤوليتنا قليلة. زين زين أم فهد، تحسين إنه هاي المسؤولية أو عدم المسؤولية جاية من التربية، الدلال، الظروف، لو هو تكوينته شخصيته هيك؟
1: لا مثلا هو شخصيته انه ما ما متعود جوز انه صار عنده بيت وصار عنده طفل وصار عنده هيك، يعني جوز ما على التربيه لا ما لها علاقه. حسها
0: اتوقع ان المجتمع يجامل اكثر من اللازم الرجل اكثر من المراه.
1: اكيد طبعا المراه معدومه بالمجتمع، انا حسك وجهه نظري
0: كلها. حتى احنا وصلنا الى مرحله نجامل كفن من المشاكل،
1: يعني ما نخلق انه مشاكل احنا نفسيا نتأذى، يعني مو بس انا افكر انه انا نفسيا نتأذى.
0: حسب وجهة نظرك المرأة تقدر تغير من الرجل عديم المسؤولية لو هذا الشيء لازم يطلع من قناعته هو برضاته؟ في بعض الاحيان على قولتش انا انبه،
1: بس اذا شيء ما سواه ما اجبره، انا اريد الشيء اللي يسويه من خاطره من نفسه، اذا هو ما سواه لا ما شو اسمه يعني ما اجبره ابدا، ما اجبره، لان انا ما اجي اسوي شيء غصبا ما علي او على اعصابه او من ورا خشمه مثل
0: الحكي. على قولتك هسه انت نبهتي وما سوى، وقلتي اوكي، وقلتي انه ما يطلع من خاطره، المفروض واحد هو فعلا انا اليوم اشوف عطل بالبيت وقدام عيني زين ومسبب لي مشكله لعائلتي مثلا والابني، ما اقوم احرك نفسي انتظر مثلا ام فهد تجي تنبهني؟ هاي هنا ايش تتوقعي، هذا شخص اتكالي ولو انه هو يتعاجز مهمل؟
1: لا يتعاجز، احس ان ضغط الشغل والمسؤوليات اللي عليه احس هيك، يعني ما ادري بعدني انا لين بداية
0: والله احنا والله جاي نبرر لهم اكثر من اللازم.
1: صحيح،
0: يمكن هسه الجوز اللي يسمعوني يقولوا ايش دعوه هيك، بس يعني اتوقع الاراء وحسب اللي جاي أسمعه كل واحدة حسب تجربتها، إش قد هي محملة على نفسها ثقل وعبء إضافي فوق مسؤوليتها، بس كل هذا وتبرر خطية مو
1: ما يخالف مسؤولية مشاغل الدنيا الحياة هيجي.
0: تتوقعين إنه المسؤولية أهم من الحب لنجاح الزواج؟
1: يعني الحب شيء جهة والزواج شيء جهة ومسؤولية جهة ثانية أصلاً.
0: إذا هو ما عنده مسؤولية تربوية اتجاه تربية مثل الأطفال ولا عاطفية اتجاهك، بس عنده مسؤولية مادية. يعني أنا أصرف بعد ما لي علاقة، المهم أنا
1: صحيح
0: هنا تشوفينا مسؤول ولا عديم المسؤولية؟
1: عديم مسؤولية. ما هي مسؤولية يعني شنو؟ بس الدنيا مو بس مادة وبس فلوس، يعني لازم تربية، لازم يشارك بالتربية، لازم يشارك الأطفال، لازم يقدم الحب والحنان للأطفال الجهاء. يعني شلون لازم، يعني لازم يساعد، يعني يساعد المرأة، لازم وياها يساعدها.
0: نبقى نسمع الأخبار الحلوة والطيبة. شكرا لك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب حبيبتي.
0: منو؟
1: أم ريتال.
0: أمري؟
1: ريتال.
0: ريتال، أهلا وسهلا أم ريتال. أم ريتال، إحنا اليوم نريد نسولف على موضوعك. إذا أبو ريتال حسيتي بجانب معين عنده قصور اتجاهك، اتجاه الأولاد مثلا، اتجاه البيت، حسيتي إنه هنا محملك عبء زين إضافي فوق طاقتك، هنا تقولين عليه إنه هو مهمل مقصر عديم المسؤولية، ولا تبرري له وتقولين يلا مي خالف أنا أتحمل المسؤولية؟
1: أول شي راح أبرر له يعني أقدر الظروف اللي هو بيها، يعني ما أقدر يعني إنه أكبر المشاكل، إذا بالذات أنا مثلا عندي أطفال فأقدر الظروف اللي هو بيها.
0: الموضوع إذا تكرر يا باليوم هذا العطل صلحه وما قام يعني وما صلحه وما عالجه والموضوع تكرر أكثر من مرة، بهاي الحالة تحسين هنا أكو فعلا قصور وعدم إحساس بالمسؤولية تجاه البيت، ولا تقولين يلا هم أبرر كفنا من المشاكل يعني عندي أطفال؟
1: شوف هسه إحنا أغلب العراقيات يعني النساء العراقيات حتى لو كان هو رجل مهمل وعنده قصور إحنا نقعد نبرر له على مود لا يصير الانفصال، بسبب إنه شنو إذا مثلا أنت عندك أطفال يعني ما تردين أطفال يتفرقون عن الأب ويصير الطلاق، فواحد يتحمل شي يسوي؟
0: شوفين هذا صحيح؟ أنت شو تقولين؟
1: لا أنا برأيي هذا مو صحيح. إذا كان
0: كل إحنا طبعا أغلب النساء كلهم نفس التفكير اللي حكيتيه أنت ونفس الطريقة تتبعوها، بس بالأخير إنه هي محملة فوق نفسها طاقة إضافية، هي ما عندها قابلية تتحملها مسؤولية إضافية.
1: أي حبيبي صح، بس ترى أغلب يعني أغلب نساء العراقيات يعني أغلبهن هيك يعني يصير قصور بالزلم بس إنه يتحملن، وعلى مود كله على مود إنه شلون أقول لك على مود لا يصير الانفصال، حتى لو هو كان مهمل وهو القلطان فيقعدون إنه يبررون إليه يعذروني أي لهذا السبب، بس أكثرها أغلبها إنه إذا كان عندهم أطفال، بس إذا كان ما عندهم أطفال ويعيدها مرة مرتين وثلاثة وتتكرر هواي ويشوف إنه هو الرجل مهمل فبوقتها هنا راح تفكر بالانفصال.
0: يعني لو لو هذا الموضوع وهاي التجربة أنت خذتيها، يعني أنت ما عندش طفلة وصار الموضوع مقصود لأن أكثر من مرة تنسحبين؟
1: أي أنسحب. أي مرأة عراقية إذا شافت القصور مرة واحدة يعني نفرض راح يعني تقدر ظرفة تقول عادي، بس إذا عادها مرتين وثلاثة لا بوقتها هي ما عندها أطفال ما عندها مسؤولية، فبوقتها راح تفكر بالانسحاب وتنفصل. كرأي أنا إذا ما عندي أطفال وشبت هو ما مقدر ظروفي ومهمل
0: برأيك شنو أسباب انعدام هاي المسؤولية؟ الظروف لو هي تكوينته شخصيته ولا الدلال ولا التربية شنو؟
1: شوفوا بالحالتين أكو الظروف أكو الظروف أكو هو مهمل يعني كطبعة هو كطبعة مهمل أي أكو إذا كظروف واحد يقدر مثلا يعذره مرة مرتين كإذا كظروف بس مرة مرتين بس مو كل ساعة إذا يعني تعود على هذا الشيء.
0: ما نقول أحد الأسباب المرأة اللي تحملت المسؤولية وشالت عنا الواجبات اللي هي مو واجباتها يعني بحيث تتكل عليها.
1: أي صح ترى هواي أكو هيك أشياء.
0: يلا هسه اليوم ما أقوم هسه هي اللي راح تقوم مو يلا ما أسوي لين هي راح أسويها المرة والمرتين والثلاثة اللي نشاف بعينه. سديتي النقص أنتي بدون ما تخلقين مشاكل وأنتي ساكتة بدون ما تنبهين فيقول لك علي من دوخت الرأس.
1: أي صح هسه مثل أكثرها مثلا هي البنية مثل هي المرأة تشتغل وهو ما يشتغل قاعد، فمسؤولية الأطفال على المرأة، بس هي أكو يعني أكو حتى لو عندهم أطفال بس يعانون من ناحية الأهل، الأهل أكو ما يقبلون الانفصال يعني ما يشجعوك إنه تنفصلين، يبقون يقولوك تحملي وهاي ظلي أنت متحملة بعد شو تسوين إذا مثل الأهل ما يوقفون وياك ضدك يصيرون على مود ناحية الانفصال فأنت ظلين متحملة.
0: إذا الرجل هو إحنا دائما نقول من مسؤوليات الرجل الأساسية هو يصرف على البيت مو يعني المسؤولية المادية، إذا هو موفر مسؤولية مادية بس مو موفر مسؤولية تربوية يعني ما يقعد يتابع ويربي الأولاد يعني تسويها يعني مثل ما نقول هو العبء أو الحمل الأكبر على الأم زين، بالمقابل عدم وجود إحساس بالمسؤولية العاطفية تجاه الزوجة هنا تسمينه رجل مقصر ولا رجل بالعكس مسؤول لو عدم المسؤولية؟
1: بالنسبة لي أنا أعتبر رجل مقهور.

0: عديم المسؤولية.
1: حتى لو موفر المسؤولية المادية، اخذي اللي انت عجبك، ايش قد تردين المبلغ اللي انت تردين، بس روحي انت طلعي انت والاطفال. هنا انا راح تقولين عديم المسؤولية.
0: طبعا عديم المسؤولية، ايش قد ما ينطيني مبلغ، هو الأهم شيء يكون الأب ويا الأم، يعني هياتهم مشاركين سوا. إذا هو ينطيها بس المبلغ ما يدرى عن الأطفال كلوا، يعني مثلا ششتروا وش طلعوا اتمرضوا، فهذا يكون عديم المسؤولية.
1: الله يعيننا، شكرا لك ولوقتك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: ام منو؟
1: ام تبارك.
0: اهلا وسهلا بيك ام تبارك. ام تبارك نعتبر ابو تبارك ما قاعد يمني وسولفي براحتك. شلون تتعاملين ويا ابو تبارك في حال اذا حسيتي ولو بجزء معين انه مقصر مهمل بدا يتكاسل بدا يتكل عليك او بالاحرى عديم المسؤوليه؟
1: والله يا بالاخص ابو تبارك من البدايه من اول طفله اللي هي سيئه اي يعني مو عديم المسؤوليه يعني تشوفين حالته هو اي فانا
0: من الظروف اي الظروف
1: المسؤوليه يعني ما كان ام واب
0: الصحه الصحه والعافيه بدايه له زين والصحه والعافيه ويقويك زين على هاي الظروف والوضعيه زين. انت قلتي من البدايه
1: اي من البدايه يعني انا هاي بنتي تبارك هي بنتي الكبيره عمرها 22 سنه
0: يعني على مدى تقريبا 20 21 سنه انت متحمله الوضع
1: يعني
0: تتوقعين
1: متحمل.
0: كل مره تتحمل
1: يعني كل شيء انا متحملته من يعني طبيب مدارس كل شيء كل شيء انا
0: كم طفل عندك؟
1: انا عندي 6
0: الله يحفظهم ويخليهم يا رب. زين على مدى هاي نقول 20 سنه او 21 وانت متحمله هذا الوضع والظروف الصحيه بالنسبه لابو تبارك تتوقعين كل مره تتحمل؟
1: بعد والله ما ادري حسب قابليتها يعني ما اعرف انا بالنسبه لي تحملت ولا زال لحد هسه انا متحمله يعني مجاهده لهم ومفرت لهم كل شيء يعني هاي بنتي كلية طبعا يعني أنا ملتزمتها بكل شيء وياها بكل شيء والحمد لله والشكر والأبوين الحمد لله ما مقصر الحمد لله هو هم موظف بالنفط ونعم الحمد لله والشكر يعني قائم بواجبهم الحمد لله
0: مستبارك بما أنه مقعد يعني شون مثلا موظف بالنفط يعني يقدر هو جاي يروح ويراجع كموظف ويداوم دوام يومي
1: اي موظف الحمد لله ويروح يعني دوام عادي يروح ويجي هو محاسب اي الحمد لله.
0: بشكل عام هسه خلينا نحكي بعيدا عن ابو تبارك بشكل عام المرأة شلون تتعامل ويا الرجل عديم المسؤولية شلون انطيني فد نصيحة يعني انت تردين تنصحين اختك
1: بعد الاجل اجهالها وبناتها تتحمل كل شيء
0: يعني تشوفين روحك متحملة
1: ايه
0: وساكتة
1: يعني حتى لو هو عدم مسؤولية يعني انا لاجل بناتي وولدي اتحمل كل شيء لان على المود اسعدهم قليهم يوصلوا المكان اللي يردونه
0: يعني ما تقلي لها ما وحدة من النصائح يلا مشي بس انتي هم قلي له مو هذا رح يتكل عليك ورح يصير عبء إضافي مو
1: يعني إذا أنا أبقى هيك مثل هو يصير مهمل أنا هم أصير مهملة ويا على الجهالي أو على شيء
0: بس هذا الموضوع مو واجبك انتي ولا مسؤولية
1: ضميرة يعني كل من ضميرة يريد يصير مهمل يريد يصير زين وياهم كل من ضميرة
0: تتوقعين هاي عدم الإحساس بالمسؤولية من قبل الرجال تتوقعين أسبابها التربية والدلال أنت كأم هسا اليوم ابنك تردين

0: تربينه، ربيتيه، هو ولد ربيتيه على الدلال وعدم المسؤولية، والأخت تقوم لك بالواجب وأنا أقوم لك بالواجب، هذا مو رح ياخذها للكبر؟
1: يعني شلون مثل يعني على الدلال مثلا ندللهم؟
0: يعني خاصة الولد
1: والأهل يدلون منه، يعني شلون رح يحصلون على الدلال والحنان مال الأهل؟ يعني
0: أكو فرق، اليوم أنا ولد أدلله زين وخلي أختي تقوم له بالواجب وأنا أقوم له بالواجب، هاي عدم الإحساس بالمسؤولية. يعني هاي مثلا مو مسؤولية أختي، مسؤوليتي بس أنا رح أختي تسويها، هاي هنا ما رح ياخذها للكبر؟ تتوقعين صحيح. التربية والدلال
1: أي صحيح، هاي هم تأثر يعني على يعني من يكبر، يعني قصدش ما رح يعتمد على نفسه أو ما رح يشيل نفسه. أي بس لا يعني لابد يعني يتعلم، يعني من يكبر هو يعني يتعلم يشيل روحه يعتمد على روحه.
0: يعني تتوقعين الإحساس بالمسؤولية هي شيء مكتسب؟ يعني اليوم على قولتك أنا أتعلمه لأن اليوم صارت عندي عائلة وأطفال وزوجة، ولا نرجع للأساس؟
1: مثل ما تقولين إحنا هم كنا صغار عند أهلنا، هم دللونا وخلونا هيجية، فمن كبرنا يعني حسينا بالمسؤولية، زوجنا حسينا بمسؤوليتهم وتربيتهم وتعبهم، يعني جاهدنا وياهم بكل شيء.
0: جوز إحنا نحس
1: أي بعد هو كل من يجوز بعد كل من ومروته والله.
0: يعني احنا شيء مربوط بشيء، يعني انا اليوم من احس غصبا ما علي احس لان انا عندي اطفال، مو
1: صحيح
0: مجبورين نحس.
1: اي والله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. اي والله الحمد لله.
0: المهم احنا نقول دائما الصحه والعافيه اهم شيء.
1: والله اهم شيء الحمد لله الحمد لله.
0: سؤال اخير ام تبارك، علامات الرجل عديم المسؤولية شلون تبين عليه؟ شلون ممكن أقول هذا رجل عديم المسؤولية وهذا لا خطية بحكم ظروفه، تعبان، يجي مرهق من الشغل؟ يعني نبدي إحنا نبرر، أو مثل هذا اتكالي، هذا يبدي يتكاسل، هذا معتمد، شلون أميز بين لا هذا هيج وهذا هيج؟
1: يعني مثل قصدش مثل هو يجي تعبان وهاي هم ما يخالف إلى استراحة يستراح، أكو يوم جمعة، أكو يوم عطلة، يوم استراحة يقدر يعني يوفر كل شيء، مثل يشوف احتياجات البيت شنو، طلبات الأطفال شنو، أي يعني لازم يعني مو كلش يعني يعوف كل شيء. بين قلبه بين قلبك موجر انت.
0: زين الاستراحة والجمعة، زين اذا هي لا الاستراحة ولا الجمعة.
1: لا اذا هيتي بعد الله يعينها. اي والله الله يعينها اذا هيتي.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولاختك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: أم منو؟
1: أم نور. أم نور.
0: أم نور، أهلا وسهلا بيك. أم نور، شلون تتعاملين ويا الرجل عديم المسؤولية إذا حسيتي بجانب معين عنده قصور؟
1: شوفي، هذا الموضوع شوية شابك، بس إذا تجينا من جانب هو إلى حلين فقط. حلين، حل الأول، أما المرأة تتجاهل وهي تتحمل المسؤولية، يعني لها أسبابها، مثل إذا عندها أولاد، تدرين يعني الأم عاطفية تتعلق بالأولاد، فتتحمل واي أخطاء من الرجل من أجل تضحية على مدى الأولاد. هذا جانب. أكو بعض النساء لا، ما تتحمل، فأسهل طريق لها هو الانفصال.
0: تتوقعين يعني ماكو مبررات؟ اليوم خطية عنده شغل، اليوم تعبان، اليوم يخالف عديها، اليوم أصبر وتجر هاي السنة والسنتين وعشر سنوات، وبمكان الطفل رح يسطرون خمسة. مو
1: هي المشكلة، حسب البيئة. يعني أكو بيئة، مثلا أكو امرأة بيئتها مثقفة، هي دارسة متعلمة، فتشوفينها بهذا الموضوع تعذر، تعذر الشخص مثلا على حسب ما قلت، مثلا مشغول بالعمل، ارتباطه بالعمل 24 ساعة، إلى أسبابه، مثلا أصدقاء طلعات، فتتلافى هذا الموضوع. أما إذا كانت بيئتها لا، أكو نساء يعني مع شديد الأسف من البيئات، يعني تلقينهم معنفين المرأة، البنية داخل البيت يعني هي معنفة أصلاً. هي أوقات أكو بعض البنات يفكرون إنه هو الزواج إنه هي نقطة الانطلاق لحياتها للحرية صراحة، بس هي ما تدري إنه هي راح تدخل، تطلع من سجن راح تدخل بسجن آخر. وأكو بعض الآباء والأمهات حتى لو كانت البنية متزوجة، أي مشكلة تصيرش لا ترجعين للبيت، حمليه، أنت تتكيفين، أنت تتعلمين، شوفي أمك، شوفي بيبيتش. فالمشكلة شوفي، عندنا مقولة للإمام علي يقول لا تربوا أولادكم على نهجكم، فهم عاشوا بزمان غير زمانكم. صح له. فهاي المشكلة إحنا يراد لها ثقافة ووعي منفتح هواي، وخاصة هسه القانون جاي يتغير من ناحية المذهب الجعفري وتشويهات حقوق المرأة والأطفال، فكل هاي الأسباب تخلي يعني بالوقت الحالي البنين فتاة تكون واعية أكثر صراحة. والمفروض يعني توجد فد مناشطات أو منظمات مدنية توعي الأسرة وتوعي البنية إنه مو بس إنه إذا كان عندها ضغط داخل البيت إنه والله الحل الوحيد أي واحد يجي لي، هاي إحنا حكايتنا هسه، أي واحد يدق الباب أنا أقبل بيه، شان ما يصير خيصير.
0: صح، ولذلك تكون اختيارات خطأ.
1: خط. بعدين الندم، والضحية الأولاد. ضحية أنت لا تجين للواقع، يمكن هي بمرور الأيام تتكيف، تشوفي لفت منفت، بس من الضحية تشتت الأولاد، لأن هذا لا يعرف يختار أب ولا يعرف يختار أم. الأم يجي يمكن أكون نوع من النساء تزوج، والرجل طبعا هذا مدينة الزواج تلقائيا، بس من الضحية لا لا أولاد صار عندهم عقد نفسية من الطفولة.
0: أم نور، تتوقعين وهي مسؤولية الرجل بس مسؤولية مادية؟
1: لا صراحة،
0: بس أنت كمرة
1: زواج مشاركة. شوفي، المرأة ردت فعل الزوج شنو تكون هو يسوي، هي تكون ردة فعلها تجاهها. يعني إن كان هو رجل جيد متفهم متساعد، يعني ما كان إنسان ما معرض للضغوطات خارج البيت، أكو لا يعكس ضغوطاته ومشاكله يطلع حوين بالبيت، يكون عصبي مزاجي ما يرد أحد يحكي وياه ينعكف، وأكو لا والله يعني تلقينا بالعكس يقول لك هذا هذا. يبقى حسب وعي الرجل، يعني هو حسب وعي، يعني لازم يكون أكو فصل بين العمل خارج البيت وبين البيت. بصراحة الزواج إذا ما كان على تفاهم وقناعة، أنا ما أنصح كل الطرفين يزوجوا. يعني إذا هو ما مقتنع إنه هو قد هاي المسؤولية، تدرين يعني الناس هذا الزمن زمن انفتاحي، يعني به هواي إغراءات، به هواي إمكانيات. أنا إذا ما متمكن صح، يعني هو على قولتهم يعني هو نص الدين، بس أما أخذ من طبقتي أو شوية أدنى، لأن كل من يعرف نفسه، يعني كل من يعرف ترتيبه. يعني أنا اليوم مثلا أريد لإنسانة منغلقة، يعني ما أريدها تطلب وطلبات وطلع وطب وسفر، فأبحث عن هاي الشريحة وأخذ لي من هاي الشريحة. أكو بنات يعني مقنوعات جدا، يعني شوفين هاي طلعة يعني 10,000 عندها هي فد واو يعني. وأكو نساء أقول لك أنا ما يكفيني حتى 500 طلعني وتونسني. فالمفروض قلت ليش أكو ثقافة وأكو وعي، والمفروض المفروض أنا هاي كنظريتي إنه الشخص قبل لا يقبل على الزواج كانت بنية أو كانت يلتجئون إلى أطباء يفهمهم هاي الحياة الأسرية، لأن أكو وراها إنتاج. هذا الإنتاج أما رح يكون فاشل بالمستقبل أو رح يكون ناجح.
0: حبيبة قلبي، شكرا لك ولرأيك. مع السلامة.

0: أتوقع بعد ما سمعنا آراء الناس وجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم، أتوقع الكل اتفق على أنه المسؤولية هي أساس أي علاقة ناجحة، سواء إن كان بين الزوج والزوجة أو داخل أي أسرة. أكيد من يكون أكو احترام، أكو تعاون، أكو تفاهم، تحمل الواجبات، صبر المرأة على أعباء إضافية، فأكيد هي اللي راح تبني بيت مستقر. تقبلوا تحياتي، تحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن، سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم وأنت تقبل والحجاج يختار؟ ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
1: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
6: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
5: ونتجول في أزقة الحضارة،
6: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
5: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين.
6: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا. عراق ميديا،
5: إعداد وتقديم
6: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عراقبيديا. في هذا اليوم نناقش قضايا من تاريخ العراق الاسلامي وحتى تاريخ العراق القديم في حلقه هذا اليوم. في حلقه اليوم لبرنامج عراقبيديا سنتكلم بشيء من التفصيل عن ثورة زيد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام، وكيف أثرت في الواقع العراقي الإسلامي لا سيما في الفترة الأموية. معكم في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في الأيام الأولى من شهر صفر سنة 122 هجرية تحديدا، خرجت في شوارع الكوفة جماعة قليلة العدد، تقريبا لا تتجاوز يعني 318 رجل. هذه الجماعة خرجت لتواجه جيشا أمويا مدجج بالسلاح، وكان على رأس هذه الجماعة رجل من سلالة النبوة اللي هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي. زيد ابن علي طبعا ابن علي زين العابدين ابن السجاد، ومعروف عند أهل العراق ومعروف في التاريخ العراقي الإسلامي. لم تكن ثورته ضد الدولة الأموية وليدة اللحظة، إنما هي كانت مجموعة من الإرهاصات خلينا نسميها التي ساعدت في تأجيج الوضع في الكوفة. وحتى هذه الثورة يعني تختلف عن باقي الثورات، وحتى تختلف عن ثورة الإمام الحسين عن جدة. ثورة الإمام الحسين أنها أنتجت وأثرت في المجتمع العراقي وأثرت في المجتمع الإسلامي بصورة عامة، إلى درجة أنها أنشأت مذهب خاص بها، يعني مذهب فقهي ومذهب كلامي قائم بذاته، اللي هو يعرف أو عرف لاحقا بالمذهب الزيدي أو الزيدي. اليوم أو في حلقة هذا اليوم سنحاول رسم صورة متكاملة لهذه الثورة، ثورة زيد بن علي، وأحوال العراق في هذه الفترة يعني التي احتضنت هذه الحركة أو التي احتضنت هذه الثورة، ثم كيف تعامل معها الأمويون. طبعا تعاملوا بشراسة وتعاملوا بظلم كبير، هنشوف هسه في تفاصيل الثورة، وكيف تعاملوا مع من ناصرها ومن خذلها طبعا، وأيضا النتائج التي امتدت إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية.

زيد بن علي ولد في المدينة المنورة في حدود تقريبا سنة 80 هجرية. طبعا والده هو علي بن الحسين معروف بزين العابدين، الإمام زين العابدين. أما أم زيد بن علي كانت جارية، هذه الجارية اشتراها المختار الثقفي ثم أهداها لزين العابدين بعد طبعا بعد أن تبين من طهرها وعفافها. توفي الإمام زين العابدين يعني والد زيد وهو في 14 من عمره تقريبا، فتلقى العلم من أخيه الأكبر اللي هو محمد الباقر. الإمام محمد الباقر أخو زيد بن علي هو الذي علم وفقه زيد بن علي، وهذا كان كله وين؟ في المدينة المنورة، لأن هم أصبحوا من كبار، مو من كبار بل هم علماء المدينة المنورة، هم أئمة المدينة المنورة، زيد بن علي وأخيه الإمام الباقر محمد الباقر. فنشأوا في بيئة فقهية، وأصبح زيد بن علي محدثا ضليعا بالقراءات القرآنية، كان مختص بالقراءات القرآنية، حتى أن الإمام أبو حنيفة النعمان ينقل يعني نقل عنه، يعني الإمام أبو حنيفة النعمان نقل عن الباقر، نقل عن الصادق، ونقل أيضا عن زيد بن علي. وطبعا هو كان التقاه في المدينة المنورة وأثنى عليه وبالغ في الثناء عليه، أو يعني أكثر من الثناء عليه ومن على علمه وعلى فقهه وعلى سرعة بديهته. طبعا هذه شهادات ذات وزن من فقيه بحجم أبي حنيفة. يعني تصور الإمام أبو حنيفة النعمان أثنى على ما تلقاه من زيد بن علي ومن أخيه الباقر، طبعا لأنهم كانوا أئمة المدينة المنورة. يعني لاحظ، شوف لاحظ التقارب بين المذاهب وبين علماء المذاهب وبين مؤسسي المذاهب. يعني أبو حنيفة النعمان كيف يتلقى العلم من زيد بن علي، ويتلقى العلم من الباقر، ويتلقى العلم من الإمام الصادق، على عكس اليوم أنه يصور لنا أنه هذا المذهب يناقض هذا المذهب، وهذا المذهب يخالف ويعادي ويضاد هذا المذهب. هي بالأصل كلها من مصدر واحد، إما من إمام متصل بعلي بن أبي طالب ثم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو بصحابي جليل نقل عنه. يعني تصور كما قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان أخذ من زيد بن علي وهو كان في مختص في القراءات القرآنية وحتى فقيها في المدينة المنورة. ما قبل زيد خلنا نتكلم عنها. يعني زيد بن علي عاش في مدينة كانت ملتقى للمعارضين السياسيين من فقهاء الصحابة والتابعين، وترعرع في بيئة لم تنسى بعد فضائع ما فعل يوم الحرة تكلمنا عنها في الحلقة الماضية. واقعة الحرة هي يوم استباح الجيش الأموي استباح المدينة المنورة 63، استباحها لمدة 3 أيام طبعا في زمن يزيد ابن معاوية. ثم بعد ذلك شهد زيد بن علي حادثة، يعني بعد استباحة المدينة المنورة شهد أيضا بعد 10 سنوات يعني 73 هجرية شهد حادثة قصف الكعبة بالمنجنيق. طبعا هذه في فترة صراع الحجاج بن يوسف مع عبد الله بن الزبير، يعني في الفترة الأموية. وبالطبع خلنا نسميه السبب الأكثر إلاما أو أكثر تحريكا لزيد بن علي هو مقتل واستشهاد جده الحسين بن علي في كربلاء 61. هذه كلها يعني ساهمت في الذاكرة الجماعية مثقلة بالدم، وشكلت خلفية سياسية ونفسية من خلالها تحرك زيد بن علي في ثورته في الكوفة.

قلنا أن زيد بن علي عاش في المدينة المنورة وأخذ العلم من الإمام الباقر عليه السلام، من أخيه الإمام الباقر، وعلم بعض الفقهاء مثل أبو حنيفة النعمان. لكن من الناحية الفكرية، يعني رغم أنه أخذ العلم من الإمام الباقر، لكنه فكريا تميز بموقف توفيقي غير معهود في أوساط أهل البيت في ذلك الزمن، خصوصا في المدينة المنورة وفي الكوفة لاحقا. زيد بن علي كان يفضل الإمام علي على سائر الصحابة، هذا شيء ثابت عند يعني في في في المذهب، يعني من متبعي أهل البيت يفضل الإمام علي على سائر الصحابة زيد بن علي، لكنه في الوقت نفسه كان يتولى أبا بكر وعمر ويقر بشرعية خلافتهما، ويرى هذه قاعدة أصبحت للزيدية لاحقا، ويرى بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. يعني أوكي ماكو إشكال إنه المفضول منه في رأيه الخليفة أبو بكر والخليفة عمر، والفاضل هو الإمام علي، هو يفضل الإمام علي عليه السلام على بقية الصحابة، لكنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر وشرعية هذه الخلافة. طبعا هذا الأمر انفرد به زيد بن علي وأصبح قاعدة فكرية عند الزيدية لاحقا، يعني من تبع زيد بن علي، هي إمامة أو جواز، يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني فاضل وأفضل، جيد وأجود، يعني هكذا مفاضل، لا بأس أنه الخليفة يكون فاضل مع وجود الأفضل منه، هو يقصد بالأفضل منه هو الإمام علي عليه السلام. هذا الموقف التوفيقي يعني الذي يعني سعى فيه إلى استقطاب أوسع قاعدة ممكنة من المسلمين، بدل أنه يحصر ولاء، يعني ولاء أتباعه في جماعة ضيقة، هذا الأمر أنه يقر بخلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم هو الإمام علي عليه السلام، هذا الأمر استقطب جماعات كثيرة من المسلمين ووحد كثير من الصفوف من المسلمين، لا سيما في بيئة العراق التي كانت قد بدأ عليها التشقق الفكري والثقافي في الكوفة والبصرة وباقي الأمصار.

الجو السياسي للعراق قبل ثورة زيد بن علي كان يعني العراق يمثل أرض القلق الدائم. ونهاية حكيناها بأكثر من حلقة، قلنا العراق هو سبحان الله ساحة حرب، ساحة معارك منذ نوح إلى يومنا هذا، وحتى تستمر طبعا، وحتى الروايات الاستشرافية لنهاية العالم في الكتب الدينية تقول بأن العراق هو مصدر أو يعني ساحة المعركة الأخيرة. على أي حال، العراق في زمن زيد بن علي، قبل زيد بن علي، يعني الجو السياسي تحديدا الكوفة في العصر الأموي، كانت الكوفة منذ عهد الإمام علي بن أبي طالب، يعني هي العاصمة، مركز للنزاعات العلوية، وهي بداية يعني بدايات التشيع السياسي، التشيع السياسي مو التشيع الفقهي، التشيع السياسي بدايته كان في الكوفة طبعا والبصرة لاحقا. وهذه الكوفة طبعا كانت معقل للمعارضة ضد بني أمية، هذا معروف طبعا، بني أمية الذين نقلوا الخلافة إلى دمشق. بعض من أهل الكوفة يعني في حوادث سابقة، مثلا الذين بعض منهم استدعوا الإمام الحسين وتخلوا عنه في اللحظة الحاسمة، هذه السابقة يعني هاي قضية أنه يدعون الثائر، بعض منهم ما أقول كل أهل الكوفة، يدعون الثائر ويتخلون عنه في اللحظة الحاسمة، هذه ستتكرر مع زيد بن علي، يعني وراء 60 سنة من استشهاد الإمام الحسين تتكرر هذه الحالة. طبعا هذا بعد استشهاد الإمام الحسين يعني ظهرت عندنا كثير من الحركات، منها ثورة التوابين بقيادة سليمان بن نصر الخزاعي، ثورة المختار، كلها انطلقت من الكوفة، هذه كلها كانت ممهدات لثورة زيد ابن علي. من الناحية الإدارية والاقتصادية، العراق يدار في زمن الدولة الأموية يدار بولاة يتصفون بالشدة والقسوة، يعني من الحجاج ابن يوسف الثقفي، طبعا هذا مشهور بسياسة الدموية معروف، إلى خالد ابن عبد الله القسري، هذا نوعا ما عرف بميله إلى قدر من التسامح مع الموالي والشيعة، الموالين يعني هم غير المسلمين، وهذا طبعا كان سبب في يعني طرده من الولاية، وبل حتى مقتله لاحقا. من الولاة أيضا الذين اتصفوا بالشدة والقسوة في العراق في زمن الأمويين يوسف ابن عمر الثقفي، طبعا يوسف بن عمر عندنا قارئ مقامات يمكن عراقي بس هذا أموي، يوسف ابن عمر الثقفي هذا كان على النقيض من خالد بن عبد الله القسري، هذا أيضا كان ابن عم الحجاج ابن يوسف الثقفي، وهذا كان أيضا مسرف بالقتل والدماء خصوصا في العراق لحساب الدولة الأموية. أهل العراق من ناحية الإدارية جاي نتكلم والاقتصادية، أهل العراق كانوا يشعرون بأنهم يستنزفون ماليا وعسكريا لصالح مركز بعيد لا يمثلهم، يعني دمشق طبعا، وهذا الشعور غذته أيضا القبلية العربية المتصارعة بين القيسيين وبين اليمانيين، إضافة إلى قضية مهمة أيضا ساعدت على تأجج الوضع السياسي والإداري، اللي هو تململ متزايد من الموالي، قلنا المسلمين غير العرب، هذول كانوا يعانون من تمييز اجتماعي وحتى مالي رغم إسلامهم، يعني هم أسلموا ودخلوا بالإسلام حتى لا يدفعون الجزية، لا في زمن الأموي رغم أنه أنت أسلمت لكن تدفع الجزية. في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، هذا حكم من 105 إلى 125، في عهد هشام بن عبد الملك ظهرت ثورة زيد، طبعا هذا كان عهدا طويلا لأن حكم تقريبا 20 سنة هشام بن عبد الملك، واتسم بمركزية إدارية صارمة وضرائب مرهقة على العراقيين، وحدثت توترات وثورات متصاعدة خصوصا في أطراف الدولة الأموية في مناطق خراسان ومناطق أفريقيا لأنها بعيدة عن المركز. طبعا بهذا الوقت اللي هو قلنا من 100 إلى 125 في زمن هشام بن عبد الملك، العباسيون كانوا يعني يدعون إلى دعوتهم السرية في خراسان، يعني كانوا يشتغلون بهدوء وبصمت، العلويون كانوا قد انتفضوا بثورات لكن العباسيين كانوا يشتغلون
في صمت وهدوء في خراسان طبعا، ونجحوا في ذلك لأنهم أسسوا دولة لاحقا بال 128 هجرية. هذا بصورة عامة، هذا المناخ أو المناخ العام من الاحتقان جعل من الكوفة أرضا خصبة لأي دعوة تطالب بالعدل ورفع المظالم. بقى أنه نستقرأ الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي في الكوفة قبل وأثناء ثورة زيد بن علي، الكوفة كما قلنا هي كانت مدينة حامية متعددة الطبقات، فيها أشراف وفيها قادة من القبائل العربية، وفي طبعا قادة القبائل العربية استفادوا من نظام العطاء والإقطاع الأموي، لأنه كل شيخ عشيرة أو كل شيخ قبيلة كان تدفع إلى الرواتب خنسمية أو العطاء، وهو الذي يوزعها بدوره على أفراد عشيرته، وهذه طبعا ارتبطت بمصالح السلطة الأموية، يعني الأمويين ومن قبلهم أيضا ومن بعدهم العباسيين يعني سيطروا على الوضع الاجتماعي من خلال السيطرة على شيخ القبيلة أو شيخ العشيرة، أن يدفع له رواتب أو عطاء الجند أو عطاء المنتمين إلى هذه العشيرة أو إلى هذه القبيلة، وهو بدوره يدفع إلى أفراد العشيرة. هذه من خلالها سيطرت الدولة الأموية على الوضع الاجتماعي بسرعة. من جهة أخرى، الكوفة أيضا في زمن أو قبل ثورة زيد بن علي ضمت مجموعة أو جمهورا واسعا من القراء. القراء هم حفاظ القرآن وبعض صغار الفلاحين الذين أثقلتهم الضراب. طبعا الكوفة هي يعني هالقراءات السبعة هسه اللي جاي نقرأ، مو القراءات أو يعني أعتقد هي القراءات السبعة في القرآن الكريم هي مصدرها من الكوفة، يعني من البيئة العلوية في الكوفة. مهم أيضا هناك شريحة من الموالي، الموالي اللي كما قلنا هم غير المسلمين، هم غير المسلمين سواء عرب أو غير عرب، وهؤلاء كانوا يفرض عليهم جزية رغم إسلامهم. طبعا يحرمون أيضا من المساواة الكاملة مع العرب ومع المسلمين. هذا التفاوت خنسمي البنيوي جعل الخطاب الذي رفعه زيد بن علي، يعني الداعي إلى العدل وقسمة الفيء بالسواء ونصرة المستضعفين، هو جوهر الدعوة وجوهر الثورة وجوهر شعارات زيد بن علي في ثورته في الكوفة. وحتى أنه الخطابات التي كان يخطبها كان يلامس بها يعني مصالح شرائح واسعة من سكان الكوفة والعراق، ليس فقط مجرد شعار ديني، لا، هو كان قد وضع خطة لإصلاحات اجتماعية وإدارية واقتصادية وسياسية، وأيضا بالدرجة الأساس دينية. يعني حتى هاي القضية التوتر بين القبائل اليمانية والقيسية هي أيضا أراد أن يتخلص منها زيد بن علي في ثورته في زمن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك.

إذن بناء على ما تقدم يعني لاحظنا أنه لم تكن ثورة زيد بن علي وليدة لحظة عابرة، لأنها كما قلنا هي محصلة متراكمة من المظالم التاريخية والحوادث التي حدثت في العراق في زمن الدولة الأموية. ويعني رغم هذه المسببات التي ذكرناها اقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية وغيرها من نصرة المستضعفين والعدل وقسمة الفيء بالسواء، أعلن زيد بن علي صراحة أن دافعه الأول هو الثأر لجده الحسين بن علي ولما ارتكبه الأمويون بحق المدينة المنورة وبيت الله الحرام. وهذا طبعا خطاب يرتبط أو يربط ثورته مباشرة بالذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء، وهذه رمز للثورة ضد الظلم. طبعا كانت ولا تزال هذه الذاكرة الجماعية لمأساة كربلاء. المهم تحضير الثورة للإجراءات التي قام بها زيد بن علي، أقام زيد في الكوفة تقريبا 10 أشهر وهو يعد لثورته بشكل سري، وامتدت هذه الدعوة من الكوفة إلى البصرة وإلى الموصل إلى واسط وغيرها من الأمصار في العراق. فقط في الكوفة بايع زيد بن علي ما يقارب 15,000 مقاتل بحسب الروايات. طبعا وهو رقم إن صح يعكس حجم الحاضنة الشعبية التي التفت حول زيد بن علي قبل ساعة الحسم. زيد بن علي واجه في بداية دعوتي أو قبيل خلينا نسميه قبيل إعلان الثورة واجه ما سيتكرر لاحقا بصورة أوسع، وهو أنه ظهرت مجموعة من أصحابه من طعن على أبي بكر وعمر. هو احنا قلنا بالبداية زيد بن علي يرى بشرعية خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الأفضل منهم وفي رأيه هو الإمام علي عليه السلام. قبل لا يعلن الثورة ظهرت جماعة من أصحابه يعني أشكلوا عليه أنه أو طعنوا في أفضلية أبي بكر وعمر، وقد رفض زيد بن علي ذلك ونهرهم عن هذا القول. فتفرقت هذا أول تفرق عن زيد بن علي، تفرقت عنه جماعة كانت متمسكة بهذا الموقف، فقال لهم عبارته الشهيرة أو المشهورة بعد أن رفضوا ما أقره بشرعية خلافة أبي بكر وعمر انسلخوا عنه، وقال لهم أو رد عليهم بعبارة المشهورة رفضتموني. طبعا هذه العبارة تروى كأصل لتسمية الرافضة، يعني زيد بن علي أشار إليهم أو رد عليهم قائلا رفضتموني، يعني رفضت هذا ما قلت به. هذه العبارة هي التي بني عليها لاحقا تسمية الرافضة. بس الرافضة احنا نسمعها بين فترة وفترة من المسببات أو مما يعزى إليها أنها جاءت من أصل كلمة زيد بن علي رفضتموني لأصحابه اللي انشقوا عنه بسبب طعنهم بخلافة أبي بكر وعمر. طبعا لاحقا هذه التسمية الرافضة أطلقت لاحقا على من انفصل عنه بسبب هذا الموقف العقدي. بالمناسبة كلمة رافضة في مصر لحد فترة متأخرة تعتبر مسبة أو شتيمة، يعني أنا أتذكر سامحها كثير من الأفلام العربية المصرية القديمة اللي بالأبيض والأسود إذا يغلط على واحد يقول له ابن الرفضي. هسه على أي حال هذا شيء بشيء يذكر. هذا الانشقاق المبكر لبعض جماعات زيد بن علي كشف عن أنه قاعدة زيد بن علي رغم الاتساع الظاهري كانت هشة التماسك عقديا وسياسيا، لذلك لأنها ضمت تيارات متعددة لم يجمعها سوى العداء المشترك لبني أمية. يعني هذه الجماعات التي في البداية يعني تحالفت مع زيد بن علي كان الهدف من أو العامل المشترك نسميه العامل المشترك هو العداء لبني أمية، لكنها من حيث يعني الخلفية العقدية والسياسية كانت مختلفة عنه. لذلك هو أول انشقاق كما قلنا أول انشقاق انشقت عنه فئة لا تتفق معه بأفضلية بشرعية خلافة أبي بكر وعمر وترى تطعن
بخلافة أبي بكر وعمر، لذلك هو قال رفضتموني، فسميت هذه الجماعة التي انشقت من زيد بن علي بمصطلح الرافضة.

مستمرون وإياكم مستمعين الكرام والحديث عن ثورة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الكوفة في حلقة هذا اليوم من برنامج العقبيدية. وصلنا إلى يعني بدايات الثورة، بدايات الثورة أو ساعة الصفر خلينا نسميها انطلاق الثورة في العراق. كان والي الأمويين في العراق يوسف بن عمر الثقفي، قلنا يعني تكلمنا عنه قبل قليل أنه هذا كان ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي، يوسف بن عمر ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا أيضا اشتهر بولائه الصارم لبني أمية وعدائه أو عدائه الشديد للعلويين، وحكم العراق بأسلوب حكم قاس، سلك منهج الحجاج تقريبا في الشدة، حتى وصف هذا يوسف بن عمر الثقفي ابن عم الحجاج الثقفي وصف بأنه كان جبارا عسوفا. هذا مصادر التاريخ تصفه، كان جبارا عسوفا أو متعسفا رغم كرمه المعروف، يعرف أنه بالكرم. وصلت إليه والي الأمويين يوسف بن عمر الثقفي، وصلت إليه أخبار ثورة زيد بن علي، فطلب زيد ليلا دون أن يجده، فيعني أراد أنه يلقي القبض عليه في الليل لكنه لم يجده، فقبض على رجلين اتهما بمعرفة مكانه. بمجرد ما يعني أول اثنين يعني ألقى القبض عليهم ضرب أعناقهما بعد أن استجوبا. طبعا لما بلغ هذا الخبر زيد بن علي خشي أن يقطع عليه الطريق، فقرر أن يعجل الخروج قبل الموعد المتفق عليه مع أهل الأمصار الأخرى. طبعا هو اتفق مع أهل البصرة وأهل الموصل وأهل واسط وأهل الكوفة على موعد محدد للإعلان عن ثورته أو على البدء بثورته، لكنه ما أن علم بالتحركات التي قام بها يوسف بن عمر الثقفي، يعني دعته هذه التحركات إلى التعجيل بالخروج بالثورة. فخرج في ليلة شديدة البرودة كما تذكرها المصادر، يعني أول أيام أو أول يوم من صفر سنة 122، خرج قبل أن تصل إليه الإمدادات التي اتفق عليها مع أهل البصرة وعلى مع أهل الموصل. طبعا هذا الخروج أيضا وصل إلى هشام بن عبد الملك خليفة الأموي وإلى واليه يوسف بن عمر الثقفي، فبدأ بملاحقة زيد شخصيا، بل أمر عامله على الكوفة. طبعا هو هذا يوسف بن عمر والي العراق وعامل الكوفة هو الحكم بن الصلت، قال له احصر أنصار زيد في المسجد الأعظم بالكوفة. يعني زيد بن علي كان لديه أنصار متجمعين في مسجد الكوفة، فوصلت إليه الأوامر من والي الأمويين اللي هو يوسف بن عمر الثقفي بحصر هؤلاء الأنصار وإغلاق المسجد عليهم ومنعهم من الالتحاق بصفوفه. طبعا هذه الخطوة التي قام بها الحكم بن الصلت اللي هو والي الكوفة الأموي، هذه الخطوة فرغت جيش زيد بن علي فعليا من غالبية المؤيدين المفترض أنه يبدون مع المعركة في الكوفة. من جانب آخر هشام بن عبد الملك تابع مجريات الثورة من دمشق. طبعا المتابعة كانت مراسلات عبر طريق الكوفة دمشق، تكلمنا عنه مرة، بين يوسف بن عمر الثقفي وبين هشام بن عبد الملك، يعني بين الكوفة وبين دمشق. لم يتدخل بشكل مباشر هشام بن عبد الملك، ترك الأمر ليوسف بن عمر، هذا كان كما قلنا معروف بعدائه للعلويين. لما انتهت الثورة بعد ذلك يعني بمقتل زيد يعني وحوصر زيد، طبعا زيد بقي يقاتل ليومين، يعني مو مثل معركة الإمام الحسين يوم واحد حسمت في نهار واحد حسمت، لا بقي يقاتل ليومين، ووصلت إليه بعض الإمدادات لكنها لم تكن بالمستوى الكافي الذي يواجه به الجيش الأموي في الكوفة. فضلا عن أنه يوسف ابن عمر الثقفي كما قلنا حبس بخطوة مباغتة خلينا نسميها، حبس أنصار زيد بن علي من أهل الكوفة في مسجد الكوفة، وهذا طبعا قلل من أنصار زيد بن علي، الأمر الذي آل إلى يعني خسارة أو استشهاد زيد بن علي في منطقة تسمى الكناسة. طبعا بعض الروايات تقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ في هذا
في هذا الأمر وفي هذا الموقع راح نمر عليها إن شاء الله. لكنه قاتل كما قلنا ليومين رغم قلة الأنصار، وانتهت ب يعني حتى مقتل أو استشهاد زيد بن علي كان مفاجئا يعني.

هذا الشيء العجيب، هذا من عجيب التاريخ حقيقة. أمر هشام بن عبد الملك أن تحرق جثته. طبعا أهل الكوفة أو أنصار زيد بن علي، كان هناك نهر أو فرع من نهر الفرات، جففوا هذا النهر ودفنوه في باطن النهر، ثم أجروا عليه المياه. الأمويون، هشام بن عبد الملك أمر أن يعثر على قبر زيد بن علي، فوصلت إليهم الأخبار بأنه زيد بن علي قد دفن في أسفل أو في باطن النهر. جفف النهر مرة أخرى واستخرجت جثة زيد بن علي وقطع رأسه وهو ميت، قطع رأسه وأرسل إلى الشام، وأرسل إلى دمشق، رأسه أرسل إلى دمشق. أما الجثة المقطوعة الرأس فعلقت على أو صلبت وعلقت على شجرة، وبعد هذا الصلب أحرقت، صور أنزلت وأحرقت وذر ونشروا رمادها في الريح. تصور يعني هذه رسالة من الأمويين بأننا نتعامل مع كل من تسول له نفسه بالخروج على الدولة الأموية بهذه القسوة. هذه القسوة وهذا البطش يعني والقوة المفرطة، يعني فمسألة امتازت بها السلطة الأموية أنه يعني ينبش القبر فتستخرج الجثة فيقطع رأسها، ثم يصلب البدن المتبقي، ثم يحرق البدن، ثم ينثر رماد الجثة المحروقة في الهواء. يعني أنا ما أعرف حس هاي الرواية يعني أكيد صحيحة، يعني تناقلها أكثر من مصدر. يعني أنا أعرف أنه في منطقة الشفل أو منطقة بين الشفل وبين الحلة يعني مرقد الشهيد زيد ابن علي. طيب هو يعني إذا هذه الرواية صحت فالمرقد لمن؟ هذا المرقد لمن؟ إذا هو نثر الرماد في الهواء، أحرق علق ثم صلب علق وأحرق ونثر الرماد، فالقبر الموجود يعني أعتقد مقامه، أو أن هذه الرواية لا تصدق. لكني أنا يعني باحث في التاريخ أرى بأن السلطة الأموية تمتاز بهذا الأمر، وخير مثال هو ما فعل برأس الإمام الحسين والشهداء في واقعة كربلاء. على أي حال هذا الأمر، سبحان الله، هذا الأمر يعني مقتل زيد واستشهاد زيد وما فعل بزيد من تقطيع أوصاله، من حرقه ونثر رماده، هذا الأمر سيتكرر بعد 5 سنوات مع ابن زيد اللي هو يحيى بن زيد في خراسان، الذي ثار أيضا ضد بطش وظلم السلطة الأموية.

طبعا بانتهاء ثورة زيد بن علي، طبعا هو النهاية المأساوية والأليمة للشهيد زيد بن علي. طبعا بعض المواقف التاريخية وبعض خلينا نسميها يعني من ناصر الثورة ومن وقف ضدها، سواء كان بالمعركة أو بالكلام من أهل البيت، موقف أقرباء زيد بن علي من أهل البيت يعني متباين. مثلا الإمام محمد الباقر هو أيد الثورة لكنه نصحه بعدم الركون إلى أهل الكوفة محذرا من غدرهم التاريخي. أما ابن أخيه الإمام جعفر الصادق، طبعا يصير عمه زيد بن علي، يصير عم الإمام الصادق، فحين بلغه خبر استشهاد زيد حزن حزنا بالغا ووصفه بأنه استشهد كما استشهد علي بن أبي طالب وأصحابه، ونعاه بكونه كان مؤمنا وعارفا. طبعا هذا الثناء يعكس التقدير من الإمام الصادق لزيد بن علي رغم عدم مشاركته في القتال. أيضا من الطالبيين الذين أيدوا وتعاطفوا مع ثورة زيد بن علي وحتى رثوا زيد بن علي في الشعر هو عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. هذا أيضا رثى وحزن على زيد بن علي، ولاحقا هو قام بثورة أيضا، عبد الله بن معاوية بن جعفر الطيار. يعني هذه الثورة اللي قلنا يعني شارك بها زيد بن علي مع ما يقارب 218 من رجاله، استمرت كما قلنا استمرت ليومين في أزقة الكوفة رغم الثبات الذي أظهره زيد في موقفه العسكري ضد الدولة الأموية ضد الجيش الأموي، لكن إمدادات وصلت إلى الجيش الأموي بعد يومين هي التي حالت إلى استشهاد زيد ويعني انتهاء الثورة أو الحركة بها. طبعا كما قلنا يعني سهم غادر أصاب جبين أو جبهة زيد ونفذ إلى دماغه ومات من ساعتها. ويعني أعيد وأكرر وأقول أنه أصحاب زيد بن علي دفنوا جثمانه سرا في مجرى نهر صغير بعد أن حولوا مساره وحفروا فيه قبرا، ثم أعادوا الماء إلى مجراه ليخفوا أثر هذا القبر. طبعا أحد العبيد كان يراقبهم، عبيد السلطة الأموية يراقبهم، أخبر والي العراق يوسف بن عمر الثقفي كما قلت استخرج الجثة وقطع الرأس وأرسله إلى هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك أرسل رأس زيد بن علي إلى المدينة المنورة وعلق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرسل إلى مصر وطيف به في مصر في مشهد كما قلنا يعكس يعني السلطة الدموية للأموي. أما الجسد كما قلنا فقد صلب وهو عاريا في موضع يسمى الكناسة على أطراف الكوفة، وبقي معلق هذا الجسد أربع سنوات كاملة معلق هذا الجسد بدون رأس حتى أمر هشام بن عبد الملك أن يحرق وينسف رماده. وهذه كانت محاولة أخيرة لمحو أي أثر مادي ممكن أن يتحول إلى مصدر إلهام للعلويين والثورة، ثورة العلويين ضد الأمويين في الكوفة.

0: قبل أن ننهي الحديث عن ثورة زيد بن علي، أقول بأن أهم نتائج وأهم التأثيرات التي أنتجتها ثورة زيد بن علي أنها أنشأت المذهب الزيدي. مذهب الزيدي معروف الآن يعني في اليمن، معروفين الزيدية. طبعا هو هذا الأثر مباشر لثورة الزيد، أنه نشأت الزيدية كأحد أبرز الفرق الشيعية، وهذا المذهب الزيدي يتميز عقديا وفقهيا عن الإمام الاثني عشر بعدة أصول، مثلا يعني ذكرناها في بداية الحلقة، أبرزها القول بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، يعني هم يقرون خلافة أبي بكر وعمر مع وجود الفاضل أو الأفضل اللي هو الإمام علي، وأيضا يقرون باشتراط الخروج بالسيف كشرط لصحة دعوة الإمامة، حتى تكون إمام يجب أن تخرج ضد الظلم بالسيف يعني بالقوة. هذه من مبادئ الزيدية، يعني تختلف عن مذاهب الشيعية الأخرى. وحتى إن يعني تأثر زيد في تكوينه العقدي، هذه طبعا هذه الأصول اللي ذكرناها عن أنه زيد بن علي قد تأثر في تكوينه العقدي والكلامي بحسب بعض المصادر، من تأثر بواصل بن عطاء. طبعا واصل بن عطاء هو أحد أئمة المعتزلة في البصرة، وهو الذي أضفى على المذهب الزيدي لاحقا طابعا عقلانيا مائلا إلى الاعتزال، وخالف أخاه محمد الباقر في بعض المسائل الفقهية. لكن هذا بصورة عامة لا يمنع بأن الجذر أو الأصل واحد، هو الانتماء إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. هذا كان كله اليوم في برنامج عراق ميديا، كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني في الإخراج أستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
1: عراق ميديا، إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
4: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
3: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية، وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
5: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
3: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
6: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام. فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأس الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
3: وفي السياق ذاته، يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة، يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
7: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يركضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
3: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
8: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد. وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
3: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية. وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على